0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في موعد جديد مع الإمتاع والمؤانسة في هذا العدد الأول من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير ضمن هذه الشبكة البرامجية الصيفية 2026. نعزف الليلة في على ضوء القمر في سهرة ثقافية مباشرة تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف القمر، في تأمينها تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، في تنسيق مختلف فقرة البث الإذاعي وتأمين المكالمات الهاتفية معاذ الحداد، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. حول الكلمة وحول الثقافة سنتحدث اليوم مع عالم وقامة إبداعية ثقافية سعادة جدا باستضافته، وهو الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. سنحاول تقديم الأعمال القصصية لضيفنا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. سنتحدث أيضا عن الأنشطة الثقافية والاجتماعية وأهمية هذه الأنشطة في صقل المواهب، وأيضا سنتحدث عن وظيفة الأدب في علاقته بإنتاج الحياة. يعزف معنا الليلة ضيفين، الضيف الكريم الدكتور حمد الحاجي وهو شاعر وناقد، وأيضا الأستاذ والشاعر والكاتب شكري السلطاني متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
1: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
2: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.
3: أنتم في المتابعة الاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. أجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. إذن هذه السهرة الثقافية في عددها الأول في الشبكة البرامجية الصيفية على أثير موجات ذات المنستير، سعيد جدا باستضافة الكاتب والناقد الأستاذ عبد القادر بن عثمان. نستضيف ضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان لنفتح معه كتاب العمر ولنبحر معه في كواليس مشروعه الأدبي، لكي نستشرف وإياه واقع ومستقبل الثقافة في تونس وأيضا في العالم العربي. أستاذ عبد القادر بن عثمان، مساء الخير، مرحبا بك معنا على أثير موجات إذاعة المنستير، وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة.
4: مساء العطور ومساء الإبداع والتميز الإعلامي والأدبي، وشكرا على هذه المداخل المتميزة التي تفتح شاهية لإنتاج حصة استثنائية إن شاء الله.
3: نبدأ منذ البداية أستاذ عبد القادر، عندما أتأمل في المسيرة الأدبية والمسيرة الحياتية لضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان، أجد بأنك متعدد الاختصاصات، فأنت تشتغل في مجال العمل الأدبي، أيضا الثقافي والإعلامي والإداري. تعدد هذه التجارب الأكيد أنها أثرت هذه المسيرة الأدبية والعلمية.
4: طبعا الكاتب الذي لا يكون وراءه تجربة ثرية ومتنوعة وفيها التجدد المستمر لا يستطيع، لا أعتقد أنه قادر على إنتاج قصة حية ونص حي وفن خالد. إذن أعتقد أن الحياة إذا لم تكن منطلقا ومآلا يصعب كثيرا حديث عن أثر فني وأدبي حي وباقي وخالد.
3: لنتحدث عن الإصدارات الأدبية، نبدأ بالإصدار محرقة السوس ثم بعد ذلك تشكيل العطور. كيف يمكن تقديم هذه الإصدارات القصصية الأدبية للسادة المستمعين؟
4: شكرا. في عودتك إلى ما أعتبره مركزيا مجموعة قصصية الوحيدة في تونس، وربما أتحمل إجر ما أقول ووزر ما أقول، الوحيدة في تونس التي التحمت بالواقع ما قبل ثوري. يعني هي قبل أن أنشرها في مجموعة قصصية كنت، وخاصة في الأيام الأخيرة قبل الثورة قبل 2011 كانت المساحة مساحة حرية في تلك الفترة على مستوى الفيسبوك واكتشاف الفيسبوك كان حدثا نادرا لا يتاح للجميع ويخافوا منه الكثيرون. وكانت الفرصة بالنسبة لإنتاج محرقة السوس، انتجتها تقريبا ما بين فيفري 2010 والأسبوع الأول من جانفي 2011، بمعنى يعني رأس المرحلة الحارة والحارقة والساخنة التي عاشتها تونس والتي مهدت للثورة وصنعتها. فكانت هذه النصوص كلها تقريبا 14 قصة كانت لها طابع تفاعلي، واكتشفت بها أنا الإعلام الافتراضي، وكنت في تلك اللحظة أحاول أن أشارك البلاد في أزماتها وفي قضاياها الكبرى، وخاصة في قضايا البطالة وبطالة أصحاب الشهيد، وخاصة أصحاب الشهيد العليا من الدكتوراه التي فقط الآن تفطنا إليها كأزمة حارقة. لكن مجموعة القصصية مثلا في مشموم الأعراس أتحدث عليها تحدثا دقيقا ومهما، وأيضا من خلال شخصية دكتور في التاريخ والجغرافيا يريد أن يتخلص من ما اكتشف أنه كارثة في تونس وكارثة الشهادة العلمية. تحصل الدكتوراه ولم يجد في تلك الفترة يعني بشكل مسبق لم يجد شغل، وأراد أن يستعيد بالعمل في الفن المشموم وفن الياسمين صناعة المشموم تحديدا، وأراد من خلال هذا العمل أن يستعيد عنه ويستعيد عن الواقع المأساوي الذي حرمه من التشغيل، وهو صانع مشموم في مسيرته الأولى شبابه، فاستعاد هذه المهنة. وفي جهتنا معروف أن المشموم الأعراس يصل مبلغه إلى 100-120 دينار في تلك الفترة. هو كشخصية أردتنا من خلال استعارة المشموم ومن خلال البحث عن حلول فردية في تلك الفترة، أردنا أن نكتب قضية البطالة ولكن بطريقة فنية جميلة جدا. وأيضا معتها هذه القصة تبين وبينت فيها الفشل النسبي للثورة، لأنه كان يحلم بثورة بالياسمين قبل 2011، والقصة موجودة طبعا، ومن يقرأها الآن سيتأكد من أن هذا الكلام ليس مجرد أحلام يقظة. هو معناتها مجموعة المشموم الأعراس تحدثنا فيها على أزمة البطالة بتاع الجامعة والجامعين، ولكن أيضا الحلم بالتغيير وبالثورة، وهذا الحلم سينتهي بالفشل من خلال لأنه هو باعتباره شامي في تلك الفترة سيحاول أن يحلم بأنه يدخل مدخول نصف مليون تقريبا معتها حسب برمجته للموضوع. فجهز نفسه وبدأ في الأعداد، ولكن ماتش في المقهى، هو يعمل في المقاهي كما تعلمون في عديد الجهات، الصانعين المشموم صانعو المشموم ينتجون المشموم في المقاهي، فكان أعداده لهذا اليوم كان في حالة حماسية شديدة، ولكن ماتش بين فريقين وبين أحباء الفريقين المدافعين والمتحمسين لهم يقع معتها في أثناء هذا الحماس حالة غضب من طريقة التفاعل، من طريقة التشجيع، ويقع معركة تذهب بموجبها طاولة الياسمين تحت الأحذية، ولا تدري الأحذية ماذا فعلت بهذه الياسمين.
3: جميل. يعني عندما نتأمل عطفا على ما ذكرت أستاذ عبد القادر، كل ما ورد في هذه المجموعة القصصية هو حديث بالأساس عن مجموعة من القضايا، أو دعني أقول مجموعة من الأمراض التي تنخر المجتمع العربي التونسي بلغة سردية واضحة وأيضا بمحمولات رمزية، يعني بعيدة كل البعد عن التكرار وعن المألوف وعن ما ألفه القارئ يعني في المحيط الأدبي خاصة في السنوات الأخيرة. نذهب إلى تشكيل العطور، أيضا أجدك تطرح يعني تواصل طرح مجموعة من القضايا التي تؤرق الإنسان.
4: أتمنى منك قليلا من الوقت فقط في إضافة صغيرة لكي لا نغبط حقها.
3: أي تفضل.
4: خاصة محرقة السوس باعتبارها مشاركة في إنتاج الثورة سرديا نتحدث معها، لأنه غرقت شوية في التفاصيل، ولكن نتحدث معها على الاستشراف وقضايا الاستشراف.
3: جميل.
4: وقد تنويت سنة 2013 من طرف صديقنا الدكتور عبد القادر العليمي في نادي القصة، تناولها في دراسة ونشرها في مجلة القصص في إطار الأدب المقاومة وأدب الاستشراف.
3: جميل.
4: 14 قصة تقريبا،
3: وهذا يذكرني بفلاسفة الأنوار في فرنسا أستاذ عبد القادر، فلاسفة الأنوار بفرنسا الذين بشروا بالثورة الفرنسية في بعد أن الثورات تقوم دائما،
4: ولكن عربيا إذا أردنا معناتها نربط الأمر بتونس وبالعرب ليس لنا أدب حقيقي في الاستشراف.
3: صحيح.
4: بالنسبة للمجموعة القصصية 14 قصة تقريبا. سأذكر لك مثلا من الأساسيات في هذه القصص نجد تابونا الجميع من العنوان أيضا تبرز تشجيع كبير على الإنتاج الثورة من خلال حرق أو الدعوة إلى حرق مكاتب وزارة التشغيل في تلك الفترة لأنها متورطة في تلميع صورة النظام وفي إفراغ الكلمات من دلالاتها وخاصة قضية التشغيل وفي العاصفة أيضا توقعنا فيها انهيار النظام السوري بشكل معناتها أدبي طبعا ما هو ليس له إحالات مباشرة ولكن فنيا بطرح يعني فلسفي وطرح كما قلنا استشرافي يغوص في الأعماق المرض ويستشرفها استشرافا بشكل مبدئي وباعتماد القوانين التي تسير الكون والطبيعة. أيضا الخطيف الجميع فشل الانتقال الثوري صدقني عندما أتذكر أنا معناتها أبقى بعد 14 سنة أشعر بشيء من الحماسة لأنها لم تأخذ حظها كما يجب. فتصور أن في الخطيفة قصة اسمها الخطيفة تحدث عن محاولة امتداد الثورة الكرابية ولكنها ستفشل عندما ستذهب إلى الإمارات أو إلى السعودية. أنا ذكرت هذه الأسماء ستفشل لعدة اعتبارات. قصة الصحافي وكيف سنعيش صحافة السيرك وهذا ما وقع في قصة أعتقد أنها غير مكررة في مستوى شدة النقد اللاذع الذي بتقنيات فنية محكمة يعني نصور أننا سنعيش هذه المرحلة بشكل كبير. أيضا قصة الدملة فيها علاج حضاري واستشارة.

0: عندي تندرج ضمن أو في إطار كما قدمته أنت ويعطيك صحة فيه في إطار مشروع كامل.
1: نعم.
0: وهذا المشروع أشتغل عليه سرديا في إطار القصة وأيضا علميا ونقديا.
1: نعم.
0: ففي تشكيل العطور خاصة 10 قصص تعمل بشكل جراحي دقيق على تشخيص أمراض الساحة الأدبية والثقافية والحضارية والنفسية بشكل يعني وكأننا أمام ليس أمام قصة ولكن أمام عملية جراحية ماهرة ودقيقة على مثلا في المشهد أمام المشهد الثقافي خاصة. فمنذ المنطلق وركزوا على ما يعتمل في الساحة الثقافية التونسية من إشكاليات ومن قضايا كبرى جعلت الفعل الثقافي فعل مرضي مسكون بهواجس الثورة ورديئة وجعلتنا ننحدر إلى القاع، قاع الوجود وقاع الأمم. نأخذ هذا مثلا فنيا كيف صورتها. أنطلق من الغابة وطبعا دائما لنا روابط مع القصة العالمية مع كافكا في المسوخ المسخ فيها هو يشتغل على التصوير ما يعني البداية الإنسان يتحول إلى إلى حشرة ضخمة ولكن انطلق أنا من عكس هذا الأمر اللي نجعل بصمتنا واضحة واختلافنا ليس اختلاف ليس مجرد اختلاف بسيط وساذج أو محاكاتنا للأدب العالمي محاكاة بسيطة وساذجة. فننطلق من العكس، ننطلق من تصوير جرف كبير يزعجه الصباح ويتحاور مع داخله وفي مقابل 7 فصول. هذا 7 معناتها رمز للصباح، رمز للأنوار، رمز للإشراق، رمز للتغيير، رمز للقوة، رمز للتجديد. في الغابة ستنشأ هذه الحوارات أبدأ بها ثم أقوم بعملية مونتاج بينها وبين طبعا مونتاج فني بينها وبين شارع 14 جانفي أو الحبيب بورقيبة سابقا.
1: أستاذ عبد القادر نرحب بالضيفين الكريمين الدكتور حمد الحاجي، الدكتور حمد الحاجي الشاعر والناقد، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور حمد الحاجي، دكتور حمد
2: معك شكري السلطاني.
1: طيب مرحبا أهلا وسهلا بالأستاذ شكري السلطان، مرحبا بك وسعيد جدا بمشاركتك معنا في انتظار أنه يلتحق بنا الدكتور حمد الحاجي.
0: صديق شكري
1: أستاذ شكري السلطاني، تحية أعمق، يعني نوجه له تحية أعمق، شاعر وكاتب وأيضا هو متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل، تحية ليه. وشكري السلطاني رغم من الأصدقاء الخلص والقريبين من القلب يعني في سنوات التسعينات وكانت له صولات وجولات في الأمسيات الشعرية عندما كنا طلبة هناك يعني داخل أسوار الجامعة ونرتقي في امتحاناتنا ونكتب القصائد لكي نجمل هذا العالم. دكتور شكري السلطاني مساء الخير وسعيد جدا بحضورك معنا.
2: يا أخي مرحبا، لفرصة طيبة جدا وكلها محبة، وعندما يأتي المساء يعني في المطرب عبد الوهاب يقول يطلع نجوم الليل، ونجوم الليل طبعا هي تأكد في حضور الكاتب عبد القادر الرحمن ودكتور رفاق العياري. الحقيقة معناها ذكرتنا بأيام التسعينات
1: وأيام
2: هذا الوهج، يعني نحن لم ننطفئ بالعكس، يعني زاد هذا الغرام وصار هؤلاء الأصدقاء منهم في الإذاعة ناجح إعلاميا، منهم الناجح أدبيا، من الناجح يعني في الجامعة، وهذه هي معناها كما نقول معناتها من فضائل الثقافة ومن فضائل الأدب في الزمن الحديث. أنا سعيد وأتابعك دكتور نفع،
1: يسعدني ذلك
2: نشاطك الثقافي الحقيقة الإعلامي خاصة في الليل عندما يهجع الليل يهجع الناس يعني برنامج فيه للدكتور خميس الورتاني
1: مسابقة فارس الكلمة.

0: مع الأثير موجات إذاعة المنستير هي مسابقة للإبداعات الشعرية، مسابقة خليني أقول دولية لأنه في مشاركات خارج حدود تونس، لنا من الجزائر، المغرب، مصر، وفلسطين، واليمن، وسوريا. وغدا باش تكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية غدا، وهي دعوة للجميع. سعيد جدا أستاذ شكري السكلي، شكري السلطاني عفوا، بمشاركتك معنا. خليني نرحب بضيفنا الدكتور حمد الحاجي في الطرف الآخر من الصوت. مرحبا، أهلا وسهلا دكتور حمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور حمد الحاجي. إذن أستاذ شكري السلطان، منذ قليل مع ضيفي الأستاذ عبد القادر تحدثنا عن أبرز المحاور أو المضامين القصصية الواردة في تشكيل العطور أو في محرقة السوس. ما يلاحظه القارئ بعد أن يطلع على مثل هذه الكتابات؟ يقف على مهمة الأدب، أنه الأستاذ عبد القادر مهووس جدا أو يعني متفكر جدا ويهتم كثيرا بإعادة إنتاج الحياة من خلال النصوص الأدبية. يعني هو لا يكتب من أجل الكتابة، وإنما يكتب من أجل إعادة تأهيل ملامح الحياة بشكل أجمل. يعني ينقد، يطرح ويستعرض معظم الأمراض التي تنخر المجتمع، قلت بلغة سردية وأيضا رمزية، ويطرح أسئلة تشغل الإنسان في هذا الواقع الراهن، ويستشرف مثل ما قال، يستشرف زمن قادم انطلاقا من نبوءة ذلك الكاتب والأديب جبران، يقول أنه هم الرجل الشرقي أن يكون نبيا بالمفهوم الأدبي طبعا ليس الديني. تفضل الأستاذ شكري.
1: نعم، أولا والله أحيي هذا الرجل الذي لا يهدأ له قدر. نعم. حقيقة أنا ما أجالسه، والأستاذ عبد القادر لا يكف عن الكلام في الأدب والثقافة. نعم. وتراه يعني في الواقع.
0: نعم.
1: يزار قلتني يقول أنا لا أتصرف في الواقع بشكل وعلى الورق بشكل.
0: نعم.
1: الأستاذ عبد القادر ليس كاتبا ورقيا، يعني يكتب ويضع في الرفوف. هذا الرجل مناضل، يعني تراه حتى في المندوبية الجهوية هو رئيس الثقافة.
0: نعم.
1: يعني السنوات الأخيرة أراه في كل مدينة، أراه في كل قرية مع الأطفال مع الشباب، وهو يعني يبث هذه الرسالة من وراء حجاب، يعني من وراء عمله، باعتبار أنه التعلمات والعشرة الثقافية كلها امتداد للحجاب والأدب. عندما سئل محمود المسدي قيل لهم الأدب، قال لهم الأدب هو الإنسان والإنسان هو الأدب.
0: نعم.
1: أنا في الحق هي ورطة الحديث إلى الأستاذ عبد القادر، ورطة جميلة، لأن الرجل بالحق أعرف صدقه ونبله وأيضا استشرافاته وطموحاته. حتى أوتين باعتبار احنا أردنا أن نحييه ونحتفي به، وشكرا لك يا دكتور على منح هذه المساحة لنحتفي بالكاتب، لأن الكاتب هذا ما يريد، لا يريد جوائز مالية ولا مسابقات. كما قال سيدي علي الدعاجي، عاش يتمنى في
0: عندما جابوا له عنقود.
1: نعم، نحن جابت المئويات.
0: نعم.
1: مئويات فلان ومئويات فلان. إذا الكاتب محتفي به حيا. الكتابة عن عبد القادر فيها مفارقة. المفارقات الأستاذ عبد القادر أن الكتابة بالنسبة لي هي ليست خلاصة. الكتابة هي خلاص رسمي بالكتاب يقول نزار قرباني.
0: نعم.
1: معناها ليست خلاصة دائما. ويذهب إلى الكتابة قد تنسي الصفاء. يعني عندما يدخل يعني في محراب الكتابة، يعني كان يذكرني بنزار قرباني يقول نار الكتابة أحرقت أعمارنا.
0: نعم.
1: حياتنا الكبريت والأخشاب، من أين أدخل في القصيدة يا ترى، والشمس فوق رؤوسنا سرتاب. الكتابة وقعها، كتابة ألم. وهذا هو يعني سياق لحظات الصفاء. مهمة الكاتب عند الأستاذ عبد القادر هي أن ينتج في حياته، بارك الله فيك دكتور الأسد، عندما قلت إنتاج الحياة.
0: نعم.
1: وهل الكتابة والحياة نتحدث على الأدب الحي؟
0: صحيح.
1: ليس أدب اليابس، أدب ربما الذي يكتب للجوائز، أو الأدب الذي يكتب ليقال أن فلان هو كاتب كبير.
0: نعم.
1: وأنت أن الكتابة للكتابة فقط، يعني ليست مشروعا كبيرا. الفن من وظائف الفن هو تشبيب الحياة عندما تترهل ويتلبس ويصيب أحد مستفيق الكاتب كالنبي، أو هو النبي ليبعث في الحياة شرايين جديدة. ولذلك قال نزار قرباني أكتب كي يعني أبعث الحياة أكتب كي أفجر الكلمات.
0: نعم.
1: أكتب إذن كي أحب من أحبها وأجعلها رسولا.
0: جميل.
1: يعني الكتابة هي حياة.
0: نعم.
1: الحياة. الاكتفاء بكتابة النصوص ليس أمرا جميلا، ولكن نحن ننطلق حتى من عنوان. العنوان يعني الكاتب وهو قد اشتغل بالمشكلة.
0: نعم.
1: يعني تشكيل العطور. وهل الكتابة إلا تشكيل بالجمال؟
0: نعم.
1: وللعطر، العطر الذي نبحث عنه عطر الحياة.
0: نعم.
1: تشكيل العطور هو مثل تشكيل القصر وتشكيل الكلمات. والشاب وأسير في دنيا المشاعر حادما غردا، وتلك سعادة الشعراء تصغي لموسيقى الحياة. هنا الحياة تصغي لموسيقى الحياة ووحيها، وأذيب روح الكون في إنشائي. الكاتب ينبغي أن يصغي لموسيقى الحياة، الحياة كلها إيقاع. وأن يذيب روح الكون، ضمير الكون، عصارة الكون، هي مثل عصارة المجموع، أن يذيبها في الإنشاء. الإنشاء لحظة الإنشاء هي لحظة الألم، لحظة الوجع.
0: نعم.
1: والفريق يقول والله لاقتلاع ضرس من أضراسي
0: أخف من كتابة بيت شعري. نعم. واضح أستاذ، شكر السلطاني، تحية ليك. تبقى معنا، أفسح المجال للدكتور حمد الحاجي. دكتور حمد،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل أصدقائنا من المبدعين، أستاذنا الجليل السلطاني، كل أصدقائنا المستمعين، وخاصة الأستاذ العياري، دكتور عياري، الأسعد العياري. شكري لكم جميعا لهذا الاحتفاء بتشكيل العطور. نشكركم جميعا.
0: هذه المجموعة القصصية صدرت عن دار النشر الوجيز هكذا، التي يشرف.
2: نعم.
0: عليها الدكتور حمد الحاجي. مبارك هذا الإصدار، وبمزيد الإصدارات القيمة. إذن كيف يمكن أن يقع، كيف يمكن توصيف هذه المسيرة الأدبية الإبداعية لضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان؟ مثل ما ذكرت منذ البداية أنها مسيرة يعني تجتمع فيها العديد يمكن من المجالات، الأدبي والنقابي والثقافي والإعلامي والإداري، وسنتحدث بعد قليل عن الأنشطة الثقافية وأهمية الأنشطة الثقافية في تنمية الحياة الثقافية وتحريكها في تونس. تفضل دكتور حمد.
2: شكرا لك. أولا إذا تتحدث هنا كان الصوت
0: متقطع. الصوت متقطع قليلا دكتور حمد، بعد إذنك لو تغير وجهة الهاتف إلى وجهة أخرى يعني. نعم تفضل. نعم
2: شكرا. لو أنا سأتكلم يعني في هذه المسألة في هذا الأثر الإبداعي.
0: نعم.
2: الحقيقة من زاويتين، من زاوية أني ناشر، بمعنى أنني لن أمدح النص، ومن ناحية أخرى من ناحية ثقل أدبي لهذا النص الإبداعي.
0: نعم.
2: في البدء أقول بأنه جاءتنا هذه المجموعة القصصية تشكيل العطور، وانتبهت إليها لجنة القراءة داخل دار نشر الأدب الوجيز. أولا لتشاكل العنوان مع رواية العطر. لرواية العطر للكاتب والروائي باتريك زوسكينت، والتي نجد فيها تشكيلا جديدا ورؤية جديدة لهذه المجموعة القصصية. يعني أولى النقاط التي انجذبنا فيها إلى القصص هو هذا التشكيل الجديد لرؤية أخرى تونسية من عطر تونس. فكانت المجموعة إذن مقسمة إلى تقريبا 10 قصص، تبدأ بالجرفان المتحضرة إلى سقوط السيد طاف في 10 قصص. لكن كل هذه القصص الحقيقة لو نفصلها نرى أنها تمتح من السخرية في الأدب، فهي مبثوثة في هذه الفضاءات السردية. فأنت تجد مثلا في الجرذان المتحضرة تجد دون كيشوت في السخرية من الفروسية الوسطى، مثلا في سباح السوائل كأنك تقرأ وتتخذ من حديث ابن هشام رؤى جديدة تونسية. لو نقرأ مثلا قصة جثة الشاب فهو يغرف من جورج أورويل في روايته 1984، ولكن يطوعها سردا وتخيلا وابتداء وانتهاء ليكون النص من عمق تونس. حتى أنك لو تقرأ له قصة واحد الجنزوح لكأنك ترى الشاعر المزغني أمامك وهو يقلب يوميات نائب في الأرياف. هذه السخرية التي بثها وخاصة في قصة أخرى كسكسي بالدوارة، معناها فأنه يقول لا تواله بالكسكسي والدوارة خليلكم السياسة. فأنني أقرأ شارل ديكنز أوراق كيوك في نقد المجتمع ونقد الرشوة. تصور في قصة من القصص سقوط السيد النهائية، سقوط السيد قاف، الناس عامل بالمعهد
0: دكتور حمد الحاجي، رجاء نعيد الاتصال بك يمكن جودة أكثر يعني للصوت، لأنه ما تقوله كلام مهم جدا. نحاول أن نعيد الاتصال بك، ويبقى معنا الأستاذ شكري السلطان. أذهب إلى ضيفي الأستاذ عبد القادر بن عثمان. أستاذ عبد القادر، من خلال الشهادة الأدبية التي تفضل بها ضيفنا الشاعر والكاتب الأستاذ شكري السلطاني، وأيضا ما ذكره منذ قليل الأستاذ حمد الحاجي، يعني وأيضا من خلال اطلاعنا على ما كتبت يعني داخل المجموعة القصصية سواء محرقة السوس أو تشكيل العطور، ما شدني صراحة هو أنه الكاتب عبد القادر بن عثمان مشغول، غير منشغل كثيرا، يعني أنت لا تشغل بالك ببعض الألعاب السردية وتقنيات الكتابة بقدر ما أجدك تهتم بالمضامين وبالمواضيع وبالقضايا التي تطرحها داخل الكتابة السردية أو داخل الكتابة القصصية بشكل أخص.
3: الحقيقة أولا لابد من توجيه تحية تقدير عالية لما سمعت الآن من مداخلات رشيقة وعميقة وشاملة، وخاصة أن ضيفينا صديقي البارع شعريا وفنيا وإنسانيا شكري السلطاني، ومتميز بحضور البداهة بشكل عجيب، فأنتفع من هذه المداخلة، وأيضا من الدكتور حمد الحاجي كمتمرس بالأدب المقارن، وعينه ربما تعينني على اكتشاف أيضا بعض الزوايا الأخرى التي قد لا تسمح لي طبيعة الكتابة من رؤيتها. وهما بهذا الشكل، ويعطيك الصحة دكتور أنت على أنك أتحت الفرصة لكي نسمع ونرى الزوايا ونرى وجوهنا في مرآة أخرى، كي لا باش نتجاوز قضية شكار روحه، لأنه الخطير أنه الكلام الكاتب على مجموعته تدخلنا مداخل خطيرة في أننا قد نمدح ما يجب للقارئ أن يقوم به، وقد نتسلط على القارئ، وقد نتجاوز بعض صلاحياتنا كصانعي نصوص وصانعي فنون.
0: أستاذ عبد القادر صراحة أعرف أن الأستاذ شكري السلطاني لا يمدح إلا من يستحق المديح، هذا بتأكد منه.
3: تمام.
0: تفضل أستاذ. سألتك بخصوص يعني صياغات الكتابة.
3: سؤال واضح واضح جدا. فقط أختلف قليلا في في في في ربما مستويات الإجابة عليه. أولا أعتقد أن فنيا التركيز الفني على مستوى صناعة القصة تركيز خطير جدا، لأنه يوهم هذه النص، وهذا ربما القوة التي أعتقده. وعلى الشيء نخاف ساعات نتكلم على روحي، لأني أنا نعرف مفاصل مفاصل وقوانين صناعة النص على مستوى دقائقه.
0: وعلى اعتبار أن الكتابة القصصية، كتابة القصة، هي من أخطر، أعتقد هي من أخطر ومن أصعب الكتابات، من أصعب الكتابات صحيح.
3: ولكن الخطورة بالنسبة للنص هذا يوهم وكأنه واقع، ولكن النص ينهض في في في اللحظات الأولى لنشأته، ينهض على مفارقة عجيبة. مفارقة أنك عندما تقرأه ستقول أن ما أمام الواقع وكأنه واقع تاريخي.
0: صحيح.
3: مثلا تكلم الدكتور حمد الحاشي على قصة جثة الشابي، وستجد فيها بعض الصحفيين لجريدة الشروق، تجد فيها شخصية الشابي الذي قلع قلبه وفكت يده، أو وقعت ماذا عليه عملية سطو جسدي في كل ماذا أعضائه، وبقي جثة هامدة في شارع جورج جيرس وأمام مقر جريدة الشروق. وأسأل أنطلق أنا من السؤال، كيف معناتها لجريدة بهذا الحجم الذي تتابع فيه الأحداث في في في آخر معناتها نقطة من تونس، وخاصة قضايا المحاكم، ولكن تقع جثة، معناتها توجد جريمة أو تقع جريمة في قلب تونس العاصمة اللي على شخصية منها بهذا النوع، ولا يطرح عنها أي سؤال. وأقوم باستدعاء أسماء أحياء، وحافظت على الأسماء لغاية بناء الفني. البناء الفني في ماذا سيتمثل؟ الخلفية التي أريد أن أوجه بها النص نحو قمة التجريد وقمة الفانتازيا وقمة الأسطوري. أننا عندما نتحدث عن الشاب كجسد، يعني وكأنه حي ووقع السطو عليه الآن، في الواقع نحن سنستعمل هذه شخصية الشابي أو جسد الشابي مفتاحا لمعالجة قضية الإعلام النقدي أو الإعلام النقدي للقصائد في الملاحق الأدبية. ونرى كيف في بعض الأحيان يقع معناتها يقع التعسف الكبير على الشعراء الرموز، وبطبيعة الحال ننظر في هذا الأمر من زوايا معناتها الطرح البديل ومعالجة القضية من الناحية الفنية، بشكل نركب فيه وكأننا أمام عملية مونتاج كاملة يقع فيها بناء صور مستقلة ثم تركيبها. وهذه الصور لا علاقة لها معناتها بالواقع في الوقت الذي سيقرأها الآن. أقوم بإنتاج فخوخ وأقوم بوضع هذه الفخ فخ الأسماء الأسماء الواقعية والأسماء الموجودة والأحياء كفخ أنصبه لمزيد الإثارة ربما الفنية بغاية إيصال المعنى على أقصاه. أننا عندما سنقوم بعملية تشويه ما وقع للشاب من تشويه في جثته ومن سطو على قلبه وأعضائه وكذا، هو سأركبها فيما بعد على قضية دراسة نقدية أقيمت على الشاب، وخيل لي أن هذه الجثة الموجودة في الشارع والمعتدى عليها هي بفعل في الأخير بفعل الدراسة النقدية. فعندما ننظر في هذا الأمر وفي تركيب هذا الأمر، لو أننا أخذنا المسار الطبيعي للسرد وناخذ مثلا نتابع كاتب او دكتور جامعي يدرس ويحلل ويطبق منهجا اسلوبيا على قصيده للشابي او على الشابي وتجربته. فستكون العمليه في اطار ماذا؟ نقد عادي وكلام مباشراتي وواقعي. لكننا عندما نشبه بصوره اخرى صورة ما وقع بعملية قتل للشاب مجدد وهذا القتل سيستمر في ثقافتنا استمرار مهين جدا لرموزنا يجعلنا نستفضح هذه العملية لأن الصورة ستكون صادمة وكأنها ماذا خاصة نعرف أن الذوق الشعبي التونسي ذوق مغروم بقضايا المحاكم فالمدخل إذا استعملنا مدخل قضايا المحاكم إلى المسألة الأدبية سترفع لنا في نسب التركيز مع القصة وتجعل القارئ ما يستشكل عليه الأمر ويتمتع بهذه المراوحة ما بين الواقع ودلالته العميقة والضاربة في الدرجة العليا من الفانتازيا والتجريد.
0: واضح دكتور أستاذ عبد القادر وصلت الفكرة. ثم نعود لمواصلة العزف على ضوء القمر. كونوا معنا نعود بعد قليل.
4: على هذه الأرض ما يستحق الحياة ترد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيلوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
5: عزف على ضوء القمر.
6: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: حاولت وصفك في الموانئ، ما الذي أصف ولا أصف؟
1: يبحث عن لغة لم يجدها هنا.
0: كأنني أصغي إلى كفيك يرتاحان في كفي، أوشك أن أشد على الأصابع.
2: تتروي الرياح لنا بدايتنا والنهاية،
1: لنا ما تبقى لنا من الأمس، لكن لون السماء تغير.
3: جمال الحياة بعيني وفاتنتي قبل كل الغوات.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة العزف على أثير موجات إذاعة المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، ونواصل حديثنا في هذه السهرة الثقافية مع ضيفنا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. في الجزء الأول كنا قدمنا أهم الإصدارات القصصية، تقديم حلقة السوس وأيضا تشكيل العطور، ويشاطرنا العزف هذه الليلة الأستاذ والشاعر والكاتب شكري السلطاني، وأيضا الأستاذ الشاعر والناقد الدكتور حمد الحاجي. أعود وأرحب بضيوفي الكرام. أستاذ عبد القادر بن عثمان، مساء الخير من جديد.
1: مساء الخير مرة أخرى، يعطيك الصحة على هذا العزف الليلي الشاعر الرومانسي والذي فتح لنا شهية للحديث الذي لا حدود له.
0: نعم، وهذا الحديث وهذا العزف الأكيد بحضور ضيوف أجلاء. الأستاذ شكري السلطاني، مرحبا من جديد. للأسف أستاذ شكري الصوت غير واضح، لست أدري، الخط الهاتفي غير واضح، ممكن تغير وجهة الهاتف أستاذ شكري؟ لا غير واضح، رجاء سنعيد الاتصال بك من جديد. نعيد الاتصال بك. أستاذ حمد الحاجي معنا،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
0: الخط واضح.
2: أهلا بأستاذنا بن عثمان. أهلا صديقي السلطاني، شكرا لمستمعينا.
0: نعم أستاذ عبد القادر بن عثمان، قبل أن أحيل الكلمة للضيفين الأستاذ حمد والأستاذ شكري، هناك ملاحظة لابد أن أسوقها على سبيل الإضاءة للسادة المستمعين والمتابعين وأيضا الراغبين في التعرف أكثر على دعني أقول على التوجه العام أو المسار العام للمشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان. ما ألاحظه أستاذ عبد القادر أنه الحضور البيئة المحلية لها أثر عميق في وجدانك وفي تفكيرك أيضا، وهذا الحضور انعكس بشكل مباشر ليعكس الخصوصية التونسية، هذا من خلال الأماكن الموجودة في المجموعات القصصية، أيضا الحديث عن بعض العادات الموروث، بعض القضايا الراهنة التي يعيشها الشباب. يعني هذه الخصوصية التونسية أعتقد البيئة المحلية تركت أثرها في الحديث عن الخصوصية التونسية للمجموعات القصصية.
1: أكيد جدا، سؤال في العمق، لأن العالم يبدأ من قريتي، وكما تعلم هذا الأمر، يعني لا يمكن أن نصنع أدبا منفتحا على الإنسانية إذا لم نتعمق في ما هو لا مرئي، ما هو ذرات ذراتنا، وخاصة نحن قمنا بإنسانيا على مستوى العلوم إبستيمولوجيا، تم القطع مع مرحلة الأحجام الكبرى، مرحلة الماكروفيزيا، وانطلقنا إلى مرحلة الميكروفيزيا. فالميكروفيزي هو شبيه بما هو ما نعيشه على مستوى شخصي. وأريد أن أعطي مثال على هذا، وأعتقد أن الأمور تتوضح أكثر بالانطلاق من الأمثلة المباشرة. نأخذ مثلا كسكسي بالدوالة. طبعا هذه أكلة شعبية ماذا معروفة في جهتنا بالصقلبة مثلا، وفي عدة أماكن أخرى أعتقد أنها مشترك في الموروث الغذائي التونسي، مشترك شعبي هذه الأكلة. فأنا أخذها ماذا وأغير قليلا من الكسكسي بالعصبان إلى كسكسي بالدوالة، في حالة وفي دلالة على معنى العود الأبدي وعلى التغيير وعلى أن الأيام تدور. فمن سره سمن سأته
0: أزمانه.
1: إذن العنوان عنوان شعبي، عنوان قريب، عنوان محبب، عنوان مثير حتى للشاهية الذين يقبلون على هذه الأكلات الشعبية. سننطلق من إذن غذاء شعبي، سنقول سننتظر أننا نقف عند حدوده، ولكننا من خلال هذه الأكلة الشعبية يا ترى ماذا سنعمل أو على ماذا سنشتغل؟ سنشتغل على أهم وأخطر قضية.
0: نعم.
1: قضية الجامعة التونسية يعني من من من قاع المجتمع إلى رأسه. فمن الشعب من قمة الحديث الشعبي ربما والحياة الشعبية إلى الجامعة ومخابرها. فكيف سأبنيها؟ كسكسي بالدوارة ستنطلق من سوق منزل ميم وهنا قضية المحلي ومن الفول العربي الفول الإسباني ومن نصبات معروضة. ولكن هنا أحاول أن أسأل من إشكاليات ومن تعفنات ومن أورام تعيشها الجامعة التونسية في مستوى منتوجها الغذائي الغذائي العلمي. يعني الغذاء هنا في مستوى أول مستوى شعبي ستنجح الحياة الشعبية والمناطق الشعبية وجهتنا في صناعة ألذ الأكلات وأشهاها. بينما تفشل من خلال هذا القصة يفشل عميد كلية في أنه يسير كليته على نحو ما منتج للمعنى وقادر على إدارة الحياة المدرسية الحياة الجامعية الثقافية لأنه سينقلب على جمعية في هذه الكلية ومن خلال هذا الانقلاب سيعطل مشروع بارز وحي للشخصية التي سأطرحها في القصة. وفي علاقة ستبين لنا من عميد الكلية الذي في كرسيه المتحرك والدوار سنجده بائع في السوق سوق منزل تنيم في البخور والجاوي والجلباب الجلباب الإفغاني والكتب الصفراء. فهذه الدلالة كما نعتقد هو التركيب الفني خطير جدا.
0: صحيح.
1: لأننا ننقد في العظم ونقد ساخر ولاذع ويصيبك بشهوة المتمع وبمتعة القراءة وكأنك ستترشف مع كسكسي بالدوارة ستترشف كأس شاي بالنعناع.
0: جميل.
1: يعني في هذا سنتصور أننا سننتقم من صورة الجامعي الذي في برجه العاجي الفاشل في إنتاج المعنى وإنتاج ما ينفع الحياة وأنت مشكور على ما تفضلت به من أن هذا المشروع يعمل ويشتغل بالأساس على إنتاج الحياة وقصة حية حقيقية فتلامس الإشكاليات والقضايا بدقة خطيرة وبشكل كاريكاتوري مضحك وفي نفس الوقت تعطي فرصة للشعب من أنه ماذا يتشمت من مناطقه العليا التي لا تحسن الإنصات إليه ولا تحسن علاج أمراضه وفهمها وطرح بدائل. لأنني أعتقد من خلال هذه القصة وما طرحته وما أبحث عنه وما أريد أن أقوله قد أنجح وقد أنجح أنما ما أردت قوله في هذا النص من خلال الشخصيات أن إشكالياتنا الكبرى في جامعاتنا أن الجامعة التي لا تستبق الإشكاليات ولا تساهم في إنتاج الحلول والبدائل ولا تشتغل مخابرها على فهم قضايانا العميقة الثقافية والروحية والاجتماعية هذه ستأكل ما تأكل على رأسها بشكل قصصي ويقع معها التشمت فيها بمعنى هذا. يعني بتتصور أنت أن تجد عميد كلية في يبيع في الجاوي بجانب نصبة لبيع الفول الذي سنأخذ منه ونشتري منه لصالح طبخة الكسكسي بالدوار.
0: واضح أستاذ عبد القادر وصلت الفكرة. خليني أذهب إلى ضيفي الأستاذ شكري السلطاني. أستاذ شكري يعني أستاذ عبد القادر تحدث عن هذا الخيط الناظم وما تتركه البيئة المحلية من أثر عميق فيما يكتبه من أعمال قصصية ولكن في نفس الوقت أجده يحاول إرساء توازن أو هي موازنة في أعماله القصصية بين الواقعية التونسية وبين أيضا الأبعاد الإنسانية الكونية، لأن القضايا التي يطرحها والمتصلة بالمواطن التونسي هي في نهاية الأمر قضايا الإنسان المعاصر.
3: بارك الله فيك، ولن سمحه الله لقد رغبنا في الكسكسي بالدوارة
0: الشاهية طيبة.
3: نعم زيد، من كثرة وجهي لهذه الوليمة أصابتنا الحقيقة تخمة، وهي تخمة حقيقة تخمة المعنى.
0: صحيح،
3: بارك الله فيه، وقد يعني أطالبه شخصيا غدا بهذا الكرسي.
0: نعم.
3: على كل حال احنا في كلامنا على الأستاذ احنا وهو يعني يتحدث ويدافع عن نفسه الحقيقة لا نتكلم عن شخص، عن الأستاذ، هو كتب ومضاد.
0: نعم.
3: أستاذ عبد القادر، الأديب عبد القادر بن عثمان، لم نكن نحن الآن بصدد وصفه أو الاحتفاء به ومجاملته. ولكن نحن نشرح نصه.
0: صحيح.
3: هذا النص، نص لفلسفته، هو كاتب في الحقيقة من خلال حديثه، من خلال يعني مجالسة له، أنه يرى القلم مسؤولية لا هواية. هذا أولا في تشكيل هذه العطور. هو لا يقدم لنا قصصا تقرأ، يعني يقرأ وتباع في المعارض والمكتبات وانتهى. هو يقدم لنا قصصا لا تطوى، بل يقدم لنا مشروعا ثقافيا كما تعلم.
0: صحيح.
3: مشروع ثقافي قائم على لذة القص ونذعة النقد كما قيل. لذة القص في أنه يستعمل طعما، هذا الطعم يستهدف العامة والخاصة. تعتقد أن كل الناس عندما يرى عنوانا كهذا كسكسي بالدوارة يعني يقرأ النص ويرى ربما يظفر بهذه الوصفة، إن شئت وصفة يعني كيف يطبخ هذا الكسكسي. ولكن بعد أن يتورط القارئ يجنح هو إلى وصفة أخرى ليقدم لنا فيها وليمة المعنى القائم على النقد والتجريح بعدما كنا نستمتع بهذه القصة. ولعل هذا المشروع هو بدأ به سيدي علي الدعاجي الحقيقة.
0: صحيح.
3: يكتب نصوصه بهذا الشكل، وخاصة تذكر معي أخي لسعد قصة حمام لنف.
0: صحيح.
3: النحلة التي معناها شك فيها حتى في العصفور.
0: نعم.
3: قال من أن العصفور هو كائن رومانسي وجميل، لأن العصفور أصابه يومها بقذائف ولست أدري ماذا، ثم ذهب حمام الأنف فوجده حمام لكل شيء، لكل قطع غيار الجسد.
0: نعم. بداية بما شاهده في القطار، يعني في العربة، ثم انتقل إلى عربة أخرى، ثم بعد ذلك عندما نزل إلى شاطئ حمام الأنف، يعني هو تصوير ممتع صراحة. نعم.
3: البدينة وابنه.
0: صحيح.
3: البدين تلبس الأحمر وكأن الأحمر هذا هو معناه فطرة فيهم. على هنا يعني يبدأ المشروع هنا الثقافي، يبدأ من الورق وينتهي كما قلنا إلى الحياة، يعني إلى القارئ. والكتابة، الكتابة تحدثنا عنها، هي تهدم، الكتابة هدامة بالنسبة إليه، تهدم صنما. وعندما يتحدث هنا عن عميدة وكذا هو يعني يريد أن يحط من قيمة العمداء أو قيمة الأساتذة معاذ الله. هو يهتم يعني بالأثر، يهتم بالسلوك. فعبد القادر بن عثمان دائما يذكرنا أو ينبهنا أن القلم سلاح ذو حدين. إن أنت استخدمته للتشريح بلا رحمة وبلا شفقة قتلت فيك الطفل الذي يضحك بلا سبب. وفي لحظات صفاء لا تحتاج تفسيرا ولا رمزا، تحتاج أن تعاش. فإذا يعني وضعناها على الطاولة وشرحناها بالحبر وقسونا عليها تبخرت كما يتبخر العطر إذا فتحت قارورته في الهواء، الكاتب الحقيقي يعرف متى يكتب ومتى يصمت.
0: نعم.
3: احترام لجمال طبعا لا يفسر.
0: صحيح.
3: هنا مربط الفرسي.
0: صحيح.
3: دكتور.
0: نعم.
3: كثيرون يكتبون نصوصا جميلة تعلق على الجدران وفي المكتبات وتوقيعات وكذا، وهذا ما تحق مع كل كاتب. ولكن لا تغير خطوة في الشارع. ماذا نريد بالأدب أو ما وظيفة الأدب؟ كما قيل أن الأدب عند القدامى هو عطف القلوب على جملة من القيم قد ترمدت ووظيفة الكاتب هو أن يستفيق ويشبب هذه القيم. صحيح. ويقول هذه قيمكم قد ترمدت فعودوا إليها. إذن فعبد أبو عثمان يقلب المعادلة، النص ليس غاية بل وسيلة، غايته أن ينتج حياة جديدة في عقل القارئ وسلوكه.
0: نعم.
3: قصة واحدة من تشكيل العطور قد لا تنهي فقرا ولا تسقط استبدادا، لكنها قد تنتج فيك سؤالا. الكتابة سؤال.
0: صحيح.
3: لكارل ياسبرس دكتور لسعد قال لأن الفلسفة هي ليس مهمتها أن
0: الإجابة. نعم.
3: أن الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة.
0: صحيح صحيح.
3: وكل جواب يتحول إلى سؤال جديد. ومهمة الدكتور معناتها الأستاذ عبد القادر هو أن الكتابة هي ضرب من الأسئلة، هي لا لم تسقط فقرا ولم تسقط استبدادا، لكنها قد تنتج فيك سؤالا.
0: صحيح.
3: يمنعك من أن تكون تابعا أعمى غدا.
0: نعم.
3: وهذه هي الحياة الحقيقية.
0: نعم.
3: أن تنجو من تكرارك، أن تنجو من رطابتك، أن تنجو من عادتك.
0: نعم.
3: وهنا الأستاذ المسعدي قال أن أبا هريرة هو خطر على اطمئنانك.
0: صحيح.
3: اطمئنانك، فهو يسألك عن حياتك، عن مصيرك، عن معتقدك. ولكل ذلك لم يختر عبد القادر المواجهة المباشرة بالصراخ والبيان. اختار طريق العطار إنجاز العبارة، يمزج المكونات حتى تخرج رائحة لا ترى.
0: جميل.
3: لكنها تخلق من اعتاد العفن، يمسك بأمراضنا النفاق، القهر، الحقد.
0: يعني
3: الصراع الذي نراه على الـ على الـ على الـ على معناها صفحات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
3: كل تغنى شخص بفكرة أو تحدث عن اعتقاد ديني أو سياسي، إما أن يكون مصيره السجن، أو إما أن تنهال عليه سياط المتابعين سبا وشتما، وكلهم كذلك.
0: واضح.
3: يعني إلا القلة. ويضعها في قارورة، هذه المواضيع في قارورة السرد، ثم يرشها رمزا. يعني الكتابة المباشرة جدا ليست أدبا، يرشها رمزا.
0: نعم.
3: وهذا ما أشاطرك فيه الرأي. الأستاذ عبد القادر لا يلح على اللغة العربية والمجازات والاستعارات، بل هو يوشي نصه بمقدار حتى لا يخرج إلى الحال، فتجد أنه يوجه النص إلى القاعدة.
0: نعم.
3: لا يوجه نخبة ضيقة.
0: نعم.
3: فتجد نفسك تستنشق الحقيقة.
0: نعم.
3: دون أن تتهم بأنك سياسي أو أنك واعظ يعني متحيل. بالرمز عنده ليس زخم، إذن هو قناع حكيم.
0: صحيح.
3: رغم حدة الأستاذ، يعني لغته جريئة جدا، جرأة القص عنده واضحة.
0: نعم.
3: وترى حتى في حواراته لا معناها الرمز عنده ليس زخرفة.
0: نعم.
3: هو قناع حكيم.
0: نعم.
3: يسمح للحقيقة أن تمر من.
0: نعم.
3: بين حراسها.
0: واضح. لذلك كنت أسأل الدكتور حمد، أستاذ حمد الحاجي، سؤال خاص بالأسلوب، يعني وما يميز اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ عبد القادر. شكرا جزيلا أستاذ شكري، صراحة تقول شعر على إبداع. لذلك النقد الواقع، النقد الواعي الذي اشتغل عليه الأستاذ عبد القادر، ربط فيه بين العمل الأدبي وبين الواقع الذي أنتج فيه، فكانت صدق هذه التجربة الإبداعية، كانت تجربة إبداعية صادقة، ولذلك أعتقد أن تأثيرها في المتلقي والمجتمع سيكون تأثير كبير. أستاذ حمد شكرا لك. أستاذ شكري، أستاذ حمد سؤالي يتعلق بما أشار إليه منذ قليل أستاذ شكري، وهو سؤال خاص بالأسلوب، يعني بماذا تتميز اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ عبد القادر؟ أنا صراحة سأختصر هذه اللغة في بعض الصفات، يعني أجد هناك رصانة في اختيار المفردات، أيضا هناك شاعرية وانسياب، وهناك تفكيك وجرأة، وكأنه يبني معمار قصصي، وكأنه الكتابة عنده هي طقس منظم وليست حالة من التدفق اللغوي العفوي هكذا.
2: نعم، وشاطرك الرأي في هذه المسألة بالذات، خاصة فيما يتعلق باللغة.
0: نعم.
2: أولا أثني على صديقي الأستاذ بن عثمان والرائع الأستاذ شكري السلطاني على ما أبدأه خصوصا في هذه المجموعة القصصية.
0: نعم.
2: بدأ أقول بأنه ما اختصت به لغة تشكيل العطور. تمتاز بخمس خصائص أراها تسوق اللغة. أولها هي البناء النصي على الإيحاء والسخرية. ثانيها البناء النصي على المفارقة، لا تجد أي نص من نصوصه القصصية إلا وانبنى على المفارقة، سواء كانت إضحاكا للإبكاء أو إبكاء للضحك كما يقول السابقون. والنقطة الثالثة هو الحسن الابتدائي في القصة وحسن الختم. والرابعة، النقطة الرابعة التي تسوق اللغة أيضا، وهي الإقفال وحسن الختام، بحيث أنك لا تجد الاستسهال في اللغة. والحوارات الموجودة داخل النص هي حوارات مبنية على لغة متماسكة سلسة عابرة لكل الأجناس الأدبية. فتجد ما هو الشعري كما قال أصدقائي قبل قليل، تجد النص الذي يحتفي بالمحلي ليتجاوزه إلى العالمية والإنسانية. هذا تقريبا أهم النقاط الأربعة التي رأيت أن اللغة فيها هي مركبة تسير بها هذه القوافل الأربعة، من تخصيصا لفن القص في مجموعة تشكيل العطور.
0: شكرا جزيلا للضيفين الكريمين أستاذ حمد الحاجي، شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد سنلتقي في موعد إذاعية إبداعية لاحقة. أيضا الشكر موصول لضيفي العزيز الأستاذ شكري السلطاني الشاعر والكاتب، والأكيد بأننا سنضرب موعد إبداعي قادم في حلقة قادمة من عزف على ضوء القمر. شكرا جزيلا. يبقى معنا ضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان في الجزء الأخير من سهرة الليل. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة العزف.

0: هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: نعود مستمعينا الكرام ونواصل الجزء الأخير من عزف الليلة على برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأخير مع ضيفنا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. أستاذ عبد القادر، نحاول الآن أن يمكن أن نتوسع أو أن نفتح الحديث حول مجالات في علاقة يمكن بالكتابة الإبداعية والأدبية. سؤالي يتعلق هنا بوسائل التواصل الاجتماعي، هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشارك ككاتب وفي التعريف بمجموعاتك القصصية؟
2: في الحقيقة وصل وسائل التواصل الاجتماعي لها العديد من الوجوه، والوجه الأصعب هو الذي شاهدناه. قبل 2011 كنا نتمتع متعة شديدة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تلتهق به الدهماء والسوق. المشكل الأول أننا قبل 2011 كنا في علاقة مع نوعا ما نخبوية مع المثقف، وقد أضفت في محرقة السوس خاصة في الطبعة الثالثة، وهنا أريد أن أشكر أيضا القراء الذين تفاعلوا مع، رغم في المرحلة السابقة لم أكن مركزا على الإعلام وعلى التسويق الإعلامي، لأنها أنجزنا منها ثلاث طبعات. في الطبعة الثالثة أضفت الملحق الذي تفاعلات الفيسبوكية، يعني كانت تفاعلات على درجة عالية من الأهمية ومن الاحترام ومن التقدير، وتفاعلوا معها كبار الإعلاميين، كبار الأدباء، كبار الأصدقاء. فرأيت أنه من المهم تاريخيا، لأنني أعتقد أن هذه المجموعة ستحيا أقل شيء 100 عام القادمة، لأننا لم ربما يسمح الوقت في السنوات الأخيرة بأنها تسوق كما يجب ويتعامل معها بالجدية الكافية كمشروع ثقافي ثوري.

0: كان ملتحما بواقعه وكان استثناء أدبيا في عالمنا التونسي والعربي تحديدا، لأن كما ذكرت في بالنسبة للغرب لهم ثقافة أخرى، ودائما الأدب والإبداع في يصدق الواقع وأزماته.
1: سؤالي نعم واضح وصلت الفكرة. سؤالي الآن يتعلق بالأسماء، هل هناك أسماء عربية أو عالمية تعتبرها بمثابة محطات إلهام؟
0: طبعا أنت وأنا أستمع إليك يتردد في ذهني تأطير المشروع هذا. تأطيره من الناحية الأدبية يعني المؤثرات أو الأسماء والمشاريع المؤثرة فيه. أنا طبعا تحدث صديقي شكري السلطاني على علي الدعاجي، وأعتبره أحببنا أم كرهنا منطلق أساسي، ولا يجب أن يكتب كاتب دون أن تكون له صلة بهذا الاسم، وصلة معناتها صلة تعمق وليست صلة شكلية.
1: صحيح.
0: فأنا تقريبا عندما أحاول أن أنزل نفسي تاريخيا أجد ولادتي بعد تمت بعد علي الدعاجي بعشرين سنة. هو 49 سنة توفي، أنا 69، فبعد 20 سنة وجدت أنا. فلابد أن تكون كتابتي ويكون مشروعي متفوقا على علي الدعاجي كما متفوقا على غيره. فنصه جميل، فيه روح الدعابة السخرية، النكتة الشعبية، ولكنه يبقى في بدايات المرحلة النصية أو السردية التونسية. فنصه كمؤسس وكأب كما اعتبر كأب للسرد التونسي والقصة التونسية تحديدا يساعدنا ويفتح لنا الأفق كي نذهب بعيدا وكي يكون نصنا أعمق وأهم وأخطر.
1: صحيح.
0: وهذا ما اشتغلت عليه. أنت أنت تحدثت على السفر سيدي علي في القطار
1: حمام الأنف يعني.
0: يعني
1: ومر بي ذلك المشهد الغرامي بين الفتاة والفتاة طبعاً. ثم بين المرأة وابنها، ثم بعد ذلك على الشاطئ على امتداد يعني الشريط الساحلي الشاطئي.
0: هو القوي في اللعبة، رغم يعني الطابع التأسيسي كما قلنا في النص علي الدعاجي، هو أنه كان قادرا على إدارة الانفعالات والعواطف واستكشاف الأنفس.
1: صحيح.
0: وهذه اللعبة لعبة الكتابة الحقيقية ولعبة أي ناجح في العالم. لا يمكن أن تنجح من غير كما قلنا تجربة حية وقدرة على استكشاف العوالم الداخلية للبشر. الإنسان الذي لا يدرك مثلا النفسية لا يستطيع يعيش أعمى، وهذا مشكلة الأدب التونسي. مشكلة الأدب التونسي أنه يعيش على سطح المعنى وسطح الفكرة سطح البشر، فينتج حكاية مشوهة ربما مصنوعة صناعة متكلفة لا روح فيها في الأغلب العام، وقد تتحصل على الجوائز وجوائز بالدولار وتجد من يشيد بها ويروج لها، ولكنها فعليا من حيث القيمة الفنية والجمالية والأدبية والإنسانية لا يمكن أن تعتبرها إلا تمرين صغير فيه مثل قصة مثل قصة محرقة السوس.
1: واضح وصلت الفكرة أستاذ عبد القادر، وصلت الفكرة لي العديد من الأسئلة بودي أن أطرحها في سؤال عن الأعلام، ولكن قبل ذلك سؤال لابد منه وسؤال يتعلق بالنقد. في رأيك يعني حركة النقد الأدبي في تونس وأيضا في العالم العربي حاليا، هل هي حركة أنصفت المبدع أم أنها تخلت عن ملاحقة الإبداع؟
0: مشكلة النقد في تونس ينقسم أو يتراوح بين فضاءين خطيرين، فضاء الجامعة وفضاء الجامعة أعمى على الإبداع والحياة للأسف، معناتها إلا من تغذى بمثل محطات إعلامية ثقافية معارك على تخوم المؤسسات، فقادر أنه ينهض وينهض بمعناه وبفكره وبحياته خارج الأسوار. إذا تمكن كتوفيق بكار وصلاح الجرمادي والأسماء التي حطمت الأصنام وحطمت المناهج التي وقع استنباتها في غير تربتها.
1: نعم.
0: فالفضاء الجامعي بقي ينقض في إطار أكاديمية جافة وغالبا ما لا ترى الروح.
1: نعم.
0: تختزل القضية في البلال السردية والمناهج الأسلوبية.
1: واضح.
0: فلا ترى كثيرا ما يعتمد في النص من حياة ومن أفق ومن معاني ومن أفكار يحتاجها العصر. الفضاء الثاني هو الفضاء الإعلامي خاصة وثقافي.
1: نعم. وسؤالي الآن سؤالي لهنا مش نسألك على التجربة الإعلامية، يعني أريد تعليقك على الإعلام المرئي والمسموع الثقافي في تونس.
0: خطي أنا موقفي خاصة في تشكيل العطور أعطيت موقفا سوداويا.
1: صحيح.
0: شيئا ما.
1: نعم.
0: وقلنا نتكلم على ورم ثقافي وإعلامي. وربما أيضا في المجموعة تقريبا شبه جاهزة المجموعة الثالثة في جليس الله ستكون زادة فيها مواصلة نفس النهج، لأننا محتاجين إلى جراحة ماهرين وإلى استئصال الأمراض من الأعماق. فالمثلة الإعلامية خاصة مشكلة كبرى وخطيرة جدا، والله وفرصة أنا
1: وكانت لك تجربة إعلامية
0: طبعا. خليني بربي أنا لأن ثم حاجة عجبتني في المرحلة الأخيرة، أنا كنت كما قلنا أنا ابن العقد السادس. فموقفي بعد ما هجرت الإعلام في البدايات متاعي بعد أزمة الرأي العام، جريدة يوميا تغلق وتمضي إلى حالها دون إلى اليوم دون أن يتكلم عنها أي من مدعي الثورية ولا الثقافة ولا الإعلام، فنوعا ما لدي احترازات كبرى في المسألة الإعلامية والنضالية والثورية، ولا أعتبر كثيرا أن هناك أحرار حقيقيين في إلا استثناءات طبعا ممن سكنوا بالحياة وسكنوا بالانتصار الإنسان. فمشكلة في الإعلام في التجربة خاصة الثقافية تبدو معدمة أو قليلة جدا، وأنا كما ماذا تحدثنا في جزء سيبي معناتها ثم محاولات بسيطة وثم اجتهادات، ولكن لا تصل إلى المطلوب، ومشكلة كبرى أنها غير قادرة على استيعاب الثراء الموجود، واللي هو للأسف الشديد معناتها النشر يتم على حسابه في أغلب الأحيان، والبيع على حسابه والنقد على حسابه. فالكاتب يعاني على كل الوجهات، والمشكلة في الإعلام كما لو بدون معناتها من يقربك إليه ما فماش إعلام يكتشفك، فما إعلام ربما تذهب أنت إليه كمتسول بشكل ما وتعرف بنفسك وكأن المسألة معناتها هي مجرد عملية إشهارية. الحمد لله أنه فما ما يعني ناش يحجبنا الوجه المشرق للمسألة الأدبية، لأنه أيضا هو الإعلامي في يعيش في قسوة الخيارات التحريرية وقارئ أو ما تشبه قارئ يبقى بسيط وسطحي وتفعل فيه الإثارة ولا يهتم كثيرا بالنصوص ذات الجودة العالية والتي تخلد، ولذا معناتها المشكلة دائما أنا أعتقدها في الشعبي وفي القراء أكثر منها في النخب وفي المؤسسات، لأن النخب نحب أو نكره في تونس غير موجودة نخب حقيقيا. فمن يصنع الشعوب، من يصنع الخيارات الكبرى هو الشارع، عندما يجد الشارع يريد شيء، وبدليل أنه عندما أراد ثورة تحققها ووصل إليها، عندما أراد أن يغير الحكومات غيرها في أكثر من محطة.
1: واضح.
0: فهذا دليل على أن من يريد يصل، وهذه إرادة
1: أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني والشعب التونسي هو شعب إذا أراد استطاع بطبيعة الحال. سؤالي الأخير أستاذ عبد القادر بن عثمان قبل أن يباغتنا الوقت، سؤالي الأخير الأكيد سأتحدث عن المشروع القصصي القادم، ذكرت منذ قليل في سياق الحديث وكأن هناك يعني مجموعة قصصية جاهزة يعني وتنتظر الطبع.
0: أنا تقريبا عندي 5 مخطوطات موجودين متنوعين المشارك. عندنا يعني في المسألة العلمية، وأنا هذا ربما مفاجئ كبير عندما أقول أنه مشروع تعقيد بدرجة أولى، بمعنى أننا كيف نحول من القصة مصدرا من مصادر الطاقة لخدمة الإنسان وخدمة الإرادة وإحياء القيم الأساسية لصناعة الإنسان وإنسان صناعة الحياة. فالأهم الذي أخاف ربما من الحديث عنه لأنه ما زال مسألة تبنى في إطار مشروع أنا علمي لسانية الطاقة. فكيف تحول من اللغة طاقة، كيف تحول من القصة طاقة؟ وهنا أستعيد في محرقة السوس العنوان الثاني فيها يعني هو محرقة السوس نقطتين أغاني الحياة اثنين. فأستعيد مشروع الشابي كقصة، أستعيده كإرادة الحياة. يعني لأننا في اعتباري أن القصة الحقيقي النص الحقيقي الحي هو الذي يجعلك تقبل على الحياة ويجعلك مشحونا بمحبة الفعل والتأثير في الوجود.
1: بهذه النظرة التفاؤلية خلينا أستاذ عبد القادر، خلينا في محبة الحياة وهذه الشحنة التفاؤلية في مواجهة صعوبات الحياة. كنت سعيد جدا للكاتب والأستاذ عبد القادر بن عثمان هذه السهرة وهذا العزف على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أيضا الشكر، كلمة الختام أستاذ عبد القادر.
0: طبعا أنا لابد باش نشكرك شكر كبير وخاص، وشكر أيضا للضيوف الكرام أصدقائنا شكري السلطاني وسي حمد الحاجي.
1: أيضا أشكر أيضا الأستاذ والشاعر سليم سعد السباعي اللي ساعدنا في تنسيق هذا اللقاء، تحية لي ونجاله تحية.
0: بارك الله فيك على الوفاء، بصراحة مفاجأة جميلة لأنه فعلا أنا قلت سابقا في تقديماتي أنه سليم يعني يصلح أن يكون مدير حملة
1: حملة أدبية مش انت مش
0: سياسية عالمية وربط معتها بين المتساعدين. يعطي الصحة وشكرا ليه، وفعلا أنا سعيد جدا بوجوده في هذا المشروع وبدعمه ليه كبير. أيضا الإذاعة المستير وأيضا تقريبا 7 إذاعات جهوية اللي اكتشفتهم، واكتشفت مدى الجودة متاع الإعلام الجهوي اللي أنا خدمت عليه سابقا في الوسيط الإعلامي كي كنت شدد أنا صفحتين في النقد الإعلامي والتلفزي الإعلام الجهوي. فعلا أنا بعد تقريبا معناتها من 98 يعني بعد 28 عام نكتشف اللي قلته سابقا واللي حلمنا به أني نلقاه هو موجود ومتجسد، خاصة معناتها بعد ما فتحت أنا ربما الشاهية تحلت وتواصلنا مع عدة قامات إذاعات جهوية اكتشفنا تميز في السؤال والمحاورة
1: وفي
0: متابعة الأدب والاحتفاء به، وهذا ما يقصنا.
1: نعم شكرا شكرا جزيلا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الدكتور حمد الحاجي وأيضا الأستاذ الشاعر والكاتب شكري السلطان. أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة، زميلنا هيثم والناس تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، معاد الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم، ميكروفوني الأسعد العياري، دمتم بخير، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

أجد نفسي في دجى الليل، شمعة تضيء إليك المكان. أجد نفسي عاشقة مختلفة، زرعتك في حناي الروح وأصبحت مزروعا في نبض الفؤاد. أشعر بأنني خلقت لأجلك سيدي، واخترتك في الهوى دون العباد. ها أنا أشكو مع النوى ألم الجوى، وأكابد الحنين والأشواق في ألم السواد. فحبك أرهق دمعتي، وأخشى بأن تنطفئ شمعتي. أرهقني البعد، أرهقني الأفق، أرهقني القدر. أيها الساكن نبضا بالوريد، أنت المنى، أنت القلب والروح، أنت كلي، أنت حبي، أنت نفسي، أنت حسي، أنت ملهم لمشاعري، أنت همسي، أنت نبضي، أنت سيد أشواقي، أنت سيد همسي ونور يضيء عتمة ليلي. أيها الساكن بالروح، كل ليلة طيفك يسكنني ويرافقني ويستعمرني كظلي ويقتلني شوقا. فأراك قمرا ونجما ينير لي الأفق، أراك ولا أرى أمامي غير طيفك الهاني. فلأجلك تحيا النفس وينبض القلب، فأنت تستقر وتحيا بالوجدان، فأنت تعيش معي ومستقر بين أضلعي وأحاسيسي وفؤادي. سأظل أحبك وإن طال انتظاري، فأنت قدري المكتوب وأنت اختياري.

همسات دافئة. سأظل أحبك مهما فرقتنا السنون والحدود، فحبك قبل أن أولد داخلي موجود، فأنت حياتي وأنفاسي علي شهود. يا حلم ليلي وفرحة نهاري، سأظل أحبك إن طال انتظاري، فأنت قدري المكتوب وأنت اختياري. سأظل أعيش على أمل اللقاء كأني مريض ينتظر الشفاء، كأرض عطشانة تنتظر مطر السماء. بحبك ازدادت إرادتي واحتمالي، سأظل أحبك إن طال انتظاري. أنا أعرف أن حبك شيء من الجنون، فالمشاعر الصادقة أصبحت كطائر مسجون، كلها عذاب مليئة بتلال من الشجون. حبي يزداد كلما زادت أشواقي وناري، سأظل أحبك مهما طال انتظاري. فأرواحنا تتقابل يوميا تحكي وتشتكي، يكفيني حبك في قلبي واحة وسط الصحارى. سأظل أحبك حتى لو أحببت، لأن بحبك عرفت كيف أحب وتعلمت، فبهواك سأحب ومن صفاتك اخترت. سوف يختار قلبي اختيارك ليس اختياري. سأظل أحبك وإن طال انتظاري، فأنت قدري المكتوب وأنت اختياري.

همسات دافئة. الدنيا تمطر وأنا أرى حبك بين قطرات المطر، فحبك يمطر على حدائق قلبي ويزهرها. أحبك، أهل لو أستطيع الاعتراف بذلك. أتعلم يا سيدي ماذا قد صنع بي حبك؟ أراني لا أجيد السباحة إلا بمجرى شرايينك، ولا أجيد العزف إلا على أوتار قلبك. أحبك ولا أستطيع نسيانك. حاولت مرارا أن أنساك لكني عجزت. فهل من الممكن للمرء أن ينسى من أدخل السعادة لقلبه، من أدخله مدن الجمال، من أرجعه لعالم الطفولة؟ فأنا لست سوى إنسانة عاشقة، فأنا أحببتك أنت، فلا تسألني أن أقولها لك، فاعذرني إن صددتك أو منعت حبا. فإن أنوثتي بكبريائي، ومن سواك استطاع أن يقتحم عالم مجهول. من سواك استطاع أن يلملم أحزاني وآلامي، فاعذرني، فاعذرني حبيبي على كل ما أفعل، فأنا سوف أكتفي بك حلما، لكن ليس كأي حلم، وذكرى باقية وخالدة، ليست كأي ذكرى، أنك لن تتحقق، فأنا رضيت بك حلماً.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. فيما يلي تستمعون إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد

عبدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.

يوم قضى الله سبحانه وتعالى حكمه وإرادته بخلق آدم عليه السلام، أخبر ملائكته بهذا الأمر لا ليملوا عليه مشورة أو ينفعوه برأي، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن كان إذانا منه عز وجل لذلك المخلوق الكريم الذي سينفخ فيه من روحه ليكون خليفة لله على الأرض، يحمله تكاليف العبادة هو وذريته إلى يوم الدين، مخلوقا مخيرا في إرادته، يثاب على حسناته ويأثم على سيئاته، مخلوقا صالحا يعمر الأرض ويقيم فيها شعائر عبادة الله إذا أحسن وأجاد التحكم في إرادته وفطرته السليمة التي فطره الله عليها.

وبدأ سبحانه وتعالى بخلق آدم عليه السلام على مشهد من الملائكة. وقد جاء في الروايات عن أئمة آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى أمر جبرائيل عليه السلام أن يهبط إلى الأرض ويقبض منها قبضة من التراب لتكون المادة الأساسية التي يخلق منها آدم عليه السلام. وبعد أن كمل آدم على هيئة البشرية ظل راقدا فوق دكة عظيمة قبل أن ينفخ الله تعالى فيه من روحه، والملائكة يمرون عليه وينظرون إلى هذا الجسد المسجى فوق الدكة العالية.

0: هذا هو آدم، مخلوق الله الموعود. سبحان الله ربنا، خلقه من طين وماء.
1: افسحوا لي الطريق، افسحوا لي الطريق أيتها الملائكة. ما هنالك على الدكة؟
2: هذا آدم يا إبليس، انظره ما أجمله.
1: هذا سيكون خليفة على الأرض. يا مضى على خلقه سنين عددا، ما له لا ينهض ويكلمنا
3: حتى يقضي الله فيه أمره ويسوي خلقه وينفخ فيه من روحه.
1: مخلوق تافه، لا أظنه يصلح لشيء مما أعد له في الأرض.
0: ما بالك يا إبليس تحكم على آدم قبل أن يسوى خلقه وتدب فيه الحياة؟ إياك أن تسخر من خلق الله يا إبليس.
1: ويحكم أيها الملائكة، ألم تعلموا أن في الأرض جانا وعفاريت؟ كنت من نسلهم وأعلم أكثر منكم بأس عزمهم وخصائص خلقتهم النارية التي لا يضاهيها آدم هذا المخلوق من طين، فكيف سيخلف الأرض دونهم؟

يا معشر الملائكة، يا معشر الملائكة، هلموا إلى أمر الله، هلموا من فوركم.

بعد أن تم الله تعالى خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، جمع الملائكة أجمعين، وكان من بينهم إبليس. وإبليس هذا مخلوق من جنس الجان، إلا أن الله تعالى رفعه إلى مصاف الملائكة بعد الذي بدر منه من حسن عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، كما أجمع على هذا أكابر علماء التفسير. ولكن لم يلبث أن غادر هذه المكانة الرفيعة إلى حضيض المعصية والجحود الأبدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم.

0: لا لا لا لا لا، لن أسجد لآدم هذا وليكن ما يكون.
1: ويحك يا إبليس، أتعصي أمر الله؟ استغفر ربك وتب إليه أيها العاق الجحود.
0: أنا لست مثلكم أيها الملائكة، أنتم خلق نوراني بارد، انصرفوا إلى شأنكم ودعوني.

0: يا رب أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا كرامة للطين على النار. لن تسمح لي عزة نفسي أن أسجد لآدم ولو كلفني ذلك سخطك علي.
1: لقد غضب الله عليك يا إبليس ولعنك إلى يوم الدين. أخرج من الملأ الأعلى إلى حضيض الدحور والهوان يا عدو الله، يا عدو نفسك، ويا عدو الخلق أجمعين.
0: مهلاً مهلاً مهلاً يا رب، مهلاً مهلاً. انظرني إلى يوم يبعثون، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن تحتهم، ثم لا تجد أكثرهم مؤمنين.
2: إن الله تعالى يقول لك: إنك لمن المنظرين، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهل عرفت قدرك أيها اللعين الرجيم؟
0: يا رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يا رب، ولا تجد أكثر عبادك شاكرين.
3: إن الله تعالى يقول لك يا إبليس اللعين:
1: أخرج، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

يا آدم انهض، انهض أنت وزوجك حواء التي خلقها الله تعالى منك لتسكن إليها. إن الله تعالى أعد لكم الجنة فاسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

حسرته وذله؟ أيسرح ويمرح آدم في الجنة هو وزوجه وأنا؟ أنا إبليس أجرد من مهابتي ومكانتي بين الملائكة والجان، فيسوقني رب العزة إلى أسفل دركات الهوان والدهور. لا لا، لن أدعك تهنأ في نعيمك المقيم في الجنة أنت وزوجك يا آدم يا عدوي إلى يوم الدين. سأبذل عظيم جهدي في المكر والخبث حتى أجعلك تعصي الله فتنوء بذنبك أنت وذريتك. انتظر صنيعي يا آدم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال تعالى في سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال الله تعالى في سورة التحريم: توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبوا إلى الله توبة صادقة. حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليلة وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده. بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، كلي جارا من شر فلان ابن فلان وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. مستمع الفاضل، ما قيمة المال إذا كان حراما؟ وما قيمة السعادة إذا كانت على حساب الآخرين؟ وما قيمة الأبناء دون التربية؟ وما قيمة الجمال دون أخلاق ودين؟

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده.

0: ليدبروا
1: آياته
0: مع الدكتور أحمد شكري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، من برنامجنا ليدبروا آياته، ومع الآية 14 بعد 100 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. التأمل والتدبر في هذه الآية الكريمة يعطينا من المعاني الجميلة الإيجابية لنا في حياتنا الشيء الكثير، فهي في أولنا تأمرنا بإقامة الصلاة، وأن تكون صلاتنا هذه شاملة للأوقات كلها، فتكون في النهار وفي الليل كما قال سبحانه: طرفي النهار وزلفا من الليل. وذهب عدد من المفسرين إلى أن هذه الآية الكريمة تشير إشارة أولية أو مبدئية إلى مواعيد الصلوات الخمس بإجمال دون تفصيل، ذلك أنها نزلت قبل فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر بإقامة الصلاة، والتي هي صلة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، صلة مباشرة لا تحتاج إلى اتصال، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى وقت محدد، في أي وقت يريد أحدنا أن يتصل مع ربه سبحانه وتعالى يدخل في صلاة فريضة كانت أو نافلة. بعد هذا الأمر يأتي قوله سبحانه وتعالى بالبشارة العظيمة في هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويفهم منها أن الواحد منا إذا قام بعمل حسنات فإن مجرد عمله لهذه الحسنات يكفر عنه السيئات التي كانت قد صدرت منه قبل ذلك. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن وهبنا مثل هذا الكرم العظيم الذي لا نجده عندنا معاشر البشر. فمن من البشر يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكرم الذي لا حد له؟ إن فعل أي واحد منا للحسنات يؤدي تلقائيا إلى أن تسجل هذه الحسنات له في سجل أعماله الصالحة الطيبة، وإلى أن يمحى في مقابلها شيء يقدره ويعلمه الله تعالى من سيئات كان قد عملها أو وقع فيها. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن واحدا من الصحابة الكرام بدرت منه سيئة في يوم من الأيام، فندم عليها غاية الندم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يفعل، وما الذي يطلب منه أن يكون لكي يكفر هذه السيئة التي فعلها. فنزلت هذه الآية الكريمة، فبادر هذا الصحابي الجليل إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما سأل حين قال له: أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هي للناس عامة. وهذا مما يفهم من الآية بشكل واضح، فإن أل في الحسنات وفي السيئات ليست العهدية، إنما هي الاستغراقية، فأي حسنة تصدر من أي إنسان تذهب أي سيئة بدرت من هذا الشخص. وبالتالي فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ويختم ربنا الآية بقوله: ذلك ذكرى للذاكرين. إقام الصلاة وأن الحسنات يذهبن السيئات أمر يذكرنا الله عز وجل به ويعلمنا بعظيم فضله سبحانه، فهنيئا لنا هذا الفضل العظيم وهذا المقام الرفيع وهذا الرب الكريم الذي يجعل الحسنات يذهبن السيئات. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما أتعبك اليوم لم يأتي لأنك ضعيف، بل لأن فيك سعة خفية لا تعرفها بعد. الله لا يختبرنا ليسقطنا، بل يظهر لنا كم نحن قادرون، حين لا يبقى لنا إلا هو. كل ما شق على النفوس مكفر للسيئات، فكن على يقين بأن كل ألم مررت به مكفر للسيئات، ومن ذلك كل صغيرة وكبيرة، كل غصة لم يشعر بها غيرك، كل فكرة أرقتك ولم تستطع أن تشكو بها لأحد، حتى ذلك السلام الذي قابله البعض ببرود تام، كل همز ولمز قيل من ورائك، كل ألم ألم بك مهما ظننته تافها، وقص على ذلك ما شئت. كل ذلك رفع درجات وتكفير لسيئاتك، فاطلب من الله دائما العون وأن يرزقك الصبر في كل أمورك.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: صباح الخير لكل مستمعين الأوفياء، صباح يشرق بالأمل وتغمره نسمات التفاؤل، صباح تزهر فيه القلوب قبل الحقول وتفتح فيه الأبواب، أبواب البداية الجديدة. نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي نور الصباح، لنرافقكم في لحظاتكم الأولى من هذا اليوم ونرسم معا ابتسامة تليق ببدايته، هنا حيث الكلمة الطيبة نور والفكرة الهادفة طريق. نكون معكم لننثر بين أيديكم قارات مميزة تحمل في طياتها الفائدة والمتعة وتمنح يومكم إشراقة مختلفة. معكم أنا مروة بن عبد جليل، أحييكم بتحية الصباح وأتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والراحة والسعادة. فلنبدأ معا رحلتنا مع نور الصباح.
2: ألو ألو كحلو،

الصباح هو فرصة جديدة، أمل متجدد، وبداية مشرقة بذكر الله. يحمل نسمات التفاؤل ويبعث في الروح النشاط. فابتدأ يومك بابتسامة، ثقة بالله ونية طيبة لتحقيق الأحلام.

سمعت حديثا شريفا يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فتأملت معناه: ليس الخير في أن تمضي حياتك كما تشتهي، بل في أن تمضي كما يريد الله، وأنت ثابت القلب مطمئن الروح. إن أصابك الفرح شكرت فزادك الله، وإن أصابك الوجع صبرت فرفعك الله. فالخير ليس فيما نأخذه من الدنيا، بل فيما نصير إليه عند الله. أخطر ما قد تفعله بنفسك أن تتعود على القليل، وأنت خلقت للكثير. أن تقنع قلبك أن هذا هو الحد فقط، لأنك تعبت من الخذلان. ليس كل ما صبرت عليه كان يستحق صبرك. أحياناً النجاة تبدأ حين تجرؤ أن تقول: هذا لا يليق بي. صبراً أيها المبتلي، لو علمت أجرك عند الله لبكيت من رحمته وحنانه. لذلك قل الحمد لله، فباب الفرج مفتوح ونور الأمل لا

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الأمل هو شمس الروح التي تشرق رغم الظلام، والنافذة الصغيرة التي تفتح آفاقا واسعة، ودونه لا طعم للحياة. هو الثقة بالله والقدرة على النهوض بعد السقوط ورؤية النور في الصعاب. الأمل يصنع العظماء ويحول المعاناة لنجاح.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: قد تكون الحياة صعبة ومربكة ومجنونة أحياناً، فجميعنا يتعرض للهزيمة وتعانقه لحظات من الفشل، لكن علينا جميعاً ألا نستسلم لليأس والحزن، وألا نفقد الأمل أبداً، ونترك التفاؤل مهما حدث. إذا تعثرت لابد أن تحاول النهوض من جديد ومواصلة النضال والنظر للمستقبل بإيجابية وللغد بأمل وتفاؤل. فالغد في علم الغيب، ودائماً ما يحمل بشائر الخير والسعادة للجميع. مع مواصلة الجد والاجتهاد ونبذ التشاؤم نرتقي سلم المجد.

يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه آية عظيمة، والعبرة منها ليس في الأخلاق فقط بل في القوة. نحن نعتقد أحيانا أن الرد القاسي هو انتصار، وأن الصمت ضعف، وأن الترفع هزيمة، لكن الله يعلمك هنا ميزانا آخر. ليس كل من أساء إليك يستحق أن تنزل نفسك إلى مستواه، ولا كل معركة تستحق أن تخاض بالسلاح نفسه. العبرة العميقة في الآية أنك حين تختار الأحسن وأنت قادر على الأسوأ، فأنت لا تجامل الناس، أنت تنتصر على نفسك. الأحسن ليس سذاجة بل سيطرة على الغضب، وضبط للكرامة، وحفظ للقلب من أن يتحول إلى نسخة ممن أذوك. أحياناً أعظم رد على الإساءة أن تخرج منها أنقى مما دخلت.

روي عن رجل عرف بالصلاح والصدق، وكان كلما ابتلاه الله تعالى كان يشكره ويردد خير بإذن الله. كان الرجل يعمل على تربية الدجاج والديوك، وخلال أحد الليالي جاءه ذئب فأكل الديك الخاص به، فقال: خيرا إن شاء الله، وهي الجملة التي اعتاد قولها: وخلال نفس الليلة مات الكلب الذي يقوم بحراسته، ولم يتراجع عن قول خيرا إن شاء الله. بعد كل هذا مات الحمار الخاص به، فقال نفس الشيء. تعجب الناس كثيرا منه ووصفوه بأنه شخص بارد ولا يبالي ولم يهتم. خلال اليوم التالي جاء مجموعة من اللصوص وقاموا بالهجوم على كل من في القرية ما عدا هذا الرجل، فكانت من حكمة الله أنهم لم يتمكنوا من الوصول له، حيث لا يوجد لديه كلاب أو حمير يصدرون أصواتا. كانت هذه هي العاقبة الرائعة لصبر هذا الرجل.

صباح الخير للصابرين الذين فازوا بمحبة الله، الصابرين على الأذى والإساءة ولم يردوا الإساءة بالإساءة، للصابرين على تحقيق أهدافهم ولم يسلكوا طرق التسلق على أكتاف الناس وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة، للصابرين صبر الفلاح الذي يزرع ويراعي وينتظر بالاتكال على الله، للصابرين على الابتلاء ولم يتغير إيمانهم بقدر ما يزداد مع كل زيادة في الابتلاء لأنهم آمنوا بالله، للصابرين على ظروف الحياة رغم سعيهم لتغييرها، للصابرين على ما يحاك خلفهم في جنح الظلام لأنهم مؤمنون بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. صبحكم الله بمحبته.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: مستمعين الكرام، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله عبادة عظيمة، فإذا لزمتها أنار الله بصيرتك وألهمك رشدك وثبت قلبك وسدد رأيك وقوى عزيمتك وأعز نفسك وجمع أمرك وفرج همك وسد فاقتك وشرح صدرك وفتح لك وأعانك. إننا نقوى بالله ونتعافى بالله ونطمئن بالله، نحن لا قوة لنا إلا بالله.

أعزائي المستمعين، طمئنوا الخائفين بأن الكون كله يسير بأمر خالقه، وأن من يأوي إلى الله لا يميل ولا يقع. قولوا للقلوب المرتجفة إن وراء الأقدار لطفا خفيا، وإن التدبير الذي يجري في السماء أرحم بنا من تدبيرنا لأنفسنا، فالله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. فاستعيذوا بالله من انقلاب الحال وفواجع الأقدار. اللهم إنا نعوذ من الفواجع والصدمات، ونعوذ بك من انقلاب الحال لشيء لا يسر. اللهم لا تفجعنا في أهلنا وأحبابنا وأوطاننا، ولا تغير علينا الحال إلا لأحسنه.

أحباء الحرف والكلمة، حتى أحلك الليالي ستنتهي وستشرق الشمس. الأوقات الصعبة لا تدوم، لكن الأقوياء يدومون. طاب يومكم أعزائي المستمعين، ودمتم بألف خير. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين، يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
1: أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج امتحان شهادة النوفيام ختم التعليم الأساسي لدورة 2026، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 10 صباحا. ويمكن توجيه إرسالية قصيرة لرقم 85005 على النحو التالي: كتابة كلمة نوف بالفرنسية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية مع التونسية مع شركة الصين للسكك الحديدية عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات، وتبلغ قيمتها الجملية 38 مليون يورو، أي ما يفوق 100 مليار بالعملة التونسية. ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى منه في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد. يأتي هذا في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين مكنين والمهدية. نشرت ولاية سوسة القائمة النهائية للمتحصلين على تراخيص سيارة الأجرة اللواج في إسناد جويلية 2025، وقد أفادت في بلاغ لها بأنه ثمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل طبقا لأحكام الأمر 581 سنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات والجاري به العمل. أعلنت وزارة الفلاحة كافة المزارعين ومزارعي الحبوب والبحار ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطية اللازمة، مع ذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى المناطق الشرقية. هذا ويتسم طقس هذا اليوم الأربعاء 1 جويلية بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الحرارة في انخفاض طفيف تكون بين 30 و34 درجة في السواحل وتصل إلى 40 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما.

0: اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. صباح الخيرات والبركات.
1: صباح الخير واهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا، داخل تونس ولا خارج هذا الوطن العزيز. نهار جديد يطلعينا بطموحات جديده وباخبار وحكايات نعيشوها مع بعضنا اليوم الاربعاء غرة جويليا 2026 واللي يوافق هجريا 16 محرم 1448 هجري. مرحبا بكم في موعدكم اليومي بشائر الصباح، البرنامج اللي رفقكم من أولى ساعات النهار، ينقلكم المعلومة، شارككم الأخبار ويحل النوافذ على كل ما يهم المواطن التونسي في مختلف المجالات. مع بعضنا في ثلاثة ساعات باش نعيشوا فقرات متنوعة مع مداخلات أخبار جهوية ووطنية، ونحاول نكونوا أقرب لكم ولمشاغلكم وانتظاراتكم. تحية كالعادة توصل لكم الثنائي اللي باش يبدأ معكم مشوار الصباح، هيثم والناس في الإخراج التقني، ومعكم أحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباح الفل للناس الكل.

0: شفيعي
1: يا
0: حبيبي.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بداية شهر موفقة وسعيدة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا لعدي في دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. ربي يحل فكركم وينجحكم من غير ستريس من غير خوف، عملوا اللي عليكم وتوكلوا على ربي وإن شاء الله زينة، وتفرحوا مع الإعلان عن النتيجة النهائية إن شاء الله بشهر صباح حتى للتسعة مع فقرات خفيفة فيها الإفادة والمعلومة في مجالات عديدة. وكالعادة عنا مراوحة بين الأركان المسجلة والفقرات القارة والنقاط الخارجية. في ساعتنا الأولى الموعد إن شاء الله مع فقرات العادة، حدثنا في مثل هذا اليوم صباح بلا حدود، وفي الجزء الثاني باش تسمعوا نصيحة في مزاد البركة والمعلومات في معلومة تهمك مع صديقنا زميلنا أحمد العيساوي، إضافة إلى صغير صغرون وأصوات الصغيرات باش تسمعوها إن شاء الله كالعادة في 7:15 تقريبا. بعد 7:30 أنفور مونديال مع شوقي الحمادي، وبعدها أحوال الطقس في الميتيو، وفي الجزء الثالث يتجدد اللقاء مع نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار في فقرة ولد بحر، الفقرة اللي قاعدين نتابعوا فيها في البرمجة الجديدة في بشائر الصباح، واللي كالعادة نوزة اختارت باش تحكي لنا على نوع جديد من الأسماك، الخصائص متاعو، طريقة الطهي متاعو، العادات والتقاليد المرتبطة يمكن بالسمك هذايا ولا الحوت هذايا باش نحكيوا عليها إن شاء الله اليوم، وأكيد برشا معلومات في عالم البحار باش تكتشفوها مع نوزة بوريغا. أما بعد 8:30 من أركان محلها بلادي، ونكمل البرنامج بنقطة خارجية على عين المكان مع ملك دردور، واليوم باش نمشيو للقلعة الكبرى وموضوع جديد مع ملك إن شاء الله نشوفوها وين باش تمشي وشنو الموضوع اللي باش تطرحوه، والضيف اللي باش يكون معاها في على عين المكان. المسابقات حاضرة على صفحتنا غاديو مونستير على الفيسبوك في الجزء الثالث من البرنامج، هوك علاش مهم جدا باش تتبعوا المحتوى متاع الفقرات متاعنا والمعلومات اللي باش نقدموهم، خاطر نجموا نسألوا على حاجة في البرنامج وإلا معلومة قدمناها في البرنامج، والإجابات نستقبلوها على بوبليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك إن شاء الله بعد طرح السؤال، وتربحوا معنا 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير. واختيارنا الأخير الغنائي إن شاء الله بش يكون باقتراح منكم انتوما كالعادة على بيبليكاسيون زيادة تلقوها على صفحتنا غاديو مونستير على الفيسبوك. تحية متجدة لكم وين ما كنتم مستمعين، خاصة انتوما مستعملي الطريق في الوقت هذا، إن شاء الله ننسوكم إن شاء الله اختياراتنا الغنائية التونسية تعجبكم، وكالعادة تسمعونا من إذاعة مونستير وإذاعة بانوراما FM.

صباح الأنوار ونوار لكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله يومكم كل سعادة وسرور ورب يقضي الأشوار. اليوم يبدأ العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حتى لنهار إن شاء الله 31 أوت 2026، من الاثنين للخميس التوقيت الإداري الصيفي من 8 متاع الصباح الماضي ساعتين، ويوم الجمعة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة ونصف. بالنسبة لمكاتب البريد تفتح وتفتح أبوابها حتى من 7:30 متاع الصباح الماضي ساعة، هذا من الاثنين للخميس، ويوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف. ونذكروا اللي 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، وهذا تقريبا بالنسبة للتوقيت الصيفي. حاولوا ديما قضي وشواركم على بكري وبعده، خاصة على أوقات الذروة الحرارية من 10 متاع الصباح تقريبا الماضي ساعتين. حاولوا ديما الوقت ذاك ما تنقلوش فيه برشا، وخليوا ديما الحاجات الإدارية اللي باش تعملوها ديما في الصباح بكري بين 8 و 10 متاع الصباح. 36 دقيقة مواصلين مع فقرات ساعتنا الأولى أحوال الطقس، باش ناخذ عليها فكرة أولية في الميتيو. الوضع الجوي اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار، تكون غزيرة بالمناطق الشرقية ثم تشمل الجهات الغربية للشمال والوسط، وفما إمكانية لتساقط البرد. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. الرياح تكون قوية نسبيا إلى قوية بالشمال، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وسرعتها يمكن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة أثناء مرور السحب الرعدية. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال إلى قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق في تونس الكبرى تقريبا بشكون في حدود 37 درجة، في زغوان ونابل 36 درجة، القيروان 39 درجة، المنستير 34 درجة، 35 درجة بسوسة و33 درجة بالمهدية. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، رياح تتجه غربية في منطقة سيرات وشمالية غربية في خليجي تونس والحمامات، وفي بقية السواحل تكون جنوبية شرقية، والبحر في السواحل الشمالية يكون مضطرب فشديد الاضطراب. سرعة رياح في منطقة سيرات تكون من 15 إلى 25، توصل محليا ل 30 فتتجاوز ال 35 عقدة. في خليج تونس سرعة الرياح تكون ما بين 20 إلى 30 فتتجاوز ال 35 عقدة بعد الظهر، وفي خليج الحمامات البحر

قليل الاضطراب، فمضطرب يصبح شديد الاضطراب، وسرعة الرياح بين 15 إلى 20 توصل محليا ل 25 فتتجاوز ال 35 عقدة. وفي منطقة الشبة البحر قليل الاضطراب فمتموج، سرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 محليا توصل ل 30 عقدة. وفي خليج جابس البحر قليل الاضطراب إلى هادئ، وسرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع ماضي 3:15، صلاة الظهر مع نصف نهار و27 دقيقة، صلاة العصر مع 4:10، صلاة المغرب مع 7:39، وصلاة العشاء مع 9:25. بعد شوية باش نعملوا كالعادة جولة مع الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم، في حدث في مثل هذا اليوم كالعادة الاختيارات التونسية في الأغاني متاعنا باش تسمعوا حتى للتسعة. وما تنسوا زاد الموعد مع معرض الصحف العالمية في صباح بلا حدود إن شاء الله بعد شوية.

0: غربة منزل تميم ليبيا على موجة 104.7
1: 104.7.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم تدارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع

0: 46 دقيقة. صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. نذكروا لليوم هو آخر أجل لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بالتلاميذ اللي نجحوا في الدورة الرئيسية في البكالوريا الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. ما عليكم كان تدخلوا لموقع bac.education.tn وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمة العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من يوم 3 جويلية على أرقام الهاتف اللي تم إصلاحها، كما تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. وما عليكم كان تبعثوا SMS على 85000 85000 فيه PWD مع ترك فراغ ثم رقم البكالوريا بعد إصلاح رقم الهاتف. هذا بطبيعة بالنسبة اللي عنده مشكل في الرقم اللي سجل به للبكالوريا. مواصلين مع الفقرات وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 1 جويلية 1674، إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا. في سنة 1798 وصل أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. في مثل هذا اليوم من سنة 1839 عبد المجيد خان الثاني تولى العرش العثماني خلفا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول. في 1 جويلية 1847 تم افتتاح محطة سكة الحديد واركورث في إنجلترا. في عام 1890 تم إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برموتا وكندا. في غرة جويلية 1888 صدر أول طابع بريد تونسي. في 1 جويلية 1930 الحكومة البريطانية وقعت على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا اسميا أكثر من كونه استقلالا حقيقيا. في سنة 1942 اندلعت معركة العلمين وهي إحدى المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية، وقعت قرب قرية العلمين المصرية. في مثل هذا اليوم من سنة 1948 تم افتتاح مطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك. في سنة 1960 استقلت مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدت مع مستعمرة الصومال البريطانية لتشكل جمهورية الصومال الديمقراطية. في 1 جويلية 1962 كان الإعلان عن استقلال رواندا وبوراندي. في مثل هذا اليوم من سنة 1968 60 دولة وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا. في 1 جويلية 1991 تم حل حلف وارسو رسميا بعد اجتماع في براغ. أما في سنة 1994 ياسر عرفات عاد إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2020 البرلمان الصيني أقر قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ متجاوزا مجلسها التشريعي، ومظاهرات اجتاحت شوارع البلاد رفضا للقانون. اليوم هو اليوم العالمي للهندسة المعمارية، اليوم الوطني في كندا، عيد الجمهورية في غانا، وعيد الاستقلال في الصومال.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين، هذه بشائر الصباح معكم حتى التسعة كالعادة مع الإيقاعات التونسية والفقرات جولة في عالم الصحافة العالمية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: البداية بموقع صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ: ترامب يعلن عقد أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. وعلى نفس الموقع نقرأ: ستارمر يرفع ميزانية الدفاع إلى 300 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربعة المقبلة، وستبقي بريطانيا آمنة لسنوات طويلة. على موقع روسيا اليوم من العناوين: الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا تنقلب إلى أعمال نهب واقتحام. وعلى نفس الموقع نقرأ: عمرو موسى يرد على انتقادات بعض دول الخليج له ويمتدح ذكاء إيران في مواجهة أمريكا. على موقع سكاي نيوز من العناوين: عنف من أجل الشهرة، هولندا تحذر من التطرف العدمي. وعلى نفس الموقع نقرأ: قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران. على موقع العربي الجديد من العناوين: أزمة الين، الهبوط الأعنف منذ عشرات السنوات. وعلى نفس الموقع نقرأ: ليبيا امتحانات موحدة للشهادة الثانوية بعد سنوات الانقسام. وعلى موقع السينين نقرأ: بمثل شعبي مصري، البرادعي ينتقد الإدانات بشأن المآسي الفلسطينية. وعلى نفس الموقع من العناوين: مجلس السلام بشأن غزة يجتمع في قبرص وسط تعثر تنفيذ وقف إطلاق النار واستمرار الخلافات حول إدارة القطاع. كانت هذه بعض العناوين اللي نقرأهم في مختلف المواقع والصحف العالمية والعربية في صباح بلا حدود، معرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30. بعد شوية هدي عزيزي قدم لكم أخبار السبعة.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج امتحان شهادة النوفيام ختم التعليم الأساسي العام، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 10 صباحا. وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: كلمة نوف بالفرنسية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين للسكك الحديدية عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات، وقد قيمت الصفقة 38 مليون يورو أي ما يفوق 100 مليار بالعملة التونسية. ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد، ومن المرتقب أن تكون هذه القطارات مخصصة لخط أحواز الساحل، خاصة بعد مشروع مضاعفة الخط الحديدي رابط بين المكنين والمهدية. أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في البرلمان أن أشغال مشروع إعادة بناء ملعب المنزة والتي ستنشزها شركة مقاولات من الصين ستنطلق الأشغال نهاية سنة 2026 وستمتد بين 30 و36 شهرا أي 3 سنوات. أعلمت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحار ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطيات اللازمة، وذلك على أثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة هذه الأيام. وكان تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة في ولايات الكاف وسليانة وزغوان، وتراوحت بين 20 و40 مليمتر، وقد وصلت محلي إلى 70 مليمتر في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية. طقس هذا اليوم الأربعاء غرة جويليا: سيكون هناك سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الحرارة تكون في انخفاض تتراوح بين 30 و 34 درجة. في أخبار العالم، يبدو أن ما يحدث الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو هدنة مؤقتة وأن الحرب ستعود لا محالة. فقد قالت صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن شن هجمات الآن كبيرة ضد طهران قد تعرقل في تفكيك البرنامج النووي. وقالت هذه الصحف أن الأمريكيين راضين حاليا عن ضربات محدودة ضد إيران وينتظرون نهاية كأس العالم وربما نهاية أيضا فصل الصيف واستعدادات كبيرة يبدو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن حربا شاملة وحرب برية على إيران قادمة في الشتاء القادم. إلى ذلك قال نائب رئيس الأمريكي ديفانس أن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. وقال في مقابلة تلفزيونية أن مذكرة التفاهم مع إيران ستكون فقط لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط، ومن يقرأ بين السطور يحس بالتأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب كبرى ضد إيران. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكل اللوج على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقت.

0: صباح الفل والياسمين لكل المستمعات والمستمعين. هذه بشائر الصباح، وقتنا 7:12 في إذاعة المنسيد. تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما FM، خاصة أنتم المستمعين اللي معنا ومرافقين وتسمعوا فينا من تونس، العاصمة تونس الكبرى. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا، الناس الكل، الناس اللي في الكياس في الطريق، الناس اللي تترشف في قهوة الصباح، اللي الريتم جديد قاعد تسنس بيه بشوية بشوية متاع سيونس يونيك بطبيعة، فما اللي يقوم بكري شوية أكثر من قبل، خاصة في الليمات هذية، فما اللي بدأ يسنس في روحه من قبل بالريتم، فما اللي مازال متأثر شوية بالماتشوات اللي جي آخر الليل، خاصة في كاس العالم وتعب شوية. احنا إن شاء الله نحفزوكم ونشطوكم ونبعثوا فيكم برشة طاقة حلوة وإيجابية تخليكم تقاوموا تعب النهار وسخانة زادة متاع الطقس كما يلزم. مش نوصلوا مع البلاغات، في بلاغ من وزارة التربية تعلم كافة المترشحين لامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2026 أنه تم تخصيص خدمة الإرساليات القصيرة SMS للإطلاع على النتائج قبل موعد الإعلان الرسمي، وينجم المترشح بداية من اليوم 10 متاع الصباح باش يسجل في الخدمة بإرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، يكتب فيها كلمة نوف بالفرنسية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان المتكون من 6 أرقام. الخدمة متوفرة لحرفاء اتصال تونس وأريد وأورانج، وسيتمكن المشتركون في هذه الخدمة من الحصول على النتائج عبر إرسالية قصيرة تضمن كامل تفاصيل النتيجة. كما أكدت وزارة التربية أن النتائج ستكون متاحة كذلك عبر شبكة الأنترنت على موقع neufweb.tn، مع تمنياتنا أكيد بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ اللي استناوا في نتيجة النوفيام. ذكركم زادة تنجموا تختاروا الأغنية الختامية اللي تحبوا تسمعوها في بشائر الصباح. الببليكاسيون هبطت على صفحتنا غاديو مونستير، عندكم اختيار بين جزء أغاني تونسية، ثريا عبيد عودتني على الود، وإلا عواطف المصباحي عدي البحور الكل. انتوما بالكومنتير متاعكم تختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في حصة اليوم في ختام البرنامج. باش نواصلوا مع الأركان بعد شوية إن شاء الله، صغير صغرون باش تسمعوها دقيقة صحة نسبور انفو مع شوقي الأحمد إن شاء الله بعد شوية في 8:45، وأحمد العيساوي باش يقدم لكم معلومة تهمكم بالطبيعة إن شاء الله بعد 7:30.
1: في نابل كانت محلة، كان دار العربي نعملوا فيها روسات ونعملوا فيها حاجات كيفك، فهمني، اللي عنده طور يجي ياخد درجار ودار العربي، اللي عنده عرس ياخد درجار ودار عربي، ويبدو صدار كبير كما نعرفين. الله يرحمهم الناس قبل، وإن شاء الله إحنا قاعدين محافظين على الدار العربي إن شاء الله تقعد الولاد ولادنا إن شاء الله، الله يرحم ما خلوا. والمرة الجاية إن شاء الله نحكي لكم على الطاقة الحسيرية والحصر كيفاش تتخدم.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: حسنا، أنا اسمي محمد، عمري 4 سنوات. نحكي لكم على بابا. هو بابا كأسه كبيرة وكل يوم يلبس سليك. ماما يقول ماما تقول له ما عاش تلبس سليك، البس صباط. أنا ماماتي يخلينا في الدار ويمشي للقهوة وأنا نقلق، وبابا كل يوم دبي لوحم القهوة يعطيني تليفونه، وماماتي هي تقول نحي التليفون وبعد نمشي نلعب وبعد نمشي نرقد وبعد لدوبا نقوم فصبح نلعب شوية ونجي. ماماتي هي تقضي وبعد تمشي تتفرج بالتلفزيون. هي تعرف الطيب لي مصلوة مقارونة زويد.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كيما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
0: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها. الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. خلال أيام قليلة محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع الماء في ولاية الساحل حسب السند. بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة أفريقية، اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس. الترفيه في طاقة استيعاب مراكز التكوين لأكثر من 25262 اختصاص في انتظار المتكونين. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة المسار التفاوضي للتوصل

0: اتفاق شامل مع إيران، وإسرائيل تؤجل الانسحاب التجريبي من جنوب لبنان. هدف في الأنفاس الأخيرة يقود النرويج إلى ثمن نهائي المونديال على حساب كوت ديفوار، وفوز دون عناء لفرنسا والمكسيك تواليا أمام السويد والإكواتور. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
1: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: الحصول على جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة للتونسيين المقيمين بالتراب التونسي. شروط الانتفاع بالخدمة: أن يكون الراغب في الجواز حاملا للجنسية التونسية، ألا تكون له الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 75 و900 و1000 المؤرخ في 14 من ماي 75 و900 و1000 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والنصوص المنقحة والمتممة له. الوثائق المطلوبة: تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء أهليا وإمضاؤها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، صور شمسية حسب المواصفات، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه، وصل خلاص معلومة الطابع الجبائية المستوجبة، إضافة الجواز القديم في حالة تجديد، تقديم طلب على ورق عادي عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم، مكان إيداع الملف مركز الأمن شرطة أو حرس وطنية حسب مرجع النظر الترابية من أجل الحصول على هذه الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك.

0: التأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح الخير لكل مسمعنا ومسمعتنا عبر موجة إذاعة المونديال بانوراما في الأخبار الرياضية في أنفو المونديال. وبقيت الأخبار للرياضة التونسية والأندية التونسية. البداية بمونديال المكسيك كندا وأمريكا. اليوم الفاجل المكسيك ترشح لحساب الإكوادور بعد الانتصار 2-0. المكسيك باش تواجه في ثمن النهائي إما إنجلترا أو الكونغو الديمقراطي. المباراة هذه باش تلعب اليوم في 5 متاع العشية، كذلك في 9 متاع الليل نلقاو مقابلة أخرى. اليوم بلجيكا تواجه السنغال، ولكن قبل ذلك المغرب كانت ترشحت على حساب هولندا 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية بما تعادلت معها 1-1. أيضا أمس فرنسا كانت فازت على حساب السويد 3-0. ثنائي لكيليان مبابي 5 دقائق 45 و74، ثم باركولا في الدقيقة 53 بين أهداف الزوز لمبابي. بالنسبة لفرنسا باش تواجه الباراغواي في ثمن النهائي. الباراغواي اللي كانت ترشحت أمام ألمانيا بعد ما تعادلت معها 1-1، ثم مرت بضربات الجزاء الترجيحية 4-3. بالنسبة لمبابي رصيده يرتفع إلى 6 أهداف، متساوي مع ليونيل ميسي في صدارة هدافي النسخة الحالية، ويقلص الفارق مبابي إلى فرق إلى هدف واحد مع ميسي في صراع الهداف التاريخي لكأس العالم، بحيث كان سجل ميسي إلى حد الآن 19 هدف في كأس العالم مقابل 18 هدف لكيليان مبابي في كأس العالم. بالنسبة للكودوفار انهزمت من النرويج 2-1. الثنائية المنتخب النرويجي كان سجل كل مانتوني نوسا دقيقة 39، وأيضا الليغالان دقيقة 89 هدف الانتصار والترشح، لكن بين الزوز أهداف هذوما كان الكودوفار عدلت من اللاعب أمادو ديالو وأماد ديالو بالأحرى في دقيقة 74، والنرويج تأهل إلى ثمن النهائي وباش يواجه المنتخب البرازيلي يوم الأحد القادم. هذا فيما يخص المقابلات المونديال. نرجع الآن إلى كرتنا التونسية. دار الجنائية بمحكمة السناف في تونس قررت البارح الإفراج عن الوديعة الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق في القضية محكومة فيها ابتدائيا ب6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. والقضية كان رفعها ضد وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور كمال دقيش فيما عرفت بالمنحة اللي كانت قضاها المدير الفني السابق صغير زويت من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، في حين وديع الجري تم إيقافه منذ 25 أكتوبر 2023، ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات. يعني فما عنده قضية أخرى جارية قاعد يقضي في العقوبة متاحة المعروفة بقضية دورة شمال إفريقيا. الاتحاد المونستيري كما تعرفوا تم الإعلان عليه منذ أيام في أن الجلسة العام الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة يوم الأمس 30 جوان تقرر إلغاءه، وبالتالي هي المديرة المستقيلة باش تواصل تسيير شؤون الجمعية إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية أخرى يتم تحديد موعدها لاحقا من طرف الكتابة العامة للاتحاد الرياضي المونستيري بالتنسيق مع اللجنة المستقلة المشرف على الانتخابات الاتحاد الرياضي المونستيري برئاسة الأستاذ محسن قبوج. ولاعب الاتحاد المونستيري السابق حسام اتقا لاعب الدولي الاتحاد المنستيري سابقا والترجي الرياضي التونسي أمضى عقب 3 مواسم مع فريق شباب بلوزداد الجزائري. سبورتينغ الموكلين فرع الشبان ينظم فرع الشبان لكرة القدم ينظم وباش ينظم جملة من الاختبارات الكشف عن المواهب وتكوين قاعة لاعبين لجميع الأصناف الشابة. اختبارات باش تقام في الملعب البلدي بالموكلين في نفس التوقيت من 4 متاع العشية كل يوم في الفترة ما بين 10 و20 جويلية المواليد من 2006 حتى 2016. معلومة المشاركة 30 دينار يضم المعلومة التأمين وأيضا الاختبار وقميص رياضي، مع أنه فما الاستثناء للملاعبية اللي من العائلات المعزة فأنه باش يتم منحهم مجانية إجراء الاختبار بتبيعة بقرار من الهيئة المديرة لسبورتينغ الموكلين برئاسة السيد المدير الغربي. والراغبين في إجراء الاختبار في أصناف الشبان في سبورتينغ الموكلين كلهم التسجيل في مقر الجمعية في مركب الموكلين سونتر في 10 متاع الصباح كل يوم حتى 8 متاع الليل، وكل تفاصيل الاختبار هذه تلقوها موجودة على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. التحكيم الجمعية التونسية لحكام كرة القدم مصدر أمس بيان استغربت فيه كيفاش الجامعة التونسية لكرة القدم طلبت من الحكام التكفل بمصاريف ملف الفحص الطبي اللي يقوم به الحكام قبل بداية كل موسم رياضي جديد، وعكس المواسم السابقة فاللي كانوا الحكام يقوموا بالفحص الطبي في مراكز الطب الرياضي أو بمؤسسات الصحة العمومية قصد الحصول على شهادة هلال بدني، إلا أن الفحص هذايا الطبي يستوجب في بعض الحالات إجراء تحاليل وفحوصات تكميلية وأشعة، وهو ما يفرض على الحكام تحمل مصاريف مالية إضافية في الوقت اللي ما زال الحكام ينتظروا تسويت مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الجامعة. دعت الجمعية جميع حكام النخبة إلى عدم تحمل هذه المصاريف الإضافية، وعلى الجامعة إيجاد الحلول. وأكدت الجمعية في ختام بيانها استئناف النشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يبقى رهن خلاص مسحقات الحكام مسحقاتهم المالية من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم وأيضا من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. في كرة اليد باش نختموا بها، كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في منافسات بطولة العالم لكرة اليد وسطيات المقامة حاليا في الصين. أمس منتخبنا الوطني التونسي كان فاز أمام جزر الفروية ب 29-25، وتم اختيار لاعب منتخبنا الوطني التونسي وسطيات نور العوني كأفضل لاعب في المباراة. نهاية الأخبار الرياضية، إن شاء الله أكثر التفاصيل تلقاهم على صفحتنا راديو منستير سبورتس على الفيسبوك، وكذلك في نشرتنا القادمة نص نهار ودرجين على مشاهدة إذاعة المنستير. أجمل تحياتي ثم الناس في الخلاج التقني، وتحياتي من قدم الميكرو شوق الحمادي كالعادة. يرجعكم سيد السيد سيد أحمد موسى كالعادة في وسط بشير الأربعاء على مشاهدة إذاعة المنستير وبانوراما أفام. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: سبعة وخمسين دقيقة في إذاعة المنسير. سمعونا أيضا من إذاعة بانوراما FM وقاية أحوال الطقس في الميتيو. معنا صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي سرحان صباح النور والسرور.
3: صباح النور ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين المنسير هذا الصباح.
2: فما شوية أمطار، فما شوية تقلبات جوية، وفما سخانة زادة.
3: أكيد فما كل شيء، يعني لا محالة في بداية هذا الشهر الجديد، شهر الصيف بامتياز. قاعدين نسجلوا وكما اعتدنا تقلبات جوية كلاسيكية. صباحا الطقس يكون في استقرار، ولكن العشية تظهر هذه الخلايا الرعدية سواء بالمناطق الغربية أو تتفرع نحو الجهات الشرقية. لا محالة أكبر الكميات التي سجلناها خلال 24 ساعة الفارطة تحديدا بالقيروان بلغت 27 مليمتر، 17 بشبيكة، 24 ببوحجلة، 11 بالعلية، 20 بمنزل المهيري. هذه الكميات الهامة. أكيد أماكن أخرى سجلنا فيها كميات أمطار نمدكم بكل تفاصيلها لاحقا. الواجهة الغربية للبلاد سجلنا فيها كذلك أمطار على غرار الكيف، القصرين، سليانة. لاحظنا حتى ارتفاع منسوب المياه ببعض الأودية، وهذا طبيعي في هذه الفترة نتيجة السحب الرعدية الركامية اللي في ظرف زمني وجيز نتحصل على كميات هامة من الأمطار. بالنسبة للأمطار بولاية الكيف كانت في حدود 17 بتجروين، 14 بعين 14 بساقيه سيدي يوسف، 14 بعين بوسعدية من ولاية سليانة. اليوم كما أشرت نعود مع تقلبات جوية أخرى، لكن تبدأ بالمناطق الشرقية ثم تتفرع نحو الجهات الغربية، تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. اتجاهات الريح تتغير لتصبح من القطاع الشمالي، وبالتالي هذه الاتجاهات تهم في تراجع في درجات الحرارة، سيما وكونه هذا التراجع بشيء نحسوه أكثر خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات. هذه الأماكن هي في الواجهة الأولى لهذه الرياح. الأرقام بتكون ما بين 28 و32 درجة، وما بين 33 و39 درجة ببقية الجهات، مع بحر مضطرب بلا شديد الاضطراب بالشمال. ولهنا نفهم اللي فما ارتفاع أمواج الحيطة، والانتباه تبقى ضرورية للمصطفين والناس اللي تحب تمشي للبحر. الرياح القوية أيضا تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، خاصة بولايات بنزرت، تونس الكبرى، وصولا إلى جهة الوطن القبلي، وتتقوى كذلك أثناء ظهور السحب الرعدية. غدوة بفاعلية أقل من اليوم. الأمطار الرعدية باش تكون موجودة بالوسط ومحلين الجنوب، ولكن خلايا رعدية منعزلة ما هيش يعني كبيرة برشا، مع رياح تحافظ على اتجاهاتها الشمالية الغربية. هذه الرياح الكلاسيكية اللي عادة نلقاوها في شهر جانفي، ولكن هي موجودة في بداية شهر الصيف، شهر جويلية. بحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، ارتفاع الأمواج يخلينا نكون حريصين أكثر أمام الشواطئ وعند السباحة، مع درجة حرارة قصوى من بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و 40 ببقية الجهات. ما تبقى من أيام الأسبوع، الجمعة إلى غاية يوم السبت، رياح تبقى شمالية ولكن سرعتها تتقلص، وبالتالي الحرارة تاخو نسق تصاعدي من جديد. ارتفاع نأمل اللي يكونوا ما نسجلوش فيه أرقام كبيرة أو أرقام قياسية. تبعوا كل التفاصيل والمعلومات في موقع الويب خريطة اليقظة، كلها من شأنها تخليكم تاخذوا القرار المناسب، خاصة
2: في البرنامج بتاع
3: بداية يعني العطل الصيفية وبداية الحص نظام الحصة الواحدة بداية من هذا اليوم إن شاء الله.
2: هذيك صحة السرحان، نشكرك برشا. دونك كما قال السرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم فما شوية تقلب جوية، شوية أمطار، يمكن الحرارة مش مرتفعة برشا مقارنة يمكن بالفترة هذه من كل عام بطبيعة. ردوا بالنا من الريح خاصة السواحل الشمالية، زاد السباحة لازم برشا معناها حذر وقت السباحة، وآخر الأسبوع من المفروض باش تكون فما درجة حرارة باش ترتفع شوية والطقس باش يسخن شوية مع الويكند إن شاء الله. بعد الثمانية بعد الأخبار مع الجلاسي نوزة بوريقة باش تكون معنا في فقرة ولد بحر، مديرة المعهد العالي للعلوم البحار ببنزرت باش تحكي لنا شوية على سمك الشاوري أو الزميمرة أو الزرقة، تسمية تختلف حسب المناطق، باش ناخذوا معلومات على السمكة هذه في ولد بحر، ومن فقراتنا على عين المكان إن شاء الله مع ملك دردور.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديمنا نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: الشركة الوطنية لسكك الحديدية توقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المقنين والمهدية. خلال أيام قليلة محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع الماء في ولايات الساحل حسب السند. بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة أفريقية، اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. طالب عدد من متسكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اضطرابات أرجعها نوردين بوميزة رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير إلى انطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل نقص في الموارد المائية، مضيفا أن الإشكال سيحل بدخول محطة التحلية بسيد عبد الحميد حيز الإنتاج خلال أيام.
1: عن نقص الموارد المائية، نقص نحط محطة التحلية أو في طور التجارب، إن شاء الله من الأيام القادمة تدخل المحطة وتحل هذه المشاكل ديفينيتيفو. مش تعطينا كمية هامة، هي دورة 50,000 متر مكعب، وإن شاء الله باش تحل المشاكل. عنا اضطرابات صحيح في المناطق العليا، إن شاء الله يصبروا لنا وخيانا المشتركين، إن شاء الله تحل المحطة هذه إلا مش تحل المشكلة نتاع الساحل هي سوسة والمستير والمهدي. مدة 10 أيام إن شاء الله المحطة تمشي، وإن شاء الله قبل احنا حاطين ماكس 10 أيام إن شاء الله قبل وتحط تمشي المحطة هذه تخدم السيستم كل تخدم دائما، لازم يكون صالح للشرب باش يخرج في الانتظار زاد عن المشروع الهام اللي هو محطة تحويل مياه الشمال للساحل اللي هو بكلفته بين الفلاحة وبين الصناعة 1,000 مليار، قدم برشا. هذاك المشروع اللي نجيب المياه الشمال في الشتاء للساحل في براز قلعة كبيرة المخزان، وهذاك إن شاء الله من هنا 2050 تكون الساحل سوسة المسير المهدية، وزاد ما عنده تأثير حتى الكربون وشغل الساقط باش حل المشاكل. احنا إن شاء الله المكونات بتاع المشروع بتاع الشركة إن شاء الله من هنا لآخر العام كملوا، نزال شوية عند الفلاحة عندهم شوية مشاكل تعطيل بتاع انتزاعات على الأراضي، هذه دراسات قايمينها مقبل وقاعدين كل مرة مرحلة من المشروع ما فما التحلية، وبعد التحلية جات المحطة هذه، التحلية زادت تعرفوا مشروع هام وهذا 30 مليار، أكمل على النهاية الأشغال كل كانت في طور التجارب، طور التجارب ندور الماء ونشوفوا الكاليتي نتاعو لابوراتوار تخدم على روحهم. مع المشروع نتاع القلعة كي نقول الساحة إن شاء الله من هنا 2050 تكون أمورنا مريقلة إن شاء الله.
0: وقعت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تتجاوز 38 مليون يورو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم توقيع العقد أمس بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية شكيب رقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية، بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. ومن المقرر تسلم الدفعة الأولى من القطارات في غضون 2 سنين من تاريخ توقيع العقد، كما من المنتظر أن تساهم هذه الاقتناءات في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة. أكد السيد معز خريف المندوب الجهوي للثقافة بالمهدية على هامش جلسة عمل حول الاستعداد للمهرجانات الصيفية، أكد أنه سيتم هذه السنة ولأول مرة تنظيم أياما ثقافية بالمعتمديات التي تفتقر للمهرجانات الصيفية. وأضاف خريف في تصريح لنادر إسماعيل أن المهرجانات وعددها 13 تهدف إلى ما أسماه بفك العزلة الثقافية.
2: الجديد في المهرجانات السنة اللي كون المندوبية باش تدخل تعمل أيام ثقافية في المعتمديات اللي ما فيهاش جمعيات مهرجانات، باش يكون ثم توازن في الخريطة تاع المهرجانات السنة. نذكر على سبيل الذكر الحصر مثلا معتمدية هبيرة، ولاد الشامخ، البراد، عملول، الشاب، بومرداس، هذوما ما فيهمش مهرجانات أصلا. وهنا نحكيه على مبدأ الحق في الثقافة وفك العزلة الثقافية هذه المناطق الداخليه لولايه المهديه. براتيكمون 13 مهرجان عندنا برمجه باش تكون ثريه طبعا تمس الذائقه العامه للجمهور المتابع.
0: لوحت النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه مجددا بالتصعيد واتخاذ اجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحيه بسبب اخلال الكنام بتعهداتها المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة والتي انتهت أجل خلاصها أمس. وفي تصريح له للأخبار شدد زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، شدد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنا والصيادلة قبل تاريخ 15 من شهر جويلية الجاري.
3: الاتفاق ينتهي نهار 30 الماي، يكون آخر دفعة من هذا الاتفاق. ما رزمات الكنام ملتزمتش بالمواعيد، خلاص هذا عود رجعنا لنقطة صفر. الاتفاق ينص على ديون الكنام يقع بالنسبة ل 2025، يقع تقسيمها على 6 أشهر من جانفي إلى جوان، ثم يقع النظر في الخدمة وفي الأدوية اللي تسلم للمواطن امتدادا من شهر جانفي إلى شهر جوان، نتناقشوا فيها كيفاش يتم الخلاص نتاعها في مرحلة ثانية. دونك هذوما نحكيو على ديون قديمة مش على حاجة جديدة. مبدئيا قابلنا مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية آخر الأسبوع، السيد وزير قال انه لو كان ان شاء الله نعاودوا نتقابل على الطرفين ان شاء الله يصير كان تكون الكنام تعهدت انها باش تخلص بارتي على الاقل ولا تحاول تخلص الاتفاق كامل. نشوفوا دي سيده كان شو باش يصير. كانت عندنا دعوه من السيد عميد الصيادله، اجتمع بينا وبالغروسيست ريبارتيتور وبالبيولوجيست، طلب زاد كيف السيد العميد مهله حتى يتواصل هو مع السيد وزير الصحه ويشوفوا شنو هي الامكانيات المطروحه وشنو الحلول الممكنه. سننتظر، مبدئيا يبقى الامر على ما هو عليه، لن يتم الايقاف بالعمل بطرف دافع ولم يطرح ذلك أبدا، لم يتم قرار هذا الأمر. سننتظر، يبقى القرارات مبنية على ما استخذه الكنام. إذا الكنام ملتزم بالحد الأدنى في تعاملها مع منظوريها سيكون هذا خير للجميع. إذا الكنام خلت بهذا الأمر فليتحمل كل طرف مسؤوليته فقط.
0: تحتضن تونس بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية الثالث من شهر جويلية الجاري فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويشارك في فعالية هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة أفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار من بينهم الأمين العام لمنظمة الكوميسا. ومن المنتظر أن يستقطب الحدث مختلف فعاليات المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية أكثر من 6000 مشارك وزائر حضوريا وعن بعد حسب تصريح عضو الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات لمية الوسلاتي.
4: المعرض التجاري هذا ينطلق من 1 جويليا ويتواصل إلى غاية 3 جويليا في مشاركة العديد البلدان، بين الكوميسا قرابة 21 دولة. الصالون هذا فيه مشاركة تونسية، مشاركة إفريقية من دول الكوميسا، هو مفتوح للعموم كيفاش تعرفوا على المنتوجات الإفريقية متاع بلدان الكوميسا. باش ينتظم بالمقر لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتيكا بتونس. الهدف متاع تنظيم هذه اللقاءات والورشات وتنظيم هذا المعرض هو الكل هو تشجيع الاستثمار. احنا ماذا بينا معناتها الشركات التونسيه كلها تولي تصدر لافريقيا وخاصه اللي معناتها بلدان الكوميسا، ودعم رواد الاعمال لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطه، هذا كله هو الاهداف، هو كله تشجيع الاستثمار والتصدير خاصه الى افريقيا اللي هو سوق واعد كبير. انا ندعو الناس الكل تجي تتعرف على المنتوجات الافريقيه، فرصه ليه واللي يحب يعمل ربط شراكه. فما لقاءات، فما ناس موجوده في هذا الفضاء تنجم تحكي معاهم، اللي يحب يتعرف، اللي يحب ناوي يعمل مشروع خاصة في بلدان الكوميسا.
0: أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسر بن عمار أكد الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأبرز بن عمار أنه تم التزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعوان المخابز والمعجنات، لافتا إلى ارتفاع العدد إلى 262 اختصاصا في مختلف المستويات.
5: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25,300,000 موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الخدمة الشمسية، عن عون في الخبازة والمعجنات البولانجري، عن اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى. هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين. هي ناشطة ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باستثناء في النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غير عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومباليا. في دورتي سبتمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
0: انطلق اليوم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ليتواصل إلى غاية 31 من شهر أوت القادم، وسيكون التوقيت على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية والتسليم خلال 2 سنين. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز. استعراضها من العناوين الواردة في صحف اليوم الأخبار، متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: محمود فريحي وصلنا لل 8-18 دقيقة في إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما FM. تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. قيت ولد بحر.
1: ولد بحر.
0: ولد بحر الفقرة اللي تكتشفوا فيها كنوز بحرنا ونتعرفوا أكثر على أنواع الأسماك اللي تسخر بها سواحلنا، خصائصها وقيمتها الغذائية. باش نحكيوا كالعادة على عالم البحار من زاوية علمية وتطبيقية ونكتشفوا أسرار بعض الأنواع المعروفة وأخرى يمكن ما نعرفوهاش برشا. وباش ترفقنا كالعادة في هذه الفقرة السيدة نوزت بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور مدام نوزت.
2: صباح الخير أحمد، لاباس؟
0: والله الحمد لله. بنت بحر أنت عاد معنا.
2: أي بنت بحر. وحبيت نشكرك أحمد على الأغنية اللي حطيتوها لنا يا محلى طبط المسير. حبيت نقول لكم اللي بالحق برشا سعادة، ذكرتني بأحلى أيامات حياتي. أنا ممكن حاجة ما تعرفوهاش، خدمت الدكتوراه متاعي على سمك سمك شركاو تاع المسير.
0: شركاو تخي بيان.
2: وتجميع العينات الكل صاروا في شط القراعية.
0: جيت مواتي
2: يا ما رجعتني ذكريات، فهمتني. قديت نخدم في الدكتوراه متاعي عام 2005-2006. بالحق رجعتني 20 سنة لتالي، وبالحق فرحة كبيرة كبيرة اللي سمعت الأغنية صبيح، وشكرا على اختيار الأغنية.
0: هاي فرصة باش تجيب أحذانا من المرة الجاية إن شاء الله، منك تسترجع الذكريات متاع القراية قبل وكيف كيف زادها وكتعمل تطلع لينا. مرحبا بيك.
2: داكورد ان شاء الله.
0: مش شركه وما باش نحكيوا اليوم على نوع من الاسماك المهاجره يتوفر في السواحل الشماليه خاصه بين ماي وجوان، القوه مجمرين خاصه مع توت، وهو سمك الشاوري او الزميمره او الزرقة. ظهر لي برشا تسميات للسمك هذه وتختلف تسميته كما قلنا حسب المناطق. شنو نجمو نعرفوا على السمكة هذه؟ اكيد باش تحكي لنا عليها بالقد ايه.
2: أكيد. دونك اليوم نحكيه على سمكة مميزة برشا في البحر الأبيض المتوسط وفي سواحلنا التونسية. دونك نقول لها الشاوري، في غار الملح الشاولي، الزميمرة، الزرقاية، السبيغري، واسمها الفرنسي لاموندول.
0: أيوة.
2: اسمها اللاتيني سبيكارا ماينا، وطول متاعها يكون من 15-20 سنتي، وسمك يعيش فوق القيعان الرملية والعشب والعشبية، ويوصل حتى يكشي 100 متر عمق ولا فوندو. لكن انت قلت مهاجر، هو نجم نقول عليه مهاجر ومش مهاجر برشا، على خاطر هو يجي للسواحل التونسية خاصة في ولاية بنزرت عادة من أفريل لجوا. علاش باش تسألني انت أحمد؟ قولي
0: علاش. ولا علاش الفترة هذه بالذات من العام؟
2: ايه، على خاطر يبحث على بيئة مناسبة باش يبيض. تكوردو والسؤال علاش بنزرت؟ زاد علاش ولاد بنزرت؟ هو موجود روعة السواحل الكل، ولكن موجود بكثرة
0: يستقر غالي.
2: اي على خاطر فيها بكثرة البوزودونيا، البوزودوني اللي هو الذريع. وتعتبر البوزودونيا ولا مروج البوزودونيا حاضنة طبيعية للبيض واليرقات بتاع الأسماك.
0: خبيه. هو يمكن نلقاو الشاوري في اماكن اخرى، لكن يمكن الكونسنتراسيون خلينا نقول الكميات اكثر في السواحل الشماليه في بنزرت. وقريب زاد خاطر هو تقريبا الاستقرار نتاعو في السواحل الشماليه للبحر الابيض المتوسط، دونك ينجم اقرب مكان معناها تكون هي بنزرت.
2: ظهلي أحمد أنت ظهلي قري قري درسك بالقدي اليوم.
0: لا لا ديما نراجع راهو دروسك. ولا وعجبني في الشاوري، هو يمكن احنا في عادتنا الغذائية في المنستير منش ياسر ناكلوا النوع هذا، هو ديجا في اي فوالا شركة وأكثر الحوت الأزرق أكثر وكل شيء، فما شكون يحب الشاوري والسمكة هذه، لكن مزيانة معناها حتى كي تراها مزيانة برش.
2: شكون المزيان أكثر؟ دونك نوع هذا من السمك عنده سلوك بيولوجي غريب.
0: أيوة.
2: البداية الأسماك كلها تكون إناث.
0: إيه. في العامين الأولانيين.
2: من النمو. إيه. في العامين الأولانيين، وبعديك يتحول جزء كبير منها لذكور. والذكور لهنا يكونوا أزين بالإناث.
0: أيوة. بقوسات.
2: أزرق لماع جذاب كان هكا كان. وبعديك نحط، أنا قلت على الفيسبوك تصور في الصفحة متاع الراديو مونستير. يكون لونها أزرق لماع جذاب خاصة في موسم التكاثر. باش يجبد لمسه، فهمتني، باش يعيط لها. وعنده سكر متاع الشاوري ولا الشاولي ولا الزميمرة ولا البيجري، عنده يقوم بدور أبوي واضح. دونك الأبوة متاعه هوني عنده كبيرة شوية،
0: حنين شوية،
2: علاش حنين برشا. يبني العش داخل مروج البوزودونيا ويستقبل الأنثى ويقعد زيدا يحمي البيض حتى لين يفقس.
0: خبيه مسؤول، معناها عنده المسؤولية كبيرة،
2: واضح جدا عنده مسؤولية. ذكر لهنا يبني العش متاع وعاية الأنثى، جي وتبيض ويقعد ليه بالبيض حتى لين يفقس.
0: خبيه.
2: طريقة الصيد هو صيد ساحلي تقليدي موسمي على في دونك بين ماي وجوان، هكا علاش يتكاثر برشا. ويجي وقت انت حكيت من اللول، يجي وقت اللي يطيب التوت، هكا علاش يتقدم الشاوري ولا الشاولي ولا الزميمرة ولا السبيغري ويتاكل مع التوت. دونك ديما الاطباق تلقاها، ديما تلقاها طبق الشاوري ومعاه طبق التوت موجود بجنبه.
0: هو تو في بنزرت فما شويه ولا وفات تقريبا في الاسواق؟
2: والله مازال موجود وبداو في عمليه التجفيف. دونك سكان ولايه بنزرت من محبي هذا النوع من الاسماك
0: فوالا
2: يحتفلوا بقدومه ويعملوا مهرجان خاصة في مدينة غار الملح وكافيين. ولا الشاوري جزء من التراث المحلي لغار الملح، معناها كإكزامبل لإبراز العلاقة بين الصيد البحري والهوية الثقافية. دونك ولات فما هوية ثقافية،
0: معناها فما مهرجان كامل في بنزرت على السمك هذايا والأكلة هذي
2: في ولاية بنزرت. فما قاموا بعدة مهرجانات، فما في غار الملح وفي كافيين.
0: تخي بيان.
2: هو باش نحكيو على القيمه الغذائيه نتاعو. أيوة. كيما حكيت دونك الفقرات الاولى نتاع ولد بحر، الحلقه الاولى والحلقه الثانيه اليوم كيف كيف. الاسماك معروفه بالغنيه بالبروتينات، عامل فوق 20%. الاوميغا 3 ماهوش كيف ما الاسماك الزرقاء، اقل شويه،
0: اقل شويه،
2: نلقاو في 3%. كيف كيف عندنا الفيتامين بي 12 وعندنا المعادن كيما الفوسفور واليود. وعلى خاطر السمك هذا نلقاه في فترة واحدة من العام، هيك علاش اختصت مدينة غار الملح في تجفيف هذا النوع من السمك حتى يلقاوه طول العام ويطيبوه في الأكلات نتاعهم.
0: كرنجة معناها؟
2: كرنجة، ما الرنجة نجيبوها دونك نلقاوها جي معناها من البرة، ما معناش في تونس.
0: لا، ما نحكيو على كيفاش يتم تحضيرها وتجفيفها.
2: اي فما زاد الفسيخ في مصر، فسيخ شويه هكاك، فما شويه الشرموله دونك الصقصيه يعملوا زاد كيف كيف، البوري المجفف يطيبوه في العيد الصغير مع الشرموله. وهوني هذوما مختصين في تجفيف الشاولي. دونك بعض الروايات احمد تربط هذه الممارسات بتاريخ قديم جدا يمكن يرجع حتى الى الفتره الرومانيه. الرومانيين معروفين، ثم الرومان معروف، ثم القروم. القروم هو سمك مصبر نقوله، نلقاوه في الجرار الكبار موجود، حتى نلقاوه في متحف باردو نشوفوا القروم.
0: جيت زعما منها حكيت المشوم قروم.
2: شوف قروم، خاطر قروم هي ثم الريحه شويه نتاع الحوت
0: قويه، فوالا
2: قويه.
0: عرفنا توا الاصل الكلمه.
2: فوالا. ويمكن الممارسات هذه تكون اندلسيه، نعرفوا الاندلسيين جاءوا الى مدينه الاندلس، يعني غار الملح وشمال تونس،

0: فاطمة. وقبل كانوا حتى ونلقاو حكة التن نحلوها ونحطوها على السلايت نتاعنا ولا هكذا. قبل كانوا يحطوا الشاوي المجفف على السلايت نتاعهم وكل هذايا حاجة قديمة برشا. والوالد يعني يأكد لي يقول لي كان المنظر مزيان ياسر، يبدوها بطين جوك جايين من رفراف الملح
1: كورتيش كان
0: جايين بال بال بالسمك هذايا المجفف.
1: تري بيان. دونك
0: سؤال هنا، علاش ما يتحصلش شاولي غير الملح المجفف على تسمية مثبت الأصل كما نقولوا كرموس الجبة ولا هندي تالا؟ علاش ما نقولوش شاولي غير الملح المجفف؟ دونك ثم توا قاعدين نخدموا بالتنسيق مع وكالة الإرشاد الفلاحي وكذلك مع مدرسة صيد البحري بغير الملح، علاش ليه مننا ما يكونش عنده تسمية مثبتة الأصل؟
1: علاش لا وتولي خصوصية متاع تونسية معناها مع السمك هذا؟
0: نحكي على شاولي غير الملح المجفف. وكيفاش نعرفوا تسمية مثبتة الأصل؟ يجب يكون ارتباط المنتوج بمنطقة جغرافية، نكون المنطقة جغرافية معروفة وعرفنا اللي السمك هذا يجي ويقعد على السواحل في شمال تونس خاصة في ولاية منصب. دونك وجود معرفة تقليدية متوارثة، دونك هيك علاش فما خصائص مميزة للمنتوج.
1: صحيح، معناه كل شيء ينطبق على السمك هذي باش تاخذ يمكن التسمية هذه التونسية خلينا نقول.
0: والشاولي المجفف هو جزء من ذاكرة غير الملح، هيك علاش من نجمو نحكيو على تسمية مثبتة الأصل.
1: بالضبط.
0: دونك لهنا باش نمشي كيفاش نجمو نطيبوه ولا كيفاش. دونك هوني
1: في دقيقة مدام نوزته
0: باش نحكي على التجفيف. دونك البارح حكينا شويه على المأكولات اللي نجمو بالطبيعه كالعاده مشوي كيف ما حكينا البارح والتلبارح. اما اليوم باش نحكي على التجفيف، دونك التجفيف والتمليح. دونك لهنا في غير الملح فما نسبه معناها كميه معينه نتاع ملح يحطوها باش يحافظوا على الجوده، باش يكون بعديك الخاصيه الحسيه نتاعو ممتازه، باش ينجموا بعديك يحفظوه في الزيت. دونك لهنا شنو تقوم العمليه كنشوف تمشي توا الغار الملح باش تلقى برشا اسطوحات فيهم الشاولي المجفف تلقى معلق، فهمتني؟ منظر مزيان برشا، فهمتني؟ خاصه على البحيره نتاع غار الملح. والتجفيف هذا يكون باعتماد التمليح والتجفيف، ومن بعديك يحطوه في الزيت، يصبروه في الزيت ويقعد على طول العام ويدخلوه في الاكلات نتاعهم.
1: يعطيك الصحه نوزت،
0: عملنا دوره
1: كامله، دوره هايله ومعلومات قيمه ومهمه جدا. نشكرك برشا مدام نوزت بوريغا، ويعطيك الصحه على المجهود، على خاطر انت تعطينا في معلومات علميه وميم طون زاد قاعده ذكرنا شويه بموروثنا الثقافي والغذائي في الجهات. دونك مدام نوزت بوريغا مديره المعهد العالي علوم البحار ببنزرت كانت معنا في فقره ولد بحر، حكينا على الشاوري والا الشاولي والا زميمرة ولا زرقايه ولا الزرقه، برشا اسماء لهذه السمكه. وسؤالنا على الصفحه نتاعنا، الشاوري هذا السمك اللي حكينا عليه يقام له مهرجان سنوي في اي ولايه؟ هل في ولايه نابل والا بنزرت والا المنستير؟ الاجابه على صفحتنا على الفيسبوك، وتنجموا تربحوا معنا 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير. شويه اخر وهذه عزيزي قدم لكم معرض الصحف التونسيه.
2: Sous-titrage Société Radio-Canada.

الثامنة والنصف صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء غرة تجويل 2026 الموافق للسادس عشر من شهر محرم أولى أشهر السنة الهجرية 1448. البداية بجريدة الشروق، حيث نقرأ بسبب صفقة 100 سيارة 6 سنوات سجنا لرئيس مدير عام شركة سيارات معروفة، وفساد وحسابات نقرأ دائما في جريدة الشروق، تراخيص التاكسي الفردي تستغرق 15 عاما، وأيضا نقرأ جهاز التسجيل بداية من اليوم إجباري في المقاهي والمطاعم، واليوم الثاني من دورة المراقبة أي دورة مراقبة البكالوريا ارتياح رغم الإرهاق.

0: العلاقة. وفي الصفحات الفنية نقرأ مهرجان قرطاج رواد الأغنية التونسية خارج دائرة الضوء. في جريدة المغرب اليومية المستقلة نقرأ تواصل الاحتقان في صفوف المعطلين عن العمل. اليوم وقفات احتجاجية متزامنة في 24 ولاية. ونقرأ في الأخبار الاقتصادية دائما في جريدة المغرب اليومية المستقلة مؤشر إيجابي ولا يكفي لتنشيط الاقتصاد، انخفاض نسبة الفائدة في السوق النقدية ب 51 نقطة مئوية خلال عام واحد. الكنام يعني صندوق التأمين على المرض وأزماته المتجددة، مهني والقطاع الصحي يهددون والأطباء يحتجون.
1: نقرأ
0: في جريدة الصباح نقرأ وزير الدفاع تقرير الدورة 43 لمعهد الدفاع يدعو إلى مقاربة اجتماعية واقتصادية داعمة للتنمية والأمن القومي. والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين. ويدخل هذا في إطار أيضا عملية مضاعفة الخط في أحواز الساحل بين مدينتي المكنين ومدخل مدينة المهدية الذي يشكل تعطيلا دائما في حركة قطارات الساحل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تقول أن الصفقة ثمنها 38 مليون يورو، أي ما يفوت تقريبا 100 مليار بالعملة التونسية. ونقرأ وزيرة المالية تدعو المؤسسات البنكية والمالية لمواصلة دعم الميزانية. وفرصة لتحقيق عائدات تصديرية هامة نحو إنتاج 11 مليون طن من الفوسفات مع موفى سنة 2030. في الأخبار العالمية المفاوضات بين أمريكا وإيران تقول جريدة الصباح وفود إلى الدوحة عاصمة قطر لكن دون لقاءات مباشرة. وفي جريدة المغرب في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية نقرأ الأموال المجمدة ملف شائك يتصدر التحركات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا. وجريدة الشروق أكثر تشاؤما تقول الحرب على إيران وشيكا، حيث تقول جريدة الشروق أن الصهاينة يستعدون لهذه الحرب. وحسب بعض الأخبار السرية أو بعض التسريبات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي الصلح والسلام مع إيران، بل تنوي عملية غزو شامل والقضاء على النظام الإيراني. كل ما هنالك هي تريد هدنة فقط للتأكد من بعض الأمور على مستوى البرنامج النووي الإيراني. تريد أيضا أن يفوت كأس العالم وتفوت الانتخابات تجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وأيضا يستعد الجيش الأمريكي بشكل جيد لعملية غزو بري. أيضا بعض الأخبار تقول بأن الأمريكيين حتى موضوع الأموال المجمدة، ربما أمريكا تريد استغلال الأموال المجمدة الإيرانية حاليا لشراء وتحريك الدورة الاقتصادية في أمريكا لشراء مواد غذائية وبيعها إلى إيران، استعدادا إلى أن النظام الإيراني الجديد عندما سيخلف هذا النظام لن يجد أموالا مجمدة يتحصل عليها في أمريكا. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026. بعد قليل يعود إليكم دائما زميلي أحمد في بشائر الأربعاء.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: فاش غاصة يا عواطف؟ حسيت الاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش وحدي راهو معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: 48 دقيقة في ذات المنستير باش نواصلوا مع الفقرات باش نمشيوا للقلعة الكبرى في الوقت هذايا في عين على المكان.
1: على عين المكان.
0: على عين المكان مع ملك دردور. ملك صباح النور والسرور.
2: بس الخلوة ياسمين يا أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعين على إذاعة المنستير.
0: يلا يا ملك، وينك أنت تو؟
2: أنا متواجدة تو في أحد الأكاديميات بالقلعة الكبيرة، واللي تقدم دروس صيفية لتلميذ البكالوريا لسنة 2027. الأجواء في الأكاديمية حاليا منظمة كالمة، التركيز حاضر في كل قاعة، والتقديم كان مميز.
0: معناها احنا توا دوبا ما كملنا النتائج نتاع الدور الرئيسي، الناس عادت الكونترول وقاعده تعدي في الكونترول، فما شكون اللي قاعد بدا يدخل في اجواء الباك نتاع عام الجاي هكا؟
2: ايوه بدا يحضر من توا يشتغل في العطله. ولا هذا هو
0: هاي تري بيان، باه باه، هذه حاجه بون تفرح. اما زيد نحبوا التلاميذ نتاعنا يستغلوا الفتره الصيفيه بالكدا، زيد يتفردوا شويه ويقراوا شويه، ما فيها باس. دونك شكون معك؟
2: هذا هو دونك الاكثر تفاصيل يسعدني انه باش يكون معنا الاستاذ نبيل، 30 سنه خبره في تدريس الاقسام النهائيه، واللي قدم دروس صيفيه في الاكاديميه. مرحبا بك سي نبيل.
3: مرحبا بك ملاك، ومرحبا بالمستمعين الكل.
2: يعيشك. وقت اللي الناس تخيل الراحه والاستجمام في نبيل، ثم فئه من تلاميذ البكالوريا في السنوات الاخيره يستغلوا الصيف باش يقرا.
3: هي الحقيقه ظاهره لاحظت اني تو برسك اكثر من 10 سنين، حكيت 15 عام، ثم الظاهرة هذه هي معناها تلقي دورات تكوينية خاصة في اللغات الأجنبية في الصيف، اللي هي حسب رأيي معناها ترجع لزوز عوامل هامين. العامل الأول هو وعي الأولياء بأهمية أنه صغيرهم يكون عنده لغة سورتو أجنبية ولغة ثالثة. أوكي، احنا دول هنا نقريو ألمانية وإسبانية وإنجليزية، دونك هذا مش يعاونوا كوم باسبور معناها الما بعد الباك. ناس تو لي بارون لا يستثمروا في الدراسه نتاع صغارهم، ديكو معناها يحضروا في صغارهم الما بعد الباك. والبوان الثاني اللي يخلي برشا تلامذه يقراوا، هما عندنا نجم نقسموا تلامذه لدو كاتيجوري. بالنسبه للتلامذه اللي يجيونا لنا الاكاديميه، سواء ثم التلميذ اللي تلقى عنده ديلاكين، عنده صعوبات في بعض اللغات، دونك هي فرصه انه يحاول يصلح الصعوبات هذيك ويتجاوزها، باش ما جا يبدا العام ديجا تلقاه هو خلط على النيفو نتاع باك. والنقطه الثانيه مثلا اللي هما التلاميذ المميزين بالفعل، خاصه في الشعب العلميه، بس 90% من تلامذتنا شعب علميه. التلاميذ هذوما حتى تلقاه متميز في اللغات هذوما، يحب السوري مثلا في الألمانية ولا في الإسبانية، وإن بونت في الإنجليزية، هذا باش يعاونوا على سكور، خاصة الشعب نتاع اللي العلمية قلت لكم، اللي يحب على الميدسين على كذا. دونك أي بوان الفهم معناها يعاونوا باش يلتحقوا كلية الطب ولا كذا، دونك هما يكونوا حريصين برشا باش يتميزوا في هاللغات هذو.
2: نتلم ضعف سي نبيل اللي هما اللي باش ينجموا يقرا في الصيف وكل شيء يستغلوه.
3: أنا حسب ما شفتهم خاصة المتميزين معناها إقبال كبير منهم. نقولوا احنا دو تيار متميزين، وان تيار اللي كما قلت لكم التلامذة اللي عندهم شوية صعوبات.
2: اللي فهمته لهنا يا نبيل انه فعلا الانطلاق في الصيف يعطي افضليه لتلميذ الباك.
3: حسب تجربتي بصراحه لاحظت اللي برشا تلامذه تحسنوا في النيفو نتاعهم، سورتو احنا تو في الدوره هذه نعطيهم فكره عن البرنامج، هو تلخيص للبرنامج نتاعهم اترافير ديزيكزيرسيس من الامتحانات الباك، دونك باش نكسروا كل حاجه نتاع الخوف من امتحان باك وكذا. دونك التلميذ يبدا يستنس من تو.
2: باش تسبقني في السؤال وباش نقول لك ديجا النظام اللي تعتمد عليه شنو باش يتفادى التلميذ من غير ما يحس بالضغط اللي يفقد المتعه في العطله.
3: بالنسبه للنظام هو انه نعرفوا اللي الصيف ومع السخانه هذه الموجه نتاع الحر هذه، صغير من حقه انه يتفرهد. ديكو احنا نبرمجوا نقريوهم ساعتين الصباح من سنين يقراوا اثنين وثلاث، يرتاحوا اربع ويقراوا خميس وجمعه. يقرا الصباح، دونك التلميذ عنده اسيديتون باش يمشي يتفرهد العشيه، وهكا عصورين بحجره واحده يقرا ويتفرهد ومن طوف.
2: انت يعطيك الصحه سي نبيل. سي احمد راك تشوف ديجا سي نبيل عطانا المعلومات الكل، وحتى ما سالوه ديجا كان ملم بكل شيء ما شاء الله عليه. دونك حبيت نقول انه لهنا الفكره مش انه التلميذ يعدي الصيف الكل في القرايه، بالعكس الهدف انه يستغل جزء من وقته باش يقوي مستواه في المواد الاساسيه وغيرها، كما كان يقول سينوبيل ديجا توا.
0: يعطيك الصحة، نشكرك برشا مالك. حكينا على الجو في القلعة، سافا في الصيف، الحركية كيفاش؟
2: والله الحركية بون تنجم تقول نوعا ما ممتازة في بعض الأماكن، معناها فهمت وسي نبيل ما شاء الله عليه نجم بده يفيدنا في المعلومة هذية بحكم هو معناها عرفت وزير بحث كما يقولوا والكل فهمت، كان تسمح لنا نشمر يدخل في محمد يقول لنا على الأجواء زادة معناها
0: ما يسالش
3: الأجواء كما بون قلعة كبيرة كما بقية المدن التونسية، ثم شوية فوضى لما حال بون أغلبية العباد يمشوا للبحر، وسورتو اليوم يبدا تبدا سيونس يونيك، دونك أبريوري العشيات الكل تلقى البلاد تفرغ شوية.
0: أيوة
3: البحر ثم شكون حتى يسر مخر في البحر، سخانة انسيبورتابل، وربي قدر الخير وكاو.
0: هو الايامات يمكن نهارين هذوما اقل شويه في الحراره مقارنه بالايامات اللي تعداو، في اخر الاسبوع يمكن تسخن شويه، دي حسب المعلومات الخاصه بالوضع الجوي مع الاصدقاء من المعهد الوطني للرصد الجوي، خذينا اكيد المعلومه المحينه فيما يخص الطقس. مليك يعطيك الصحه، شكرا لسي محمد لضيفك.
2: اذا منسير جميع الطقم الكل،
0: سلام عليك وإن شاء الله ملتقنا بيك الأسبوع القادم كالعادة في على عين المكان، الفقرة اللي نحاولوا كل مرة نمشيو فيها البلاصة وأيضا نحكيو فيها على اختصاص وإلا في موضوع معين. دونك حكينا شوية على التلامذة اللي اختاروا باش يعطيوا شوية من وقتهم للقراية، يحضروا للموسم الدراسي العام القادم بطبيعة، وما فيها باس زادة شوية تفرهيد شوية بحر وشوية قراية زادة، ما نساوش رواحنا نخليو الريتم ديما باهي باش نلقاو روحنا في اول عام عام الجاي ان شاء الله حاضرين وموتيفي باش نقراو بالكدا. نحب نذكر بالاجابه على السؤال نتاعنا، الشاوري اللي سالنا عليه وحكينا عليه مع نوزة بوريغا في ولد بحر، الشاوري السمكه الجميله واللي عندها خصائص بطبيعه تميزها واللي موجوده في سواحل بنزرت، واحنا من خلال حديثنا على الشاوري قدمنا الاجابه. دونك فما مهرجان للسمكه هذه وللنوع هذا من الاسماك، مهرجان سنوي، قلنا وين بالضبط المهرجان هذا، في نابل والا في بنزرت والا في المنستير؟ الاجابه هي في ولايه بنزرت، واللي ربحت معانا الجائزة نتاعنا اللي قيمتها 100 دينار من إحدى إذاعة المنستير هي محبوبة شنان. دونك قولها مبروك عليك محبوبة، الجائزة نتاع اليوم بالنسبة لفقرة المسابقة في بشائر الصباح.

حمد الشلغمي، وصلنا تقريبا لآخر حصة اليوم من بشائر الصباح. وصلنا زادة لاختياركم اللي باش تسمعوه واللي طلبتوه على صفحتنا راديو مونستير. قلنا لكم شنو تحبوا تسمعوا، ثريا عبيد والعواطف المصباحي. اخترنا ولا انتم اخترتوا عدي البحور لكل اللي عواطف المصباحي، اختيار باش نكملوا به البرنامج. شكرا هيثم والناس، وايدة بالساسي، نجل عطية كان معاكم في الاعداد والتقديم، احمد موسى. نهاركم طيب، والى اللقاء بعد شوية على الإجلاسي في اخبار 9.

0: تمام. التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تحتضن تونس بداية من اليوم الأربعاء غرة جويلية وإلى غاية الجمعة فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الأفريقية. ويشارك في فعالية هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة أفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار من بينهم الأمين العام للكوميسا. ومن المنتظر أن يستقطب الحدث بمختلف فعالياته المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية أكثر من 6000 مشارك وزائر حضوريا وعن بعد، حسب تصريح عضو الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات لميا لوسلاتي. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسير بن عمار الترفيع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأبرز بن عمار أنه تمت الزيادة في عدد الاختصاصات لسنة التكوينية الجديدة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وأعوان المخابز والمعجنات، لافتا إلى ارتفاع العدد إلى 202 اختصاصا في مختلف المستويات. انطلق اليوم اعتماد توقيت الإدارية الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية 31 من شهر يوت القادم، وبذلك يكون التوقيت على النحو التالي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. يتسم طقس اليوم الأربعاء بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالوسط ومحليا جنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب في متموج ببقية السواحل، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. فازت المكسيك بهدفين لصفر على الإكوادور فجر اليوم لتتأهل إلى ثم نهائي مونديال كرة القدم، وستلعب يوم الأحد في نفس الملعب ضد الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية التي تدور انطلاقا من الساعة 5 من مساء اليوم. ولحساب نفس الدور تستضيف بلجيكا السنغال انطلاقا من 9 ليلا، وتلتقي الولايات المتحدة والبوسنة انطلاقا من الساعة 1 من فجر يوم غد الخميس. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر.

0: هنا حيث تتجاور الرفوف والكتب، وحيث تنبعث من الصفحات رائحة المعرفة، نلتقي بكم مستمعينا الكرام في أولى حلقات البرنامج الجديد اقرأ لتعيش أكثر، حلقة تنطلق من فضاء له رمزيته الخاصة من المكتبة العمومية بالمنستير، هذا الفضاء الذي ظل على امتداد السنوات بيتا للقراء ومتنفسا للعقول وجسرا يصل الأجيال بالمعرفة. يأتي هذا البرنامج في سياق وطني متميز بعد إعلان وزارتي التربية والشؤون الثقافية سنة 2026 سنة للمطالعة في تونس، ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة وإعادة الاعتبار للكتاب وتعزيز حضوره في المدرسة وفي الأسرة وفي المجتمع ككل. اقرأ لتعيش أكثر هو ليس برنامجا عن الكتب فحسب، هو رحلة لاكتشاف عوالم جديدة وتجارب ملهمة ووجوه آمنت بأن القراءة ليست هواية فقط، هي أسلوب حياة. في هذه الحلقة سنحاور السيدة معالي الشتوي مديرة المكتبة العمومية بالمنستير، وسنصغي إلى أصوات القراء في ركن نبض المكتبة، ثم سنلتقي بطلات تألقنا في البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة، والعديد من الفقرات التي ندعوكم لاكتشافها في أول حلقة من هذا البرنامج. فأهلا بكم في أولى صفحات هذا الموعد الثقافي الجديد، ونرجو أن ينال إعجابكم.
1: نبض المكتبة.
0: إذن مرحبا، في البداية نقولها لسيدة معالي الشتوي مديرة المكتبة العمومية بالمنستير، مرحبا بك مدام معالي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور مدام ربح، صباح النور بمستمعي إذاعة المنستير، مرحبا مستمعي برنامج نقرأ لنعيش أكثر.
0: إذن ماذا يعني أن تكون سنة 2026 سنة للمطالعة في تونس؟
2: هو برنامج وزارة التربية سنة 2026 سنة مطالعة، ما احنا في وزارة الثقافية هو برنامج وطني نشتغل عليه من عام 92، معناه احنا عندنا دورات وطنية في برامج وطنية وتظاهرات جهوية للترغيب في المطالعة وطنية، يبلغ من العمر 34، الدورة 34 والدولة 35. البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة يضم برشا فقرات، أهمها الأيام الوطنية المطالعة والمعلومات تنطلق خلال شهري مارس وأبريل، وتليها وأهمها البطولة الوطنية المطالعة اللي إسناء انطلقت في 25 أبريل في دورتها الخامسة. وأكيد في كل في بالكم إن ولاية المستير في الدورة الرابعة أحرزت 5 جوائز وطنية و60 ميدالية وتكريم لضعيفي وفقدي البصر.
0: نعم، أكيد دور كبير تلعب المكتبات العمومية في إنجاح مثل هذه المشاريع التي ترغب في المطالعة وترغب في مرافقة الكتاب.
2: أكيد إحنا شبكة المكتبات العمومية على مستوى وطني تبلغ 438 مكتبة جهوية و80 مكتبة متنقلة. أكيد كي نشتغلوا على البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة نشتغلوا في تنسيق تام عن طريق الإدارة العامة للمطالعة الكتاب ومن خلالها إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية، نشتغلوا في محاور معينة، مباحث معينة تهم الأسرة، ترجع للكتاب بريقه، ترجع للكتاب دخوله للأسرة ودخل فضاء الأسري. نحن مؤمنين بفكرة أن المكتبات العمومية هي فضاء ثالث بعد البيت والمدرسة للتلميذ، بعد البيت والعمل للإنسان المشتغل، بعد البيت والمرأة الغير عاملة. احنا أكيد مشتركين معانا في كل الفئات العمرية، المكتبة هي فضاء زاخر، فضاء منفتح، فضاء معرفي يضم عديد المرافق وعديد الوسائل اللي ترجع للكتاب بريقة، ونسعو ديما لنشر ثقافة الكتاب.
0: مدام معالي، على أيامنا كانت المكتبة العمومية ملاذنا لأنه ما كانتش فما أشياء أخرى اللي ينجم يلقى فيها التلميذ والطالب والمواطن عموما، يعني الضالة متاعه للاطلاع وللمعرفة ولمرافقة الكتاب. الأجيال الجديدة ما زالت عندها نفس الصورة للمكتبة العمومية؟ ما زالت المكتبة العمومية تلعب نفس الدور اللي كانت تلعبه في حياة الفئات العمرية هذه؟
2: أكيد في ظل التطور التكنولوجي والرقمنا والوسائل التكنولوجية الحديثة اللي في إيدين صغارنا في إيدين العائلات الكل، أكيد المكتبة باش تبقى محافظة على نسقها ومحافظة على نسق استقطاب الرواد
0: لازمها تلقى الطريقة المثلى لجذب هؤلاء.
2: من العمل المكتبي نطوروا من رصيدنا، أكثر حاجة حرصنا عليها إن رصيدنا يكون متنوع، رصيدنا يكون مواكب بطريقة إن شد صغار. قبل المكتبات العمومية صحيح هي رفوف ملأة بالكتب وما زالت رفوفنا هي صفحات وأفكار أجيال سابقة، مي حاولنا نكون فيها فضاءات رقمية، فضاءات متطورة، فضاءات تجلب الصغار. في
0: ما هيش مجرد يعني فضاء لاستعارة الكتب،
2: لا هي فضاء تفاعلي، فضاء مفتوح، فضاء هو برنامج وطني لوزارة الشؤون الثقافية، إحداث فضاءات للاستثمار في ثقافة الأطفال واليافعين. بمعنى استثمار أن احنا توا المكتبة يلزمها تسابق الزمن، تكون داخل عجلة التنمية بطريقة ما إن تحافظ على مكانتها وتحاول تستعيد مكانتها اللي في فترة ما أهملت بسبب التغلغل التكنولوجيا داخل العائلة. وإحنا علاش نراهنوا على دور العائلة وخاصة دور الأم بحكمها هي المدرسة الأولى للأجيال؟ إحنا ديما مركزين على إن الأم والأسرة هي الحاضنة الأولى للفعل المعرفي والفعل القرائي لدى الأجيال، بما أن القراءة تطور الأبعاد النفسية والذهنية الأطفال، لابد من الرهان أن يكونوا الأولياء منسقين معنا في نفس النسق وفي نفس الفكرة. حاولنا أن تكون الأرصدة مختلفة ومتنوعة، حاولنا تكون الفضاءات جذابة، حاولنا تكون تطوير حتى من الكرسي والطاولة اللي يقعد عليه الصغير فيها رؤية جديدة. فما بالك الرفوف والكتب، فبالك الكتب ما عادش على المحامل الورقية فقط، حرصنا أن تكون ثم محامل أخرى للكتب، حرصنا أن تكون ثم أكتب متنوعة. وهي البطولة الوطنية المطالعة تفند فكرة أن أجيال بعدت على الكتاب. اللي يشوف الاختتام الوطني للبطولة الوطنية للمطالعة في دوراتها الكل من الدورة الأولى ما شاء الله، الحضور في القاعة المغطاة بقبة رادس، يشوف تونس جديدة، تونس الناجحة، العبيد داخلة مراهنة على الكتاب بأجيالها المختلفة من الصغير حتى الكبير.
0: أعطينا رسالة تفاؤلية كبيرة، خاطر بنسمع كان تذمر، عدم إقبال على الكتاب الورقي، الاكتفاء بوسائل التواصل الافتراضي، يعني فما تذمر من الأولياء ومن الأجيال السابقة، خاصة أنه طفل اليوم لم يعد يقبل على الكتاب الورقي. الرسالة هذه مهمة أنت قاعدة تقدم فيها، ونحب ماذا بيا نعرف شنو تقول للعائلات التونسية اليوم على المكتبة ودورها وأهمية المطالعة في الزمن هذا.
2: نأكد لك حاجة مدام ربح، أن الفكرة السائدة والسائدة عند المجتمع هي فكرة عند الناس اللي ماهاش تكون تكتب في المكتبات العمومية وماهاش تتابع في برامجها وماهاش نقوله من أولها كعائلة ما همش منخرطين في المكتبات العمومية، على عكس العائلات المنخرطة معانا في المكتبات العمومية وتجي. ولا احنا عندنا عائلات كاملة مدام ربح مشتركين، عندنا الأولياء الأم والبو والصغار. احنا كل عام في أوفى المطالعين نكرموا 3 عائلات على مستوى وطني من أكثر المطالعين، احنا كل عام نكرموا 10 على كل فئة عمرية في أوفى المطالعين بعمرنا. بالعكس الملفات اللي ترد علينا في تلك المسابقة سواء على مستوى جهوي أو مستوى وطني ما شاء الله دليل على أن لعبة تقرأ. بالعكس أنا من منبري هذا وبحكم مشرفة على قطاع المطالعة العمومية في ولاية المنسير نقول أن العباد ما زالت تقرأ، العباد ما زالت موجودة. إيجا شوف، إيجا أدخل الفضاء المكتبي، تعرف على مكونات الفضاء. وركي نحكي، ما نيش نحكي على المكتبة الجهوية، بالعكس نحكي على مكتباتنا الموجودين في تونس كل، نحكي على مكتباتنا الموجودين في المعتمديات. احنا عندنا مكتبات في أقاصي الأرياف، عندنا مكتبة متجولة جوب الأرياف، عندنا مكتبة متجولة توصل الفكرة وتوصل الكتاب لأقصى حدود متخيليهاش معناها. احنا عندنا تظاهرات وطنية يشاركوا فيها، وعندنا رواد من كامل ربوع الجمهورية التونسية، عندنا تظاهرات تعنى بالحدود، عندنا تظاهرات تعنى بالتمكين الثقافي للأوساط المختلفة والمناطق النائية. معناها اللي يشاهد ولا اللي يبحث في العمل المكتبي يعرف دور المكتبات، يعرف ان المكتبات مازالوا ما شاء الله يقروا، مازال عندنا. انا عندي مش نحكي على سبيل الطرفة، عندي أديبة قدمت لي بالكتاب تحكي لي، قالت لي أنا بنت المكتبة هذه، أنا شاهدة على العصر المكتبة دي قديش مرت عليها، أنا قريت فيها من اللي عمري 6 سنين ما شاء الله. هي تو دكتورة وأديبة في نفس الوقت ما شاء الله، كتاباتها عنا في المكتبة الجهوية، ومش هي برشة برشة الحمد لله، خاصة المكتبة العمومية بالمنستير وخاصة المكتبة الجهوية تعد منارة، تعد قطب جامعي بحكم موقعها بين المؤسسات التربوية، وهي عبر الزمن مكتبة الجهوية المستير باقية محافظة على مكانتها، مكانتها في استقطاب الرواد واستقطاب جميع الفئات العمرية. احنا كانت تطلعي مدام ربح لقاعة الشباب والكهول تشوفي الأجيال تقرأ، أكيد باش تعملي دورة وتشوفي قاعة الأطفال ما شاء الله صغار يقروا، صغار يوميا يجوا حتى في الأيام المدرسة، معناها صغار يغتنموا فرصة الراحة ويجوا للمكتبة الجهوية. نحن نخدم المكتبة الجهوية من 8 إلى 6 بدون انقطاع كامل الأيام الأسبوع بعد الأحد، معناها على نفس الوتيرة ما شاء الله. عندنا مشتركين على مستوى جهوي، عندنا ما نحكي لكش، عندنا انخراطات في التظاهرات، والحمد لله أنا نشجع كل ولي إنه يدخل الكتاب لعائلته ويشوف أثر الكتاب على مستوى صغاره ويعرف الأثر اللي يعمله الكتاب. ما بعدناش على الكتاب، احنا بعدنا رواحنا على الكتاب، الكتاب موجود، الكتاب فيه الفكر اللي ينمي الزاد المعرفي للصغير وللكبير واللي ينفع، واحنا تربينا على حكايات جدود وتربينا على الكتاب في شكل الحكاية. احنا سنا في مستير خدمنا مستير حكايات، مستير حكايات تظاهرة نوعية خدمنا فيها مداخلات علمية وعملنا فيها حكواتية، جابوا مستير الكل وعرفنا الامباكت تاع الحكاية وامباكت الكتاب على العقول وعلى الأذهان.
0: نعم، فما شعار في القاعة اللي احنا فيها توا هو أن تقرأ يعني أنت تحلم بعينين مفتوحتين. ما هوش مجرد شعار، هو بالحق، وحتى عنوان البرنامج اللي احنا فيه توا اقرأ لتعيش أكثر، فما رمزية للعنوان أكيد، فما دعوة وتحريض للقراءة ولمرافقة الكتاب ومصاحبته.
2: أكيد اللي يقرأ يعيش أكثر، واللي يقرأ يعيش أكثر من حياة، واللي أكثر يتعلم أكثر. وحتى في كتاب القرآن كتابنا العزيز اقرأ اقرأ، نفهموا معنى القراءة، نفهموا دورها، نفهموا الأفكار. احنا توا ما عندناش كمكتبة جهوية حقيقة نسعوا باش نرغبوا في المطالعة، الحمد لله عندنا مي نسعوا باش نخلقوا جيل ناقد.
0: نعم.
2: جيل يعرف يتكلم، جيل يعرف يدافع على أفكاره، هذا هدف رئيسي من أهداف البطولة الوطنية المطالعة. تجاوزنا الترغيب في المطالعة وتجاوزنا وعدلنا مؤشر القراءة في المجتمع التونسي إلى خلق مجتمع ناقد. نعرفوا الصغار توا يقع لهم ارتباك ما يعرفوش ينقدوا، مي احنا الهدف من اهداف البطوله انك تقرا اكثر، تنقدني وتناقشني في الكتابه اللي قريت. نجم تقولي الكتابه هذا ما عجبنيش، نجم تقولي الكاتب هذا اسقط من الذاتيه، ما اسقط الكتاب. نحب الصغار اللي يناقشوا كما هكا، احنا تجاوزنا برشا افكار في المكتبات ان احنا نعلموا في صغارنا يدافعوا على ويعرفوا يتكلموا ويعرفوا يدافعوا على افكارهم، وما يتبنوش افكار الغير بقدر ما هو يثبت شخصيته، وهذا هو الخلق،
0: هذا هو الهدف الأكبر،
2: هذا هو الهدف. احنا نبنو في جيل. نعم. نبنو في جيل قارئ ومثقف وواعي وناقد.
0: شكرا لك مدام معالي، وندعو مستمعينا لمواصلة مرافقتنا، ونحن نجوب يعني ردهات المكتبة العمومية بالمونستير باش تكتشفوا معنا من خلال حواراتنا يعني رحلة مع المعارف ودعوة إلى القراءة ومرافقة الكتاب. ابقوا معنا.

0: لقاء الأطفال.
1: في ركن لقاء الأبطال نحكيه مع المتوجات، نحكيه مع اللي يقبلوا على الكتاب بنهم وينخرطوا في مسابقات وطنية، وهي فرصة للتحدي ولإثبات أن فعل القراءة ليس فعل مناسباتي بل هو فعل يومي وعادة يومية. سعيدة جدا في البداية باستقبال رحمة جديدي. مرحبا بك يا رحمة، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة.
1: خلينا نتعرف عليك.
2: أنا اسمي رحمة الجديدي من ولاية المنستير. بديت ملي أنا صغيرة نقرأ الكتب.
1: صغيرة قديش عمرك؟
2: وقتها 5 سنين كيكا. هو في الحقيقة أقل برسمي أقل، كان با ديما يشري لي كتب، وبعد اكتشفنا أنه فمك مكتبة عمومية، عاد هزني لها وعملنا اشتراك ووليت ديما ناخذ الكتب بغدر بابا ما عادش نجم يشري لي برشا كتب.
1: وانت تقرا برشا؟
2: خاطر نقرا برشا.
1: ايوه.
2: عاد شري لي كتب، عاد وليت ناخذ من المكتبه وكاو معناها. ومن هريكايا وليت بشويه نتطور ونقرا عربي وفرنسي وانجلي. وحتى جات المسابقه الوطنيه، البطولة الوطنية المطالعة، شاركت من أول دورة وثاني دورة وثالث دورة ورابع دورة وإن شاء الله
1: رابع دورة اللي توجت فيها.
2: رابع دورة.
1: أحكي لي على شعورك أثناء الإعلان على التتويج.
2: الحقيقة من الأول ما صدقتش، وكلي معناها جت مفاجأة كبيرة لي أنا، خطر معناها كلي ما توقعتهاش.
1: هو شنو شروط المشاركة في المسابقة؟
2: شروط المشاركة تعمل اشتراك وتاخذ كتب من مكتبة تقراهم وتلخصهم، تعمل شوية اختبارات، تترشح جهويا، ومن بعد تمشي تعدي.
1: وشنو هي المسابقه هي اللي انت شاركت فيها؟
2: هي مسابقه وطنيه، بطوله وطنيه المطالعه. هي معناها هي فيها برشا فئات العمريه، فيها فئات عموريه من 6 سنين وانت ماشي حتى.
1: وتقرا اي كتاب ولا فما شكون يتابع ويقترح ويعاون فيك؟
2: هو نجم تسأل اللي تحب، معناها شكون شنو تقرأ وشنو تحب، معناها كل ماذا بيك تنوع في الكتب، على خاطر ديما التنويع باهي. أنا مش تقرأ كان روايات، تقرأ تاريخ، جغرافيا، روايات أبطال، معاش مشاهير، تقرأ كل شيء.
1: وشنية نوعية الكتب اللي تستهويك أكثر؟
2: أنا الحقيقة نحب الروايات، أما اضطريت للبطولة الوطنية المطالعة نقرأ حاجة أخرى. هو علاش حسيتها حاجه باهي على الاخر، على خاطر انا كي نقرا وحدي نقرا كان روايات، وهي حاجه خايبه. دونك حبيت انت
1: مش خايبه برشا لما حالة واحد يقرا روايات خير من اللي ما يقراش بالكل.
2: أيه.
1: اما كي قلت انت واحد كي يقرا قراءه واعيه ماذا به ينوع ما بين انواع القراءات.
2: ما كنتش نحب جمله التاريخ، وليت نحبه شويه هيك، وما كنتش نقرا على السياسه وعلى حتى شيء، كنت ديما روايات، حاجات خياليه، حاجات كيكه. توا معناها تطورت، وما كنتش نقرا زاده فرنسي وعربي وانجلي برشا، توا وليت نجم نقرا فرنسي وانجلي.
1: نعم. شنو الكتاب اللي قعد هكا في الذاكره واللي حبيته برشا وانت قاعده تستعد للمشاركه في المسابقه وتقبلين بنهم على قراءه الكتب؟
2: الحقيقه انا ما عنديش كل كتاب مفضل، الكتب الكل بهين الحقيقه. ما
1: كل واحد يزيدك خطوه في المعرفه. نعم.
2: ما عنديش كل هيك مفضل وهيك خايب وكل، لا فماش، كل حاجه تنجم تستفيد منها، كل حاجه تتعلم منها حاجه وشيء.
1: والمسابقه تعتمد بالاساس على الفهم، على تعلم الفكر النقدي، على شنو
2: تعتمد؟ على كل شيء، خطر الاسئله متنوعه. متنوعه في جميع المجالات، زادا بالعربي والفرنسي والانجلي. معناها لازم تقرا، تفهم، تلخص، تستنتج، تتعلم، وبعد كي تنجم تشارك، كي تولي تنجم عندك الأفضلية للفوز
1: برشا حاجات انت تعلمتها من المشاركة في البطولة هذه.
2: حقيقة طورت تسمى، خاطر كنت نقرأ ونتعدى، اللي هي حاجة ما هي شكة.
1: نعم.
2: لازم تقعد تركز.
1: شنية النصيحة اللي تنجم توجهها لكل اللي قاعدين يسمعوا فيك، أطفال، شباب، حتى كبار، للمشاركة في المسابقة وللإقبال على الكتاب وللاشتراك في المكتبة العمومية؟
2: أقرأ برسمي أقرأ، والقراية تفيد على الأخر، والبطولة الوطنية المطالعة تشجع. حتى كتبدأ ما عندكش وقت في القراية وكل شيء، تضطر للبطولة، لازمك تقرأ باش نجم تكمل كتبتك لحاجتك بيهم. دونك هي تشجعك على القراية، دونك شارك وما تندمش.
1: نعم هذه الرسالة اللي تحب توصلها أنت للي تبعوا فيك اليوم، وأكيد رأو كان زادة للقراية هذه فما تأثير كبير على مسارك الدراسي
2: بطبيعة. حقيقة أنا نوتيتي في العربي ما شاء الله، حتى فرنسي والانجلي معناها
1: المطالعة مش بالعربي أكهاو أنت.
2: إيه أنا بالانجلي وفرنسي والعربي.
1: يمكن العربي أكثر أما
2: إيه العربية أكثر خطر الحقيقة حبيتها من لين صغيرة. أما بطبيعة أكثر يعني.
1: نعم
2: الحقيقة نتائجي متميزة معنا في اللغات، في اللغات أكثر من المواد العلمية ساعات شوية. في الفقرات نلقى روحي كيفاش نكتب كيفاش نجاوب، ذاك هو معنا.
1: تذكرش أول كتاب بديت به تقرأ؟
2: بديت وأنا صغيرة برشا بالسلسلة ذكية، السلسلة اللي بدأ فيها مستويات تبدأ صغيرة على الأخر، والله نذكرش خطر برشا.
1: وآخر كتاب قريته؟
2: آخر كتاب آخر كتاب آخر كتاب نقرا
1: مازلت صغيره عاد المفروض الذاكره فريشك. اي
2: اي فين ليه مو نقرا برشا كتب فرد وقت. نقرا برشا كتب فرد وقت، اصلا البارح كملت زوز واليوم بديت في واحد دونك
1: باهي نتاع اليوم.
2: اي فينت هارت نتاع دوستويفسكي.
1: يعطيك الصحة، أنت خير مثال نجم نقوله للي قاعدين يتبعوا فينا باش يقبلوا على الكتاب وباش يخليونا نحيوا هالفكرة أنه أصغارنا ما يقراوش، أصغارنا لهين كان بالشاشات وبالتليفونات. لا مش صحيح، هاكم تشوفوا بالفعل ثم من أولادنا اللي يخلي الكتاب أحسن رفيق بالنسبة لي. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق.
2: عايشة.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: لقاء الأبطال.
1: نواصل إذن مستمعينا مع الأبطال في برنامج اقرأ لتعيش أكثر، ونواصل مع المتواجدات في البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة، وسعداء بأن نلتقي مدام دلندا رشيدي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الخيرات بك مدام ربح، سمحتي، وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: المشاركة في البطولة الوطنية للمطالعة لا تقتصر فقط على الأطفال ولا على فئة عمرية معينة، الناس الكل بإمكانهم المشاركة.
2: نعم، وهذه نعمة من النعم اللي أنا نحمد الله عليه، على خاطر أن يشاركوا الكهول كذلك في البطولة، هذه فائدة معناها كنا قبل نتمناها والحمد لله وجدناها. نعم. أنا عمري 54 سنة، ربة بيت وأم لشاب وشابة، والحمد لله أنا من القراءة بدأت معايا منذ سن 14-15 سنة، يمكن معناها تولي يمكن ما يقارب 30 سنة في مجال المطالعة.
1: نعم، مدام دالندا كنا نحكي مع شابة منذ قليل، تقول لك تأثير المطالعة كبير برشا على مسار الدراسي. قول قائل توا قاعدين يسمعوا فينا، توا مدام دالندا 54 عام، راي كملت قرايتها وقاعدة لهي بولادها، رسالتها هما أولادها، شنو تأثير القراية على حياتك؟
2: نعم، تأثير القراية، خاصة نحب نحكي على تأثير القراية في تربيتي الصغار.

0: نعم. أني أنا أم وهو نعم. والهدف متاعي الأول أنا بعد زواجي من المطالعة هو كان أني نتعلم كيفاش نربي صغاري على خاطر القراءة أول حاجة على المتهالي هي النقد الذاتي أني أنا كي نقرأ على أفكاري على طريقة تعاملي مع صغاري مع على أسلوبي في الحياة في كتاب نقرأ فيه النقد نقرأ فيه الشرح الأفكاري شرح الأسلوبي نقرأ فيه إصلاح والإصلاح هذاك هو اللي يخليني نطور علاقتي بأبنائي يخليني أن نفهم طريقة تفكير أبنائي رغم بعد السن بيناتنا رغم معناها التطور الرقمي اللي عايشينه هو هم والبعد اللي بيناتنا في طريقة التفكير وفي طريقة الحياة لكن الكتاب يخليني نقرب منهم يخليني نفهم أفكارهم ويخليهم هم زادة يقربوا مني ويحاولوا يفهموا زادة طريقة التفكير.
1: شكرا جزيلا لك وبالتوفيق وكنت سعيدة جدا بهذا اللقاء.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: فما بنية صغرونة أيضا نلتقيها في رحاب المكتبة العمومية بالمونستير نتعرف عليها اسمك زهراء
2: الحاج عمار.
1: مرحبا بك يا زهراء.
2: أسلم.
1: اسمك مزيان ساعة أعطينا فكرة قديش عمرك فيش تقرأ؟
2: إن شاء الله سنين في نوفمبر باش نعمل 10 سنين ونقرأ السنة العام الجاي إن شاء الله باش نولي سنة خامسة في مدرسة بورقيبة قصيبة المديوني.
1: باهي تجي ديما للمكتبة العمومية بالمنستير؟
2: الحقيقة هي ماما تخدم في المكتبة العمومية بقصيبة المديوني للأطفال ملي كنت صغيرة حليت عيني على المكتبة وديما نقرأ فيها.
1: معناها علاقتك مش جديدة بالكتب وشنو تعلمت من الكتب هذوما الكل وهي اللي تعاونك تختار لك شنو تقرأ ولا أنت على راحتك؟
2: هي تختار معايا ساعات نختار أني والحقيقة الكتب اللي نقرأهم وكليكي يعاونوني في ناخذ عبارات جدد للإنتاج الكتابي ونعاون بهم روحي في الإيقاظ والحاجات الأخرى.
1: قديش تاخذ؟ قديش عديدك في الإنتاج الكتابي؟
2: سنين الحقيقة كل 17 من أعلى معدلاتنا اللي في القسم.
1: وشنو تقول للأطفال اللي في عمرك يعني على المطالعة وعلى أهمية الإقبال على قراءة الكتاب؟
2: نشجعهم برشا برشا ونقول لهم أقرأ وأقرأ خاطر القراءة هي إنك تقرأ أنت تتخيل المشهد والقراءة هي أن تذهب بعقلك خارج حدود الزمان والمكان.
1: قد تقريبا في العام قديش تقرأ من كتاب؟
2: الحقيقة في البطولة نقرأ 48 وساعات نزيد أكثر من 48.
1: وتوجت يعني خذيت جائزة أنت في مشاركتك في البطولة هذه؟
2: خذيت المرتبة الثالثة على مستوى الوطني التونس.
1: ما شاء الله. شنو تحب تقول للأطفال اللي في عمرك زهراء؟
2: نقول لهم يقرأوا خاطر القراءة هي تنمي زاد اللغوي وتنمي وتحسك وتزيد المعاني بتاع الواحد المعاني كل وتعرف انت حاجات على دينك وتعرف حاجات على بلادك.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق.

0: شذرات تقرأ.
1: وإحنا في المكتبة أثناء لقاء هذه الأصوات اللي تبعتوا الحوارات معها وغصنا معهم في تفاصيل الكتب والمتعة اللي يتحصلوا عليها أثناء مطالعتهم وأثناء إقبالهم على الكتاب، نلتقي الأستاذ معزة عمامي اللي شخصيا عرفته من خلال مسابقة تحدي القراءة، هالمسابقة العربية اللي يقبلوا عليها برشا من أبنائنا التلاميذ في جوازات سفر إلى عالم المتعة، إلى عالم المعرفة، إلى عالم الأفكار. اليوم نحكيه معاه بوصفه رئيس اللجنة الجهوية ولا منسق اللجنة الجهوية بالمكتبة العمومية للشباب. مرحبا بك سي معز، أهلا وسهلا بك.
2: يعطيك الصحة. مرحبا.
1: ديما نفس الدور قاعد تقوم به، حث الشباب ودعوتهم إلى مرافقة الأقبال ومرافقة الكتاب والأقبال على المطالعة،
2: لأنه نعتبر أنه المطالعة في حد ذاتها فعل حياة، أنك تقرأ لتحيا، تقرأ لتعيش. أنه الكتاب مهم بدرجة أنه حياتية، فيتال، معناه ما تنجمش تستغنى عليه. بون، ما بكلي نسمع أنه الفرق بين الكتاب الورقي وإلا الشاشات اللي نحاولوا أنه نحاربوها. بون، نجمو إذا كان ما نحاربوهاش نستغلوها، أنه حتى أنه يقرأ من شاشة فماش إشكال أنه يقرأ من الشاشة، المهم أنه يقرأ.
1: نعم.
2: هذا خارج البطولة الوطنية للمطالعة بالطبيعة، خاطر نحكي. نعم. على القراءة بفعل بشكل عام، إنما بالنسبة للبطولة الوطنية للمطالعة يلزم يقرأ من المكتبة، مكتبات سواء مكتبة جهوية ولا مكتبات العمومية، من رصيدها المتوفر عندها ويلخص الكتب ويدخل المسابقة سواء على مستوى محلي ثم على مستوى جهوي ثم على مستوى وطني.
1: نعم.
2: الدورة هذه الدورة الخامسة، تمتد من 25 أبريل إلى 31 أوت، بعد يكون هذا في المستوى المحلي، بعد يبدأ في سبتمبر وأكتوبر التصفية الجهوية ثم التصفية الوطنية.
1: معناها بالإمكان اللي قاعد يتبع فينا ومازال ما في بالوش ينجم راهو يقرأ ويلتحق ويشارك.
2: ينجم يلتحق. بون، هو مؤخر شويه.
1: كيفاش تتم العمليه؟
2: انه يعمل اشتراك في المكتبه العموميه او المكتبه الجهويه ويخلق يختار الكتب، يتم تسليمه دفتر. احنا السنة فما اضافه لدفتر سابع، كانوا 6 دفاتر، الاحمر والاخضر البرتقالي الاصفر الازرق ثم الرمادي. اليوم السنة ضاف دفتر جديد في فئه الاطفال والدفتر البنفسجي.
1: نعم.
2: هذاك ينجم ياخذ الدفتر.
1: ما فماش شرائح عموريه بعينها، الناس الكل بامكانها المشاركه.
2: هو من 6 سنوات الى
1: ما لا
2: نهايه.
1: نعم. لانه المطالعه ما عندهاش عمر.
2: ما عندهاش عمر بالطبيعه، ما عنديش عمر وما يلزمش يكون عندها عمر. ما يجيش واحد في الاخر يقول اي طلعت وكملت. لا، ديما فما جديد، ديما فما الافاق اللي تفتحها المطالعه، افاق لا نهائيه.
1: شنو هي الرساله اللي تنجم توجهها للي تبعوا فينا توا لتشجيعهم على الاقبال على الكتاب سواء باش يشاركوا في المسابقه ولا ما يشاركوش؟
2: انه الكتاب مهم اكثر من اللي يتصور المرء، واهميته هذه تخلي الانسان يقبل عليه في كل المراحل العمريه، وانه يقرا باش ينمي فكره، باش يحسن حياته، باش يحسن تعامله مع الاخر سواء كان الاطفال والا المجتمع المحيط به والا مع الاطفال، نقصد ابنائه. معناه انه المطالعه معناها
1: لابد ان تكون فعل يومي
2: بطبيعه.
1: نعم.
2: بطبيعه فعل يومي ولا نهائي.
1: نعم. شكرا جزيلا ليك سي معز، يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق.
2: يعيشك. شكرا.
1: يعيشك.

0: كتبت لك.
1: نواصل جولتنا في رحاب المكتبة العمومية بالمونستير. الحقيقة أجواء ياسر حلوة، فما صورة معبرة جدا وعندها رمزيتها ودلالتها، هو هالإقبال بنهم على القراءة. فما برشا يعني تلامذة، برشا صغيرات قاعدين في مرافقة القصة وفي مرافقة الكتاب، منهم ولا يتحفونها وش نحكيه معاه ونسمعوكم صوته. عسلامة، مرحبا بيك.
2: عسلامة،
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
1: تعرفوا عليك؟ شنو اسمك؟
2: محمد سقراط الشاي.
1: قديش عمرك يا سقراط؟
2: 9 سنين.
1: تقرأ سنة رابعة في أي قسم؟
2: سنة رابعة.
1: سقراط، الاختيار الاسم من طرف أمك هكا؟
2: نعم.
1: وتعرف شكونه سقراط في الدنيا ولا؟
2: ايه.
1: شكونه؟
2: فيلسوف.
1: وانتي باش تطلع فيلسوف كيفو؟
2: إن شاء الله.
1: كيفاش تنجم تكون فيلسوف؟
2: نعمل الخير ونولي ذكي برشا،
1: ونقراو برشا برشا كتب باش نتعلموا ونفكروا، باش نعرفوا الناس الاخرين كيفاش يفكروا، باش نعرفوا ثقافات العالم، عاداتهم تقاليدهم دياناتهم، برشا معلومات نجموا نعرفوها من خلال القراءه. انتي ملي انتي صغرون وانتي في المكتبة،
2: ايه
1: شنية نوعية القصص اللي تحبها وماذا بيك ديما تطلعها؟
2: مرات نقرأ قصص تاريخية ومتنوعة معنا، مرة نقرأ فكاهية ومرة تاريخية، ومرة تبدأ قصص
1: وحدك تختار القصص ولا ماما تعاونك؟
2: لا وحدي.
1: والصيف الكل تعديه طالع ولا كيفاش تعمل في الصيف؟ كيفاش يعني تعبي الوقت متاعك اللي كان بكله قراية؟
2: مرة نلعب ومرة نقرأ، خاطرني مشارك في البطولة الوطنية للمطالعة.
1: أول مرة تشارك ولا شاركت قبل؟
2: لا شاركت قبل.
1: أي شنو تقول الصغيرات اللي يسمعوا فيك في عمرك؟
2: نقول لهم أقرأوا على رواحكم وننصحكم تشاركوا في البطولة الوطنية.
1: القصة اللي ريتك قاعد تقرأ فيها شنو عنوانها؟ أعطينا عليها فكرة.
2: حلم متاع راجل كبير في الدنيا.
1: شنو هو الحلم متاعه؟
2: لا يعني مازلت ما كملتش قريتها كلها.
1: مازلت كبديتها؟ بما لا نستناوك إن شاء الله تكملها وترجع تحكي لنا عليها. فماشي قصة أخرى أنت قريتها بالباهي ولخصتها وتنجم تحكي لنا على أهم حاجة هي تحدث عليها؟
2: الذئب والعنب. فما ذئبك كان يوم الأيام قام ما يلقى حد في الغاب باش يفترس، كي خرج من الجحر يلقى أرنب صغير. مشاله وحاول يقض عليه، هكا الأرنب بدأ يمشي يمشي يمشي والفعلب وراه. شوية الفعلب نقز عليه يلقى الأرنب، لكن ولا صار ولا كان. الأرنب مشي شوية كملك وهو حازي يلقى قطيع متاع أغناء وقال أذية فرصتي خاطر في مشكل. كي تقدم باش يفترس
1: الأغنام،
2: الأغنام هجم عليه الراعي، هو شد المذرات هجم عليه، أكل فعل بهرب كان بالسيف. مشي مشي مشي يلقك شجرة كبيرة قال ها باش ننقز، وكان وصلت كان ما وصلتش أنا ربي معاي. قد ينقز ويعض في الأخر ما خذاش حتى طرفة عنب. مشي مشي مشي وربي رزقه، هيك ألقى شجرة معبية بالتفاح، لا مش بالتفاح، معبية بالفواكه متنوعة. هيك هي هو مشي من جنب وهيك طاحت له في مار، قال الحمد لله أنه ربي رزقني. وفات القصة.
1: وشنو المغزى، شنو الحكمة اللي تعلمتها من القصة هذه؟
2: الحكمة أنه ما نستسلمش، ديما نقعد نفابر.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك يا سقراط، إن شاء الله بالتوفيق.
2: نعيشك.
1: بالحكمة هذه اللي جات على لسان سقراط. سقراط عنوان الحكمة وعنوان الفلسفة والثقافة وعمق التفكير. نصل معاكم إلى ختام هذا اللقاء، شكرا على متابعتكم. الأسبوع القادم الأربعاء القادم سنتجول في رحاب مكتبة جديدة لنتابع فعالية القراءة مع مجموعة من القراء، من المطالعين، من المقبلين على المطالعة في السنة الوطنية للمطالعة. شكرا خالد الشرفي، شكرا حمدي النقبي، دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول وثيقة السياسات التنموية من مشروع مخطط التنمية 26-2030-2000 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط قدم أمس خلال جلسة استماع مشترك لكافة اللجان البرلمانية القارة قدم التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 26-2030-2000. تحتضن تونس بداية من اليوم إلى غاية 3 جويلية فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ومن المنتظر أن يستقطب الحدث مختلف فعاليات المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية أكثر من 6000 مشارك وزائر حضوريا وعن بعد، حسب تصريح عضو الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات لميا الوسلاتية. أفاد مصدر مطلع لريترز أن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. في الأثناء أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن جدول أعمال الوفد الإيراني الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية ينحصر في مباحثات إيرانية قطرية لتسهيل الأصول المحتجزة، نافيا وجود أي قنوات تفاوض مباشر مع الوفد الأمريكي. انطلق اليوم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك إلى غاية 31 من أوت 26 2000. وسيكون التوقيت على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتم مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة،
2: مال البرنامج هذا لكم انتم.
3: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا إنما كانوا في الاستماع لإذاعة المنستير. تحية لكم في هالصبحية المزيانة اللي فيها لون ولون، فيها لون الربيع، فيها لون الخريف، فيها لون الشتاء، فيها لون الصيف. في صيف إن شاء الله يكون مزيان بكم ومعكم في البرمجة الصيفية الحلوة من استوديونا الرقمي الجديد، استوديونا اللي نعتزوا به واللي فيه ألوان السماء والبحر واللي فيه ألوان هكا ياسر تضفي راحة نفسية، تعطيكم جمالية صوتا وصورة. هاوكا واصلين معاكم إن شاء الله في لون حياتك مع منيرة الشريف، لون حياتك مع الديكور الداخلي اللي باش يكون فيه أستاذ وخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، باش تكتشفوه بعد شوية على باب دارك. عندنا زادة اليوم بصفة استثنائية زادة حضور لرئيس جمعية الهلال الأحمر بحمام سوسة، لأنه باش نعطيه تفاصيل مع قدوم كل صيف لازمنا ناخذوا احتياطاتنا وناخذوا جانب الحيطة الكبيرة بالنسبة لصغيراتنا والكبارنا والناس الكل وينس كتوينسا في ارتياد الشواطئ والبحار، لازمنا ناخذوا الحيطه كيفاش نجموا نتغلبوا على او نقيوا رواحنا وليداتنا من مخاطر فصل الصيف البحر والشط اللي هما ملاذ الناس كل، وخاصه اليوم نص وقت الناس كل تخدم. اليوم بدينا هكا ولا منيره نص وقت نهارك زين وفل وياسمين، شنو احوالك يا منيره؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله وشكرا لله، جعلنا ديما من الحمد
1: إن شاء الله يا ربي. هي برامج صيفية خفيفة
0: إن شاء الله،
1: أي خفيفة إن شاء الله بقدرة ربي، من كل شيء شوية ألوان ملونة
0: ملونة اليوم ملونة معاك مع براثير إذاعة المنستير، محلينا ومحلى قعدتنا ولمتنا معكم هويدة محمد سيدية نجلة المتربسة الجميلة والرقيقة ياسمين، معكم زادة برشا مستمعين قاعدين يسمعوا فينا وإن شاء الله يكونوا متواصلين معنا ويسألوا منيرة كما عودتكم منيرة من خبرتها وتجربتها في الحياة.
1: هنا باش نقصوا في الوقت راهو صيفي خاطر مصيفي
0: اي هو ضيف وحنا ضيف
1: شوية وحنا ضيف
0: مرحبا بكم الناس، يلا منيرة ننطلقوا على بركة الله.
1: اليوم باش نقدموا رسالة التجميل، التجميل
0: نبداو بالجميل
1: هكا، عندنا أستيس شوية هكا باش تشوفوا خبرة وتجارب، عنا اللي باش نعملوا الجلاس اليوم حاجة في الدار يا محلاها وخفيفة وظريفة وتصبير
0: من الغلة من الغلة هكا الجلاس
1: الجلاس لا اليوم باش ناخذوه بالحليب المكثف،
0: حليب المكثف
1: السكر محلاه
0: اي ما خم حليب زاد بدو سكر، فيه سكر ولا
1: في سكر عندنا برش شنو يا اخي جلاس باش ياكلوه
0: باهي مره هذه انا عديتها لك مثال انا عديت لك مره جاي جبنا هي جبنا من الغله مثلا كدلا نرحيو هو لي جلاس
1: انت البطي ان شاء الله
0: اي مادام الصغار ما ياكلوش الغله ما يسالش خلينا ناكلو غله مثلجه
1: باهي هذيك سهله مهله وتنجموا تعملوها في دياركم الناس الكل باهي. احنا نبداو توا بك التجميل ديما نبداو بيه هذاك هك الطريقة هي سهلة راهو اليوم مش ناخذو راهي هذه مجربة وجربوها برشا ونعطيكم كل مجرب اللي أمور طبيعية راهو ونلقاوها في الدار ونشريوها معناها بسهولة. أي مش نعملو مش نعملو خلطة، الخلطة هذه باش ناخذو كابية غرت ناتور وش نحطو معاه، نحطو معاه السدر، السدر هذية بودر مرحي سدر سدر هذايا هو تخلطوا أكعو تخلط الياغورت بيه يا ناس راهو يعطي نتيجة
0: سدر
1: طيبة. سدر أي
0: هذا السدر اللي ناخذوه السدر معناها لل...
1: لا لا مش السدر
0: مالا شنو لا السدر هي نبتة السدر السدر يدويو بها يشربوها يدويو بها برشا حاجات
1: يدينو بها السدر
0: صحيح
1: قلت لي هيك
0: لا ويشربوها السدر تحل شوية الشعب الهوائية للجريب وللبرودة والكل برونشيت.
1: أنا عطيتك للتجميل
0: باهي والله أول مرة نسمع للتجميل السدر والله
1: والله وجربوها ويا محلاها وشوفوا
0: راهي فين نلقاوها السدر هذا عند اللي يبيعوا بتاع الفلاحة وكل
1: موجود كل شيء موجود
0: كل شيء
1: اللي يبيع والغذوم النباتات والكذوم
0: الكذوم الكذوم الكذوب برشا يزين الوجه برشا يبيض
1: ويزين نعم
0: اي هذا كان منين ناخذوه الكذوب
1: الكل
0: مش موجود في كل بلاصه راه
1: شوف فيش نقول لك فما اللي يبيعوا كل شيء موجود اللي يبيعوا زرارة اللي يبيعوا فما ناس مختصة في أن تبيعك الزيوت
0: خطر من جبال يجيبوها نباتات جبلية
1: جبلية ويبدأوا يشريوها ومستحفظين عليها بطريقة صحية زادة فهمت به هذا كيفاش نعملوه ندهنوا نخلطوه بالياغورت وندهنوا به الوجه ونخليوه حتى يشيح وبعد تبدا تعمل القماش وتنحيه كيف يشيح تحس روحك تكبس على وجهك، وقتها تبدأ تنحي فيه وإيش يعمل؟ يفتح البشرة برشا، وخاصة توا كحولية الوجه موجودة. تنجم تدهن به يديك وتنجم تدهن وجهك ورقبتك، طريقة راهي مرطب ويبيض. وهذه هي سهلة، الخلطة سهلة، وما تعملوها الجارية برشا، شوية كعبة ياغورت نجم حتى شطرها كافي راهو ناتورة، كعبة ياغورت مش طبيعي. بالسكر وبالفاوحة، وتدهن به الوجه وتستناه حتى يشيح، وهكا تو تشوف كيفاش مرطب، وتلقى قصد تقعد بها تقول هذه هي بياضت هكا، هذه هي التجربة نتاعنا نتاع التجميل.
0: حلوة برشا. والله عندي ملاحظة بالله، من اللي بدأت البكالوريا والريق شايح على الانترنت، من اللي بدأت البكالوريا والتعطيل في شبكات معناها الانترنت لما يجيش، راهو البنوك تقف، البوستة تقف، راهو اللي باش خارج ورقة من البلدية أمور واقفة، اللي عنده حاجة استعجالية شهادة وفاة حاجته باك الشهادة أمور استعجالية ما يلقى الريزو طايح. علاش هذا الكل من الفوسكة؟ خايفين من الفوسكة؟ انتي ما أسوا على روحكم بالباهي، ووقفوا للناس بالباهي والتلامذة بالباهي، وكونوا جديين في المراقبة ويزيهم هالريق البارد، سامحوني راكم نطقتوا العباد، راهو بالحق ناس موجة الغضب اللي ريتها البرة، راهم في الإدارات أنا تونا مرة بالحق ناس كل تخزن، ناس كل على العصابة، امشي للكنام تلقى الناس واقفة بالصف برا جاي في السخانة، يعني بيه ربي منين جاي، تقلوا الريزو طايح بكالوريا، تو هذا كلام راهو ما يصيرش، راهو في الدول المتحضرة اللي كيفنا ما يصيرش، ما يجيش هكا يصير، كان من وزارة التربية ولا من متعلم اتصالات، ما يجيش ما يجيش ما يجيش توقفوا أمور الناس على خاطر الشيء ذا. يا خويا عس واقفوا مليح، عس حطوا زوزة سادة على رأس كل تلميذ،
1: هو ثلاثة أيام وفاء
0: أمام، لا ما يجيش تعطلت مصالح الناس، تعطلت راه ما يجيش طريقة، ما يجيش طريقة، ما يجيش حلول، هذه يا رسول الله واحد طلعوا له الدم والسكر يخرج باش يقضي شهور وطلعوا له الدم والسكر، والله هاي بيعطيني نبتة برد العصابي، هات لي نبتة برد العصابي منير
1: باهي. اي شنو نعمل
0: تو انا معناها رسائل المستمعين ما نجمش حتى نقراها، ما عندي حتى رساله تو باش توصلني، ماله مش عليا الخاطر، ها برنامج ماشي في الهواء، لا ناخذ سؤال لا ناخذ اجابه، لا هاني قاعده نتفرج ما يسالش، خلي امورنا تقف حتى في وسائل الاعلام.
1: على كل كان عنا مكالمه هاتفيه
0: حتى المكالمات حتى الريزوتا تاعب برشا بطيء جدا، شنو هي الحاله هذه بالحق؟ ملف السبيطارات اش عاملين؟ واش عامل بالحق؟ كلش عاملين معناها ناس قاعده في بيوت العمليات، وناس قاعده في معناها بلوك في البلوك، ناس فهموني معناها مصالح الناس الكل تقف على خاطر تبرى تنجح بالسرقه، ما ينجحش هو يسرق، راه ما ينجحش ربي راه في الوجود يسرق ما ينجحش
1: بالله، هي صبر وبرا كرها هالسرقة دي، ما نعرفش يعني هالسرقة دي كثرت وهالتدليس هذايا،
0: اي ثم امور اخرى ما تقفش مصالح بلاد كامله على خاطر التلميذ ما نعرفش شنو وين، يا خويا حطوا زوزة سادة على رأس كل تلميذ وكاو ربي يهدي، يوم مشيت تعبوا مسكنات ثلاثة ولا أربع أيام في أمور جدية، تكون أمور جدية وفيها معناها مراقبة تامة، وما يصيرش هالتجاوزات، شنو هو أخي خدش بشي ولي التلميذ صارت. والله إيه صارت لا غالب مش زادة صارت مش توقف مصالح بلاد كاملة، هذا قوس فتحته ونسكره باهي منيرة
1: باهي عايلة نواصلوا، أنتم توا في توا المرة جاي إن شاء الله نحكيوا شنو نهزوا معانا للبحر، حاجات اللي نحضروهم ويكونوا خفاف
0: في بالك الناس تنسى الكسكسي بالعصبان،
1: أوه عليا كسكسي بالعصبان
0: ربي يهزوا في الكسكسي بالدوران،
1: اسمع
0: تعرف علاش؟
1: وفما اللي طيب على الشط راهو بربي طريقة نحيوها ونساوها، يحس الصراع هذيك كان تقبل الوقت
0: والله كي يبدا بعيد وفي بلاصه نائيه ولما عائليه يعني شويه مشوى هكا بعاد عن الناس كله بعيد
1: ايه؟ بعيد على الشط وعلى الطنجره ولا الواحد
0: لا لا لا كيفاش طيب الكسكسي
1: نعم ودلعه في الماء قاعده تبرد والكسكسي قاعد يفور، اش من عومه واش من يا سيده ربة البيت اللي باش تمشي تخليها تتفرهد بجاه ربي، مش تمشي زاد باش تعوم
0: جو هكاك، قلت لك نبدا نطيب لهم وولدي ولد ولدي شاهيك الحويجه وكل
1: شاهي في الدار مش على الشط،
0: اي طيب في دارك وجيب في حاجه معناها نظيفه
1: في حويجات توا موجوده الجلاسيير وموجود كل شيء يبرد لك ويهز لك وهز حاجه خفيفه، والناس تبدا خفاف كي يعوموا ما يبداش يعبيها بالكسكسي بعد يدخل البحر يا رسول الله ما يجيش به، نمشي وتو نعملوا جلاس، نعملوا الجلاس هاي
0: بالغلة
1: تحب الغلة حط فيه الغلة.
0: بعيد اللي عطيني أمل. أنا واحدة من الناس نبدأ نستنى في سلطان الغلة. إن شاء الله يا ربي وقتاش ليندي وقتاش ليندي آخر الصيف.
1: برا ليندي عاد ما مرض وقل وتوا
0: وكانوا يعملوا كي تعسوا تعملوا جو يا منيرة. جو كلاسي.
1: أي جو تنحي كل القلوب.
0: بالسنتريفيجوز. وإلا برحاية وما تصفي
1: وما في برح سكر أو الهندي
0: ما يدي ما وكش تخلط شوية ماء تحط شوية زنجبيل تحط أي حاجة
1: أنت تحبوا ما يهمكش في السكر
0: بربي مش ناكلوا برينا في العام
1: هو توا مازال وقته راهو توا
0: يعطيني دلاع رحيتها وشنو النجم معناها بدون إضافات
1: دلاع دلاع وإلا أي حاجة
0: تحط فك ليكوب وكهو
1: تحط هذيك تطلع لك يابسة شوية راه أما هو توا أنت طريها بالكريم اه مالك كيفاش
0: تحبش حاجه دخيله نحبها
1: خاطر ما كانش تبدا لك كل
0: باهي شنو مالك كريمه فماش 0% فماش
1: فما كريم فما ناقصين
0: مثلا
1: السكر وفما البلاش السكر
0: تحكي كريم شونتي ولا تحكي
1: كريم
0: فريش
1: ولا ديما كي تلقاها حاضره تلقاها بالسكر فما دي كريم شونتي اللي انت تعملها وحدك وبلاش سكر اي وفما معناها يبيعوها ليكيد وتركضها مليح هذيك
0: مش كريم فريش
1: ماهيش كريم فريش كريم كريم
0: باهي الماسكربون يمشي معها
1: ماسكربون عاد على الكل
0: يبان برشا
1: غالي شويه راهو
0: غالي برشا
1: يعني كي نقول لك غالي شويه انت اعمل حساباتك على كل ناخذوا يا سيدي باش ناخذوا عصير الليمون هاو باش نعملوا لك بالقارص الكلاس هذاك اليوم معي باهي
0: بالقارص
1: اي ما كتحبوا عاد
0: زيد لك النفه الزنجبيل محلاها ما يصيرش خلي السنس بها
1: زيدوا ينعم زيدو.
0: نفه زنجبيل
1: اي زنجبيل يكون فريشكه يكون فريشكه
0: تربيه هذاك تاخذها كعبه وتربيها مش بودر
1: تاخذ تقريب جوز كيسان عصير
0: شويه نعناع
1: ومعه النعناع شو كيفاش قاعده تشتي وهي في استديو ما قدامها شيء شنو نعمل هاني
0: هاني قاعده نشر فيه بطريقه غير مباشره فيرتوالمون
1: ناخذوا زوز كيسان يا لالا وباه واش ناخذوا معاهم ناخذوا حكه حليب مركزه تنجم راهو فما هاك المركزه بلا سكر تنجم تعملها إذا كانت تحمل
0: تخلط هذه بالدلاع وبكل شيء يعني تنجم
1: ماهوش دلاع تواني عطيت قصص
0: لا نحكي لك بصفة عامة
1: أي كيف كيف تنجم عصير الدلاع تحط معها هذاك
0: شوي
1: تنجم أي بطيخ لا
0: أي.
1: إياك تحط معها الحليب يمرق بالتجربة راهو لا
0: بطيخ واحد
1: جربتها والله
0: بطيخ تنجم تحلو تعرف كيفاش تحلو باللو غازوز هذيك الماء اللي فيها تشربوا في وقته
1: نعملوه غلاس
0: لا تشربوا نحكي تخلطوا باللو غازوز منين برشا
1: وتحط فيه ولا الماء ما معدني هكا هو ولا هو اما باش تحط فيه الحليب اياك واياك يطلع مر
0: هكا ردوا بالكم البطيخ كي تلحيوه تحطوش فيه الحليب راهو يمرر عن تجربه راهي منيره لوحه البطيخ الكل
1: ديما نجرب لكم ونمشي فيني فك التجربه لما تطلع لي
0: شويه بس تمشي ترى
1: انا نضحي ما تسالش المهم نعطيكم
0: ما باش وصلنا احنا لهالخبره الكبيره
1: الصحيح ولا الباي الواهي تقعد تخلط في الحليب معاه وبعد تلوحه هاني لو واحد واني
0: برشا تفاحك الاخضر جاينا من برا محليها
1: في القروسيه
0: اي ما بان في سلايد
1: لما خارج
0: اي اخضر كبير ورخيص
1: سمو باهي
0: هكا رخيص
1: ديما سدي نهار يبيعوه
0: فما زاد الكيوي اللي نشجع عليه المرضى السكري راهو الكيوي يحفظ
1: عيب غلات شويه راهو
0: لا لا تاخذ لك عيبات اما خذوا طايب شويه انت
1: كانت اي اختارها طايبه ما تختارش
0: علاش غلات زعما خاطر عارفوا قيمتها الغذائيه بالنسبه للمريض السكري ولا الانسان العادي لانه يعدل السكر في الدم راهو لا عندنا في تونس
1: عندنا
0: في تونس الكيوي مدام عندنا اي لي فروي اكزوتيك عندنا في تونس عندنا حتى الباباي او نجيب لك من دارنا
1: اي
0: نجيب لك الباباي
1: عندك
0: عنا الباباي
1: ربي
0: يفضل اخويا اي من الغرياني مغروم برشا بزراعات يدو خضره انتو خضر اخويا ما شاء الله والله نجيب لكم البابايا ونجيب لكم اللي تحبوه الكل
1: اللي يعطيك الصحة قلبك كبير باهي هاك الحليب المركز هذاك نخلطوه
0: نركضوه منيرة الكل الحكة الكل ولا شوي شوي
1: انتي توا باش تحط الحكة وباش تحط معها زوز كيسان تقريبا 200 مليليتر عصير ليمون انتي تحب محلى هاكا باش عندك لا سكر تزيد ولا حتى شيء
0: حتى الليمون تنجم تزيد فيه لو غازوز راه بنا عالميه بنا عالميه تحط فيه النعناع
1: انا نعطيك الريسيت بلاش هدي
0: غازوز يعني هاني قلت لك تنجم
1: النعناع هذاك مع السيتروناد راهو باهي
0: السيتروناد
1: وتريحيه معاه يطلع لك فيه
0: يمرر شويه كي تريحيه منيره
1: مش برشا ما تحطش برشا راهو
0: انا قلت
1: مش
0: حط برشا يمرر
1: لا لا حطوا في التاخي
0: يولي مخيتو،
1: ولا حطوا في الماء البارد مع الجلاسون نعناع
0: باهي يسيب مطعمه. الجلاسون
1: اوي تخليه شويه، والله تخليه شويه هكا يبدا كله ريحته نعناع بكله باه. اي لله ركضناها مع بعضه بعد هكو سهل ماهر راك باش تاخذ قالب الجلاسون، ولا تحب انت تحطهم خاطر بعد هو باش تحطه في بيت الثلج، وبعد تبدا تعبي سوا عندك كورنيات ولا عندك اكواب كيما تحب انت عبي. هذا هو جلاس بالسيترون بالحليب المركز، روعه للي يشرب. الا ما يحبش يعملوا بلاش، اما ينجم يزيد السكر اللي يشريه من الصيدليه شوية قطرات يعطيك زادة به.
0: أنا أرد بالكم تو فما برشة تتعامل يا منيرة بك السكر الفركتوز اللي هو من مستخلص من مستخلص من الغلة، راهو ذاك يطلع السكر ما تقوليش عاد
1: طلع. تاخذ العادي منه أبرك كما تاكل بقلة ولا تاكل غلة إيناس، مش كما تاكل سكر الأبيض.
0: أي صحيح،
1: كل واحد وسكره هكا.
0: لا حبيت نقول خاطر ياخذوا فيه سخاب وما يطلعش السكر،
1: لا
0: يطلع السكر.
1: هنا يلزمك 6 ساعات على الأقل في بيت الثلج، وبعد طلعوا ما يطلع لكش يابسك الحجرة. كيما معناها نعمل، اذا كان مش تحط غله وحده راه يطلع كي الجلاسون يتكسر. هذاك هو علاش
0: حطوا شويه الحليب المركز هذا
1: سوا حلو ولا مش حلو
0: نركضوه معاه
1: يعطيك الصحه.
0: بعد نحطوه فما لاباريز هذا نتاع الجلاس منيرة سوربتي.
1: والله ايش نقول لك،
0: كانها والله تعمل حاجه
1: والله عندي عندي اما ايش نقول لك، تحب لها بتجربتي يعني تحب لها لهو اللطف.
0: لا باش دورت دقد
1: الدور
0: شو
1: حدا هي
0: دخلها حدا.
1: حطها في البريز ودخلها الخيط وسكر عليه، هي تبدا تدور وحدها. اما تفقدها ديما وبعد ساعات معناها اش تعرف هي في الضوء تدخل بيت ما هضمتهاش.
0: لا علاش
1: عندها الجرب تاعها ما عطاتنيش حاجه
0: كلينوكس الحقيقه
1: هاو توا ولا معاها الكريم
0: وبعد تحطه بعد تحطه في الفريجو معناها هي بيده. انا مجربتها في لابريت الحقيقه في سوربتير كانك خذيته من برا
1: معلش
0: امبوسيبل دو بتنير لا دريس
1: ما عجبتش ما عجبتنيش ما عجبتنيش على كيفكم على كل انتم ليكم الاختيار
0: تقدير وقدر.
1: باهي نمشيو للاستيوس اليوم، مش عندنا الاستيوس اليوم عندنا المقص. كيفاش سعادتك المقص يخلي بيك
0: مقص تقص به دبوسه بلاستيك
1: دبوسه بلاستيك ولكن فما حاجه ما خير وجربتها والبارح برك نجرب فيها. اي سيدي
0: والله دبابس البلاستيك ضربه ضربه قص دبوس البلاستيك تشوف تاع الماء باش شنو هي اللي جربتي
1: والواحد نتاع الجافيل زيد نقصوا هني
0: اي بدون
1: نعبيهم ونغسلهم وكله نحط الماء للاقتصاد
0: صحيت ولا العصافر
1: يهبط العصافر
0: ساقي الماء راهو عنده ثواب عند ربي
1: ويبداو
0: في بالك اكثر اكثر اكثر صدقه تمشي على صحتك ورحمه الوالدين هي
1: حتى قدام الدار والجرده في كل
0: برشا ناس الحقيقه
1: ونحط الماء نحط الماء وهو كان نحط عاد الماكله ما يخطر تيبس وتسخن وتقراص مش كيف راهو فهمت كان في الليل باه ان شاء الله بربي اسخفوا بك الحيوانات واعطيهم شويه ماء
0: حتى العصيفرات
1: والعصيفرات
0: حيوانات ما تلقاها في عشك وعصيفرات
1: والكلايب وكل خلي يشربوا ويرحموا على والديكم
0: والله. انت دبلاش تحط لهم نعم تربي ذيك الماء ولا الماكله وما يبداو يسبحوا الرب والخالق ويقولوا هالانسان اعطاني واطعمني اعطيه
1: ان شاء الله يا رب يعمل الخير تلقى الخير والله. باهي المقص هذايا الحافي كيفاش نعملو؟ ناخدو كاس فيه نحطو فيه ملح ونحطو في معناها شوية ملح في كاس كاس اللي تحط اللي معناها يغطي لك الزوز نتاع المقص الزوز السنين نتاعه ولا كيف منشارات ولا شو تسمي انت تحط هذاك هاك الملح فيه وتزيدوا شوية كربوناتو وبعد تصب عليه الخل. انت حطيت الملح والكربوناتو وبعد تصب الخل باش يغطي لك وتخليه ربع ساعة ربع ساعة خليته والله راهو ولا ماضي ماضي ماضي. هذه تجربة
0: باهيه.
1: ناخدوا الملح تو الملح هذايا في الصيف باش تحبوا انتم تنظفوا الدار وتبردوها وتخليوها نظيفة بالباهي. شنو تعمل؟ تاخد ملح وتاخذ السطل اللي باش تمسح بيه تاخذ شيقتك نظيفه ومعناها نظيفه ماهيش مسخه وما فيهاش حتى شيء وتحط فك السطل هذاك تحط حفنه ملح ودوزه من الخل هذايا انت تحب تمسح من الاول بمواد التنظيف امسح بعد تو مش نلمعوا الزليز احنا ناخذ سطل نظيف شي قنظيفة نحطوا فيها دوزة من الخل ونحطوا فيها حفنة صغيرة ملح تخلطهم مليح وتحطك الشيقة وبعد تعدي على جليز وتفكروني يلمع
0: ملح معناه الملح ويلمع ملح وخل
1: ملح وتزيدوا أكل شوية خل خل أبيض روا الخل مش برشة برشة
0: فما اللي حط زيد الغسول متاعت باش يفوح
1: هذاك تحطه في الأول كي تمسح انت أما هذايا باش تلمع الماء والخل وملح
0: ماء وخل وملح عادي ملح عادي
1: عادي عادي عادي
0: ماء وخل وملح
1: مش ملح ديما أكل
0: ملح حتى نحيح
1: نبدو عليه ناخذ خل وتاخذ دوزة مش كبيرة
0: خل أبيض
1: خل أبيض مش معناه مش رخيص زاد الخل رهوة أما مثلا كل شيء تحط حتى فنجان صغير أكهو فك المسحة في الدار الكل تلمح حالك هذه هي لاستيس باهية
0: باهية
1: أي زوز حبيتكم زوز
0: عندكش أستيس مثلا الخطر للناس اللي وجوها مع وجهها معناها حساس في ساعه تضرب فيه الشمس ويكحل
1: عندك
0: قهري وستحب تمشي تعمل برونزاج تلقى روحها وليت فحمة
1: لا عاد مسيكنا مو تبدا
0: والله يريد واحدة تستنجد البارح يا بنات سامحوني مشيت للبحر خيسوت
1: مو شو نعمل وجه
0: لا عملت بالعكس عملت هو اللي زاد كحلها
1: مو خطر هي عاملة كتنقية ولا حد
0: مازالت توا باش تبدا معناها باش يبدا تحل الباب معناها الباب
1: تدهن وجهها بمال بابونش
0: مال بابونش
1: تتفكرني
0: مال بابونش نرجع لك وجهك ورقبتك لاباس
1: اي تنحي الحمورية تنحي كل شيء تنحي كالضربة تنحي كل شيء
0: البابونش خذوه وخبيه
1: والخليط اللي قلت لك عليه نتاع السدر مع اليغورت راهو مرطب مرطب ونحي البقايا الكل الكحولية في الوجه
0: عاودوا لنا ترى
1: السدر تاخذ مغرفه سدر مغرفه
0: بودر
1: البودر مرحي وتاخذ شطر كعبه ياغورت يكفي راهو للوجه والرقبه شطر كعبه كافي تنجم
0: ناتور.
1: حتى يديك ناتور ناتور تخلطهم مليح مليح وانت شوف عاد
0: عينك ميزانك
1: تحط الياغورت تكونك الخليط نتاعك مش جاري
0: كونسيستون معناها لما نروحوا شوي
1: يعطيك الصحه وتدهن الوجه وتخليه حتى يشيح وبعد تاخذ شويه
0: قداش تقعد 20 دقيقه

0: في الجهاز الهضمي
1: اي
0: على الجهاز الهضمي والوجه
1: يشربوه شيء اي ماله
0: نحي الدود ونحي الفطريات الكل
1: دواء
0: اما قوي ما يزدو تعرف كيش تستعملو
1: يحطوا دوزة صغيرة واكثرها ماء
0: اي صحيح خطر قوي ويقعدوا بالكم يزدو تستشيروا الاختصاص
1: اي هذاك علاش انا نعرف ولكن نحط شوية
0: حتى الحيوانات راهو
1: برشا ماء
0: باهي الحيوانات بصفه عامه نحي الدود
1: نحي الدود ربي فما مرض لقطات تردوا بالكم تبدا ريكتو سايله وكل راهم تقولوش
0: راهو برودة هذيك برودة قويه هذيك تقطر
1: تلقاها يعطس وكل فما دواء تاخذوه نتاع بيبي
0: فما كورونا لقطات تصيبهم الكورونا كان في بالك
1: تعديش العبد
0: تعديش عمره من الحيوان يعدي العبد ما يعديش العبد الحيوان
1: مو فما
0: العبد يعدي الحيوان
1: ردوا بالكم ما تقولوش اقتصاد نادي مش نلوحوا قطوس يندرش بيه لا لا دوي بربي دوي شري له شويه دواء وتو يبرا ربي يهز وعده
0: ما يعرفوش اللي انت كيف معناها تحيي حيوان تحييك الروح هذيك وترجع فيها سبحانه معناها قداش يثيبك وقداش
1: اي خاطر الصيدليه زلعنا شويه وقت ما احنا بدلنا الوقت راه دقيقه احنا عملنا باش نعملوا تصبير التن وفي ساعه في دقيقه نعطيوه
0: عندنا تن تو
1: موجود
0: تن
1: موجود بو نكته هذاك
0: وبو سنة
1: لا بوسن مش طن اما بو نقطة يقولوا له هاوكا تقا هو كي
0: الغزال
1: الغزال فيه برشا دم راهو ما يجيش ما تعملوش كونسيرف ما تخبيوش
0: الطن ما ناخذوش من السرة ردوا بالكم ما تشيروش السرة خاطر قوية برشا
1: لا السرة لا ما تجيكش عاد باش تعملها بعد مع سلطة مشوية ومع ساندويتش لا كامش تاخذ منها طريب باش تحطها مع الكسكسي ولا المقرونة اي اما باش انت تصبرها لا
0: بستري راهم تو قاعدين يطيبوا في الشركاو توا وقت الشركاو يقولوا في جوان كان مهرجان الشركاو في جوان هو
1: اي مازال وقته مش موجود في المرشي باه هالتن هذا شنو تعملوا له؟ معناها تنظفوه مليح مليح حتى ما فيش دم
0: وبعد خليه يستقطر معناها خليه
1: يستقطر مليح وبعد يستقطر ونحيلوا كل بقعة زرقاء وديما خذوا جراير اللي ما فيهوش الغامقة خاطر الغامقة تبعد على السرة مش يسرة هي
0: اي تبعد
1: اي هذيك كل في الوسط تلقاها غامقة بعد تقعد لك كحلة كي مش تصبرها يا اخي باش تحطها في ساندويتش كحلة وكل
0: تتنحى خير مفيش مطعم
1: تتنحيوها نحيوها قعوروها ونحيوها وقصوه جراير كان هلا بو نكتة والا التن وعملوا له صوص اللي فيها ابصل وفيها ثوم وفيها فلفل اكحل وفيها الرند وفيها الزيت وعملوها كالصوص هذيكا وهي تغلي وانتم حطوا جراير التن وخليوه حتى ينشف من الماء خليله شوية استقطروه مليح بعد وبعد عقم الدبابس في الماء السخون اللي باش تحط فيه التن وكبهم على فمهم وخليهم وبعد شنو تعمل تاخذ التن ترصه فك الدبيبسات وبعد تصب عليهم الزيت قد ما ترفع سكرها مليح وعقمهم في الطنجرة في الماء سخون الماء يغلي خلي لها عنقها لفوق الغطاء ما يلزموش يتغطى وعملها نفس الساعة غلوة خرجتهم خليهم يبردوا من غدوة زيد نفس ساعة أخرى عاود نفس الشيء الماء يغلي وانت يبدأ احسب وهيك يقعد لك معقم طبيعي يشد لك حتى عام كامل اذا كان حليت الحكة حطها في الشيء
0: شكرا لك منيرة هذا هو اليوم بعد شوية باش نقفوا على باب الدار ونشوفوا الأجواء في ديارنا وبيتنا التونسية يلا
2: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666
3: وإليكم.

0: تفضل شاكر عاش. من شافك وإحنا على باب دارنا توا داخلين، مش ندقوا على الباب ونقول لكم أهلا وسهلا مع سي محمد اللي نخلي له يقدم روحه، اللي هو أستاذ مهندس داخلي وأستاذ خبير بالمعهد العالي الفن الجميلة بسوس. أهلا وسهلا بك يا محمد، نورتنا.
1: أهلا وسهلا،
0: جيتنا باليدين الخضراء والبركة في الدار إن شاء الله. الخطر اللي بلانترا وساعات الدار تبدأ فيهاش روح، سبحان الله. بحكم انه اليوم مش نحكيه على اهميه الاعشاب وهلي بلانت هذوما، خاصه لي بلان دانتيريور، قش عندهم دور في اضافه مسحه جمال في البيت وانها زادت تصفي الهواء. فما دي بلانت معناها اكزوتيك زاد تلقاهم في السال دو بان مثلا، يقول لك يبدل الاكسجين، ديما الاكسجين يدور. سبحان الله، انت تبدا تشري فك المواد الحافظه واللي تفوح وكل، في حين انه فما دي بلانت، فما نباتات معناها تنجم تعوض لك اللي قاعد تشري فيه واللي قاعد معناها.
1: صحيح،
0: مرحبا بك، خليك الكلمه ليك.
1: عايشك مدام ايناس، مرحبا بالسادة المستمعين،
0: نورتنا يا سيدي في اول لقاء معك في على باب دارك.
1: شكرا، عايشك، مرسي. اليوم باش نحكيو على موضوع ولا ياخذ اهميه كبيره برشا في في في في تصميم الفضاءات الداخليه، وهو هما لي بلان دانتيريور. برشا ناس يشوفوها مجرد عنصر ديكور، اما في الحقيقه دورها اكبر برشا من الزينه، انها تساهم في تحسين جوده الحياه داخل الفضاءات.
0: وليمور نتاع العبد يعني
1: جوستومون
0: النفسيه ولا
1: جوستومون، خاطر فما انواع مختلفه برشا من النباتات الداخليه، كل نوع عنده الخصائص نتاعو، كل نوع عنده الميزات نتاعو. فما نباتات تتحمل الاضواء الضعيفه، فما نباتات تحب الضوء الطبيعي القوي كيما الفيكوس مثلا، كما فما نباتات زاد
0: ما تحبش كوروندير، فما نباتات ما تحبش مجرى الهواء،
1: صحيح
0: تموت.
1: صحيح، كما زاد فما نباتات معلقه نقولوا احنا لي بلانت سوسبوندو، تعطي لمسه جماليه مزيانه برشا. فما نباتات صغيره نجم نحطها فوق لي بيرو نتاعنا، فوق المكاتب، فوق التواول. فما نباتات زاد كبيره تستعمل كنقاط جذب في الفضاء، كما الموجود في الإذاعة هذه اللي شفناها في المدخل نتاعنا مزيان برشا.
0: انت مالك مسؤوليتك باش تخضر لنا شويه المكان.
1: اي ديجا كي دخلت قلت لك، يعني قلت لك ما فماش نباتات في الاستوديو في
0: فما زادك لي بلانت غريمبونت محلاهم، فما لي بلانت اللي يطيحوا يبداو طايحين كي الشعره معناها تبدا هابطه
1: كما هما لي بلانت سوسبوندو اللي نحكيو عليهم.
0: صحيح، مزيانين في لي بالكون، لي بتي بالكون والكل.
1: اي جوستومون، اي ولنا يجي الدور نتاع المهندس المناظر نسميه احنا، هو الانجينيور بيزاجيست، عنده دور مهم برشا في الـ في الـ خاطر برشا ناس تعتقد انه الانجينيور بيزاجيست معناها الخدمه نتاعو كان في الحدائق، كان في لي جاردان، هو تو تخلى معنا في الانتيريور، ولا يعاون في برشا في التصميم تاع الفضاءات الداخليه، يختار النباتات. نباتات فيها برشا انواع، فيها دي سنتين دي ميليي تاع انواع نجم نستعملوهم في الانتيريور حسب الرطوبه، حسب التهويه، فهمت، حسب الاستعمال تاع المكان، وظيفه المكان، مش اي مكان نحطوا فيه اي نبت.
0: هو مش كان المكان فقط يا محمد، هو زاد الحاويه، المحبس اللي تحط فيه البلانت عنده دور زاده. تحط في محبس مثلا بلاستيك وتلقاها بلانت معناها وضيق، ويلزم معناها العروق نتاعها والعروش نتاعها تتفرع برشا، يلزم مكانك معناها تخليها تتنفس من اللوطه باش هي تعطيك من الفوق.
1: فما نباتات كي نحطهم في في في محابس صغار ما تكبرش،
0: اي
1: ما تعطيش الدور نتاعها في في الفضاء.
0: فما البونزاي زاد محلاهم ما يكبروش.
1: البونزاي صحيح،
0: ياسر مزيان.
1: صحيح صحيح، البونزاي بون هما تو خاطر المشكل تو في الاستيراد نتاعهم من الخارج، هذوما
0: قل برشا.
1: اي الاستيراد نتاعهم ممنوع الحقيقه تو، يلزمك
0: سيري. انا حبيت نشري تمناس.
1: اي ممنوع. أي هو تو فما برشا
0: الحق، شجره القارص تراها صغيره يعني في شكل مصغر. صحيح، وفيها القارص ترى معناها برشا اشجار محلاها.
1: صحيح، يعني تو برشا نباتات الحقيقه جيبينهم من برا،
0: علاش شنو ولا
1: ولا ممنوع يعني. يخافوا من الامراض.
0: خاطر
1: برشا امراض دخلت لنا من الخارج في جره النباتات هذه. فما من ناحية النفسية زادة تو برشا دراسات أثبتت أن وجود النباتات داخل الفضاءات متاعنا يخفف من ستريس، يقلل برشا من القلق ويخلق إحساس بالراحة. مجرد معناتها أنك تشوف اللون الأخضر في الفضاء يساعد الدماغ على الاسترخاء وتحسين المزاج.
0: أما بربي حاجة بالحق نحب نتوجه بها للسادة المستمعين، من انطلاقا من اختصاصك يا محمد، نقصوا من لي بلانت ارتيفيسيال.
1: يعني ما نشجعش
0: ما نحبهمش، راهو يعطيو طاقة سلبية راهو للدار. أكثر حاجة تولت منتشرة في الديكور ومحلاها ومزيانها سبحان الله هي طبيعية، هي بلاستيك، ولكن بالحق اللي راها ما يقولش بلاستيك، هي شجرة الزيتونة المصغرة.
1: صحيح،
0: ولات منتشرة بصفة كبيرة يعني في لي صالون.
1: مشكلتها غالية برشا.
0: غالية وبلاستيك. يعني تنجم تلقى معناها مصغرة كيك، تلقى بلانت مصغرة زيتونة حية نجم هكا تعيش.
1: موجود.
0: ميسالش انت هونت خوذها، ما تاخذهاش ارتيفيسيال، خوذها معناها مزيانة. زيتونة ناتوريل، نجم تستحفظ عليها.
1: صحيح صحيح. خاطر شوف النباتات البلاستيك راهم فيهمش روح
0: تأثر على المزاج راي تأثر برشا على المزاج.
1: سي دو بلاستيك ماهوش ما ينجم يعطيك حتى شيء ما يضيف لك حتى شيء، بالعكس يعكر لك مزاجك ويقلقك اكثر منه يحسن لك تو فما فما فما فلسفه جديده اسمها البيوفيليك ديزاين، معناتها اللي هو ادماج الطبيعه داخل الفضاءات نتاعنا، معناتها نجيبوا
0: شنو اسم المصطلح عاودوا محمد
1: بيوفيليك ديزاين.
0: بيوفيليك اه بيوفيليك ديزاين حلو.
1: تو تو حتى كي نخدموا على على مشروع معناتها من الاول دي دي دو دو دو دو ليتود نختاروا ديما من الاول معناتها لومبلاسمون تاع لي بلون دانتيريور نتاعنا سورتو كيما قلت لك معناتها الحدائق اللي يجيو في وسط الفضاء فهمت من الاول نعملوا ليتود نتاعهم معناتها ما عادش كيما قبل بعد ما نكملوا معناتها الفضاءات نتاعنا وقتها نجيبوا لي بلون دانتيريور لا من الاول الاول تو ولينا
0: تقرا حساب المكان شنو باش تحط غادي وكل خاطر انت ونوعيه النبته شنو تتطلب اتساع في المساحه التهويه الشمس يعني لازمك تقرا حساب كل شيء
1: اي هذا مش خدمتنا احنا برك كما قلت بكري مع
0: عمل متكامل
1: اي اون كولابوراسيون مع الانجينيور بيزاجيست معناته هو يعطينا يفهم اكثر في الانواع فما نباتات تو ماذا بينا معليش حتى الاختيار ما يلزموش يكون اختيار عشوائي
0: لازم بالاستشاره
1: استشاره خاطر فما نباتات توا داخليه نتاع الزينه هي ما فيها مواد سامه فما صغيرات ساعات يبداو يلعبوا يمسوا النباتات هذيك ويحطوها في فمهم دونك تسبب لهم برشا امراض معناتها ديجا سمعنا البيريود اللي فاتت
0: فما زاد نوعيه التربه محمد نوعيه التربه اللي عنده حدائق هذيك التربه راهي التربه هذيك تهزها المختصين في الفلاحه الناس المختصين في الفلاحه ويشوفوا لك نوعيه التربه هل فيها نسبه الملوحه برشا هل فيها باش تعرف زاد الجرده نتاعك والحديقه نتاعك اللي فيها من عليك ربي بخيرات واعطاك حديقه غناء باش تمليها بالاشجار المثمره مش تزرع وكهو لازم تجيب مختصين يشوفوا لك نوعيه التربه الساعه يقيموها ويقولوا لك النبته هذه مثلا خاطر برشا يزرعوا بعد يفشلوا يحطوا فلوس قد الدنيا بعد يقول لك ما مشى لي شيء في الجرده
1: هذاك الاختيار العشوائي هذاك الاختيار خاطر فما
0: يعني بدون استشاره الاخصائيين
1: بدون استشاره الاخصائيين بالضبط خاطر يلزم وقت اللي نختاروا نبات ولا نختاروا حاجه نحطها في ديارنا فما نباتات ما تمشيش في تونس بالكل مثلا
0: صحيح.
1: ما نجموش نزرعها هي في
0: المانجا تو ما زلت قاعدين يجربوا
1: هذو اشجار مثمره اي اي, أي. اما فما كما قلت لك معناتها فما نوعيه نتاع نباتات راه ما تمشيش فما نوعيه نتاع نباتات تمشي في مناطق معينه في تونس ما تمشيش في مناطق فما
0: هذاك علاش قلت لك التربه عندها دور
1: ولا فما نباتات تمشي مثلا في الوطن القبلي وعندنا لنا لا فما نباتات تطلع لنا خاطر على مناطق ساحليه في مناطق
0: تحب الرطوبه وتحب فما نباتات تحب السخانه
1: فما نباتات تحب الاضاءه ما تحبش الشمس أنا تحب روحها ديما في ظلم تخرجها للشمس ما تمشيش
0: تتحرق
1: أي. فما نباتات تحب كان الظلم تحب كان المناطق المسكرة فما دي بلانت كان نحطوهم ساعات تحت الكاش ديسكالي تحت الدروش في سالون ولا حاجة هذوكم زاد النباتات يحبوا الظلم يحبوش الشمس
0: ويحبوش الحسات ويحبوش العيات
1: يحبوش الحس ويحبوش العيات يحبو
0: صحيح والله راي تحس النبتة سبحان الله
1: تحس بطبيعة كائن حي سبحان الله هي.
0: هاي
1: زاد في اماكن العمل فما وجود تو النباتات معناتها برشا شركات عالميه ولا تعتمد الفلسفه الجديده البيوفيليك ديزاين اللي قلت حكينا عليه خاطر عنده مفعول معناتها
0: على مردوديه
1: العمل على مردوديه العمل بالضبط الخدام معناتها كي جاوا يعملوا دراسات يلقاو الخدامه كيبداو يخدموا في فضاء في دي بلان دانتيريور سورتو ناتوريل
0: يعطيو اكثر هذاك الارتفيسيال نحيوه من قاموس ذكرتكم
1: بالضبط
0: حاولوا تنحيوه بالحق حاولوا تنحيوه النباتات الصناعيه والا الجافه زاد تبدا جافه كلها طاقه سلبيه راهو في الاستوديو
1: تعرف الصباح اني جاي للاستوديو نشوف فما انا ما نعرفش من الصدف ما نشوف فما في مراه مخرجه دي بلونت هكا دانتيريور ارتفيسيال تلوح فيهم الكل
0: اي بي
1: اي ما حست فينا كان
0: هذه قبل ما سمعت
1: كهو دونك هذا هو معناتها لازم نحسنوا في الاختيار نتاع النباتات الحقيقه خاطر عندهم معناتها مردود على على على المواطن، على العمل سورتو، راهو
0: على الكبير والصغير واللي تبيع على حسير، وحتى على الحيوانات.
1: بالضبط، احنا تو حتى في استوديو كجات فما اون بلونت ناتوريل،
0: حتى الحيوانات الاليفه سبحان الله، فما كلي بلونت هذوكم الحشائش اللي يخرجوا هذوكم الاخضر اللي نقولوا احنا زيت، يبداو يقلعوا فيه، هذاك هذاك معناه يصلح دواء للحال القطوسه وللكلب، لانه كيف ياكلها يخرجك الشعر اللي في معته الكل، يرد باش يستفرغ هو هك السموم اللي في معته الكل.
1: صحيح
0: اللي نقولوا احنا غازون سوا ديزون،
1: اي الغازون اي بالضبط يطلع وحده هذاك، وعنده عنده عنده مفعول نفسي نفسي وحتى طبي، حتى راهو
0: هو الاخضر يعطي مفعول نفسي.
1: اي بالضبط،
0: هو اللون الاخضر،
1: اللون الاخضر بالضبط،
0: في في لي بلانت، في الاعشاب، في كل شيء يعطي راحه نفسيه كبيره.
1: بالضبط،
0: واحنا بطبيعه سبحان الخالق فما لي بلانت، فما النوار، فما الورود، فما كلي بلانت اكزوتيك، فما برشا تبارك الله عندنا برشا مختصين في الشيء هذا في
1: اللي...
0: تونس معناها وما نعرفش فما مهرجان يظهر لي ولا فما يوم هكا ترويجي للمنتوج هذايا المزيان،
1: فما سيرتين مورا
0: فما عندنا مهرجان الورود في نابل ولا في الحمامات
1: في في حلق الويد
0: ولا في حلق الويد.
1: اي يظهر لي هكا،
0: انا هزيتكم النابل والحمامات وفي حلق الويد زعما
1: يظهر لي هكا
0: مهرجان الورود، نذكره مليح مليح معناه مزيان برشا.
1: والله ما انا مش متاكد من البلاصه بالضبط وين،
0: لكن جات عندي انترنت راني شفت
1: وفما اريانا زاد، فما
0: اريانا هي مهرجان اريانا الورود
1: قلنا عليها سي لطفي بوشناك. توا باش نعطيو نصيحه الحقيقه للي
0: كان عندك ديزاستوس اللي يزرع في لي بلونت ميسيلش ما فيها باسي محمد.
1: اي
0: اللي يحطوا قشور العظم برشا، واللي يحطوا قشور العظم ما يتلوحوش راهو يترحاو
1: فيهم الكالسيوم
0: راهو باهين للي بلونت. عندك زاده قشره البنان كي تمسح بها لي بلونت الكبار هذوكم اللي فيها مثلا كما نتاع ورقه الفيل، ورد ساق الفيل، تمسح راهو يعطي لمعه مش عاديه للي بلونت بعد ما تمسح الغبره، وتحط تعطي لمعه كما تراهم في الافلام وكما تراهم في لي زوتيل. هذو ماني مجربتهم انا. فما زاد القهوه،
1: القهوه مازال فيها شويه
0: اما ما تكثرش.
1: اي مازال فيها شويه، اي خاطر برشا يحطوا في
0: القهوه برشا برشا تولي يبسه.
1: فما حتى حاجه بسيطه برشا هي النبته، معناتها تحب الحديد الفير، معناتها تنجم حتى تاخو معناتها ترونش نتاع حديد نتاع حتى كل نلوحوه في المرمى هذاك وتحطه في التراب، تقعد النبته تمتص منه في الحديد،
0: حديد حديد
1: حديد حديد بره حديد معناتها
0: سبحان الله. أي
1: حديد
0: سبحان الله.
1: ستة هذاك تحطه بجنب النبتة بالضبط، تدخله في التربة وكهو، وكي تسقي هي تمتص الحديد في ال معناتها هذو معناتها تجارب اللي عملوهم ولقاهم ينفعوا.
0: واللي بلانت اللي تحطوا في بيوت الصغار مثلا اللي بالحق يجدوا الأكسجين،
1: شوف
0: فما انواع محمد
1: صحيح
0: يقول لك سبحان الله، فما اللي تحطوا في لي سال دو بان دوكم قلت الصوابح طويل
1: صحيح. شوف يعني ما نشجعش برشا، ما نشجعش برشا الحقيقه باش نحط دي بلون دانتيريور في بيوت الصغار، خاصه كي بدو صغار برشا.
0: لا لا مش على صغار برشا، نحكي بصفه عامه.
1: اي
0: شباب،
1: اي شباب. دونك شوف اي بلونت، يعني نقول اي بلونت كي تحطها في بيت ولا في اسباس ولا حتى في سال دو بان، برشا يقول لك شنو باش نحط في سال دو بان، يعني بلونت انتيريور
0: سال دو بان والله مزيانين برشا محلاهم
1: تاع سال دو بان. اي فما دي بلونت صغيرات يتحطوا في لي سال دو بان، يتحطوا في لي نيش مزيانين برشا، يقاوموا حتى الرطوبه اللي في سال دو بان، ما يقلقهمش، فهمت؟ حتى السقيان نتاعهم مش ديما، خاطر شنو اللي يقلق؟ هو يقلق لونتروتيان
0: ساعات يعوموهم بالماء لين العروق تموت.
1: فوالا لين تموت. فما دي بلونت راهو يقول لك حتى في لي بيبينيير، احنا ما شاء الله تو عندنا هنا في الساحل
0: ما شاء الله برشا
1: لي بيبينيير يبيعوا في لي بلونت، معناها يقول لك ينصحك حتى في البيبينيير يقول لك راهو هذه ما تسقيهاش ديما، ولا هذه معناتها تسقيها مريره في الجمعه وماذا بيك تسقيها في الليل مش في الصباح، فهمت؟
0: تو التوندونس نتاع لي بلونت اللي خارجين تو برشا كل شسمه هذيك الشجره الورديه محلاها تاخذ عرف وردي والا في اللون الفوشيا والا في الابيض. فما شوارع كامله في تونس وفي سوسه صحيح. وفي برشا اماكن عملوا احياء كبيره فيها الشجره هذيك كبرت عطات جمالية.
1: الورده الفيولي
0: الفيولي والروز الوردي زاد حي كامل، تصور تدخل كانك بالحق ماكش في الصيف، ربيع
1: صحيح.
0: ربيع معناها متواصل
1: صحيح.
0: شو اسمها
1: والله الاسم نتاعها
0: بيكوندي ولا حاجه
1: كيما الاسم نتاعها ما عنديش الحقيقه، اما
0: اسمها صعب شوي.
1: اما هذايا راهو يرجع دور حتى البلديات، راهو لازم نركز
0: بالله قداش من هالبلديات انت اسعى كمواطن ازرع ما شدك حد.
1: شوف اني نقول كان كل واحد كل قدام المحل نتاعو ولا داره يزرع نبته ولا يزرع حاجه.
0: حي كامل في سوسه احنا كنا نطلعوا له ديوان زيت ما شاء الله، الاشجار اللي فيه والشيء اللي فيه تقولش عليك داخل الجنة سبحان الله. والله
1: بالحق كان كل واحد يزرع قدام داره حاجة بون ما يزرعش نبتة كبيرة خاطر توا ولات توندونس زراعة أشجار الزيتون توا على على لي تروتوار والشجرة ولات توصل حتى نص الطريق
0: وبعد يقصوها
1: اي وبعد يقصوها مع تولي هذيك مشكلة هما توا
0: تحل برشا في العروقية وشجرة الزيتون وشجرة التوت هذوما الأشجار اللي يتفرعوا برشا يمسوا حتى الساسرة نتاع
1: صحيح أما يقلقوا حتى المواطن معناها صارت حوادث راهو
0: اي صحيح
1: معناها كي تبدا شجره نتاع زيتون يبدا مواطن يمشي بكرهبته يبعد عليها ينجم يعمل حادث اللي قدر صارت فما بلديات منعت الشيء هذا فهمتني اني نقول نزرعوا بلون دانتيريور فما الكاكتوس هذا يتزرع في قدام الديار ما ينجم يمسوا حد خاطر باش يمسوا بشي
0: بشكل على راسه كالسرق ما يتقولش سيستم دالارم
1: اي دونك الكاكتوس فما برشا انواع فيه الكاكتوس دونك هذا هو معناتها توا النباتات احنا توا الحقيقه نحكيو ديما عن النباتات الداخليه اللي هما في الفضاءات الداخليه فضاءات العمل راهو
0: توا هو توا زرع الياسمين والفله بروحين ولا وقتش وقتهم
1: هما ممكن قبل شويه كتب الدنيا دافيه شويه توا الدنيا سخنت
0: اي نولي ياسمينه محلاها زاد ريحتها والا
1: هذاك
0: هذيك ليدونتيتي كي تدخل معناها وتشم ريحه الياسمين ولا القرنفل ريحه القرنفل ولا الفله بروحين فما الفله اللي طلع لك زوز نوارات باش نبعضهم محلاها برشا نباتات مزيانه برشا يعني فما المسك هكا
1: فما المسك تشم ريحته في الليل
0: اي مش عادي للي عنده القلب طبيعه ما مش لازم يزرع خاطر تقلق مرضى
1: أما الياسمين اللي نقول هو الإيدنتيتي بتاعنا
0: أي بالطبيعة فماش دار مفاش ياسمينة
1: ما فماش
0: ياسمينة ياسمينة
1: بنت ياسمين
0: la plus belle de la Médina je l'aime je l'aime الله يرحمه هو توفى سي كمال نقاتي الله يرحمه كان يغنيها والله كانت أغنية واخذة حظها برشا الله يرحمه ينعم به
1: دونك في الختام نحب نقول اللي النباتات الداخليه ما عادتش مجرد اليمون ديكوراتيف كيما في مصطلح الناس الكل نحطوه احنا راهو هو توا ولات عنصر اساسي في التصميم الداخلي الحديث
0: هذا هو
1: بالضبط لانها تجمع بين الاستيتيك الكونفور حتى لوبيانيتر معناتها باش وقت اللي يكون فما تعاون مزيان بين الارشيتيك دانتيريور سي تري امبورطون وبين الانجينيور بايزاجيست وقتها نجمو نخرجوا فضاء ممتاز
0: هو
1: فضاء
0: تنجم
1: مريح.
0: انك تتواصل بالارشيتكت دانتيريور هو زاد يحيلك الناس اللي تحب عليهم
1: بالضبط
0: عباره على طبيب اللي الطبيب معناها العمومي اللي نجم يحيلك يقول لك تمشي للجاسترو ولا تمشي للنورو ولا تمشي يعني تعاونوا بعضكم انتم كلكم يد واحده
1: بالضبط احنا حتى لي شونتيي تو بصفه عامه يدخلوا فيه دي معناها دي انترفونون الكل لي انترفون معناها لي انجينيور الكل تو فما
0: نشوفهم شباب تتوت برك الله واعي برشا يجيب لي زانجينيور معناها كيفكم انتوما قبل ما يبدا السيس تاع الدار قول لي وين باش نعمل وين الاتجاه نتاع الشمس وين ياخذوا معناها فكره كامله
1: قبل يقول لك الحصور قبل الجامع تو بالحق الحصور قبل الجامع
0: اي صحيح
1: معناها تو نحضروا بلاست البلونت دانتيريور
0: قبل البلونت والدار وكل شيء جارك ساعه
1: اي جارك
0: اي تلقى الجارك ويمشي تشري الارض هذا كي سهر ربي
1: صحيح صحيح
0: صحيح ولا
1: صحيح بالضبط
0: جارك اذا جارك مقلق مش لازم تشري الارض بجمله راح حساب نهار
1: حتى قيمه العقار تنقص برشا مع الجار معناها الجار ينجم يطلع في قيمه العقار ولا ينقص في قيمه العقار
0: يعطيك الصحه يا محمد نورنا اليوم شكرا لك محلاها وقفنا على باب الدار ودخلنا شويه هكا كل مره ندخلوا المكان من بيوتنا التونسيه ونعطيه راو نقخاص ها عندي ورد عزيز عليا
1: ان شاء الله
0: هذه هي لي مم وعيني شكرا لك محمد
1: يعطيك الصحه عايشك ولا

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الحادية عشرة صباحا في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الإقنام اليوم بدفع قسط من مستحقات الصيادلة في انتظار حل أزمة أصحاب المخابر، وبينت أن الصيدليات واصلت اليوم إزداء خدماتها خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الإقنام بداية من اليوم. غرد جوليا. صرح رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ للأخبار أن مسألة انهيار أسعار بيض الاستهلاك يعود إلى وفرة الانتاج وقلة الاستهلاك، مبينا أنه سيتم تخزين 15 مليون بيضة خلال الأشهر القادمة، وأشار إلى أن الفلاح أصبح يبيع بخسائر كبرى. قالت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي للأخبار أن عديد التجار يعمدون إلى قطع التيار الكهربائي ليلا على آلات التبريد المخصصة للمواد الغذائية على غرار الحليب والأجبان والغلال، ما أثر على جودة هذه المنتجات وأصبحت غير صالحة للاستهلاك. في تصريحات للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يستبعد إقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة، وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل، وأشار إلى أن معارك إسرائيل لا تنتهي أبدا وفق تعبيره. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت مهددة. ذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار مع منتصف النهار.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم، حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الإنتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة لأنه كان يلعب التنس وهو صغير، وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات إن كانت الجماعية أو الفردية. بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية وبرشا ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو. نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم. كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة تلفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: تربية بعيدة بعيدة بعيدة. مرحبا بكم الناس كل منورينا في استديوهات إذاعة المنستير، ومنورنا ضيف نحبه برشا من الهلال الأحمر، إنسان إنساني وفاعل ورجل ميدان ما شاء الله عليه، تقلد العديد من الجوائز وشرفنا ونورنا في العديد من الدول الأوروبية ومدننا التونسية. ولد حمام سوسة نقولوا له أهلا وسهلا بيك، نورتنا يا سيدي وقد منا روحك.
1: صباح النور إيناس، صباح النور لكل مستمع إذاعة المنستير. والله
0: هالصوت الرخيم لمن
1: أخجلتنا بهذه التقديم.
0: نشكرك جدا، فيك المتحق يا أخويا،
1: نشكرك جدا. دونك
0: ناس جماعة مجندة للسلامة المواطن 24 على 24 ساعة، ناس مجندة طيلة السنة على مدار عام كامل بكل الحملات الوقائية وكيفية التعامل والتعايش مع مختلف الفصول، مع مختلف طبعا كما نقولوا احنا ليكوغب اللي تصير في بلادنا، الحوادث، كيفاش نوصلوا المعلومة للصغار وللكبار، كيفاش نقيوا رواحنا من حوادث اللي تصير في مسار الحياة، نتغلبوا عليها، الوقاية منها، كيفاش إذا صارت نتغلبوا عليها، إيش نعمل؟ هذا هو ركن إيش نعمل في صحتك بالدنيا. اليوم جاكم سي وسيم اللي يحمل كثير من الطاقة الإيجابية، لأنه فما تظاهرة مزيانة برشا بعد غيبة طويلة ترجع المدينة حمام سوسة، خلينا نحكيوا عليها في ساعة سي وسيم.
1: دونك قلت أنا وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة، وأنا إذا كان نحكي راني مش نحكي باسمي الخاص، راني نحكي باسم فريق كامل، جزرنا معسكر كامل فيه ما شاء الله مئات من المتطوعين، ناس أمنت بأن العمل الإنساني ما هوش مزية، هو واجب وأقل واجب نقدموه للمجتمع متاعنا وخيالنا وأهلنا وزورنا في المناطق متاعنا.
0: يعطيك الصح.
1: دونك احنا كيما
0: قلت، يعطيكم الصح،
1: كما قلت ناس احنا تشتغل على امتداد السنة، ولكن كل واحد جويلي عنا حجة، معناها
0: غير
1: جويلي نحج إلى مركز النجدة والإسعاف بالمنشية اللي هو مركز توا سنة نحتفلوا بالذكرى 12 متاعه، النسخة 12 توقفنا لسنتين وقت الكوفيد لأنه كان عنا مركز التلقيح والكوفيد وإجراءات التباعد وكل الحكاية
0: أكثر كلها. المراكز اللي معناها وقع تكريم وناس كل خدمة الحقيقة منتومة، معناها بالحق كنتم على أهبة متواصلة وناس جندت روحها، أطباء، ناس معناها كيف كنتي وكيف برشا معناها عندهم الجانب الإنساني القوي والحاضر، وانا نحبوا عندهم كما نقولوها نعمة من عند ربي انه يحب يعاون، ديما يحب يعاون الخير ويحب يعمل الخير ويحب، تبارك الله كنتوا سباقين الحقيقة.
1: نحب نقول اللي مازال الخير في الدنيا،
0: مازال
1: والله مازال الخير في
0: الدنيا، برشا حاجات
1: ولادنا على عكس ما يقال، راهو عندنا ناس تتحلى بروح المسؤولية معناها كيف نقول انا عندي اليوم ابتداء من اليوم 1 جويلية إلى 1 سبتمبر عندي ما يزيد عن 120 متطوع، 24 على 24 صفر مليم، معناها هو يصرف من أجل الصالح العام، يجيك يوحي بوقته في السخانة في البرد في ظروف صعيبة باش يقدم المساعدة الغير، وهذا ما يزيدنا إلا فخر في الهلال الأحمر التونسي
0: وزيدنا ذاتنا والتربية الصالحة.
1: اكزاكتوم، وقول أولادنا ما شاء الله، معناها عندنا جيل يفرح، فقط هو يحتاج إلى العناية وإلى تثمين ما يقوم به. معناها كيف
0: كلمة الباهية راهو كلمة الباهية راهو تفرح، الكلمة الباهية راهو جبر الخواطر، راهو
1: احنا ضحكة في وجه خوك صدقة
0: تبسيم.
1: صدقة يا اخوي، تبسم له راهو يعطيك الصحة، حتى كان اخطأت الشاب والحكاية تبسم له، حاول تصلح له بروح، معناها يحس بيك، راهو يحس مرحة ويحسك اللي انت بالحق تحب تفيده وتحب تصلح له، مش لزجره او لعقابي.
0: وراهو يعمل وانت زاد ما تقولش حتى كلمة انشكرتكم لا ازيدنكم، انت كيفاش انت معناها ما تتمنش مجهوداته، ما تقولوش يعطيك الصحة، ما تقولوش برافو على الشيء اللي عملته البارح، راكم اثلجتم صدورنا وفرحتم الناس، معناها دخلتوا السعادة للصغيرات للكبار، نيمبورت اي كلمة طيبة راهي فيها جبر للخواطر وتخليك الشخص يزيد يعطي،
1: انا
0: ما تحبطش العزائم.
1: في كل موسم نفتتحوا المركز النجدة نوعد أولادي، واليوم أنا وعدهم أنه كل مرة يعملوا عملية إنقاذ صعيبة شوية، معناها وهي فيها توقف القلب والتنفس، هذه اللي في العالم معناها إمكانية النجاة منها صعيب ياسر، معناها ما بين 5 و10% إمكانية النجاة فيها، إلا أن أولادنا في كل عام نحتفلوا في كل يوم، معناها يعملوا عملية كما هذه بعد توقف قلب وتنفس، يقوموا بإرجاع القلب والنبض للمصابة ذاك، فنشريوا لهم جاتو، فكل عام عندنا ما بين 5 و6 جاتوات، معناها 5 و6 عمليات ناجحه جدا، وهذا يزيدنا كان فرحه وايمان ان اولادنا راهم كيف يلقاو الظروف المناسبه يبدعوا. ونحب نقول المركز النجده والاسعاف بالمنشيه هو المركز الوحيد من نوعه في تونس وحتى في المتوسط مركز يشتغل 24 على 24 لمدة شهرين دون توقف ودون دعم خارجي للأسف مالي، معناها بإمكانيات محدودة بإمكانيات ذاتية قادرين باش نعملوا المعجزات ان شاء الله. دونك احنا اليوم انطلق المركز من الساعه 7 الصباح بالمنشيه، وقام ديجا لحد لين عمل عمليتين تدخل سيئ، خرجوا مرتين في زوز حوادث. نتمنى السلامه معناها الامن والسلامه لكل المستفيدين
0: ولا مفقودين،
1: وان شاء الله ان شاء الله معنا نكونوا في الموعد لخدمه المواطنين
0: ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله به التظاهره اللي بتصير في يوم غره جويليا باش تحتضن العديد من عندكم زاد اطباء من خارج ارض الوطن جايين ولا كيفاش؟
1: لا لا احنا
0: ثم تفاعل كبير ولا وحدكم؟
1: لا لا وحدنا، هم
0: متطوعين.
1: كيف نقول متطوعين؟ راهو من الجمهوريه التونسيه، فما ناس تتصل بينا حتى من هيئات معناها شريكه ومعناها زميله لنا من نابل من بنزرت من تونس، يجيو بحذنا ليتطوعون مجانا. كي نقول تطوعا معناها ناس تجي خدمه دونك احنا في المركز هو يقدم خدمات في الإرشاد الصحي، في الإسعاف بيان سور، هذا في كل أنواع الحوادث نتدخل من الولادة، وكل مع موسم غريبة جدا تسمعوا بها، ولكن احنا في الأمبيلونس نتاعنا قداش من ببيت ولدنا في الأمبيلونس تاع الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسو. هذا زاد
0: المرأة تقوم بها، يقوم بها الحس.
1: أنا شخصيا في تاريخي عندي توا 36 سنة قمت بعملية ولادة في الأمبيلونس، دونك
0: بارك الله كل شيء صار عليك سي وسيم.
1: الحمد لله. تدخل في سوسة وي سوسة، ولكن احنا امتداد التدخل نتاعنا نوصل حتى للمنستير، وصلنا سيارة الإسعاف نتاعنا توصل من سوسة إلى المنستير، نمشيو إلى الحدود الشمالية إلى بوفيشة ونفيذة. لا ويليا بروبليم، وين تتطلب التدخل؟
0: 24 ساعة. شنو الرقم اللي نجم يتوصل؟
1: الرقم نتاعنا سهل على الآخر 190 أو 198. تطلبوا الرقم 198 الحماية المدنية، أو رقم 190 الإسعاف الطبي الاستعجالي، بقدرة قادر تلقاها كرامت الهلال الأحمر التونسي،
0: خاطر كل لحظة فيها حياة أو موت.
1: تشوف أنت كي نقول لك راهو المعدلات للأسف معناها الحوادث قاعدة ترتفع بشكل رغم النقص معناها في حوادث المرور مثلا. السنوات الماضية قاعدين بجهد كبير من الإخوة بالأمن التونسي وبالتوعية متاع سيادتكم الإعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولات العباد تخاف وتنقص من الحوادث المرور، إلا أنه عدد الحوادث ما نقصش معناها العدد العام، ثم حوادث أخرى حلت محلها
0: برشة في تونس. الحوادث ربي يقينا إن شاء الله
1: حلت محلها، هي الحوادث اللي ناتج عن عنف وإلا عن هذا العنف بأنواعه. في السنوات الأخيرة لقينا معناها المعدلات زادت. نعطي أنا أرقام، مثلا في حوادث المرور عندنا كل ساعة 5 حوادث، وكل حادث في حادث قاتل، وهذا رقم كبير، وهذا رقم
0: نتيجة للسرعة المفرطة.
1: هذا كبير كبير
0: نتيجة السرعة هكا ولا
1: معناها في 24 ساعة.
0: أنا نتذكر في زمن ما وفي وقت ما هكا كيفاش لي كاميون لوغ هذوك ما يخرجوش في النهار، كان في وقت ما عندهم معناها وقت معين 9 متاع الليل يلموا بعضهم ويخرجوا. علاش توا راه من اكثر الحوادث اللي قاعده تصير زاد ملي كاميون زاد الكبار، مش نجمو مش بصفه معناها
1: هو الحوادث هذيك نتاع الشاحنات الكبيره، هو موجود القانون توا موجود معناها ومفروض يطبق، ولكن
0: يطبق علاش معناها في كل وقت ولا يخرجوا؟
1: ثم السرعه، وهذا زاد كيف السرعه، وثم البورتابل والجوال اللي برشا حوادث قاعده تصير، ناس اللي تسوق تستعمل في الجوال، عدم اتخاذ الحيطه زاد كيف السنتير دو سيكوريتي. احنا نعرفوا اللي في تونس اوبليغاتوارمون الناس الكل تلبس سنتير، كو سوا السائق ولا المرافق نتاعه ولا من الامام ولا
0: من ولا من تمشيت ولا من تالي، من عائله تتيت وقداش من عائله ولا
1: والخطر الاخر في المناطق العمران هما الدراجات الناريه، وما ادراك ما الدراجات الناريه.
0: الدراجات الناريه كهو وكل اللي يمشيوا بالضوء
1: والتروتينات. الدراجات الناريه اللي انا في تونس ولينا نشوفه حاله شاذه، ان تلقى انسان لابس الخوذه، وحتى في الهلال الاحمر عملنا مشروع ان شاء الله يرى النور قريبا، هو مشروع كاسكيني. كيف نغلط خطيني كاسكيني، واللي كي نغلط خطيني هو مشروع ان شاء الله الهلال الاحمر التونسي ينوي انه يشري 3000 خوذة ويوزعها مجانا على اصحاب الدراجات النارية، ولكن العباد اللي تاخذ هذا ويتحط اسمه في المنظومة انه خذيه كاسك ولا يلتزم ان شاء الله يطبق عليه القانون. احنا ان شاء الله المشروع هذا قدمناه لوزارة الداخلية والمرصد الوطني للمرور
0: ان شاء الله يلقى قبوله قريبا. هو فما
1: تحمس كبير، مازالت الامور القانونية يلزم ضبطها، ولكن ان شاء الله سيصل سيرى النور هذا المشروع. كاسكيني وكيف نغلط خطيني
0: حلوة كاسكيني كي نغلط خطيني مزينة برشا فكرة حلوة.
1: دونك أنا حبيت نستغل الفرصة أني جيت بحذاك نحب نحكي على الصيف وحوادث
0: البر للبحر باش نمشي
1: اكزاكتو. ما احنا
0: قلت... الناس اللي ما تعرفش اللي ساعاتك 10 سنتي تنجم تغرق صغير
1: هو
0: استسهل يقول لك هنا يعوم البرة
1: يعني قبل ما يدخل يعوم دجا فما برشا حوادث اللي تصير قبل ما يوصل صحيح. احنا عنا في على الشط دجا على ضربة الشمس وضربة الحرارة دونك هذوما اللي انسان يجي من البعيد مش يمشي للشط ويمشي في الشمس يمشي مسافة كبيرة يضرب حتى ساعة كيف يوصل للشمس ومباشرة يلقي
0: ينزل
1: هيك الشوك ترميك أو الساقة المائية هذه اللي قاعدة تسبب لنا في برشا حوادث في السنوات الأخيرة فما برشا حوادث وما فهمتش انه احنا معناها ولينا موجودين اكثر نحسبوا برشا ولا قبل كيفاش كانت الحكايه تصير ولكن قاعدين نشوفوا في برشا من الناس
0: كل سخنت يدخل مباشره معناها
1: هو التغير المناخي اللي موجود احنا سنة شفنا الاربع فصول البارح في القصرين امطار غزيره سخانه ارتفاع الحراره كبير خلت العباد تمشي تتجه للبحر وهذا حقه ومشروعه وكل شيء ولكن ما فيها بس الانسان قبل ما ينزل للبحر ما فيها بس قبل ما يهبط في الماء يبرد اطرافه بشويه ومثالش مش لازم
0: من اللوطه للفوق
1: ولا هو والله بالاطراف الوجه ومن بعد
0: بشويه
1: وساقين بشويه بشويه اخر حاجه الرقبه والراس هذوما اللي
0: آخر حاجة تتبلوها بشوية زيادة مش تصب تطلع على رأسك
1: وفما اللي كان نلقاه معناها ده ماء سخون مثلا اللي دبوستك الماء اللي مشات معك وسخنة هذيك كانت نجمة لأنه ما بين 37 درجة حرارة أو أكثر شوية ساعات الجسم يوصل حتى 38-39 وتهبط في ماء درجة الحرارة متاعه 15 درجة كل فارق ما بين 35 أو 37 أو 15 20 درجة هذيك تنجم تعمل الصعقة المائية ولا تعمل اللي يكون أحكيه عليه الشوك ميك اللي سبب في توقف القلب والتنفس مباشرة
0: دونك زاد اللي عندهم مرض السيولة في الدم دكتور واللي ياخذ سانترون واللي ياخذ في الأدوية هذه اللي زاد تحفز واللي عندهم
1: مع هذوما اللي زافيكا هذوما المواد أو الأدوية اللي تجري الدم مع ارتفاع درجة الحرارة
0: مش معني حالته كيفاش تولي مش يخرج في وقت الذروة
1: نخافوا من الزافيسين نخافوا من الجلطة اللي تنجم تولي واللي هي ولات كورانت معناها ولات من الأمراض أو الإصابات اللي ولينا نشوفها ونسمعوا بها كل يوم دونك هذا على قبل ما نوصل للماء وصلت للماء دخلت احنا رانا عنا ضيف ثقيل الظل ولا الحريقة هالسنوات هذية وللأسف قاعد تكثر برشا باعتبار أنه ارتفاع درجة الحرارة خارج البحر أدت إلى ارتفاع درجة حرارة المياه اللي وصلت توا إلى 27 و29 درجة
0: حاجة أخرى زادة
1: والحريقة هذه

0: إذا كان ما ثماش المواطن الواعي، راهو مهما تعمل الدولة، مهما تعمل الجمعيات، لن نصل إلى إلى إلى إلى حل. دونك أنا بالله وخيانا هذا من هذا المنبر، وخيانا اللي يلقاو السلحفات البحرية راهي كنز، وراهي معناها العدد محدود، راهو رغم معناها المجهودات الكل. دونك ماذا بينا نحافظ على هذا؟
1: حتى كي تراوها مشيت من مكان على الشط، معناها راهي باظت فيك المكان هذاك وباش ترجع له، يعني تبداش تحفر وتلوش.
0: بالضبط
1: راهي تمشي حتى الأصقاع الأمريكية وترجع.
0: إذا ضربته الإنسان هل القنديل البحر شنو باش نعمله؟
1: صحيح.
0: آه شنو باش نعمل؟
1: خاصة السامة.
0: أنا ننصح
1: كتعودنا بهم.
0: هما الأنواع موجود الكثير من الأنواع في المتوسط، الحمد لله اللي عنا في تونس وفي السواحل التونسية ما هيش السامة، معناها الموجود فعلا معناها
1: برتغالي هذا.
0: لا هذيك عدد قليل جدا وهي شاذة جدا، تبع تحسب على
1: هي تعطينا كان لقيناها احنا شنو نعملوا. هو نبدأ بالختير.
0: بالضبط احنا كي نوصل للشط ماذا بيا نعبي دبوزة باء ماء البحر ماء مالح ونخليها تقعد تسخن، نخليها ما نستعملهاش حتى وانت خارج، بعد ما سالش دوش بها ولا اغسل بها سخي كي تبدا خارج البحر. ما توصل للبحر سخن دبوزة ماء. اذا كان واحد ربطه حريقه، كارت متاع تليفون هذيك ولا بطاقة تعريف يقوم بفرك إزالة يسميهم تونتاكيول اللي هما
1: الجزيئات
0: هذوكم، هما أكياس صغيرة من الأسيد معناها تحرق، فيقوم بمسح اليد أو الجسم المصاب لإزالة تلك التونتاكيول ويصب الماء البحر الدافي. ما نستعملوش الماء الحلو لأنه الماء الحلو يعمل ضغط على على كل الأكياس الصغيرة، واختلاف في الضغط ما بين الماء الحلو والماء الأسيد اللي موجود تتفلق الأكياس هذيك ومن شأنها أنها تزيد
1: وتنتشر
0: دونك نحن نستعمل الماء
1: هكا تسمعوا الأستوس راوك تلقاو تشد تضربك في يدك ولا في أي مكان آخر تحاولوا تزيلوها بالماء سخون دبوسة تحطها تسخن في برا عشت ما تستعملوا هيش كان إذا كان لا قدر صغير مست حريقة ولا حاجة تصب على يعني الجزيئات ذوكم على بالضبط. جسمك وتحاول تنحيهم بشوية بشوية بالكارت معناها
0: كارت
1: أي حاجة
0: بطاقة متاع بنكية بطاقة تعريف. نبعدوا شوية على الفقوس والطماطم والقريب نعمل سلطة
1: طماطم تبرد راه والله مجربة وسيم
0: الطماطم هي بيدها أسيد
1: تنجم تعطي مفعول عكسي
0: دونك احنا نستعملوا هذه الوسائل. ثم وسائل أخرى طبية ما نجمش نقول عليها ولكن تصلوا إلى مراكز النجدة الهلال الأحمر إلى لا الحماية المدنية كيف ثم برشا ناس تستعمل
1: هو لازم توا مفروض كل عائلة تزمعها هواقي معناها حاجة تقيها من المورد خاطر توا ولات درجة ولات حاجة معناها موجودة في البحر تعودنا بها وامضة
0: أماكن يجب نأخذ منها الحيطة إذا كان ضربت الإنسان في رقبة متاعه أو في الجهاز التناسلي ماذا بينا نمشي في ساعة مباشرة إلى قسم استعجالي أو أقرب مستشفى لأنه هنا فما إمكانية أنه إذا كان شنو تعمل إذا كان عملت الالتهاب تنجم تنفخ معناها تعمل انفلاماسيون وتنجم تنزل على الجهاز التنفسي تقلق وإلا الجهاز التناسلي ماذا بينا إذا كان إنسان وخاصة إذا كان عنده عوامل معناها خطورة
1: معناها نرجع بعد شوية okay. سيوسي معنا وانت
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7 في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسنا وكل حد كيفاش

0: نعود إذن الجانب الوقائي، رجعنا للبحر مع دكتور وسيم جمعة. أي ونزيد نأكد على أهمية أنه ردوا بالكم من الحريقة، صحيح ولا تمدولة؟ ونقلت راهو هذه حاجة تعودنا بها ويلزمنا نقعدوا ديما عندنا حاجة نستعملوها، خاصة ليزو صغيرات.
1: أي.
0: تعرفوا تبدأ منعتهم طايحة ولا الكبار، وإلا ديما تهزك البومات، تمشي لأي فارماسية ولا تستشير الحاجة اللي تعاونك مثلا باش متتطورش.

0: الحال.
1: اكزاكتلي
0: انت دانك تستعجلي ولا
1: انا فما عوامل خطوره. معناها انسان توا مثلا في 20 او 30 سنه مازال في صحه جيده عاده ينجم توجع شويه صحيح وتقلق شويه، ولكن ما هيش بالخطوره اللي انسان مثلا طفل صغير او انسان عنده امراض مزمنه او كبير في العمر مثلا عنده سكري ولا عنده ارتفاع ضغط الدم. هذوما كل ماذا بينا ناخذوا الحيطه اكثر منه عليهم وردوا بالنا منهم. معناها الاصابه بالحريقه هي عادة توجع صحيح، ما هيش كاتاستروفيك، ما تقتلش الحريقة، لكن إذا كان ضربت في أماكن كما قلت في الرقبة أو في الجهاز التناسلي أو في الوجه أو في العينين، هذا له يكون الخطر نتاعها أكثر. ثم
0: تجي في وجه الخشم بالضبط دكتور،
1: تجرب تضرب في الوجه
0: أو تجرب تضرب في الوجه.
1: ثم حيوان آخر في بحري واللي هو موجود في الشتوت نتاعنا ومنتشر في جهتنا هنا البلم وهو سمكة معناها تدفن روحها عندها ثلاثة أشواك، تدفن روحها في الرمل وهي ما
0: يش تعفس هي تعطيها لك لا تقرأ لا تكتب،
1: نلقاها ما بين جنرال مود
0: خليك ترى نجوم السبعة.
1: الضربة تكون عادة في أول القدم، ما يش لأنه الإنسان كيبدأ يمشي في البحر جنرال مود كيف يحط ساقيه من اللول على السوابع متاعه، فالضربة بحذا الإصبع الكبير جنرال مود تلقاها ضربة غادي نكتة كحلة، وهذا وزاد كيف ضربتها تؤلم برشا. شنو لا نستعملوا، فما برشا ممارسات هاو يشقوها ويعملوا يجيبوا النار يحطوا قربولها نار، انا هنا ما ننصحش بها،
0: لا ردوا بالكم
1: انتهرها بما عندي من المطهرات. معناها اذا كان عندي
0: الكول
1: الكول والخل الابيض لا ماهمش مطهرات هذو
0: عليه
1: نحب نمشي للكول.
0: لا جاوبني ترى كيفاش مش
1: الكول، احنا الخل والكول هذوما
0: خل الابيض نقصد مش
1: فيه الكحول، هو الانواع من الكحول. ثم المطهرات معروفة جدا، معناها اللي منيش بتذكرها توا اسماء نتاعهم ولكن معروفة، وكل ما عندوش ماء لون كيما الماء
0: وثم ابيض
1: ترانسبارون كيما الماء، وفما لون واحد اخر شباله
0: وردي
1: ولا وردي
0: موف ماء وورد.
1: هذيك المطهرات هذيك او الصابون ماء وصابون الخل ولا الكل ليش الصابون الاخضر تاع ديارنا عادي هذيك الكل احنا نسميوها فيكساتور دو جير، معناها هي إيش بيعمل بش يقضي على كل
0: الصالحة وغير الصالحة
1: الكل وبعد تولي هذيك اون بور دونتري معناها باب اللي دخول الجراثيم بعد بيمشي للكل باش يولي هذيك
0: بواب.
1: دونك احنا ماذا بينا نستعملوا مطهرات اللي ما تضرناش، ناخذوا المصاب اللي تضرب بالبلم ولا ضربته اي حكايه ما يعرفهاش مع ما خاب من استشار يمشي لمركز النجدة والاسعاف، عندهم وسائل اللي توجع كل ضرب كسعقه الكهربائيه معناها، وخطورتها ايضا اللي كان تضرب في اماكن حساسه في الرقبه كالعاده في قريب الجهاز تناسلي، هذوما حالات نادرة جدا. ديما ضربة البلم
0: هو مخيركم تمشيوش برشا في الليل، تحت في الليل هي تضرب في الوقت في الليل.
1: والله هما فما مناطق احنا حابين قبل نعملوا، فما مناطق معروفة جدا اللي هي تنشر تكثر فيها عندنا
0: ما حطونا يا خويا في
1: توجدت في سنوات، فما شطوط معناها غير
0: باش ياخذوا حيطتهم.
1: معناها احنا تو كي ناخذ الاحصائيات وين صارت عمناول البلم نعرف فما نقطة أو اثنين في حمام سوسة أو في سوسة اللي هما ناخذوا فيهم الحذر.
0: أنت في بالك في شرم الشيخ ما تنجمش تهبط للبحر وأنت حافي القدمين؟
1: أنا في بالك اللي أنا في أي شط منها باتش حافي القدمين. أنا شخصيا
0: بس سكافندر بون مش كامل على القليلة
1: أنا شخصيا نحكي على روحي
0: هم علاش هم حماية للثروات المائية هذيك، معناها ثروات مائية حتى سام ولا مش سام عندهم ثروة مائية لازمك تحافظ عليها.
1: أنا ننصح الناس الكل تمشي لشطوط أو للأسف معناها إذا كان ثم حاجات طبيعية موجودة هذه من طبيعة، ولكن ثم زاد كيف خونا الإنسان اللي لوح في شقف بالله واللي لوح في حاجات حديدة وحاجات أو حجر وعندنا شطوطنا فيها برشا صخور. دونك علاش ما تلبس حاجة
0: توا ولا يبيعوها فكر
1: السناد نتاع بحر موجود أنا شخصيا
0: سكرين
1: تعوموا بهذوكم على
0: ما يعمل شيء وما يضرش منقبين ويتنفسوا ساقين ومركب رجله.
1: دونك انا انصح وخاصة اللي عنده صغيرات الكبير هو يعرف اما الصغير ما يعرفش. دونك
0: والله حتى الكبار يجازفوا على القليل هذاك يشد ما يخليكش تزلق مثلا على الصخور وكل.
1: وخلينا اللي يمشوا للبحر ويهزوا ماكله هذوك
0: كنا نحكيوا عليهم
1: هكوما اللي يهز الدلاعه والكسكسي
0: كسكسي بالعصبين
1: كسكسي بالعصبين والدلاعه هذيا زاد كيف
0: ربي شفتهم وطنينا بالخارج ياكلوا في الكسكسي شهيل الكسكسي في البحر
1: مرحبا ولكن كليت بكل شيء بربي كنتي خارج من البحر نظف ولكن زاد حقي وانتي كي داخل خلي المعتك ترتاح شوية. دونك ما نعوموش بعد ساعتين إلا بعد ساعتين من الميكلة متاعنا راهو صارت لنا عم ناول وكل سنة الكثير من الحالات الغرق ما نحبش نوصم بعض الشطوط راه خاطر ولي فما ناس تقول لك انت قصدني. لا يا خويا الناس اللي تمشي وتعمل يعني كنت نحكي مع خويا شوقي قلت له فما شطوط معروفه في جيتون معناها ويجي معها الغاز وطيب ويقيم في الشط خويا عوم ومرحبا ولكن خلي البدنك ساعتين الراحه نتاعو خلي الجهاز نتاعك الهضمي
0: يرتاح
1: ويهضم الماكله لسبب واحد هو لانه المعده اذا كان خذيت ماكله شنو باش تعمل ستحتاج الى دم باش تخدم دونك الكميه الدم اللي موجوده في البدن باش تمشي
0: للهضم لعمليه الهضم
1: فانك بمجرد تلقي بنفسك في البحر
0: تنجم
1: فاسيلمون يغرق الانسان وهذا يصير لنا وانقاذ العبيد هذوما معناها تكون تولي أصعب. خليني توا إذا كان إنسان لاحظ إنسان في حالة غرق بربي وهي أول قاعدة في الإسعافات الأولية هي الحماية لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. صارت لنا في السنة الماضية 3 اللي غرقوا على خاطر باش يمشي وينقذوا بنية صغيرة البنية الصغيرة خرجت وثلاثة هما اللي غرقوا الحمد لله تم إنقاذهم بتظافر الحماية والهلال الأحمر تم إنقاذ 3 من الناس وعمرهم في 20، 23، و21 سنة خوات الحمد لله ولكن
0: ولينا
1: كل عام تصير عملوا العائلة كاملة هنا مع المهدية عائلة كاملة مشيت عائلة في أول الموسم الصيفي دونك إذا كان ما تعرفش تعوم ما تمشيش باش تنقذ عبيد امشي اجري اطلب النجدة او اطلب من يستطيع العوم راهو الانسان كما يقولوا الغارق يتمسك يشد في خشة فانت تمشي تنقذ الغريق هو من غير ما يشعر يمشي يشد فيك ويشدك كيف ما
0: حرارة
1: الروح فيطلع
0: تنزل عليك يغطسك هو
1: لا تمنع انت ساعات الطفل بينا ويلطف بكم ولا هو فماذا بينا واحنا ان شاء الله الهلال الاحمر التونسي بحم سوسة عملنا ماراثون يسميناها الاسعافات الاولية عملنا 30 دورة معناها استعجالية في الاسعافات الاولية وسنة سنعيد الكرة باش نحاولوا نعملوا اسعاف بحري للناس الكل دونك
0: باش نركز على حاجة هما ما كنت ندمك متواجد سي وسيم الكورينتي هذايا لبارشا موجود في البحر وما تليقش بيه لكن الموجة كي تبدا مكسرة راك تنجم تشوفه موجة كي تبدا مكسرة برشا وبعيدة على بعضها يعني تلقى الكشكوشة ومن بين الكشكوشة والكشكوشة يمكن 4 متر هذيك موجة مكسرة راهو كورينتي رد بالك تدخل غادي
1: يعطيك الصحة ما شاء الله
0: أكثر حاجة تخوفني أنا في البحر ماتوا برشا منها
1: هو كيف اللي يعرف الشطوط يعرف وين عادة موجود الكورينتي هذا موجود فما تيارات كمناها مائية
0: خفية
1: موجودة احنا توا في سوسة مثلا نيخو على خعين على سبيل المثال لأنه تعملت في السنوات الماضية هذه كاسرات الأمواج هذه كاسرات الأمواج حسنت في نوعية الشطوط التونسية ولكن خلقت مشكلة متاع كورينتي لأنهم هما الكاسرات الأمواج ما هيش متواصلة ومتصلة ببعضها فيها فتحات الفتحة هذيك باش يكون مكان دخول الماء وبعد في الماء باش يوصل الشط وباش يعود يرجع يعمل يعمل هالدوائر المائية واللي هي باش تجبد وتدخل الماء الداخل
0: واللي مش يجري في جرتك باش يجبد معاه على كل أنا حبيت نعرف هل تمشي مع الموجة ولا ضدها
1: الحالة هنا هو الحال الأنسب هو أنك تمشي مع الموجة
0: مع الموجة ولا خطفاء اللي كسر راه بشي
1: لا داعي للمقاومة
0: مش يخرج
1: ما تقاومش
0: صحيح.
1: تستلقي تحاول نعرف اللي هو صعيب شوية لأنه الإنسان في حالة من الهلع والخوف باش يخاف على روحه تستلقي وتحاول ترخف بدنك وتتبع الموجة تدور وترجع أما إذا كان حاولت تقاوم وتمشي ضدها فهي هي
0: نجم سي وسيم تهزك المكان لربما أعمق تهزك المكان داخلي برشا يولي الإنسان يخاف بحواش الخوف
1: صحيح ولكن ما تمشيش بك برشا الموجة راهو تمشي تبعها
0: تمشي
1: في معناها حكيت 50 إلى 100
0: هذاك الحل
1: هذاك الحل الأنسب بتقاومها راك باش
0: راهو كان البحار كما نقولوها مدمدم اللي حاول ينقذ وشعر لماته معناها يعرف البحر ويعرف الكورينتي وشعر لماته معناها حاجه صعيبه برشا
1: انا مدرس اسعاف بحري معناها سنوات عندي اكثر من 25 سنه في الاختصاص ومع ذلك حتى كي نعوم
0: تبدا خايف
1: بيان سور
0: اكيد
1: فما غنية تقول يا بحر قل لي
0: انت شر
1: هل فيك خير
0: او شر
1: او شر
0: انا غنيتها اخت منيا البجاوي
1: هكا
0: انا
1: غنيها في البحر
0: حسنا البجاوي كنت باش نخرجها يا اخي لقيتها مش موجوده
1: هذه الغنية
0: هل فيك
1: خير ام شر راهو البحر معناها قوه ربي عظيمه البحر دونك ناخذ الحيطه والحذر
0: هو في تركيا فما هالمجره هذه سبحان الله البتوك يخرج بيك في البوسفور فما مكان فيه تروبيون
1: أي؟
0: يعرفوه البحارة الكل. إذا كان غلط قائد رحلة فمشى في الهاوية
1: ودخل غادي بيان سور
0: سي مشى هو واللي معاه سبحان الله راك ترى التوربيون تتفجع من البعيد.
1: ثم
0: كيفية السيطرة على الباخرة أبهرتني والله عند القبطان يعني حاجة مهولة راك ترى الشيء تقول سي مشينا لا سوى أنه سبحان الله كينو كياس كينو طريق يعرف منين يخرج يعرف كيفية الخروج مكر للمكان هذاك.
1: ثم
0: ناس مختصين في الشيء.
1: ثم في المحيط الأطلسي ثم ما يسمى بمثلث برمودا.
0: هو برمودا ذا يعد ممنع من أحد إلى يوم إلى هذا.
1: هذا باش تعرف قيمة الدواوير خطورة. المائية والهذوما اللي كوروندو اللي
0: هذيك اليوم من هذا ما
1: يعرفوش اي بالضبط
0: سبحان الله.
1: دونك احنا خلينا ان شاء الله احنا في هذه المثلثات الصغيره اللي عندنا معناها وهذا الشطوط اللي عندنا راهو 100 متر ماء 200 متر راهو ماء وحتى ال 50 متر هو بيدرا ماء تاع البحر. دونك اللي ما يعرفش يعوم ماذا به ما يفوتش ال 50 متر نتاعو 50 متر ديجا كافي هي حتى اقل من 50 متر راهي قاعده تغرق
0: راهي بانجالو ساعه يدخلوا الداخل يلقاو روحهم في مأزق ما ينجمش يطيح واحد ما ينجمش يخرجوا
1: دونك
0: ما تغامروش يعيشكم وشوفوا العالم اذا اكحل زايد تعوموا
1: هو الاكحل الاحمر الاورانجي هذوم الاورانجي راهو معناها
0: البرتقالي
1: البرتقالي هذيك معناها راهو شاطئ محروس ولكن راهو البحر ماهوش مناسب السباحه غير مناسبه نهارتها العوم في بحر اخضر في وما تمشيوش للشطوط اللي ما فيهاش حمايه ما فيهاش حراسه
0: او طول عليك كل يمشيو لبلايص بعيده ما يقول خليني نبعد من عيني
1: والله نشكر الحمايه المدنيه احنا توها ونشوف فيهم من شطوط من مهديه الى موجوده ولكن موجوده على كل تقريبا الشطوط اللي يرتدوها العبيد ولكن ما شاء الله امتداد السواحل التونسيه 1300 كيلومتر ما تنجمش تحط فيهم ما تنجمش تحط في كل كيلومتر
0: حاجه اخرى لي شومبرير بالنسبه للصغار
1: لي شومبرير فما دي شومبرير
0: قداش من فاجعه صارت عمي
1: فما دي شومبرير اللي هما نتاع ديسيني للسباحه نتاع الصغيرات هذوكم اللي معتمدين ومكتوب عليهم ديجا سي او معناها هذاك ولكن نشوف اللي يستعمل العجلات المطاطية أنا ماذا بيا هذه اللي يستعمل في العجلي العجلة المطاطية اللي هي متاع الكراهب ما هيش متاع هذيك تدخل أكثر من اللي تخرج دونك ماذا بينا وديما المراقبة اللي منسى اللي يجيب صغيراتها راهو ولدك إذا كان بعد عليك راهو الله يلطف
0: راهو تعرش على الكرثة اللي تصير
1: أي. ردوا بالكم على أولادكم تخاف عليه تخطف تخاف عليه الموجة تخطفه دونك ماذا بيك راهو في غفلة في دقائق والله في دقيقة واحدة هي ساعة القضاء إلى
0: غفلة
1: فراهي دقيقة واحدة قادرة أنها دونك وتصيرنا كل عام وعمنا والجابونا وعاملت عمنا وليجيبونا صغيرات يلقاهم ضايعين في الشطوطة الشطوطة متاعنا دونك المرأة والراجل يهز ولده ما يقولش هاكي المرأة لاهية كل واحد أنت مسؤول أنت كلكم راعٍ وكل راعي مسؤول عن رعيته كل الأم مسؤول على ولدها والبوز هذا كيف ما يحملش المسؤولية للأم راه حتى هو مسؤول على مرته وولاده دونك الناس كل
0: إن شاء الله يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين ما أنا من النوعية متاع لي شومبرير هذوما اللي ياخذوهم شنو
1: فقط اللي مكتوب عليهم علامة سي أو اللي هما
0: سي
1: أو اللي هما عن طبعين معناها
0: صحي
1: معناها
0: موالم للغطس
1: موالمين للغطس وعندهم مطابقين للمواصفات العالمية متاع الماتيار نتاعهم اللي يستعملوا في الكاوتشو فما الكاوتشو مش البلاستيك هذوك الكاوتشو اللي معمولين للعجالي معناها ونشوفوا فيهم معناها
0: ويهز الكوروند يدخلها من غير ما تفيق
1: دونك تستحلى انت العومه من الاول ولكن دونك ماذا بينا ان دونك حاجه اخرى اللي حبيت نحكي عليها خارج البحر واللي هي تصير وصارت سنه في اوروبا هالفاق نتاع السخانه ينساوروا صغيراتهم في السيارات نتاعهم باش يمشي يقضي
0: وصغيرات وحيوانات وحتى الحيوان سبحان الله خلقوا ربي تخلي كلبك مسكر عليه في درجة حرارة يموت
1: درجة الحرارة في السيارة تتضاعف معناها إذا كان 30 درجة لبرا راهي توصل 60 و70 في وسط السيارة إذا كان خليت صغير نسيت باش تاخذي باش تجيب خبزة
0: شكون خلاه وقع صغير وتوفى
1: وصغيرة باللي معناها ما يسمعوهوش فهذه حالات أخرى اللي بالله ناخذوا حذرنا منها دوك عندنا حوادث الطرقات وماذا بيا السياقة في حالة سكر هذه النوع نبهوا منها لأنه ليش باش نقولوا العباد مش رجل دين باش نمنعهم.
0: والله يسي ويسيم حالة البورتابل، هو يقرأ في البورتابل ويسمع في غنية ويقرأ في الميساج، هو يسوق أكثر من حالة السكر.
1: هذيك حالة سكر
0: بالحق مش عادي. والله يصوم معناها فما حاجة مانيتيك معناها قاعدة تجبد فيها، ما فهمتش أنا الخطر. كانوا يقولك هز روحك للموت، والله هز روحك للموت برجليك تتقال. هذه تلقى حاطتك الوحدة على الفولون ويبدأ يقرأ ويبدأ يشوف الميساج، وكل اليد في الفولون ما يعرفش على روحه.
1: وخيلنا أصحاب النقل الجماعي اللي سوقوا بأرواح عبيد معهم، بالله راعي هذوكم بالله راك أرواح عبيد
0: مسؤوليتك،
1: وأنت يا مواطن زاد مسؤول. إذا كان شوفوا قلوا عايش خوي ناحي البورتابل بالله نقص.
0: قدش صارت من مشكلة أي مثال شنو هو عندي أمانة باش نوصلها لفلان وعلى نكلمه كي توصل.
1: هبطني أسهل من هكا، خبطني خويا هنا خير من اللي الله لا يقدر. وصارت برشا وصارت لنا برشا حوايت في
0: سي وسيم. انا نعرف حاجه قريتها وبحثت في بون مانيش باحث انا ما حبيت نبربش صحيح انه اللون الابيض واللون الاسود، احنا على فكره انه اللون الابيض راهو يبرد واللون الابيض يستافير، انه اللون الاسود هو الواقي اكثر من الابيض في السخان. كما الكلب الابيض والاكحل يقول لك اللي لونه غامق الكلاب راهو الابيض يعطش اكثر من الاكحل من اللون غامق. صح ولا يعني على مستوى الالوان
1: الابيض هما مش الوان، هما قبل كلش هما يسميو قيم ضوئيه دي فالور لومينوس. الابيض والاسود، الابيض يرجع الضوء دونك ما يحبسش الضوء،
0: فوالا.
1: بار كونتر الاسود الى ابسورب لا شالور دونك ويشد اكثر السخانه،
0: معناها الأكحل يسخن أكثر،
1: يشد سخانة أكثر لك.
0: خاطر فما معلومة تقول إنه لا الأكحل راهو لا بالعكس، الأكحل هو اللي ما يخليكش تسخن ولا بيظهر يخليك تسخن، خاطر يبينيتخ معناها حاجة ترانسبارانت.
1: لا هو الأبيض باش يرجع لك الضوء دونك باش ينقص لك الضوء، لا بالعكس
0: تماما. ولبس القطني والأبيض
1: والأبيض
0: ابعدوا على الألوان الغامقة،
1: الداكن راهو باش يجبد باش يشد شلوخ باش يشد السخانة.
0: وسواق الأجر ربي معاهم سكنات، والله تلقى برونزي من يد ويد ماهوش برونزي هكا، ولا يلبسوا كل الواقية
1: وتشوفهم لابسين الأبيض.
0: الأبيض صحيح. لا حبيت نوجه
1: دونك أنت لابسة لك حل اليوم.
0: لا هذا خفيف ما يمرضش، احنا عادة كان ما ننطلقوش من رواحنا بالطبيعة.
1: احنا حتى في الازياء اللي نستعمل فيها
0: فما نوعيه من القماش راهي الحايك والقمرايه
1: ايفيكتيفمون هما يبرد يبرد يبرد يبرد
0: حتى تلبسها في الاكحل راهي يبرد.
1: دونك نتمنى
0: محلاها الصبحيه معاك دكتور وسيم. نحب نذكركم راهو تحصل على الجائزه الاولى والذهبيه في اي دوله؟
1: في كرواتيا، في مجابهه الكوارث.
0: في مجابهه الكوارث
1: جائزه رئاسيه في تدريس اطارات النجده والاسعاف.
0: فخورين بيك برشا، هذاك علاش نحبوك دكتور.
1: يعيشك
0: حتى صوتك رخيم معناها صوتك راديفونيك معناها.
1: شكرا جزيلا.
0: معناها انت في المكان المناسب هكا ولا محمد سيدي؟
1: كنت عندي تجربه اعلاميه في الاذاعه الوطنيه، الاذاعه الثقافيه. برنامج اني اخترتك يا وطني.
0: اني اخترتك يا وطني.
1: اكزاكتلي هذا هو.
0: احنا اخترناك في ذات المستير، وهذا شعارنا. احنا اخترناك راهو، ردوا بالكم راهو بالفلوس. احنا اخترناك احلى موجه، احلى استوديو، احلى تقنيين.
1: ونحب نبارككم نبارك لكم الاستوديو، والله جميل جدا، فضاء اذا اللي اروع واحسن استوديو شفته في الجمهوريه. والله لا مش رامي ورود. مبروك جدا على إذاعة المنستير هذا، لأنه ما شاء الله
0: فما تكامل في الألوان وفما واللون الأزرق ديما يرتح النظر ديما السماء ولا
1: لوني المفضل
0: حتى الأحمر بتاع الأزرق
1: لابس الأحمر لأنه هذا
0: هذاك علم تونس
1: علم تونس والهلال الأحمر هو، ولكن الأزرق مريح
0: قلب
1: جدا.
0: قلب الذي ينبض حبا للآخر.
1: نحب نتمنى السنة يكون موسم هادئ
0: إن شاء الله يا ربي ولا مفقودين.
1: وزوارنا إن شاء الله أشقائنا من الجزائر، أشقائنا من ليبيا يجيو، مرحبا بهم.
0: مرحبا أمامتاتلو يعيشكم القانون الطرقات
1: بالضبط. هذا هو التذكير، معناها كيف ما تونسي لازم يمتثل كما الزوار متاعنا. نشوف في وقوف على
0: برشا يجري ولحقي برشا سرعة، يمكن طرقات متاعهم شاسعة لدرجة أنهم استنسوا بالنسق ذاك. راو مش كما في تونس كما في الجزائر، راو مش كما في ليبيا كما في تونس، عندهم طرقات
1: طرق أوسع أوسع.
0: ردوا بالكم يا عايشكم، احنا خايفين عليكم. راه
1: احنا التروتوار راهو للمترجل، ما هو شي ما هوش للسيارات، ما هوش للدراجات النارية اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها. وثم احترام الإشارات المرور والطرقات اللي ما ترجعش، تبدا تشوف بعد شوية تلقى طرقات اللي متهز اتجاه واحد
0: تلقى اليوم يبداو قادمين لتونس إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله ربي وصلهم سلمين وربي راجعهم سلمين. للأسف معناها صارت لنا حوادث كثيرة.
0: مرحبا بكم في تونس، أما يعيشكم كما تحبونا، خلينا نحب. حاولوا كيفاش تستحفظوا على رواحكم وعلى أرواح الآخرين.
1: بالضبط.
0: ننطلقوا محبتنا للآخر، لأنه يفوق تدخ في بلاد الناس اللي هي بلادكم، زادة كلنا خاوة. مش كان عاد زيرية راه نحكي حتى على ليبيا، خاطر عندهم سرعة مفرطة، سرعة جنونية بسياراتهم.
1: وتوانسة اللي يجوا من الخارج، زادة بنينة عمالنا من الخارج زادة كيفية،
0: كل سنسوا بطرقات خاصة الفترة الأولى، مازالوا مش متعودين بالطرقات وكل. ردوا بالكم،
1: احنا عم ناول في السنة في اليوم حسبنا عملنا القدام المركز الإسعاف قداش تتعدى من السيارة في 24 ساعة في يوم عادي نهار ثلاثة، رقم رهيب 74 ألف سيارة تتعدى قدام مركز نجد الإسعاف في 24 ساعة.
0: فأنا شهر هذا؟
1: في شهر ثلاثة
0: في جويلية
1: في أوت، في أوت نهار ثلاثة يوم عادي عملنا إحصاء.
0: شفتوا الويكاند
1: باش يتضاعف العدد، ولكن يوم عادي 74 ألف سيارة، راهو رقم رهيب. دونك معناها كل خطوة فيها خطر، دونك خلي أعتبر الناس كل أخرين مهبلة
0: باي حاجة بالله ما يسالش بالله، مش وين يجيو الزيرية واللي بيا وما نعرفش الدجاجة ترجعوه لنا بربعين ألف. يعيشكم اقراوا حساب التونسي زادة، راهو ميزانته هشة ومازلنا تعبين شوية معنا في جيبنا،
1: مازلنا
0: من العيد
1: مازلنا
0: بالحق، راهو الأسعار تولي مشطة معنا، تولي بصفة غريبة. قال شنو يحركوا العجلة الاقتصادية بجودهم، يقولوها احنا نجيوكم ندخلوا لكم في الفلوس.
1: هو قانون السوق، قانون العرض والطلب، ولكن فيه
0: زي كثير مراعاة المواطن التونسي، مش يولي هو ياكل وانا نتفرج زادة، هو ياكل الدجاج وانا نتفرج في الفلوس، نكفي الفلوس معقول أو لا معقول؟
1: كان خلطت عليه
0: ناكلوا العظمة وكها وسي وسي.
1: الحمد لله
0: محلى حضورك دكتور وسيم، يعطيك الصحة، شكرا ليك ديما ونجينا، راك تخلي كان الأثر الطيب. ومازلنا باش نتواصلوا معاك إن شاء الله في إيش نعمل اللي باش تكون ربريك في صحتك، في لون حياتك عادة مع صحتك بالدنيا، تو لون حياتك يلزمها لون الوان، اللون الوردي واللون.
1: مرحبا بك ويعطيكم الصحة إذاعة المنستير، وإن شاء الله صيفكم مبروك وخالي من الحوادث. والهلال الأحمر التونسي موجود 24/24 في خدمتكم، وإن شاء الله نكون
0: عارف توفيق لكم زادة أنتم نهار غدوة هكا.
1: بدينا اليوم، خرجنا زوز حوادث ديجا سيئة، معناها بدينا راهو كي نقول
0: زوز حوادث غرقة؟
1: لا زوز حوادث مرور، زوز حوادث مرور صباح
0: اختيرة برشا
1: ولا الخطورة مش اختيرة الحمد لله، ولكن فيها لقل إلى المستشفى زوز واحد بالدرجة النارية دخل من خلف في لواش، وزوز استدام زوز سيارات مع بعضهم.
0: جرب ردوا بالكم على رواحكم، هذا شنو
1: ربي قدر الخير،
0: صحتكم بالدنيا راه ما تشريش فلوس الدنيا، فلاش فلوس الدنيا كهو. هذا شنو نقول لكم، في ضوء القميرة نتلقاو إن شاء الله سهرة الجمعة من 10 نص الليل، أجواء تونسية حلوة إن شاء الله، نونسوكم بالفل والياسمين والقهوة العربي. يلا مدعو أنت دكتور، مرحبا بك،
1: يعطيك الصحة. نحب نستدعاكم ملينا إن شاء الله في الصيف، عنا إحنا ما عندناش موارد، دونك إن شاء الله في الصيف السنة عنا مهرجان الهلال الأحمر التونسي في حمص سوسة، عنا زيارة وعنا المحفل الجربي،
0: المحفل الجربي جاي،
1: وعنا هلال يغني مع هلال.
0: حلوة برشا كاكا هويدا والناس كل اللي تسمعوا. يلا إن شاء الله نكونوا حاضرين معكم، يلا نزلت للبحر كي راكحة.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: بداية انفراج الأزمة بين هيئة الصيادلة والكنام مثل تعهد الأخير بدفع قسط من مستحقات الصيادلة في انتظار حل أزمة أصحاب المخابر. أمام انهيار أسعار البيض، جمعية منتجي بيض الاستهلاك تؤكد أنه سيتم تخزين 15 مليون بيضة خلال الفترة القادمة. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من تعمد عدد من التجار قطع التيار الكهربائي على آلات التبريد المخصصة للمواد الغذائية. إلى تفاصيل الأنباء، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفرة أن الأزمة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الكنام اليوم بدفع قسط من مستحقات الصيادلة في انتظار حل أزمة المخابر. وبينت أن الصيدليات واصلت اليوم إزداء خدمات خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من اليوم.
1: على أثر الأزمة والبلاغات اللي صارت من طرف نقابة الصيادلة الخواص والبيولوجيين، صار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باش ينعقد معاهم ويلقاو حل باش الأزمة هذه ما تتسقمش. الدواء والأمن الدوائي مهم ياسر ويلزم المواطن معناها يلقى دواء ويلقى العلاج نتاعو. في المقابل كيف التوازن المالي للصيدليات واللابوراتوار مهم برشا. الحمد لله اليوم الصيدليات ما قصوش باش يعطيو الدواء للمواطنين، قعدوا يخدموا. الكلام تفاعلت، سلطة الإشراف تفاعلت باش تدفع قسط من مستحق الصيادلة في انتظار الأزمة تتحل عند اللابوغاتوار إن شاء الله. البيولوجيين تصور بعد اللي فارماسيان تتحل الأزمة نتاعهم إن شاء الله.
0: صرح رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ للأخبار أن مسألة انهيار أسعار بيض الاستهلاك يعود إلى وفرة الانتاج وقلة الاستهلاك، مضيفا أنه سيتم تخزين 15 مليون بيضة خلال الفترة القادمة.
2: بعد انهيار أسعار البيض عند الانتاج، وهذا الانهيار يعود إلى الشهر الرابع تقريبا بعد شهر رمضان، دخل الدولة وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للدواجن بخزن في مرحلة أولى 5 مليون بيضة، تليها 10 مليون بيضة، وكذلك سيقع التنسيق مع الشركات الكبرى لذبح الدجاج الموسم. اليوم الفلاحة المربين يبيعوا بخسارة تحت الكلفة، الكلفة في حوالي 212 مليم، فلاح قاعد يبيع حوالي 150 مليم للبيضة الواحدة عند الانتاج، وهذا جاي من الوفرة الانتاج والنقص الاستهلاك، وبالتالي تدخل الدولة هو للحفاظ على صغار ومتوسطي المربين وللحفاظ على وجود البيض السائب في الأسواق. كلفة متاع البيضة 80% منها أعلاف أساسا جاية من فيتورة الصوجة اللي هو البروتين متاع العلف والذرة، وهي كلها منتجات 100% موردة من الخارج.
0: أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العايدي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح العايدي أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85 ألف طالب في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة من امتحان البكالوريا، مبرزا أن الوزارة حرصت على توفير عروض تكوين تتلائم مع حاجيات الطلبة في مختلف الاختصاصات.
3: حاليا عنا 1130 مسار ومسلك في الإجازة الوطنية، والمؤسسات طلبنا منهم أنهم يعدوا نفسهم في الصيف الماضية لتقديم عروض التكوين متاعهم. وقع إيداع 1904 مطلب على المنصة، منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي، ومن خلال 1904 ذوما فما قرابة 576 عرض تكوين للقطاع الخاص، والباقي 1328 عرض قامت بإيداعهم مؤسسات القطاع العام. احنا درسنا في الفترة الأخيرة عروض التكوين في القطاع العام، الآن احنا قاعدين بصدد إتمام تقييم ملفات العروض التكوين في القطاع الخاص. لذلك 1328 عرض في القطاع العام، وقع قبول حوالي 1200 عرض أقل شوية في القطاع العام عرض تكوين في الإجازة الوطنية. ولكن هذه مقابلها راو قرابة بتاتر ما نعرفش توا النتائج البكالوريا على شنو الشيفر اللي بيشتفضي عليه، نجمو يقولوا بين 80 و85 ألف طالب، عندهم 1190 عرض تكوين ولا 1200 عرض تكوين، يظهر لي النسبة متقاربة. والوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هكي تنجم توفر عروض اللي الطالب التونسي نجم يقف فيها روحه.
0: في بقية أنباءنا، أكدت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي في تصريح للأخبار أن القيروان مثلت المحطة الأولى لانطلاق حملة وطنية للتصدي لممارسات بعض التجار، والتي تتمثل في تعمد عدد منهم قطع التيار الكهربائي على آلات التبريد المخصصة للمواد الغذائية وما يشكله من خطر على صحة المستهلك.
4: حملة كبيرة من المكتب الجهوي متاعنا بولاية القيروان، حيث سجلوا عدد كبير من شكايات المواطنين بخصوص عدم سلامة المواد اللي هي محفوظة بطريقة غير سليمة واللي تنجم تسبب في أضرار صحية للمستهلك التونسي. انطلاقا من هذه الحملة من المكتب الجهوي، طلقنا الحقيقة دعوة لكل التجار، ونهنا ننبه كل التجار الشرفاء، ولكن الممارسات السلبية هذه والمعاملات الغير الشفافة لا تزال يعاني منها المستهلك التونسي، وهو يوميا عرضة لبعض المشاكل، خاصة وقت يعمد بعض التجار وأصحاب المحلات إلى قطع التيار الكهربائي رغبة منهم زعما في تفشيل الاستهلاك وفي الربح عدم استعمال الطاقة حتى يربح أكثر، ولكن هوك هو على أساس أنه محمي، يلقى المستهلك تاريخ الصلوحية لم ينتهي بعد، هوك هو محمي، ولكن ما يعرفش أول حاجة ساعة ثم الضمير المهني قبل كل شيء، واللي هو زاد بيده هذاك التاجر نفسه ينجم يكون هو بيدو عرضة للمشاكل نفسها من محلات أخرين. ذلك علاش احنا انطلقنا في الحملة هذية، خاصة مع موجة الحر الشديدة اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها، يلزمنا ندعو كل التجار اللي هما مسؤولين على تخزين المواد خاصة الخصيصة انها تكون محفوظة بطريقة سليمة.
0: في متابعاتنا الجهوية، من أجل مزيد الاعتناء بالجانب البيئي بمدينة القيروان، انطلقت بلدية المكان في تركيز عدد مهم من الحاويات في انتظار اقتناء 15 حاوية سعة 10,000 لتر. وأكد حمادي عبدالله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها في تصريح لزميلة ندرة برجب أن وزارة السياحة ستدعم بلدية القيروان بعدد من الشاحنات الضاغطة والقالبة وآلة ميكانيكية للكنس، وذلك على اعتبار القيروان مدينة سياحية.
5: على قريب مش نسبيه، معناها حاويات متاع 10,000 إيتر، الحاوية واحدة ب 10,000 دينار، ومش نزيدوا نعملوا لي كاميرا باش نحطوهم، مش ناخذوا معناها في كمرحلة أولى 15 معناها باش نحطوهم توا في الأراضي هذية باش يقع فيها تجميع متاع الفضلات، معاش تكون مبعثرة، والدعوة بجاه ربي للمواطنين وأنهم يحطوا الفضلات في الحاوية، ومش نزيد نشبه الحاويات الكبيرة ذي نحطوهم في الأحياء. اللي كنت وزارة السياحة مش تدعم بلدية القيروان في إطار معناها انخراطها معناها في كمدينة سياحية، صندوق حماية المناطق السياحية مش يعطي معناها البلدية القيروان عدد اثنين سياحنا ضاغط، هذه في إطار منحة معناها ودعم، عدد اثنين سياحنا قالبة وآلة لكنس معناها آلة معناها ميكانيكية باش نحن ننقصوا كل كنس اليدوي عن طريق العاملات، بخلاف الصفقة اللي عاملينها في إطار الصفقة المجمعة اللي قاعدة تقوم بها وزارة الداخلية، معناها عدد كبير من الآليات اللي نحن توا ساي أونجاجي فيهم، وهذوما معناها بمقابة تتجاوز معناها 2.2 ملايين معناها دينار.
0: دعما للحركية الثقافية، قررت المندوبية الجهوية بالمهدية تنظيم أيام ثقافية بالجهات التي تفتقر للمهرجانات والتظاهرات الثقافية. موز خريف المندوب الجهوي للثقافة بالمهدية، وتفاصيل أوفى في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
6: الجديد في المهرجانات السنة اللي كون المندوبية باش تدخل تعمل أيام ثقافية في المعتمديات اللي ما فيهاش جمعيات مهرجانات، هذاك علاش باش يكون ثم توازن في الخريطة تاع المهرجانات السنة. نذكر على سبيل الذكر الحصر مثلا معتمدية هبيرة، ولاد الشامخ، البراد، عملولش، الشاب، بومرداس، هذوما ما فيهمش مهرجانات أصلا. وهنا نحكيه على مبدأ الحق بالثقافة وفك العزلة الثقافية هذه المناطق الداخلية لولاية المهدية. كي نحسبوا 7 و5 معناها براتيكمون 13 مهرجان عندنا، وحنا عم نول خدمنا 14، راسك نفس الكوتا معناها ما بعدناش برشا. برمجة باش تكون ثرية طبعا وتمس الذائقة العامة للجمهور المتابع، بالتوفيق لكافة المهرجانات.
0: بإذن نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. بداية انفراج الأزمة بين هيئة الصيادلة والكناء مثل تعهد الأخير بدفع قسط من مستحقات الصيادلة في انتظار حل أزمة أصحاب المخابر. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إشهار مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال،
10: أنفو المونديال. مرحبا بكم في أنفو المونديال والأخبار الرياضية لأنديتنا التونسية مختلف الرياضات الجماعية والفردية والاستحقاقات اللي تنتظر مختلف الرياضيين القادمة على المستوى الدولي والقاري. بداية بالمونديال، الحدث العالمي اليوم الأربعاء في الدور 16 في ماضي ساعتين تصبح المكسيك كانت انتصر تمام الإكوادور بهدفين مقابل صفر. المكسيك باش يواجه في ثمن النهائي الفائز مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطي. مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطي تلعب اليوم في الخمسة أمتى العشية، كذلك في مقابلة أخرى ثالثة في التسعة أمتى اللي تجمع بين بلجيكا والسنغال، وغدوة الخميس في ماضي ساعة متاع الفجر يعني في سهرة الليلة كانت تحب توصل السهرة في ماضي ساعة متاع الليل. الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب البوسنة والهرسك، ثم في الثمانية متاع الليل غدوة الخميس إسبانيا تواجه النمسا. من بين الأرقام والهوامش ومختلف المعطيات حول المونديال الحالي، اللاعب كيليان مبابي اللي كان سجل ثنائي البارح من منتخب السويدي أصبح في رصيده 6 أهداف ويتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدفي النسخة الحالية، وبعدهم يجي النرويجي لينغلاند ب 5 أهداف، وبالتالي مبابي قلص الفارق إلى هدف واحد مع ميسي في صراع الهدف التاريخي لكأس العالم، بحيث ميسي كان سجل إلى حد الآن 19 هدف في 29 مباراة مقابل 18 هدف لمبابي في 18 مقابلة في كأس العالم، وتجاوز بالتالي الألماني ميروسلاف كلوزي ب 16 هدف في 24 مقابلة في كأس العالم. كيليان مبابي هو أكثر لاعب تسجيل الأهداف في الأدوار الإقصائية يعني بعد الدور الأول في كأس العالم، 10 أهداف، متفوق على البرازيلي رونالدو ب 8 أهداف. مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان قدم استقالته بعد الهزيمة والانسحاب من المنتخب المغربي، في حين المنتخب الهولندي لم يخسر أي مباراة في كأس العالم خلال 90 دقيقة منذ 2006 وقتها ضد البرتغال، وآخر 4 هزائم للمنتخب الهولندي في المونديال جاءت كلها في الأشواط الإضافية أو بركلات الجزاء الترجيحية، وكانت ضد إسبانيا في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعد الأشواط الإضافية، وكذلك ضد الأرجنتين في كأس العالم 2014، ومرة أخرى ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022، وكانت آخرها في كأس العالم الحالية 2026 ضد المنتخب المغربي، وكان خسر كذلك بركلات الترجيح يعني خسر ضد الأرجنتين مرتين وخسر ضد المغرب بكلها بضربات الجزاء الترجيحية وركلة الجزاء الترجيحية. نذكركم ببرنامج الدور ثمن النهائي للمونديال نهار السبت 4 جويليه في 6 متاع العشيه المغرب تواجه كندا، ثم في 10 متاع الليل فرنسا تواجه الباراغواي، ثم نهار الاحد نلقاو 5 جويليه في 9 متاع الليل البرازيل تواجه النرويج، ونهار الاثنين 6 جويليه ماضي ساعه متاع الصباح المكسيك تواجه انجلترا، اول الكونغو الديمقراطيه كما قلنا المقابلة هذه انجلترا الكونغو الديمقراطيه تلعب اليوم 5 متاع العشيه، ونهار الاثنين 6 جويليه كذلك في 8 متاع الليل البرتغال او كرواتيا يواجه المترشح من مباراه إسبانيا والنمسا، ثم نهار الثلاثاء 7 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح نلقاو أمريكا أو البوسنة والهرسك يواجه المترشح من مباراة بلجيكا والسنغال، ثم نهار الثلاثاء 7 جويلية كذلك في 5 متاع الصباح المترشح مباراة الأرجنتين أو الرأس الأخضر يواجه المترشح مباراة مصر أو أستراليا، ثم في 9 متاع الليل نهار 3-7 جويلية الجزائر أو سويسرا يواجه المترشح من كولومبيا أو غانا. أخبار أنديتنا التونسية، بداية بالاتحاد الرياضي المنسيري وين أعلنت اليوم لجنة فضل النزاعات عن غلق الملف السابع الخاص بجمعية سان بيدرو الإيفواري والبالغ قيمة الملف هذا 441 مليون. النجم الرياضي الساحلي لجنة فضل النزاعات هي الأخرى نشرت اليوم توضيح بخصوص أداء الأخبار الزائفة حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه واللي ربما كانت أمنية لبعض حسب نص المنشور اللي تأكد فيه أنها أجرت العادة عدم إجابة اللجنة على مثل الترهات هذه، لكن تساؤلات الجماهير وخوفهم على مصير النادي تطلب نشر توضيح لطمأنة كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي أن جميع على الأخبار زائفة ودعات من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من أضرار بالجو العام المحيط بالفريق. وقالت أيضا لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي أن النادي يحتاج إلى مزيد من الأخبار الجيدة والدعم والتكاتف والانخراط الفعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية لمن نعترف ذلك، بل وستواصل اللجنة عملها بكل جدية ووفاء ليلا ونهارا ولا مجال التراجع أو التهاون إلا بعد تحقيق الهدف المرسوم، وبعدها يأتي التقييم وتنبثق القرارات. ورغم التهديدات والتشويه والإشاعات اللي طالت اللجنة فإنه لجنة فضل النزاعات في الليتوال تعد أحب النجم الساحلي بأنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا، لكن ذلك دعما طبعا يتطلب دعما أوسع لأن النجم الساحلي يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى كل محبيه، واللجنة لم تقصي أحد ويدها ممدودة لكل من يحمل فكرة أو مشروع طموح قابل التنفيذ دائما هذايا حسب نص التوضيح اللي كانت نشرته لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي اليوم أصبح. سبورتينغ موكين فرع شبان كرة القدم في سبورتينغ موكين باش ينظم جملة من الاختبارات للكشف عن المواهب وتكوين قاعدة لاعبين لجميع الأصناف الشباب. الاختبارات باش تقام في الملعب البلدي في الموكين في نفس التوقيت في 4 متاع العشية كل يوم في الفترة ما بين 10 و20 جويلية للمواليد من 2006 حتى 2016. معلومة المشاركة في الاختبار 30 دينار يتضمن معلومة التأمين والاختبار وقميص الرياضي، وأيضا باش تكون مجانية لمن هم من العائلات المعزة وما عندهمش الإمكانيات المادية، فانا باش تكون مجانية بقرار من الهيئة المدير برئاسة السيد المولدي الغربي. وراغبين في إجراء الاختبار في أصناف الشبان سبورتينغ المكنين يمكن التسجيل في مقر الجمعية في المكنين سنتر من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. كل تفاصيل البلاغ متاع الاختبارات تلقوها على صفحتنا لإذاعة المنسير صفحة الرياضة راديو منسير سبورتس. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة كابر موجود في مدينة مكناس في المغرب وين يشارك في الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للأمم. دورة الترشيحية الحالية تنتظم من 26 جوان حتى 3 جولاي ومشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي اليوم في 6 متاع العشية باش يواجه المنتخب الجزائري، وغدوة الخميس 2 جويلية منتخبنا التونسي يواجه المنتخب المغربي، لكن في زوج مقابلات الأولانيين نهار الأحد لفارة تونس فازت زي 3 أشواط مقابل شوط، وأيضا يوم الاثنين أو الأمس كانت منتخبنا أو كان منتخبنا فاز من المنتخب المغربي ب3 أشواط مقابل شوط. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي باش يشارك في النبذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027. النبذة الثالثة باش تقام في أنغولا من 2 إلى 5 جويلية الجاري، غدوة الخميس في ماضي ساعة متاع نهار تونس تواجه نيجيريا، ثم نهار الجمعة في 7 متاع العشية تونس تواجه رواندا، وآخر المقابلات في النبذة الثالثة باش تكون نهار لحد 5 جويلية في ماضي ساعة متاع نهار من خلال منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة باش يواجه المنتخب الغيني. الختام برفع الأثقال، وين المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال أكابر اللي يضم الثنائي كرم بن هني وأمين بوحجبة موجودين في بلغاريا للقيام بتربص خارج تحت إشراف المدرب الوطني وجدي نور الدين، استعدادا للمشاركة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادمين. أجمل تحيات نجلة عطية، كافة الأخيان في التربص مرحبا بيهم، أيضا على مستوى الإخراج الرقمي محمد سيدية في الإخراج التقني، هودي بن ساسي في الإشراف والتنسيق العام، تحية مقدم الميكرو شوقي الأحمدي، شاهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أهو لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم،
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
1: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
2: منكم وإليكم،
3: 28 000 666.
4: وإليكم
1: برنامج منكم وإليكم، من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: دخل الشاعر إيليا أبو ماضي منزل صديق له، فرأى في قاعة الاستقبال باقة من الأزهار والورود الجميلة في مزهرية أنيقة، فأعجب بذلك المنظر اللطيف، إلا أنه آلمه أن يرى وردة جميلة سجينة في مزهرية. فكانت هذه الأبيات الرقيقة والتي تترجم عن حس مرهف شاعري. لعمرك ما حزني لمال فقدته، ولا خان عهدي في الحياة حبيب، ولكنني أبكي وأندب زهرة جناها ولوع بالزهور لعوب، رآها يحل الفجر عقد جفونها ويلقي عليها تبره فيذوب، فعالجها حتى استوت في يمينه وعاد إلى مغناه وهو طروب، وشاء فأمست في الإناء سجينة لتشبع منها أعين وقلوب، فليست تحيي الشمس عند شروقها وليست تحيي الشمس حين تغيب، لها الحجرة الحسناء في القصر، إنما أحب إليها روضة وكثيب، تحن إلى مرأى الغدير وصوته وتحرم منه والغدير قريب، إذا سقيت زادت ذبولا كأنما يرش عليها في المياه لهيب، بها من أنوف الناشقين توعك ومن نظرات الزائرين ندوب، أيا زهرة الوادي الكئيبة إنني حزين لما صرت إليه كئيب، إسارك يا أخت الرياحين مفجع وموتك يا بنت الربيع رهيب.

0: مثل وحكاية.
1: جزاء سنمار جزاني على الهوى، وكان يمنيني وفاء السموألي. هذا البيت لشاعر عربي من قصيدة طويلة، والإشارة هنا في هذا البيت هي إلى سنمار الرجل الرومي الذي بنى للنعمان ابن امرئ القيس قصرا في ظاهر الحيرة في 60 سنة. فلما تم بناؤه وفرح النعمان، قال سنمار: إني أعلم موضع أجرة لو زالت لسقط القصر كله. فقال النعمان: وهل يعرفها أحد غيرك؟ قال: لا. فأمر به النعمان فقذف به من أعلى القصر فمات. وضرب بعمل النعمان هذا المثل لأنه جازاه خلاف ما كان يجب أن يجازيه به. وفي هذا يقول الشاعر: جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سنمار، وما كان ذا ذنبي سوى رصه البنيان 60 حجة يعل عليه بالقرامد والسكب. فلما رأى البنيان تم شهوقه وآضى كمثل الطود الشامخ الصعب. وظن سنمار به كل حبوة، وفاز لديه بالمودة والقرب. فقال: اقذفوا بالعلج من فوق رأسه، فهذا لعمر الله من أعجب الخطب.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون استأذن منه، والصواب استأذنه في كذا، أي سأله الإذن. أما استأذن على فلان فمعناه طلب الإذن في الدخول عليه. يقولون هذا البئر عميق، والصواب هذه البئر عميقة، لأن كلمة بئر مؤنثة، وقد جاء في الآية الكريمة من سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد.
0: من شعر الحكمة.
1: أبو العتاهية الشاعر الفذ له حكم في شعره، وزنها من ذهب، وأصحاب الفهم والمعرفة لا شك أنهم يطربون لسماعها، وتنتشي أنفسهم لمعناها. يقول: خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع الخير أبقى ما صنع، ونظير المرء في معروفه شافع، مت إليه فشفع. ثم يقول: ما ينال الخير بالشر، ولا يحسد الزارع إلا ما زرع، خذ من الدنيا الذي درت به، واسل عما بان منها وانقطع، إنما الدنيا متاع زائل، فاقتصد فيه وخذ منه ودع، وارض للناس بما ترضى به، واتبع الحق فنعم المتبع، وابغ ما اصطعت عن الناس الغنى، فمن احتاج إلى الناس ضرع. قد بلونا الناس في أخلاقهم، فرأيناهم لذي المال تبع. سنلتقي بمشيئة الله تعالى مع لغتنا الجميلة. حتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفو سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت يوتيوب طرح مجموعة من التحديثات الجديدة لخدمة مقاطع الفيديو القصيرة شورت، تتضمن مزايا تهدف إلى تبسيط تجربة الاستخدام وتسريع مشاهدة المحتوى على أن تبدأ بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة. وتتيح التحديثات الجديدة خيار جديد لمضاعفة سرعة تشغيل مقاطع الشورت، مما يمنح المستخدمين إمكانية مشاهدة المحتوى بسرعة أكبر أو الوصول إلى الأجزاء المفضلة لديهم في وقت أقصر. وفي خطوة لتقليل التفاعل السلبي، أزالت يوتيوب زر عدم الإعجاب من واجهة الشورت، ليعتمد المستخدمون بدلاً عن ذلك خيار غير مهتم وعدم اقتراح هذه القناة لتخصيص المحتوى الذي يظهر لهم. وغيرت المنصة زر الإعجاب التقليدي إلى رمز القلب في تغيير يستهدف تقديم تجربة أكثر إيجابية وبساطة في أثناء التفاعل مع المقاطع القصيرة. وأطلقت يوتيوب أيضا وضع جديد يحمل اسم Clear Screen، يتيح إخفاء الأيقونات والنصوص مؤقتا في أثناء تشغيل الفيديو، مما يوفر عرضا خاليا من العناصر المشتتة ويمنح المستخدم تركيزا أكبر على المحتوى. وأكدت الشركة أن التحديثات هذه تجي ضمن جهودها لتقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة في الشورتس، مشيرة إلى أن المزايا سوف تصل إلى المستخدمين تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة. وكان يوتيوب قد أطلق خدمة الشورتس في عام 2020، وحققت منذ ذلك الحين نموا كبيرا في عدد المشاهدات لتنافس منصات رائدة في هذا النوع من المحتوى. ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة، فقد بلغ متوسط مشاهدات مقاطع الفيديو القصيرة شورتس نحو 200 مليار مشاهدة يوميا حتى جويليا 2025. كما أظهرت تقارير حديثة تزايد متابعة هذه المقاطع عبر شاشات التلفاز مع استهلاك يقارب ملياري ساعة من المحتوى شهريا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفو سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرف وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب شؤون حجاج تونس أحمد البهالي بقصر بلدية بن عروس على حفل تكريم أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس بمناسبة اختتام موسم حج 1447 هجري 2026، مثمنا الجهود المبذولة في رعاية الحجيج وضمان نجاح الموسم الذي توج بحصول تونس على الجائزة البرونزية لبيت في حسن التنظيم. كشفت دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي إلى أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. أفاد الأستاذ المبرز في الأمراض الباطنية فرحات شلبي أن نقص فيتامين دي في الجسم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في المزاج تتمثل في الشعور بالإحباط المستمر والحزن، وقد تصل أحيانا إلى الإحساس بالكآبة إلى جانب أعراض جسدية أخرى من بينها الإرهاق وألم المفاصل. شملت زيارة ميدانية أداها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وثلة من الإطارات عددا من منشآت الشركة برادس في إطار متابعة جاهزية المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية. ختاما، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة ولا سيما المشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للنظر في كيفية تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لهذه السنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
6: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
7: 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحل الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: عسلامة ومرحبا بالجميع في العدد الأول من برنامج منكم وإليكم خلال هذه الشبكة الصيفية الجديدة بإذاعة المنستير. منكم وإليكم موعد يتجدد معكم كل يوم أربعاء في نفس التوقيت من الواحدة إلى الثالثة. في منكم وإليكم مواضيعنا الرئيسية هي مواضيع تؤنى وتهتم بالشأن البيئي، كل ما عنده علاقة بالمحيط وحماية المحيط ونظافة المحيط والبيئة البحرية والهواء، وأيضا كل ما النشاط الذي يتعاطى طبعا على الأرض في علاقة دائما بحماية المحيط وسلامة الإنسان على اعتبار سلامتنا من سلامة المحيط. إذن مواضيعنا باش تكون إن شاء الله بيئية بامتياز، ويتخلل هذه المواضيع الرئيسية في منكم وإليكم فقرات متنوعة، فقرات طبعا تنشيطية على إيقاع فصل الصيف، يعني نهتم بالأحداث من هنا وهناك، أحداث ثقافية، تظاهرات وغيرها من الأحداث طبعا الصيفية. موضوعنا الأول في برنامج منكم وإليكم الحقيقة باش نرجع على موضوع قديم جديد ومتجدد، والموضوع هذايا الحقيقة يتجدد كل مع كل موسم صيف، ويكثر الحديث طبعا على هذا الموضوع والمقالات الصحفية وغيرهم تكثر حول هذا الموضوع. إذن نتحدث اليوم على سلامة الشواطئ وصلاحية هذه الشواطئ للسباحة، وأيضا تعاطي نشاط الصيد البحري تحديدا. لهنا باش نحكيو على الشواطئ في ولاية المنستير، وللحديث في هذا الموضوع معنا في المباشر السيدة نزيهة بالريانة فني سامي، رئيس أول حفظ الصحة ومكلفة بالإشراف على الإدارة الفرعية للصحة بالمنستير، وباش تحكينا اليوم على التحاليل الجرثومية اللي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير. سيدة نزيهة مرحبا بك في المباشر في إذاعة المنستير.
1: نعيشك، مرحبا بك، مرحبا بالجميع، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك سيدة نزيهة، مرحبا بك. وأيضا من سلامة مياه الشواطئ في ولاية المنستير نمر إلى مشروع خاص بالصناعات التقليدية. هو الحقيقة المشروع هذايا في إطار فكرة أو برنامج أو مشروع أطلقته وزارة السياحة، وتحديدا الديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي مؤخرا أطلق مشروع الحيرة في المعلم، والمشروع هذايا يهدف إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض والاندثار. وللحديث في هذا الموضوع نستضيف بعد قليل عبر الهاتف السيدة رحاب عتيري، رئيسة المصلحة بإدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. ونواصل معكم المتابعات، ودائما على إيقاع صيف ومشاغل المواطن في فصل الصيف. نقولوا مشاغل المواطن، نقولوا المواطن الذي يرتاد الشواطئ. اليوم نحكي على الاستراحات الشاطئية الموجودة على شواطئنا التونسية، ونطرح السؤال التالي: هل تحترم هذه الاستراحات الشاطئية كرة الشروط المنظمة لهذا النشاط الصيفي، من خلال استضافة كل من المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير السيد محمد شقير، والسيد بلال الخالقي المدير الجهوي لوكالة وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. ونختم حصة منكم وإليكم بالتنوع البيولوجي، والحقيقة في علاقة بالفيديو اللي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي شفنا معناها ولاحظنا مواطن يصطحب النحام الوردي الفلامون روز، وما أسال من حبر خلينا نقول ومن أراء كثيرة حول هذه المسألة، وهو ما يطرح طبعا التساؤل التالي. اليوم نحكيه على صحة هذا الفيديو، وأيضا نحكيه أو نذكره بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية تحمي الطيور المهددة بالانقراض والمهاجرة، من خلال طبعا استضافة السيد رضا العوني، خبير في التنوع البيولوجي ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور. كالعادة فريق إذاعي مجند لحسن تسيير هذه الحصة الإذاعية المباشرة، التحية تأتيكم من محمد سيدية في إخراج هذه الحصة، فنيا علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، حسام نوار في الإخراج المرئي لبرنامج منكم وإليكم، وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم، ونلتقي بعد هذا النغم.

0: عسلامة ومرحبا بكم من جديد، عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم، وعودة إلى الموضوع الأول باش ننطلق وباش نحكيه على موضوع الحقيقة الاختيار هذية انطلق طبعا من بيان الساعة أصدرته وزارة الصحة حول سلامة الشواطئ، خلينا نقول الساحلية، سلامتها من كل إشكال طبعا جرثومي، والشواطئ هذية تقول حسب البيان إنها صالحة طبعا للسباحة وتعاطي نشاط الصيد البحري. الحقيقة نتفاجئوا بموقع إخباري طبعا لتلفزة معروفة، الموقع هذا يقول انه عديد الشواطئ في ولاية المنستير عندها بعض الرواسب، خلينا نقولوا الكيميائية الموجودة داخل هذه الشواطئ، وذكرت الشواطئ هذه بالاسم، وتقول انه الشواطئ هذه غير صالحة للسباحة، وانها زادة غير بعض الشواطئ طبعا بعض النقاط غير صالحة لتعاطي نشاط الصيد البحري. الحقيقة الموقع هيك هذا ما فاجئناش، لانه في السنة الفارطة في نفس التوقيت نفس المقال اصدر المقال هذية ويقول انه شواطئ هذية الساحلية غير صالحة طبعا للسباحة، وبعض الشواطئ غير صالحة كما ذكرت لتعاطي نشاط الصيد البحري. عمناو الحقيقة برشة تداعيات وبرشة تساؤلات، هذية خليت ربما حتى عدد المصطفين ميكونش معناها بالكمية المطلوبة والمرجوة، وقت اللي وزارة الصحة وهي الجهة الرسمية التي تقوم بالتحاليل الجرثومية وغيرها للتأكد من سلامة هذه الشواطئ تقول في بيان إنه هذه الشواطئ طبعا سليمة من كل هذه الشوائب. احنا حبينا نرجع على هذا الموضوع من خلال كما ذكرت في المقدمة استضافة السيدة نزيهة بالريانة فنسامي رئيس أول لحفظ الصحة ومكلفة بالإشراف على الإدارة الفرعية للصحة بالمنستير للحديث في هذا الموضوع. سيدة نزيهة مرحبا بك من جديد، فقط الصفة فقط نفس الموضوع هذا هو
1: نعم.
0: مرحبا بك ساعة من جديد سيدة نزيهة،
1: مرحبا بك،
0: هذا هو الموضوع من خلال وجودك معنا هنا في المباشر باش نحكيه على التحاليل اللي قمتوا بها والعينات اللي تم رفعها من بعض شواطئ ولاية المنستير، قديش من شاطئ سحبتوا هذه العينات ونتيجة هذه العينات التي خضعت إلى التحاليل الجرثومية. تفضل.
1: احنا بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة تحتها نقولوا الإدارة الفرعية للصحة البيئية نقوم بعمل على مدى سنة،
0: يعني
1: على
0: دوري
1: مدى السنة دوري عمل نتاعنا دوري البلان داكسيون تاع وزارة الصحة، قوموا بالعشريه الساحلي الكل من زون توريستيك للبقالطة بغدادي والشرف، نقوموا بعينه اخذ عينه كل شهر من شهر نوفمبر الى شهر ماي، ابتداء من شهر ماي نعملوا زوز تحاليل دو شونتيون دو بريليفمون دو بوين دو من لود مير.
0: بالضبط، يعني كي نقربوا من موسم الاصطياف نكثفوا من التحاليل هذه لتأكد من سلامة المياه.
1: نعملوا دورتين مرتين رفع عينات من مياه البحر وعندنا 28 نقطة على شريط الساحل الكل.
0: أي
1: بالنسبة للمستير عندنا 17 نقطة نبدأوها من الزون توريستيك من كلاب عدن إلى نوصلوا حتى يشل القراعية والسيدي منصور وناطر السويني 1 و 2 وعنا لاباتوار القديم، نقاط تشمل 17 نقطة المستير. تلي عنا طبولبة فيها 4 نقاط، وعنا
0: اللي هما نقاط بربي في طبولبة
1: عنا سكرين بالم بلاج سكرين وبلاج سيتي بن ريانة وبلاج الفضلين هذو نعلمون، وعنا 6 نقاط في البقالطة.
0: أذكر لنا بربي النقاط،
1: عنا ديماس 1 وديماس 2 والشرف والبغدادي والبساري 1 والبساري 2.
0: نعم بالضبط،
1: احنا العينات اللي خذيناهم الكل تيله من اللي بدينا الموسم كله بروبر كلهم نظيفه سيلون لي نورم، معناتها احنا نمشيو سيلون دي نورم.
0: خلينا ننطلق معاك سيده نزيهة بالريانة فني سامي ورئيس اول لحفظ الصحه بالاداره الجهويه للصحه بالمنستير، قلنا ناخذ عينات من هذه النقاط اللي كنت سيتك تحكي عليها، الان نمشيو الى طبيعه التحاليل اللي تقوم بها الاداره الجهويه للصحه بالمنستير.
1: احنا نقوم بالتحاليل الجرثوميه.
0: التحاليل
1: الجرثوميه عندنا كاتر
0: 4 أنواع نتاع تحاليل.
1: نعم 4 أنواع تحاليل، عندنا السلمونيل وفيبريون كولوريك وعندنا ستريبتوكوك فيكو وعندنا الكوليفورم اللي هي نتاع القلنيات البارازية. شوفوا معناتها فما تصريف مياه الصرف الصحي في المياه البحر إلا لا.
0: هذه التحاليل الجرثوميه الكفيله انه اليوم معناه تقيم لنا نوعيه المياه الموجوده في البحر نتاعنا، ولانه الشواطئ الساحليه لولايه المنستير شواطئنا صالحه للاصطياف والسباحه ام لا، وصالحه لتعاطي نشاط الصيد البحري هكا ولا يعني باش زوز هكاك؟
1: لا باش تكون صالحه كافيه يلزم تحاليل اخرى، فما تحاليل اخرى مش جرثوميه، عندنا دي بي او 5 ودي سي او، وفما تحليل معادن الثقيله باش تشوف معناتها المياه فما تصريف مياه صرف الصحي ولا مياه صناعية موجودة في المياه البحر، تقع تصريفه في مياه البحر.
0: به مهم جدا الكلام هذا يا سيدة نزيهة، قلت هذه التحاليل الجرثومية وحدها لا تكفي لأتأكد من سلامة هذه المياه، شنو ينقص لها؟
1: بالنسبة للجرثومية احنا هناك نقولوا صالح للشواطئ نتاعنا للسباحة ولا لا، طونكي معناتها جراثيم ضارة معناتها صالحة للسباحة، فما مناطق غير صالحة للسباحة طبعا لها وزارة الصحة بالتعاون بطبيعة الحال مع لابال والوكالة الوطنية لحماية المحيط، خاطر يعملوا تحاليل إضافية، احنا كصحة نعملوا تحاليل جرثومية. ثم جهات أخرى تعمل التحاليل اللي تكمل التحاليل الجرثومية.
0: خلينا نفهم معك سيدة نزيهة لأنه كلامك مهم جدا، هذه التحاليل الجرثومية اللي تقوم بها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير طبعا تحاليل دورية وتتكثف قبل موسم الاصطياف، تقول هذه التحاليل هل أنه كافية اليوم باش نحدوا صلاحية وسلامة مياهنا ومعنيها حتى اليوم نتعاطى السباحة وأيضا النشاط البحري، أم تلزم تحاليل أخرى؟ والتحاليل الأخرى اللي كنت تحكي عليها من عشر تحاليل كيميائية، ولا هل أنه ضرورية وإلا نقوموا بها كونش كنشوفوا فما طوارئ فما تغيير في اللون فما في الرائحة أم كيفاش الحكاية؟
1: هو تغيير اللون راهو سبب نتاعو ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الطحالب الموجودة في البحر. كثرة الطحالب موجودة في
0: البحر. فقط تقرب الميكرو سيدة نزيهة. أي بالضبط.
1: هي كثرة الطحالب، كثرة الطحالب مشهرية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. تعرف إحنا تونس تشهد درجات حرارة.
0: بالضبط. هذه خاصية بالبحر الأبيض المتوسط.
1: وتوفر المغذيات، موجود مغذيات، هي طاقة تكاثر نتاعها لوجود المغذيات العضوية.
0: الفضاء ملائم.
1: والمغذيات العضوية منين تجي هي؟ نجم تجي من تصريف مياه الصرف الصحي وإلا المياه الصناعية والحضرية.
0: خليني نمشي معك الهناء، به استنادا لهذه التحاليل الجرثوميه اللي قمت بها، اعطينا انه الشواطئ السليمه للسباحه وان لتعاطي نشاط الصيد البحري، وانه النقاط اللي لقيتوها غير صالحه في ولايه المنستير. ديما
1: بالنسبه لنا في ولايه المنستير الشريط الساحلي من القرعيه حتىش للزون توريستيك راهي كلها سليم،
0: هذا بالنسبه للمنستير المدينه.
1: بالنسبه لنا بالنسبه لتحاليلنا احنا سليمه للسباحه. بالنسبه لتبدا من سطح جابر وانت ماشي معناتها خنيس وواحد هو بحر ميت ما يعوموش فيه احنا هذاك. كيف طبلبه الشواطئ ماهيش حيه، دونك حتى كتلقى شويه سباحه ما فيهاش برشا، اما نظيفه التحاليل نتاعنا نظيفه. بالنسبه للمصطافين يصطفوا وين احنا؟ احنا عندنا طريق البقالطه.
0: بالضبط
1: بقالت بحر حي.
0: أي.
1: الناس تو في الميكل احنا تحاليلنا مريقله بالنسبه للتحاليل البكتيرولوجيه نتاع البقالطه
0: يعني تحاليل سليمه ونظيفه.
1: تحاليل سليمه ونظيفه، اما كبش نحكيو على نفوق الاسماك ولا مش نحكيو على تغير اللون ولا مش نحكيو على حاجات اخرى، ندخلوا في موضوع اخر، موضوع اخر اللي هو معناتها وجود مياه الصرف الصحي.
0: سيدة نزيهة قبل ما نوصلوا المياه الصرف الصحي وجينا لأنه نحن كما تعرف خليج المنستيري كله يعاني من مياه الصرف الصحي طبعا، فيها المعالج وفيها المعالج هكا وفيها نعرف الإشكال الكبير، ونحن ننتظر طبعا في محطة التطهير اللي إن شاء الله باش يقع إرسائها في القطب التكنولوجي الفجة حتى نزيل هالإشكال هذايا، معناها إشكال هذا التلوث اللي يعاني منه خليج المنستير. فقط خلينا نواصل معاك لهنا في التحاليل، يعني قلنا هذه الشواطئ كلها سليمه نظيفه، تحاليل الجرثومي
1: تحاليل جرثومي نظيفه خالية من الجراثيم الضاره.
0: بالضبط
1: معناها صالحه للسباحه.
0: صالحه للسباحه. تو نحكيوا على تعاطي نشاط الصيد البحري كيف نقولوا نفسها التحاليل اللي تقوموا بها بالنسبه للابحار في في شواطئ هذه، وايضا تعاطي نشاط الصيد البحري نفس التحاليل، وفما تحاليل اخرى؟
1: لا، فما اكيد نشوفوا فما نفوق الاسماك، تولي فما تحاليل اخرى. علاش نفوق الاسماك؟
0: اي معني قمت بها التحاليل هذه
1: سيدي؟ احنا ما نقوموش بها، قلت
0: لك احنا عندنا ديفا فما طاره.
1: احنا عندنا كانت التحاليل الجرثوميه لابوراتوارين تاع تخدم كانت تحاليل، فما جهات اخرى اللي هي تقوم تحاليل اخرى اللي هي كما نقولوا لابال ولا
0: وزاره الفلاحه. ايضا
1: وزاره الفلاحه تقوم باخذ العينات من الاسماك النافقه تشوف السبب علاش. وعندنا الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط تاخذ عينات من المياه كيما ديسيو ديبيو، خاطر احنا ما نعملوهاش. دونك قلت لك علاش فما، قلت لك فما تحاليل اخرى هي مكمله للتحاليل البكتيرولوجيه باش نشوفوا علاش نفوق الاسماك كيما وليميتولور زاد. شوفوا
0: المعادن
1: الثقيله، اي المعادن الثقيله. اما احنا بصفه خاصه هي تكثر الطحالب المجهريه هي السبب، اللي سبب في قله الاكسجين الموجود في البحر. والسمك شنو يحب؟ يحب شويه اكسجين باش يتنفس. دونك هي طحالب تتكاثر، طحالب نتيجه درجه حراره، ارتفاع درجه حراره، توفر وتوفر المغذيات الموجوده
0: صغار الاسماك.
1: علاش؟ خاطر الاسماك تبيض في البحر القصير.
0: بالضبط، كل محضنه يعني محض
1: فوالا. هذه تكثر الطحالب مع المغذيات الموجوده يعطينا تلون، فما تغيير في لون البحر، يعطي تغيير في لون البحر وانخفاض الاكسجين، انخفاض الاكسجين المذاب، وبالتالي نفوق الاسماك. الاسماك ما تلقاش اكسجين، اش تعمل؟ نفوق ولا تموت؟
0: بالضبط، يعني لهنا تقول فما عديد المسببات اللي تخلي ربما كيما شوفك ظاهره الاحمرار اللي شدناها عمناه، ولا طبعا في في في في, في لون البحر معناها في مستير لهنا، وحتى في بعض الولايات كيما نابل وبنزرت شفنا الظواهر هذيا ترجع لارتفاع درجه الحراره بالنسبه للبحر الابيض المتوسط وكثره الطحالب. يعني فما بيئه مغذيه في البحر، الى جانب طبعا اسباب تتعلق بالتغيرات المناخيه اللي هي ارتفاع درجه الحراره.
1: ضعف تجديد المياه داخل خارج المستير، ضعف تغيير المياه كريتك اللي فايفيان تاع الموجه نتاع البحر
0: في الخلجين نقولوا
1: هذاك الموجه، هذاك عنده دور كبير. هذاك يجدد يطهر البحر، راهو كل الموجه كل تمشي وتجي هذيك الموجه المد والجزر هو يطهر البحر، راهو هذيك مد والجزر هذيك نعمه من عند ربي اللي باش يطهر لك البحر.
0: بالضبط، يعني هذاك هو البحر نقولوا ينظف روحه بروحه، معناه التطهير الذاتي هذاك نتاع البحر. به سيدة نزيهة لهنا نزيد ونأكد أنه جميع النقاط اللي قمت بتحاليلها الجرثومية في كامل ولاية المنستير يعني سليمة، سليمة بتحاليل الجرثومية، يعني لا خوف على السباحة من تعاطي
1: لا خوف على السباحة.
0: بالضبط، معناه اليوم المصطفى يجي يصيف ويبحر ويعوم بشكل طبيعي من غير فما مخاوف ربما من هكا أضرار وإلا في الجلدة ولا لبس.
1: احنا الظاهرة اللي توجدت هي في البحر، في البحر اللي ميعوموش فيه الظاهرة هذين تغيير اللون وجود ما نعرفش شنو ونفوق الأسماك في البحر الميت ميعوموش
0: يعني
1: فيه،
0: يعني بطبيعته هو فيه.
1: أما احنا ما ضبينا شواطئنا الكل تكون سليمة، حتى في البحر الميت على الثروة السماكية.
0: بالضبط بالضبط، يعني حتى البحر الميت إذا كان ما فماش فيه نشاط للسباحة فما أيضا أسماك تتغذى وتتكاثر فيه،
1: هي لحماية الثروة السماكية.
0: بالضبط، خلينا نرجع سيدة نزيهة للإشكال الأبرز اللي الحقيقة يعاني منه خليج المنستير، وهو سكب المياه الصناعية المعالجة. وفما البعض من المياه اللي تبدأ، خاطر نعرفوا أحنا القنوات فاقت طاقة استيعابها من المعالجة، ونجموا معناه يسكب معناه مباشرة في البحر للأسف، هذايا في انتظار كما قلنا رسائل محطة في القطب التكنولوجي الفجة. هذه من النقاط اللي من المسببات الرئيسية للتلوث في البحر.
1: اي تصريف مياه الصرف الصحي ما هو يعطيني المواد العضوية اللي تتغذى عليها الطحالب، وبطبيعة الحال مياه الصرف مش كان الصحي نتاع الصناعي والحضري كيف كيف
0: المنزلي.
1: المنزلي ايه المنزلي، وعندنا نتاع
0: عن طريق الربط العشوائي،
1: عن طريق الربط العشوائي. وعندنا تصريف مياه المياه الصناعيه، المياه الصناعيه اللي تعطينا ملوثات كيميائيه.
0: بيه أعطينا من خلال معاينتكم البارح ولا ولت البارح خرجت لجنة على ما يبدو هكا ولا في ولاية المنستير للمعاينة على يبدو بعض النقاط، ما عرفش انت سيدة نزيهة موجودة في اللجنة ولا. أعطينا من خلال طبعا حتى التحاليل الجرثومية، فما إشكال في بعض الأماكن من خلال الصرف الصحي، ناخذوا مثلا سياحة ثلاثة أوت وين فما الولي صالح غديكا معني أن نشوفه معني الحقيقة روائح كبيرة
1: موجودة موجودة ريت طاقة الاستيعاب نتاع الاستاسيون ديبيراشيون هذه محطة التطهير فاقت الديبي نتاع
0: تقرب الميكرو
1: الديبي نتاع المياه الصرف الصحي فاقت طاقة استيعاب نتاع الاستاسيون نتاع محطة التطهير دونك يقع دي بوردومون نتاع المياه الصرف الصحي هي يما في الطرقات وإلا في الأودية.
0: أعطينا النقاط في ولاية المنستير اللي فيها تجاوزك في الإشكال هذا النقاط الموجودة الآن.
1: النقاط الموجودة تمشي من واد

0: نور بمبلة الطريق الحزامية يوصل على خنيس، ناخذوا نقاط دي بريليفمون، ناخذوا نقاط دي بريليفمون هما نسموه الأحياء المائية. مؤخرا عملنا هو حتى من غير ما نعمل تشوف بالعين المجردة تشوف اللي فما كروت على قريب للبحر وين المصب النهائي. كروت تنتا مواد عضوية. تعرف وحدك واحد قال لي فما دي بوردمون دي سو ايزي بروت.
1: باهي انتوما عندما يتم رفع العينات وتشوفوا انه بعض النقاط معناها فيها تجاوزات على مستوى سكب هذه المياه للصرف الصحي او المياه الصناعيه، كيفاش تدخلكم لهنا؟ تبعثوا تقاريركم للجهات
0: الجهات المختصه؟ نعم احنا نعملوا تقارير لوزاره الصحه، وزاره الصحه تراسل الجهات المختصه
1: اللي هما
0: لوناس، حتى السيد الوالي معناتها يراسل لوناس، احنا نبعثوا السيد الوالي ونبعثوا للوزاره، الوزاره هي تراسل لوناس. تراسل يبدا عندنا مخالفه بيئيه، تراسل الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. احنا الحقيقه عندنا علاقه
1: للتدخل معناها ربما العاجل
0: بطبيعه الحال اي للتدخل العاجل، هما جميع الاطراف تخدم لصالح العام. دونك كل واحد في ميدانه اللي يلقى تجاوز تابع على
1: اي ولكن باهي انتم ترفعوا تقاريركم لهنا وللجهات المعنيه، هل انه فما تدخل فعلي لرفع ربما هذا او لوقف هذا الاشكال ولوقف هذا ربما السكب؟ وكانه بالضبط هذا هو، كانه احنا اليوم كانه اليوم ننتظر ربما في تركيز هذه المحطه لتصريف مياه صرف المياه الصناعيه عفوا والمياه حتى المنزليه طبعا لإيقاف هذا الإشكال معني لهنا، وكأنه ننتظر لهنا وما زالت الأمور معناها ما زلنا نستناو في الموافقة النهائية من صندوق الإفريقي للتنمية، ما زال معناها ما قررش الموافقة النهائية في إطار قرض طبعا سيمنح يسند للدولة التونسية لإرساء هذه المحطة، لكن في انتظار ربما إرساء هذه المحطة فمش اليوم زاد معناها حتى ممارسات للحد من هذه الإشكاليات البيئية.
0: شوف بالنسبة للمياه الصناعية، فما المياه الصناعية نورمالمون كل مصنع ينتصب يلزم ياخذ موافقة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط تكون عنده ستاسيون دي بريتريتمون،
1: محطة
0: تطهير أولية. أولي ما تريد تعدى الستاسيون تاع التطهير الرئيسية، عنده ريزو وحده. أنت في محطة التطهير يعرف كي تجيه مياه ملوثة يعرف أنت أنا مصنع، خاطر هو ريزو تاعه مربوط بلوناس، تكون تريتي ولا مش تريتي، معالج ولا غير معالج، يعرف هو من مصنع جيد زادة، خاطر كل مصنع عنده اللي عندهم المحطات التطهير الأولية مربوطة راهو ديريكت بالستاسيون الرئيسي.
1: بالضبط لهنا هذا هو معناه حتى يتم ربما على الأقل إلزام الشركات إن على الأقل معناه لهنا تقول مش سكب مباشرة معناها مياه، على الأقل فما معالجة أولية في انتظار ربما الحل هذايا الجذري اللي إن شاء الله ما يطولش،
0: إن شاء الله.
1: تعرف خليج المنستير عانى كثيرا من هذا الإشكال. بي خليني نرجع معك سيدة نزيهة، الملاحظ في الآونة الأخيرة من خلال طبعا المصطفين هو انتشار الحريق.
0: الحريق ما فهمش فاكرون، أنا كي رضا فاكرون يفاكرون لك الحريق يعني.
1: احنا كنا قبل نعرف انه في بدايه الخريف بدات تكثر وقتها ربما النشيطه والحريقه، ولكن اليوم معناها وحتى في شهر جوان ظهرت معناها الحريقه والنوعيه الموجوده الان تحسها شديده السميه هكا ولا
0: نحكيو المصطفين يحكيو
1: المصطفين بالطبيعه المصطفين
0: الحريقه موجوده خاطر الفكر ما عادش موجود. السلاحفات البحريه كانت هي اللي
1: تتغذى
0: من الحريقه. دونك ديما مش نشهدوا تكاثر في الحريق
1: به الى جانب ربما
0: مع السخانه الموجوده مع ارتفاع درجه الحراره كل موجود،
1: يعني نتيجه التغيرات المناخيه باش يكون هذا امر واقع انه الانتشار معناه ربما هالكائنات هذه اللي تنجم طبعا لهنا تضر بالمصافي.
0: ايوا علاش انقرضت السلحفات البحريه؟
1: بلاستيك
0: موجود البلاستيك.
1: نعم.
0: وشكون سبب فيه البلاستيك؟ ما هو البشر
1: نشاط
0: ماذا بين البشر كي هو يساهم في الحاجات هذه ماذا بين ما عادش يتذمر
1: اغزر هو
0: خاطر هو البلاستيك لوح البشر
1: هو سيده نزيهه. شوف احنا نشوفوا انه البحر الابيض المتوسط اصبح قمامه كبيره للبلاستيك، هذايا يحتاج الى مجهود دولي لهنا تتكاتف فيه جميع الدول لايجاد حل معناها للبلاستيك. نعرفوا احنا

0: البحر الأبيض المتوسط هو يكثر فيه النشاط السياحي والبواخر الصناعية وغيره وغيره، ما خلف ربما هذه الكمية الكبيرة والكبيرة جدا من البلاستيك، تهدد البيئة البحرية وتهدد حتى سلامة الإنسان.
1: بطبيعة الحال
0: احنا الميكرو بلاستيك ظهر حتى في التحاليل لدى الإنسان، معناها في حليب الأم المرضع، في التحاليل. ما
1: الوعي، غياب الوعي،
0: هل انه الوعي توا وحده يكفي؟ معناها وقت اللي زاد يلزم تقول قرارات حازمه زاده حتى من البلدان، ضفاف البحر الابيض المتوسط، جميع البلدان.
1: انا ديما نقول وعي،
0: تتضافر الجهود ايضا،
1: خاطر الهيجين سي تان ايتا ديسبري
0: ينطلق من الفرد.
1: افكتيفمون
0: بالضبط، هذا هو سيدة نزيهة به. وارتفاع درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط هذايا ينجم زادا يكون عنده مخاوف حتى يرتفع، يقول لك منسوب المياه باش يزيد يرتفع أكثر، ومعناها وفما حتى تهديد بفيضانات والمناطق الساحلية المنخفضة والمدن. نسمع برشا كلام سيدة نزيهة.
1: هذايا خبير جيولوجي يقول لك
0: أنت حتى من خلال نسمع برشا كلام،
1: نسمع معناها الكلام موجود برشا،
0: الارتفاع متاع منسوب متاع
1: الكلام موجود برشا، لازم خبراء يحكيوا فيه الموضوع هذا.
0: معنيها مخاوف مشروعة مش مشروعة على كل
1: مزيلة، معنيها مخاوف. هي تونس كانت تحت البحر ولات فوق البحر.
0: بالضبط، على كل خلينا نرجع لموضوعنا الأبرز، هو التحاليل الجرثومية اللي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة بالمستير اللي تؤكد سلامة طبعا الشواطئ الساحلية لتعاطي السباحة ونشاط الصيد البحري. هكا ولا ذكرنا تفضل.
1: إني قلت نشاط الصيد البحري، احنا نشاط الصيد البحري يكون في اعماق البحار، أي
0: في اعماق
1: الشواطئ، ما قلنا الشواطئ يكون
0: الصيد الساحلي عندهم مراكب زاد وتلقى بس بالسناره يصطاد زاد، اذا موجودين معنا النشاط هذاك.
1: اما نحكي حتى حمايه الشواطئ نتاعنا، خاطر الاسماك تبيث في البحر القصير، في البحر القصير
0: بالضبط، محضنا نتاع الاسماك،
1: محضنا الاسماك.
0: خلينا نحوصلوا لك الكلمه
1: ان شاء الله، ان شاء الله يكون عندنا وقفه حازمة بين جميع الوزارات باش يوقفوا المستقبل تونس والشواطئ الساحلي والشواطئ الساحلي والتيار الصرف الصحي، خطر الآفة الكبيرة هو تيار له مياه تصريف المياه الصرف الصحي ومياه صناعية. إن شاء الله يلقاونا حل،
0: يلزم وقفة حازمة.
1: وقفة حازمة
0: بالضبط، يعني اليوم مش على خطر في إطار تشجيع الصناعة والشركات الصناعية واليد العاملة، اليوم نضروا زادا احنا بمكتسباتنا وثروتنا البحرية وغيره.
1: أكيد،
0: هذا هو
1: أكيد جدا، لازم نحافظوا على جميع المكتسبات في إطار القانون.
0: بالضبط، وخلينا نقول المخالفات ترفع زادا.
1: اش قلت اني وقفة حازمة، خاطر الإنسان كيف تمسه في جيبه يصلح.
0: بالضبط بالضبط، هذا هذا هو. شكرا لك سيدة نزيهة بالريانة فنساني، رئيس أول لحفظ الصحة ومكلفة بالإشراف على الإدارة الفرعية للصحة بالمنستير. حكيت لنا على التحاليل الجرثومية اللي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير الخاصة بنقاط بشواطئ ولاية المنستير، ولتأكد سلامة هذه التحاليل وسلامة شواطئنا في طبعا نشاط السباحة. ما زلنا نحن مواصلين معاكم اللقاء، باش نمشيو إلى موضوع نبعد شوية على البيئة، باش نحكيو على مشروع الحيرة في المعلم، المشروع ذي اللي أطلق الديوان الوطني للصناعات التقليدية لحماية عدد الحرف المهددة بالاندثار. بعد قليل باش يكون معنا عبر الهاتف السيدة رحاب العتيري، رئيسة مصلحة بإدارة الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7. 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب عن موجة 104.7
1: إذاعة المنستي تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: عسلامة ومرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم وبعيدة طبعا على الشأن البيئي. نهتم الآن بموضوع يعنى بالصناعات التقليدية ونعرف علاقة التونسي بالصناعات التقليدية خاصة في موسم الأصطياف ومواسم الأعراس وعديد المناسبات. واليوم الصناعات التقليدية ما عادش الحقيقة مربوطة حتى بالمناسبات واللي واليوم نربطوها نلبسوها حتى في أيامنا اليومي نظرا ابتكارات جديدة. وفما تجديد طبعا كبير من طرف الحرفيين في الصناعات التقليدية ونعرف اليوم تطور حتى الصادرات على مستوى الصناعات التقليدية اللي غزات عديد من الأسواق العالمية. في مقابل هذا التطور الحقيقة في مقابل هذه الابتكارات الجديدة نشوفوا أنه عديد المهن القديمة مهن الجدود الحقيقة شهدت صعوبات كبيرة ومهدة بالانقراض والاندثار. هيك علاش اليوم الديوان الوطني للصناعة التقليدية أطلق مؤخرا مشروع الحرفي المعلم. المشروع هذايا اللي كل حرفي في جهة باش ينقل هذه الحرفة تشكو صعوبات لعديد من الحرفيين الشباب في محاولة أنها تصمد طبعا هذه الحرف القديمة. للحديث حول هذا البرنامج معنا في المباشر السيدة رحاب عتيري رئيسة مصلحة بإدارة الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. سيدة رحاب مرحبا بك في المباشر على إذاعة المنستير.
1: عطيمة مرحبا بك ورحب بالمستمعين كل متاع إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سيدة رحاب نستنا وشرفتنا. إذن نحكيه على المشروع مشروع الحرفي المعلم الذي أطلق مؤخرا من طرف الديوان الوطني للصناعة التقليدية لحماية عديد الحرف التقليدية القديمة من الاندثار. نأخذ أكثر تفاصيل معك حول هذا المشروع وأهدافه.
1: هو المشروع هذا في إطار دعم ثقافة في التنمية المستدامة. مشروع هذا بين ديوان وطني الصناعات التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمحافظة على المهن المندثرة.
0: نعم.
1: المشروع هذا على امتداد 4 سنوات باش يشمل كل عام 7 اختصاصات.
0: نعم.
1: وباش يستنفعوا به 84 متدرب.
0: نعم.
1: بديت الانطلاق في 26 جوان اخترنا 7 اختصاصات وكل حرفي خذ شهادة. هما الحرفيين هذوما يمتازوا عندهم خبرة في الميدان هذايا أكثر في الاختصاص اللي اخترناه أكثر من 25 سنة.
0: بالضبط.
1: معطاتهم شهادة معلم تونسي صنعة.
0: واضح.
1: الحرفيين هذوما بشي عن طريق البرنامج هذايا بشي يحاولوا الترانسفير هذايا دي كومبيتونس نقل المهارات والمعارف نتاعهم
0: بالضبط
1: للمتدربين هذوما.
0: خلينا ننطلقوا معاك ناخذوا احنا شنو نوعيه الحرف اللي عندنا في تونس مهدده بالاندثار. لهنا ناخذوا بعض الحرف التقليديه القديمه اللي تشكو صعوبات.
1: هي حرفة راونا الاندثار صعبة شوية.
0: إن شاء الله احنا تشكو خلينا نقولوا تشكو صعوبات.
1: هي تشكو صعوبات. مع عزوف الشباب عليها.
0: أي.
1: وتلقى ناس كبار تخدم فيها أكثر من 50 سنة. العزوف هذي هو من صعوبة الاختصاص فيه مراحل. يعني كما نقولوا طوى احنا اخترنا السرج مثلا.
0: أي.
1: السرج فيه عدة مراحل والتقنية متاعه صعبة. هذيك علاش تاو الناس الشباب يحب حاجة سهلة. هذي علاش صار العزوف. وفما اختصاصات تمتاز بها جهات كما نحن اخترنا مثلا قرموط تستور.
0: أي.
1: تمتاز بها الجهة ذيك. وذي التنوع واللي في الصناعات التقليدية أنه موجود على كامل تراب الجمهوري
0: بالضبط.
1: واختصاصات مختلفة هذيك علاش
0: فما نقش على الحجر ايضا سيدة رحاب العتيري ايضا
1: نسميهم لك الاختصاصات
0: ماذا بينا. اي
1: عندنا صنع السرج بولاية تونس.
0: اي
1: فما النحت والنقش على الجبس اللي هي نقشة حديدة.
0: اي
1: وفما زادة ولاية تونس التذهيب ولاية اريانا.
0: اي
1: صنع منتوجات من العود الرقيق اللي هي الحشيرة في ثمار نابل. ثم تريزة قرقنة هو الطرف متاع قرقنة في ولاية الفاقس. لقرمود متاع تستور ولاية بيجة وفخار قليلة اللي يتسمى الشفاء اللي هو في مدنين
0: جرب.
1: في جربة إيجينا.
0: بالضبط هذه الحرف اللي استهدفتوها بهذا البرنامج.
1: اي هذوما الانتقاء نتاع العام الثاني سبعه اختصاصات وسبعه اختصاصات هذيا يعني وقع انتقاها مش من لا شيء. نحن كديوان نعرف شنو الحرف اللي في طور الاندفاع ومشينا عملنا معاينات ورشات ناس عندها خبره في المجال كما قلت لك اكثر من 25 سنه مستعده اني باش تعلم ترانسفير خاطر مش اي انسان وعنده خبره في التكوين باش يعلم الحرفه هذه
0: ينقل هذه المعارف الى الشباب
1: والمعارف
0: بالضبط. خلينا ناخذوا الامتياز اللي باش تحصل عليه الحرف في المعلم وايضا الشاب اللي باش ينتفع بهذا التكوين.
1: الامتياز هو الحرف اللي باش ياخذ مقيمه $1,000 في الشهر على مدة 9 أشهر. تكوين الاختصاصات الكل السبعة على مدة 9 أشهر. كل حرفي شيخذ $1,000 مقيمة 3 ملايين والمتدرب شيخذ $200 مقيمة 600 دينار في الشهر.
0: بالضبط يعني اليوم يعني حتى الشاب المنتفع باش ياخذ من هذا البرنامج باش ينتفع
1: تشجيع.
0: يعني
1: الهدف من هي ماهيش القيمه الماديه، الهدف انه ساعه
0: التكوين بالضبط
1: مراحل ويدوم انه باش يواصل في المهنه هذه.
0: وذلك
1: عليك اخترنا حرفيين عندهم ورشات في سوق باش هو يندمج ويرى فما بيوع باش يتشجع اكثر ويواصل في الحرفه هذه.
0: سيدة رحاب توا انتفعت عديد من الحرف وعديد المناطق والولايات، باش يقع ربما تعميم هذا المشروع الحرفي المعلم على بقيه الولايات يعني في دفعه جديده؟
1: هو كل سنة الدفعة الأولى سبعة جاي فما سبعة لأربعة 28 اختصاص.
0: يعني في الأخر باش نلقاو كيفة ولايات الجمهورية باش تنتفع طبعا بهذا المشروع مشروع الحرفي المعلمة.
1: في الدفعة الثانية بنصير فما ولايات أخرى منتفعة الدفعة الثانية. أش قلت لك هي فما اختصاصات
0: بالضبط.
1: يعني نحن مانيش نخدمه على الاختصاص أكثر منه على الولاية.
0: بالضبط
1: تلقى ولاية ما عنديش مهنة مندفع.
0: بالضبط
1: نحن حاجنا بخصوصيه الجهه يعني
0: بربي سيده رحاب الولايه والمناطق اللي ما عندهمش صعوبات في بعض الحرف او حرف معناها مهدده ربما بالانتثاره ومنتثره ولا الكلمه ما تحبيش انت برشا انهم الولايات اللي ما زالت متمسكه ومحافظه على الحرف رغم صعوبتها ورغم
1: يعني قلت لك هو الاختصاص متنوع فما 24 ولايه. احنا عندنا 76 اختصاص في الصناعات التقليديه. كل ساعات تلقى عزوف فما في التطريز مثلا كيما المهديه وكل فما مشاريع الفخار التقليدي عليه اقبال كبير. فما شويه نحاس فما عزوف خطر غالي الماده الاوليه والاختصاص هذا رجالي صعيب يعني فهمت التنزيل زاد لديك فيها الفضة. ثم اختصاصات ماشة واختصاصات هكا في عندها شوية صعوبات كيما الفيليجران مثلا خاطر التقنية نتاعو العمل وكل سعيد ثم شوية عزوفة.
0: نعم.
1: تعرف العبيد دي ما تحب حاجة سهلة.
0: بالضبط هذا هو. وطبعا من خلال هذه المشاريع ومن خلال هذه البرامج ما تنجم كان نعاودوا إحياء ربما بعض الحرف والصناعات التقليدية. رأوا هذيك موروثنا وهذيك تاريخنا كما احنا خلوهون جدودنا نورثون خليوه طبعا للأجيال القادمة. وعليش ليه احنا اليوم نزيدوا ونحسنوا فيه ونطوروه ويغزو حتى العالم. يعني تعرف نحنا ما شاء الله صديراتنا في الصناعات التقليدية تطورت سيدة رحاب العتيري هكا ولا؟
1: اي هو راهو نقل المعارف والمهارات عن طريق البرنامج هذا هو بالعكس يعني باش تصير متابعه وفما تاثير باش ينجم يطور المراحل نتاع الحرفه. لازمك تتعلمها انت المراحل.
0: نعم.
1: الكل ومن بعد تنجم تطورها وتطور في الاخر في المنتوج نتاعك باش يوصل يعني تنجم تصدره بتبيعه كيما سارج مطلوب في في المغرب العربي في الخليج حتى نقشه حديده راهي مطلوبه في جوامع الكبار في النوزل.
0: اي بالضبط بالضبط سيدة رحاب العتيري، مهمة هذه البرنامج واللي أكثر أهمية الحقيقة أنه اليوم المواطن التونسي يزيد يتصالح أكثر مع الصناعات التقليدية. علاش ليه اليوم نلقاو هذه النقشات في منازلنا، نلقاو حتى على مستوى التزويق، ولو أنه راهي مكلفة راهو اليوم الحقيقة صناعة تقليدية نعرفه، لأن المواد الأولية غالية، المواد الأولية ربما أصبحت نادرة ومهيش متوفرة، ولكن زاد لما لا نزيد نتصالح أكثر مع صناعة تقليدية لتمثل تاريخنا وثروتنا وحتى تبقى خزان للأجيال القادمة. هذا هو الشكر.
1: فهذا مش كان مواد أولية، رأوا القيمة العمل اليدوي اللي تطلب القطعة هذه كذلك هذا عنده قيمة مادية أكثر، يعني ساعات قطعة تطلب 40 ساعة عمل شهر وانت تخدم فيها شهرين، ذيك يتطلب زيادة يد عاملة مكلفة.
0: بالضبط احنا نعرف سيدة رحابة كالغرزة نابل وكالتطريزة كليزار هذية، وإحنا كنا تربينا ربما على الشيء هذية وإحنا كي كنا صغار وكنا في العطلة ناس كل تبدأ كلي أمها تطرز ولا جارتها، فميش واحدة في العالم ترس مثلا، نحكي لك هنا على في المدن الساحلية دي ما عندك الجرجيف الصغير وتتعلم التريزة في العطلة، لما لا احنا نعود إحياء ربما حتى هالممارسات هذية الاجتماعية اللي ما تنجم كانت زيت تشبثنا أكثر بالصناعة التقليدية متاعنا.
1: صحيح إن شاء الله نلقاو ورشات ودي كلوب في الصيف للصغيرات، أنا متعود يقعدوا على التليفون وكل
0: بالضبط.
1: نجم يوم في الأسبوع يتعلم حاجة هو بيدو يتشجع أكثر باش غدوة تلقى يعني برشة عن يعني التعليم العالي نسبة كبيرة متاع يحلوا مشاريع في الصناعة التقليدية، يقرأ وبعد يحل مشروع
0: بالضبط
1: صناعة التقليدية، يقول كنا مغروم خليته على باب على جدي صنعة عجبت حبيت نواصل فيها نطورها، يعني ثم مشاريع عدة مشاريع ناجحة.
0: بالضبط بالضبط ناجحة وناجحة جدا وابتكارات وتجديد وغزو أسواق عالمية على كل بالضبط إن شاء الله.
1: أمريكية يعني عنا صادرات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، لفرنسا، لإيطاليا، ثم شوية دول الخليج، السوق الجزائرية، يعني متنوع للسوق ومفتوح للناس الكل.
0: هذا هو الشكر لك سيدة رحاب العتيري رئيسة مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول هذا البرنامج المهم، وإن شاء الله نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم الساعة الثانية باش نحكيو على الاستراحات الشاطئية بين احترامها لكراس الشروط وحق المواطن أيضا في هذه في الشواطئ العمومية، وباش نحكيو على القوانين والمواثيق خلينا نقول الوطنية والدولية لحماية الطيور المهاجرة في الساعة الثانية من برنامج منكم وإليكم.

0: الثانية بعد زوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يعتزم المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني، واختبار مهني لانتداب عمل من الصنف الخامس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم. تم إحداث لجنة فنية مشتركة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وجمعية AXS كولتور سوليدالي الإيطالية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع موارد الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية. أعلن المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية عن فتح إجازة جديدة في الإحصاء والنمذجة من أجل البيئة المدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعي تحت رمز 11505، وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة مدرسة صيفية في الروبوتيك لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية من 7 إلى 9 من جويليا الجاري بالمكتبة الوسائطية من 10:00 صباحا إلى 1:00 بعد الظهر. ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كافة المطالبين بالأداء بالأجل القصوى المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان شهر جويلية، وذلك طبقا لرزنامة الأجندة الجبائية الرسمية. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون السماء مغيمة جزئياً على كامل البلاد اليوم مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر على المناطق الشرقية، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية تكون أحياناً غزيرة مع تساقط محلي للبرد. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. برشا من أحباء كرة قدم يأكدوا أن مونديال 82 في إسبانيا كان الأفضل فنيا وكرويا وفرجويا، لكنه تزامن مع تألق لافت للانتباه للمهاجم الإيطالي باولو روسي صاحب لقب أفضل هداف في كأس العالم، وكان وراء تتويج الإيطاليين باللقب. الملاعبي هذا باولو روسي كان في السجن أيامات قبل المونديال بسبب تلاعبه بالنتائج مع فريقه بتأثير من المافيا الإيطالية، وتحكم ب3 سنوات سجن نافذة. لكن صارت تدخلات كبيرة لحاجة الفريق لخدماته، وتم تخفيض العقوبة 24 شهر. الملاعبي وجه له دعوة المدرب الإيطالي إنزو بيرزوت، وسجل 6 أهداف في المونديال منهم 3 ضد البرازيل 2 ضد بولونيا، وخرج بلقب بطل العالم وكأس أحسن هداف بعد ما كان في السجن.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر

0: عسليمة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم. قبل ما باش نحكيوا على الاستراحات الشاطئية، بين احترامها لكراس شروط المنظمة لهذا النشاط الصيفي وحق المواطن طبعا في الشواطئ العمومية، باش يكون حاضر معنا في المباشر السيد محمد شقير المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير، والسيد بلال الخالقي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. خليني نبقى في بعض المفاهيم الجديدة، المفاهيم هذه بدأت تتشكل مؤخرا على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي. نحكيه على مفهوم الصحة الواحدة، هذا المفهوم اللي يقول أنه صحة الإنسان مربوطة بالصحة طبعا وسلامة المحيط والصحة الحيوانية. مفاهيم هذه كما ذكرت بدأت تتشكل مؤخرا. خلينا ناخذ معنا في المباشر السيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير للحديث على هذا المفهوم الجديد. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين جميع العاملين، تحية لكل من يستمع فينا في هذه الإذاعة العريقة إذاعة المنستير.
0: تحية صيفية سي محمد،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لك. إذن سي محمد خلينا نحكيه على مفهوم الصحة الواحدة، هذا المفهوم اللي بدينا نسمعه به برشا مؤخرا على في اللقاءات والملتقيات الدولية حتى على صعيد الوطني في وزارة الصحة وعديد الخبراء، بدينا نحكيه على مفهوم الصحة الواحدة. ماذا نعني بمفهوم الصحة الواحدة؟
1: أولا لازم نرجع شوية عام التالي، وقع في تونس مؤتمر كبير بالشراكة بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، وحض فيه عديد من الضيوف العالميين.
0: يبدو أن الصوت غير
1: تفضل يعني سي محمد. التاريخ ما نستحضروش بالضبط، أما الإعلان هذا صار في تونس في مدينة تونس وقتها في الأكاديمية الدبلوماسية، وهو إعلان كارتاج للصحة الواحدة.
0: نعم.
1: أنت الصحة الواحدة اختزلتها في ثلاثة كلمات وبارك الله فيك. معناها ما هي الصحة الواحدة؟ هي لأنه احنا كي نجي نشوفوا صحة الإنسان، صحة الإنسان هي مرتبطة بالأساس بصحة ما يأكله الإنسان.
0: نعم.
1: من حيوان ومن نبات.
0: بالضبط.
1: وبالبيئة الذي يعيش فيها الإنسان.
0: نعم.
1: ولا يمكن، وهذه كلها كما نحكيه على البلاستيك اللي قاعد يلوث في المحيط، كما نحكيه على النفايات اللي خارجين المصانع قاعدين يلوثوا في البحر ويلوثوا في المحيط، كيما قاعدين معناها كيما قاعدين نحكيوا على التغذيه نتاع الحيوانات.
0: نعم. نعم.
1: اللي زرمان اللي نعطيو فيهم للحيوانات اللي نربيو فيهم.
0: بالضبط.
1: التغير لطبيعه الماكل اللي ناكلو فيه، لطبيعه. نعم. الفلاحه نتاعنا ماهيش كيما ماهيش الفلاحه التقليديه، الفلاحه البيولوجيه، الانتاج النباتي اللي عندنا اللي نستهلكوا فيه الناس كل، معناها نستهلكوا في الخضار والغلال والتشترا. دونك توسا، دونك هي انت تنزلتها في ثلاث كلمات، صحت احنا هي مرتبطه عضويا باللي ناكلوا فيه وبالاتموسفير اللي نعيشوا فيه.
0: يعني لهنا صحة الانسان يرتبط بصحة المحيط نتاعه، محيط والبيئة اللي يعيش فيه، وصحة الحيوان. هذا هو هذا الارتباط سي محمد اللي اليوم اصبحنا نحكيه عليه بكثافة. يعني اليوم اذا كان نحكيه على صحة سليمة للانسان مرتبطة بسلامة المحيط الخارجي نتاعه.
1: طبعا
0: هيك علاش اليوم يزمنا نعتني بمحيطنا، مش ملقاوش برشا مرضى يجوا بحذاكم المستشفيات. يزمنا نعتني بالحيوانات اللي اليوم برشا أصبحنا نربيه برشا حيوانات في المنازل متاعنا. فهذا هو معناها
1: احنا أهلا يا سيدتي الكريمة، ديما ثم مفهوم يزمنا نتفهموا فيه.
0: أي
1: نحن وزارة الصحة ولسنا وزارة العلاج.
0: بالضبط.
1: مهم جدا هذا للمواطن وللعاملين في الوزارة،
0: والوقاية أهم من العلاج.
1: وزارة احنا رانا مناش وزارة العلاج، احنا وزارة الصحة. اثنين، راو كل مهني الصحة فهم مسؤولين مباشرة على صحة البوبيلاسيون اللي رجعت لهم بالنظر.
0: نعم.
1: مسؤول جهوي مسؤول على ولاية، وطبيب في مركز صحة جنسية مسؤول عن المواطنين اللي راجعين له بالنظر في الدائرة هذيك، مسؤول على صحتهم مش مسؤول على المرض نتاعهم فقط. العلاج هو جزء من خدمتنا احنا.
0: نعم بالضبط.
1: ومدام الصحة نتاعنا مرتبطة أساسا باللي ناكلوا فيه وبالمحيط اللي نعيشوا فيه.
0: نعم.
1: فهذا مش يأثرنا على صحتنا. لهذا يلزمنا بكلنا نتسخر. وإن شاء الله إن شاء الله هي توا الإعلان صار وفي مستوى عالمي وفي مستوى تونس مستوى وزارة الصحة إن شاء الله تنزيله على أرض الواقع ببرامج تطبيقية على أرض الواقع مش يصير قريبا معناها. وإن شاء الله ثم سيمينار مش يتعمل هو في جويلي هذايا إن شاء الله مش يحكي على الموضوع هذايا ثم بعد إن شاء الله ثم حويجة مش تصير في المستير نالمكم بها في الأبان على الموضوع هذا بالذات وكيفاش نفعلوه في الجهات
0: بالضبط.
1: كيفاش الناس احنا كنتي تشوف صحة احنا مفتوحين تقريبا على اغلب الادارات الموجودة في الولاية.
0: واضح سي محمد رويس، شكرا ليك طبعا على كل هذه المعلومات وان شاء الله نكونوا حاضرين اذا كان مش نحكيوا على ربما ندوة اقليمية جهوية دولية لمزيد التعريف بهذا المفهوم مفهوم الصحة الواحدة وماذا يتطلب خلينا نقول من برامج لتفعيل هذا المفهوم الجديد.
1: بارك الله فيك لأثارة الموضوع، اما ان شاء الله الموضوع هذا يحيز على حصة كاملة من حصة
0: ان شاء الله
1: متاعك. بعد ما نزيد واحنا نوضعوا اللمسات الاخيره ووزارتنا ملاها تعطينا التعليمات الضروريه ونكون نتفاعلوا الناس كل ما بعضنا ان شاء الله. وانتي اذا كان مش نحكيوا على الصحه الواحده ما نجمش يكون مدير جوي للصحه وحده
0: بالضبط
1: بارشا مديرين مش تكون السلطه الجهويه سيره المحاضره
0: اي
1: وان شاء الله معناها نخدم عليه الموضوع هذايا ونفيدوا به العباد وانت يعطيك الصحة وبارك الله فيك.
0: بالضبط سي محمد، خلينا نبسطوا هذه المفاهيم وكيف نقولوا معناها الصحة الواحدة وصحة الإنسان راي مسؤولية مشتركة بالإنسان في حد ذاته، انه زاد يلزم يكون واعي باهميه الصحه الجسديه والنفسيه وعلاقه الصحه نتاعو بمحيطه ايضا الخارجي وصولا الى طبعا الخبراء المستشفيات الاطباء جميع المتدخلين. اليوم يلزم يكون هذايا معناها شان مجتمعي ايضا كما قلت سي محمد اللي تقبيله قلت كلمه مهمه جدا، راهو احنا وزاره الصحه مش وزاره العلاج في نهايه الامر، احنا مش حبوش يجينا مريض معناها في نهايه الامر معناها ماذا بينا يكون معناها مواطن واعي باش يقي نفسه من الأمراض ومن التداعيات من برشا تكون تداعيات حتى خطيرة سي محمد. وهذايا
1: 15 ثانية احنا في حياتنا ثلاثة مراحل، مرحلة نكون صحاح كما انت وكما ان شاء الله، مرحلة ثانية ندخل في زون دو ريسك مع راحل الاختطار، ثم المرحلة الأخيرة
0: نعم
1: هي مرحلة المرض. احنا نحبك المرحلة المرض ذيك تكون في اخر مرحلة
0: ان شاء الله. اسمع
1: التونسي يعيش صحيح لو ماكسيمام باش يتمتع بحياته ويفيد بلاده ويستفاد
0: وان شاء الله بلا مرض يا سي محمد. هذاك احنا ما نتمناه ونتمنى طبعا السلامة للجميع. فقط ان شاء الله نكونوا حاضرين في هذه الندوة اللي كنت تحكي عليها ان شاء الله اللي باش نحكيوا على مفهوم الصحة الواحدة ان شاء الله نواكبوها وان شاء الله حتى قبل الندوة نزيدوا ونتوسعوا اكثر في هذا المفهوم الجديد. شكرا ليك سيد محمد
1: رويس. شكرا لذات منصير. شكرا ليك انت بصفة خاصة.
0: شكرا ليك سي محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير على كل هذه التفاصيل. بعد قليل يكون معنا سي بلال خالقي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة، وسيد محمد شقير المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير الحديث على الاستراحات الشاطئية.
2: إشهار مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من عمر هذا البرنامج. باش نواصلوا باش نحكيوا بيئة وباش نحكيوا محيط وباش نحكيوا خدمات. الآن إذن باش نحكيوا على موضوع قديم جديد، موضوع يكثر الحديث فيه خلال شهر الصيف. باش نحكيوا على الاستراحات الشاطئية بين احترامها لكراس الشروط والقوانين، وبين طبعا حق المواطن في التمتع بالشواطئ العمومية، يعني الباراسول، الكراسي الموجودة اللي يقع ربما اكتراءها من طرف أشخاص المفروض تكون عندهم رخص، يستغلوا ربما هذه المساحات في الشواطئ العمومية. باش نعاود نذكر بكرة الشروط، طبيعة الخروقات التي تسجل معناها من هنا وهناك، وباش نحكيه كما قلت على الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الاستراحات الشاطئية. معي هنا في المباشر كل من السيد محمد الشقير المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير، حاضر معنا في المباشر. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المنسير.
0: شكرا لك سي محمد، وكل الترحيب سي بلال الخالقي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. سي بلال مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعيكم ومشاهديكم. حبيت في بالمناسبة هذه أن نبارك لكم على الاستوديو الجديد متاعكم، إن شاء الله يعني أنتم ناجحين وإن شاء الله زيد تنجحوا بهالاستوديو الجديد.
0: يعيشك سي بلال، يعطيك ألف صحة، مبروك، أنتم المكسب لينا ومكسب ليكم، أنتم ضيوفنا الحقيقة اللي أنستونا وشرفتونا وكنتوا وراء نجاح برامجنا، لأنه ما تعرف البرنامج نجاح يقف على المعد وعلى المنتج وأيضا على ضيوف اللي تحضر معنا في برامجنا، ونعرفوا احنا محبة إذاعة المنستير طبعا عندكم. اذا خلينا نبدا معك سي بلال الخالقي، نبداو على الاستراحات الشاطئية. ماذا نعني بالاستراحات الشاطئية؟ كرة الشروط المنظمة لهذا القطاع وبعض التجاوزات التي تذكر ولا يقع ربما معاينتها في بعض الأماكن. ننطلق معك.
2: بطبيعة نحن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كانت القانون المنظم لإسناد تراخيص الإشغال الوقتي اللي هو صادر القانون عدد 1847 لسنة 2014 اللي نظم عملية إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العام البحري، اللي بطبيعة المواطن وكانت الوكالة من خلال من مدة شهر جانفي حتى 31 مارس ديما فما بلاغات تهبط على الصفحة الرسمية متاع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ذكر الناس الراغبين في الانتصاب. نعم. في الشريط الساحلي ولا بالراغبين للحصول على التراخيص والاشغال الوقتي بالامر هذا والفصل التاسع منه اللي يقول شنو الشروط المستوجبه للحصول على التراخيص والاشغال الوقتي. نعم. دونك الاجل هذوما يفتتحوا من 1 جانفي حتى 31 مارس. من بعد 31 مارس باش تصير فما اجراءات، اذا كان ملفات مستوفيه الشروط باش تتم احالتها للاداره العامه. نعم. تعرض على انظار لجنه استشاريه لدى السيد وزير البيئة. نعم. إذا كان اللجنة الاستشارية ذي رأت من الصالح أنه الشخص هذا مستوفي الشروط، محترم، المطلب متاعه ما عندوش سوابق ديجا مع الوكالة، مع مخالفات قديمة، ولا نعم. إذا كان شاغل قبله ما طبقش الأمر، ما طبقش الفصل 23 من الأمر 1847 اللي يقول يجب على الشاغل إزالة جميع الأحداثات باش نجم نجدوا له رخصة، دونك وضعيته سليمة تصير الموافقة، نحضر له مشروع ترخيص ويتحال السيد الوزير، والسيد الوزير هو اللي قرر ياخذ ولا ما ياخذش حتى بعد اللجنة الاستشارية كان وافقت.
0: بالضبط، يعني تداخل برشا أطراف.
2: بالطبع.
0: حماية الملك هذي العموم.
2: بالطبع.
0: إذا ناخذ سوسة قديش عنا من رخصة؟
2: احنا سوسة عنا في حدود 171 ترخيص في الاشغال الوقتي، بتبيع هذه مقسمة بين اشخاص طبيعيين واشخاص معنويين اللي هم مؤسسات سياحية. نعم. وعنا زاد الفائدة البلديات كما بلدية اكودة حمام سوسة، فما بلدية سيدي بوعلي، بلدية هيرجلا، وبلدية تنفيذة، هذوما عندهم ترخيص في الاشغال الوقتي للمكعون البحري، يقوموا هم بتا بعد ويعطوهم المستلزمين باش يقدموا خدمات للمستقبل.
0: هذه سبيلة للتراخيص المتفق عليها المسندة للاستغلال. عندنا بعض الاستغلالات بدون تراخيص نلقاو من هنا وهناك بدون تراخيص.
2: وهذاك علاش وهذاك عليها احنا كمصالح الفروع وكالعوان عوان محلفين بطبيعة سوي يكون رئيس الفرع او العون المحلف اللي موجود مع في صلب الفرع يكون قوموا بحملات ودوريات مشتركة مع المصالح الأمنية. نعم. سواء كانت مصالح أمنية ولا مصالح حرس بحري ونرفعوا المخالفات بالطبيعة بالتنسيق مع السادة الكتاب العامين البلديات باش يوفرونا معدات لتنفيع عملية الحج. وكنتوا لاحظتوا في ولاية سوسة مؤخرا عدد معنا حملات كانت سواء كانت مع مصالح الأمن الوطني أو مصالح حرس البحري بمنطقة سوسة وأسفرت هذه التجاوزات على معناها على رفع عديد التجاوزات والمتمثلة خاصة في عدم احترام محتوى التراخيص نتاع الشغل وقتي. دونك إذا كان المواطن خاطر في بعض الأحيان تعطيه 10 باراسولات ومشربة أكيد المشربة احنا عادة تو ما عادش يخالف وما عادش يتجاوزه في المشارب لكن في عدد الواقيات بارفوا يزيد أكثر ولا ما يحترمش نصف عرض الشط ولا يمنع المواطن من أنه الولوج للبحر. دونك احنا نتخذوا مع الإجراءات وتم رفع الإشكاليات الضامة من سوسة حمام سوسة في شط مريم وبطبيعة والحملات متواصلة إن شاء الله. مش فما برمجة الحمامات يسمي الحمامات فما البارتي متاع شط السلوم هذوما مناطق فيهم يعني مرتدي شواطئ برشا وإحنا بطبيعة الملك العام الكل تصير مراقبته لكن تتبرمج في إطار حملات مشتركة مع المصالح الأمنية.
0: يعني هذه الإخلالات يتم رفعها صاحب الاستراحة الشاطئية إذا كان يتقيد بشروط ينجم معناها يرجع ويكون بطريقة قانونية
2: بطبيعة. وإحنا إذا كان إحنا صاحب الترخيص في الإشغال الوقتي الميكرون البحري كيما يحترموش إحنا بطبيعته وش نرفعه له مخالف ونوجه له تنبيه في صورة ما عدم الاحترام متاع الرخصة متاعه يتم سحب الترخيص سواء كانت مؤسسة معنى شخص طبيعي ولا معنوي.
0: هبش نرجعوا سي بليل على موضوع اللي اليوم يترفع الإخلالات ومن بعد بقدرة قادر بعد ثلاثة أيام يرجعوا معناه في نفس ربما الإشكال متاع تجاوز القانون. هنا نتسألوا وقولوا شكون اللي يرجع له المعدات كيف تصير الأمور هذه واللي موجودة للأسف. سي بليل هبش نرجعوا لها معاكم. سي محمد شقيل مدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير ناخذوا عدد الرخص المسندة عنا في المنستير قديش الإشغال الوقتي
1: بالنسبة لولاية مستير عندنا في حوالي 111 ترخيص ساري مفعول.
0: أي
1: 111 ترخيص ساري مفعول بولاية مستير فهمت يعني كل في الكل في الولاية الكل عندنا 111 ترخيص.
0: 111 ترخيص
1: مقسمين على المنطقة السياحية بقالطة وقصيبة وكل موجودين
0: وصولا للبقالطة ولا
1: أي موجودين. أي. كل 111 ترخيص معناتها هاكم واخذين رخص متعدين على اللجنة الاستشارية كما قال سي بلال خالقي. أي. متعدين كل واخذين رخصهم جسمين على التيران فهمتني أمورهم واضحة وقوم مراقبتهم معناتها المرة في اللون قوموا بالمراقبة متاعهم هما مع نفس الإجراءات المعمول بها. إذا زاد في محتوى الترخيص يعملوا له محضر ونبو عليه باش يزيل المخالفة ونجمو نوصلوا لصدر قرار إزالة. نعم. انت وضعية المخالفة. نعم. كان باراسولات كان إحداثات من الصلب ولا حاجة معناتها انت والنتير بتاع المخالفة والإجراءات العادية الكل.
0: يعني فما شكون ينشط بدون تراخيص عندنا في المستير موجودين النوعية هذه
1: مش برشا الحقيقة في ولاية مستير فما ما
0: قديش تقريب عددهم اللي ينشطوا بدون تراخيص تقريبا.
1: والله هما ما فماش شكون ينشط من غير
0: يعني
1: ترخيص
0: بدون ترخيص في انتظار انه يتحصل للترخيص ولا
1: لا ما فماش كلهم ينتظروا الترخيص نتاعهم ما ينصب حد من غير ترخيص وما خليوش ينصب حتى مع الفرق الامنيه الكل.
0: هو سي محمد العادي والمفروض انه واحد ما ينشط الا ما يكون عنده ترخيص المسدد. علاش هو معني نعملوا الحصول قبل الجامعه علاش هو يتقدم في النشاط نتاعو ومن بعد يقعد ينتظر التراخيص هذا هو الاشكال مثلا علاش لأنه اللجنة تطول شوية ربما في دراسة الملفات، شنو الأسباب؟
1: لا اللجنة بون اللجنة عندها ما عندهاش كان ولاية مسير معناتها تصلي يعني بي عندها فوق بعد نجم القوس حتى 400-500 مطلب في العام معناتها جوست بالقانون يسمو يستنى لين سيد وزير بيع يصحح والرخصة تتثقل وتدفع المعاليم من ضمان المالي والقباضة المالية والإجراءات الكل، وبعدها ينصب على روحه كي نشوفوا احنا نعملوا له تسييم ترخيص اوفيسيال مو يولي يخدم.

0: اللي متحصل على الرخصة ولا ينتظر رخصة الإشغال الوقتي، يقول لك مش محترم عدد الكراسي، مش محترم عدد الواقية الشمس للباراسول، ويقول لك هنا زادة مش محترم حتى المساحة المحددة له بالقانون وكل الشروط. فقط سيب بليل، هذا هو الإشكال اللي يطرح عند المصطف.
1: شوف، هي الوضعية متاع الوقت والكم متاع المطالب اللي جينا للوكالة، مش كان في سوسة ولا في المستير، في كامل الشريط الساحلي في الجمهورية التونسية. هي المطالب هذه، أنا كنت نخدم في المركزية متاع الوكالة، وكنت نعرف اللي المطالب هذوما يوصلوا 1800 و2000 مطلب في العام باش يعديهم على اللجنة. وتعرف اللجنة هذه متكونة من 11 عضو، وهذم الكل ممثلين متاع إدارات عامة ومصالح مركزية في وزارات. دونك الحضور متاعهم يكاد يكون يعني 3 أو 4 أيام في الجمعة، معناها يولوا يخدموا، يولوا في فترة معينة متاع 3 أو 4 شهور يخدموا كان في لابا
0: لدراسة
1: الملفات هذه. دونك هالملفات هذه بطبيعة المواطن يصب، احنا ما نجموش ندرس المطالب من قبل 31 مارس، احنا المطالب يزم تستوفى الكلها تتصب في 31 مارس، لانه نجم انا نصب في بلاصة مثلا 1 جانفي ويصب وتعدي لي مطلبي، يجي واحد اخر يصب في نفس الاجيال ويصب في نفس الموقع، وانت اعطيتني انا موافقة. دونك هذاك علاش يزم بعد 31 مارس يتم احالة الملفات تضم المستوفي الشروط تتبع لدار العامة، وحتى الغير مستوفي الشروط يتحال لدار العامة، يعرض كلها المطالب هذه تعرض كلها على انظار اللجنة الاستشارية. اذا كان استوفيت شروط والمكان شاغر وما عندوش اشكاليات ينصب، ياخذ الموافقه وبعد تتحالوا للسيد الوزير باش يعطي رخصه. دونك هي الاجراءات طويله
0: يعني
1: شويه
0: نسبيا، نسبيا
1: لكن احنا كمصالح جهويه نتاع فروع راهو جميع ما ينصب واحد خاصة خذا موافقة ما ينصب إلا ما تجي رخصة ما عند الوزير. لكن إنه واحد بونديتيزم والعشوائية اللي نجيك مواطن عادي بالضبط يستغل الشط، هذا موجود وإحنا بتبيعته بالمرصاد
0: وعاملين
1: موجود. لكن شوف مدام، راو زيادة ما ننكروش، راو مجهود كبير قاعدة تبذ فيه الوكالة بالاشتراك مع المصالح الأمنية بشتى أنواعها، وراو معناها ماخذين الأمور بزمام الأمور، وراو هذا البونديتيزم وهي حكاية الانتصاب الفوضوي العشوائي، راو كنا وأصبحنا، فما كنا وفما أصبحنا بالضبط. اليوم رأي الأمور تحت السيطرة صحيح، فما تجاوزات خفيفة بتاع واحد ماخو رخصة يتم حجزها الواقيات هذوما، وراو هذا ما فما إجراءات إدارية وفما إجراءات عدلية. راو الأمور الإدارية فيها قرار إزالة، وإذا كان تحجز بطبيعته ما يصيرش فيه قرار إزالة، لكن فما زيدة إجراءات أخرى عدلية، راو تحال محاضر لذي على أنظار السيدة وكالة الجمهورية ويأخذوا فيه مخطايا ونقترحوا فيه مخطايا، مش هكيك يعني شديناك هزينا الواحد الباراسول ومشيت على روحك.
0: خلينا ذكرنا ملا إذن بالقانون، قديش المساحة المفروض يستغلها، قديش عدد الكراسي، وقديش عدد الباراسول وقية الشمس، قديش بالضبط؟
1: هو كل رخصة والعدد المحتوي متاع الترخيص هذي موجود، كل رخصة وواحد طلب 10 باش نعطوه 10، واحد طلب 50، وإذا كان في الشط يسمح واللجنة عطته 50 نعطوه 50. الإشكال وين؟ إنه اليوم إحنا الاستعمال متاع الملك العمومي البحري هذي حسب الفصل 21 يقول لك حر ومتساوي للجميع، والفصل السابق يقول لك احترام نصف عرض الشاطئ. دونك احنا اليوم قاعدين نلاحظوا، راهو اليوم انا كنت قبل كي نهبط للشط نلقى الناس ناصبه في الماء، اليوم راهو لابال قام ياخذ بزمام الامور، وقاعده العبيد توخر وبوخرين وبارفواي يولوا يمنعوا خاطرش يخافوا ولا نجوا نعملوا لهم مخالفات، يولوا احنا في عدم وجودنا يولوا يمنعوا، يحاولوا يمنعوا العبيد باش تنتصب ولا باش تجي تقعد قدام الباراسولات نتاعو في النصف الثاني نتاع العرض الشاط. دونك هذا مدام راهو مسؤوليه جماعيه، وهذه مسؤوليه خاصه احنا نعاودوا عليكم انتم كاعلاميين، لانه راهو نصف عرض الشاط الشط اللي بعد الباراسولات راهو بالنسبه لي نحن منه للبحر، يعني بين البحر والباراسولات راهو هذاك الاستعمال نتاعو عام وحر للجميع، وانت كمواطنه تجيب باراسولتك وتقعد وما عندوش الحق صاحب الترخيص باش يمنعك. ومنعاولوا زاد على التفاهم العبيد، لانه وين اليوم الله غالب هذه بلادنا الكل، وهذاك اللي ماخذ رخصه ولدنا ولد بلادنا، واللي جاي يعوم في الشط ولد بلادنا ومواطن تونسي ومن حقه باش يعوم. هذه معادله
0: معناه ما فهميش المفهوم اللي يبدا يقول لك عليه هذا شط خاص، ما فهميش المفاهيم هذيك،
1: ما فهميش حاجه اسمها
0: يعني حد تستغل فيه راهو شط عمومي في نهايه الامر،
1: في نهايه الامر مش اكثر من ذلك مدام، راهو الشط العمومي هذاك صاحب الترخيص مطالب بالقانون باش يجدي خدمات للمصطفى، احنا علاش اعطيناه رخصه؟
0: يعني ساعات يقول لك يقول لك بلاش بريفي، مفهوم المصطلح هذايا سي محمد بالحق هذا نسمعوه، يجي يقول لك باش تحطي انت الباراسول الكرسي نتاعك، يقول لك لا سامحني هذا بلاش بريفي، شنو بلاش بريفي؟ المفهوم هذا غير موجود،

0: غير قانونيا
1: نخدمه باش يتنحى
2: نحيو فيه مش غير موجود. وعلاش المراقبه احنا على الشريط الساحلي مع السلطات الأمنية الكل على التجاوزات هذوما؟
1: وعملنا رقم أخضر ديجا الديزويت فا اللي المواطن اللي تصير له مضايقات ولا يمنعوه من أنه الولوج للبحر ولا يلاحظ أنه إنسان قاعد يشغل في الشط وعنده المعلومة اللي ما عندهش رخصة يتصل بينا وإحنا بطبيعتنا بما أوتينا من جهد راو ندخله ونعمله الاتصالات مع المصالح الأمنية سيبا من شرطة ولا من حرس وندخله على عين المكان وفما حتى شكون حتى يمنع العباد نعيطوا له ونعمل التزام مع المصالح الأمنية باش ما عادش يعود هك الوضعية ذيك. لأنه تعرف أنا اليوم أنا نعاين في مخالفة مدام يلزمني نشد المخالفة بيدي نجي نلقاك زيت باراسوليت ماكش محترم نصف عرض الشاط. أما المواطن باش يجي واحد يمنعه في نصف الثاني بتاع عرض الشاط وإذا كان ما يقوليش أنا المواطن ولا ما يعلمش كيفاش توحى بيه أنا متوحش بيه
0: بالضبط. هيك علاش اليوم نحن نعولوا على وعي المواطن نعولوا زيادة حتى المواطن يزم يكون واعي بحقوقه عارف شنو حقوقه باش ينجم حتى يتمسك بحقه ويتناقش. لأنه زيادة سي محمد سي بلال لا يخفيكم معناها وحتى الناس اللي يبدأوا معناها البعض منهم أصحاب هذه الاستراحات الشاطئية يكونوا هكا شوية حتى سلوكين هكا خاصة فك النقاط اللي تبدأ هكا من زاوية شوية هذايا واقع هكا هذايا واقع ونشوفوه يومين. حتى المواطن يقول لك يا خويا باريني باريك الله ومن عرف شنيا ويهز صغيرات ويخرج وليمشي هذه ممارسات نعيشوها يومين وهذا واقع نعيشو فيه هكا. ولا سي محمد
2: والله هو موجود أما بالحملات اللي قامت بها كل السلطات الأمنية سواء أمن عمومي ولا حرس بحري وبالاشتراك مع البلديات ووكالة حماية تهدي الشريط الساحلي سواء في سوسة سواء في مهدية سواء في الولايات الكل راهو نقصت برشا نقصت الظاهرات هذوما نقصوا برشا.
0: قعدوا قعدوا
2: مختصرين في بعض الوضعيات مش الكل مثلا في مستير عندنا شوية في النخيل المضايقات فهمتني وهبطنا وكله ونحينا الباراسولات والبيدالو وكل ما هو يعيق حريه الاستعمال العام تاع الملك عموم بحري ولا الانشطه الغادي معناتها الغير قانونيه كما البيدالو والكل ما عادش تلقى راحه باش تعوم. دخلنا والكل تقعد المدة أما الحملات لازم تتواصل وش تتواصل هي شهر جويلة وشهر أول
0: يعني حملات متواصلة وعي من طرف المواطن
2: وعي من طرف المواطن كل ما نلقاو احنا الفرصة رانا نحكيو ونقولوا والإدارة معلقة حتى في الباش متاع لابال حتى كما نقولوا التذكير معناتها بالعقوبات وتذكير بالحدود وإن شاء الله نقضيوا عليها تماما الظاهرة هذه معنا. وفي الولايات مستير بالذات مع ترى أقل برشة مع حتى سبيلة اللي عرفته خادم مستير ولي مع خادمين سوسة والكل مستير برسك أكثر معناتها الانتصاب العشوائي أقل برشة من سوسة فهمت؟
0: احنا سبيلة خلينا نرجع معناها الأحداثات تكون موجودة رأي أحداثات معناها مهيش قارة يعني باراسول وكرسي لفهم حاجات مبنية إشغال وقتي نشوفوا في بعض الوضعيات نلقاو قهاوي مبنية على الشط مثلا خلينا ناخذ تحب ناخذ مثال مثلا ناخذ مثال المقهى اللي في شاطئ القرعي مبنية مبنية ذيك مباشرة على البحر وفما دروج ويذولي سيمين وزليز وفيونس وغير معناها وفما حتى بون الكراسي والباراسول أما القهوة مبنية مثلا تحبوا نستفسروا يعني شنو الحكاية ذولي تابع البلدية ذي ليسي محمد كيفاش تصرف؟
2: أي المقهى كيهم برينسيب تابع البلدية وفيها قرار هدم قديم دونك كي مخالفة مش نحكيو على انتصاب عشوائي ولا انتصاب
0: مخالفة القانوني
2: مخالفة من مخالفات تسمى مخالفة بناء من صلب
0: به أما هنا ذولي مخالفة إدارة ماذا تتابع وتابع بلدية المنستير
2: تابع البلدية
0: اللي استغل فيها معناها كانها عن طريق البلدية
2: فو فيريفي ما
0: ليه نسأل ليه سي منعرفش انت كنت سي بلال كريها من البلدية سي
1: هي ذيك وضعية هو النزول هذيك الملك العام البحري الحدود متاع الملك العام البحري تتعدى قدامه بالضبط دونك الوضعية متاع المقهى اللي جبت عليه هو أحداث قبل أحداث الوكالة وصارت عليه إضافات وأحداثات جديدة دونك تخل في باب المخالفة وكانت بلدية المستير صادرة في قرار إزالة قديم وما تنفذش وقاعد يستغل السيد
0: اللي دخل الأحداثات صاحب المستغل مش بلدية
1: بالنسبة لي نحن عنا بلدية المستير بالنسبة لنا احنا هذاك الفضاء تابع بلدية المسير، هو كان نزل، هو ديجا فما احداثات قاعدة تقوم به البلدية، خذت ترخيص ما خذتش ما نعرفش ان الوضعية متاعها، اللي مشيتو كنهار وعينتوه البلدية
0: هذا هو، واحنا حبينا ناخذ الوضعية باش نقيسه على وضعيات اخرى ونشوفوا شنو يقول القانون.
1: لهنا نجم نقول لك حاجه راهو بالنسبه لنا احنا كأبال اللي يكون مؤكده منه
0: أيه؟
1: انه لابال سواء كانت في بنزرت في سوسة في المستير في الجهات الكل أيه؟ انا ذا اكلام معناها أيه؟ على نفسي كلها مخالفه كل مرفوع، فمش مخالفه مش مرفوعه، في بعض الاحيان فما قرارات ازاله تصدر عن مصالح تاع بلديات ولا مصالح اخرى وما تنفذش الازالات هذيك، شكون باش ينفذ؟ احنا كأبال نرفع مخالفه، قلت لك فما اجراءات اداريه تستوجب قرار ازاله، فما اجراءات عدليه تستوجب انه المواطن يتخطى يعرض عن النيابه العموميه وتعطي المحكمه وياخذ خطيه، نقترح خطيه ونقترح قرار ازاله زاد.
2: ها مثلا
0: تفضل سي محمد.
2: ها تو مثلا التليفون 1820
0: اي نتاع هذا الموزع الصوتي،
2: موزع الصوتي هذا ريكلاماسيون
0: ميسيرش، كانت نجم تجاوب في المباشر ميسيرش سي محمد. لا ليه ليه والله عينا ناخذوها ليه ما علاش ليه اذا كان موزع صوتي. ميسيرش سي محمد تفضل تفضل تفضل.
2: الو وي عسلامة، لاباس الحمد لله.
3: معك
2: فوزية 1820 مرحبا بك. نعم
3: عندي ريكلاماسيون في شط
2: سقانس. سقانس باهي اش فما الوضعية؟ اي مسير ايش
3: هذايا المواطن هذايا ما حبش يعطي اسمه، قال لك انا ما نعطيش اسمي، كان شكيت قدام وكيل الجمهورية انا
2: به
3: قال اوتيل بالمي اللي غاديك يطرد في العباد ما خلاهمش يقعدوا.
2: اوتيل بالمي طرد في العباد في المصطفين من الكوتي هيك به توتون.
3: نعطيك نمر السيد؟
2: لا لا لا لا اعطيني نمر مسج 98
1: قلت على الهواء. اي
0: على الهواء هذا كله على الهواء.
2: 600 عاود لي بالله 95 465 465 600 واضح. قلت ربي نتصلوا بالحرس البحري وبعد نجيو ديريكت.
0: بالضبط يعني هذا هو
2: عايشك. عايشك
0: برك هذا برك. هو على المباشر مواطنة اتصلت مخالفات 18 20 ذكرنا بالمخالفة سي محمد.
2: والله تو هي حسب البلاغ اللي قالته هي معناتها اوتيل النخيل قال ما خلاش المواطنين معناتها المصطفين يعوموا معناتها يقعدوا الغادي بجنب الباراسولات دونك ما باش يعطي هويته وما باش يعطي حتى شيء. قال كان قدامه كي السيد وكي الجمهوريه مش فاهم شنو يقصدوا به دونك احنا اش دخلوا توا نعملوا تليفون للمركز الحرس البحري بالمنسير فهمتني ونخرجوا ونعينوا المخالفة الغادي ونعملوا الإجراءات القانونية لازمة الكل.
0: بالضبط ديما نعولوا سي بلال على وعي المواطن أنه اليوم يتصل ويبلغ بهذه المخالفات معناها
2: التجاوزات كما صارت الواحد نرى كل يوم معناتها بمعدل 20-15 معناتها خاصة تو شكثروا أكثر من هيك شهر جويلية وشلقة أكثر المكالمات ديما موجودين.
0: باهي خلينا ناخذ المخالفات تتعلق بالنزل شنو نوعية وطبيعة الخدمة
2: المخالفات
0: بالنسبة للنزل
2: للإشغال الوقتي
0: أي.
2: بالنسبة للنزل أو النزل الأكثرية محترمين ما تلقاش نزل في الباراسولات ومعناتها كيما الأشخاص الطبيعيين حقيقة ربي فما شوية وعي مع منظمين تلقى يزيدوا مش ما يزيدوش باراسولات اما مش للدرجة اللي هما ما يخليوش مساحات
0: يمنعوا
2: المصطف انه يمنعوش موجود معناتها كما نقولوا منظمة اكثر من الشواطئ العمومية.
0: بالضبط هذا هو نرجع للمخالفات يعني سي بلال يقع رفع هذه المخالفات في انتظار ربما سلطات اخرى من تنفذ عملية الازالة والتدخل
1: أنا نقول لك مثلا تو احنا في ولاية سوسة المخالفات اللي مرفوعة على الميكرو البحري معنا كان 80 قرار في شط مريم بطبيعة بالاشتراك مع بلدية شط مريم مصالح الحرس البحري قاعدين ننفذوا فيها من المخالفات هذوما طنطان وشط مريم ديجا اليوم كان فما برنامج نتاع تطيح صيف وشتاء يعني هديمة الخدمة موجودة تطيح، لكن اليوم تأجل. أما احنا بصدد التنفيذ متاع قرارات كبيرة راو إزالة كبيرة مع بطبيعة هذا بالتنسيق مع السادة الكتاب العامين البلدية اللي هم يستصدروا في القرارات الإزالة، واحنا نعملوا جلسات بطبيعة ونحثوا السادة الكتاب العامين بطبيعة بالاشتراك مع المصالح الأمنية سواء كانت من شرطة ولا من حرس باش تقوم العملية متاع تنفيذ القرارات والإزالة بالقوة العامة اللي احدثت. وأكثر حاجة أنا واحد من الشخصين نعول عليها إنه النقاش المباشر مع أصحاب المخالفات، لأنه صاحب المخالفة كتال متحكي معاه وتفهمه راو ينحي مخالفته وحده حتى ولو كانت بالصلب.
0: بالضبط بالضبط هذا هو يعني يسمى يكون هو عارف بحقوقه وعارف بالإطار القانون المنظم وحتى يتناقش معاه
1: ويعرف اللي الوضعية هذيك راو شوف راو الشط اليوم احنا هيك تشوفوا الأمطار الأخيرة متاع 2021 جاو في 2026 وريتوا الوضعية متاع يعنيها الموجة كيفاش يعني 11 متر و 8 متر وعلو وكيفاش تقدم مستوى البحر على مستوى على اليابسة.
0: بالضبط.
1: والمخالفات هذه اللي مبنية على الميكرون البحري راهي تأثر تأثير سلبي على الكثبين الرملية، والبحر وقت اللي يلقى أوبستاكل قدامه دير اللي هو بالصلب دونك تزيد تساهم في عملية الانجراف وترتفع العملية متاع الانجراف وتولي قوية برش مهما كان رو حتى في البلايس اللي عملنا فيه ما احنا دخلنا فيها كوكالة وعملنا حواجز الصخرية مغمورة بالمياه وعملنا التغذية بالرمال راو تبقى ديما إذا كان واحد بيني راو الشط ما يظلمش والبحر ما يظلمش ديما يرجع للموضع الطبيعي متاعه، إذا كان أنت اعتديت عليه راو يرجع ويأخذ حقه وحده.
0: هو المشكلة سي بلال القرارات التي لا تنفذ زيدة هذيك الحقيقة رسالة إيجابية سلبية في نهاية الأمر، يعني قرار لا ينفذ زيدة معناه يقع رفع المخالفة وقال تقعد
1: احنا كأبال بتبيع راو بالتنسيق محكم مع بتبيع راو تنسيق مع السيد الولايات مشكورين يعني في المواضيع هذا ويحثوا زيادة السيد الكتاب العامين. احنا مؤخرا كانت جعلنا جلسة بحضور السيد وزير البيئة والسيد الوالي، يعني السيد الوالي كانت تعليماته صريحة وواضحة انه راو التنفيذ متاع قرارات الازاله متواصل وسيتواصل وراو لابد من تحرير حوزه الملك البحري من كل المخالفات والشوائب اللي تشوبه.
0: بالضبط بالضبط هذا هو سي محمد في نفس الاطار.
2: في نفس الاطار ما احنا كفرع جهوي بالمنسير قمنا معناتها برفع المخالفات كل عديناهم على لجنه القاره متابعه القرارات الهدم في الولايه وعديناهم كل شافوهم معناتها في الولاية وفما لش يصدروا فيهم قرارات وفما لش يتم غلقهم مبدئيا إلى حين شوفوا معناتها القرارات كيفاش تتحذوما. دونك قاعدين إن شاء الله يصحونا في القرارات في أقرب وقت. فما قرارات مصحين من قبل دونك عديناهم للتنفيذ مع السلطة الأمنية للتبليغ عشان نبلغوهم قبل كل شيء. فماش كما قال سي بلال فماش ما واحد وواحد تلقائيا يقوم بالإزالة يعاون، إذا ما فماش المبادرة والكل بطبيعة عشان نقوموا بإجراءات تنفيذ مع البلديات والكل عادي معناته.
0: واضح. خلينا نرجع في نهاية الأمر معاكم هنا في نهاية الأمر الشخص الطبيعي المستغل استغلال شغال الوقت في نهاية الأمر يقدم خدمة للمستاف لهنا خدمة هذا يدوروا في نهاية الأمر خدمة بمقابل سبيلات ساعات نلقاو نحكيو على التسعيرة أكيد ما نعرفش تسعيرة فيها وعليه أكيد لما تتجوزكم تدخل فيها تجارة وما نعرفش يقول لك كل واحد يسعر كما يحب واحد يقول لك الساعتين بعشرين دينار واحد يقول لك الساعة بخمستاش واحد يقول لك عشوية كاملة بثلاثين دينار وخمسين دينار. هل أنه القانون وكرة الشروط تحدد سعر حسب المدة الزمنية أم لا؟
1: شوف ما احنا راو لابال تعطي رخصة للمواطن باش يقدم خدمات للمستعمل.
0: بالضبط هذا هو يقضي هذه دورة
1: دونك لا أكثر من ذلك. وراو لابال زادة تحافظ على شطوط عمومية بدون وقيات شمسي. احنا البحر راو جيه بلال وعمار، بلال يحب شكون يعطيه سيرفيس وعمار يحب يشد في بحره وما عندوش حتى حد ويقلقوا حد ويجيب باراسولته وينصب. دونك راهو البحر ديما الاستغلال نتاعو جزئي في اجزاء فقط يعني في نسبه 25% تكون، اما الاخرى كل تكون للعموم متاح للعموم والمواطن عنده الحق الولوج للشط ويحط باراسولته بدون ما يمنع حتى حد. واحنا كابال رانا مسؤولين ماناش عن النشاط، احنا مسؤولين على العقار. احنا اذا كان العقار يسمح بالاشغال نعطيه رخصه بناء على موافقه اوليه من قبل السلطات الجهويه السيد الوالي على النشاط سواء كان ذلك في تقديم خدمات تاع مشارب شاطئيه او قواعد بحرية على قرار موافقة مبدئية على ممارسة النشاط يصدر السيد الوالي بناء على لجنة جهوية بتاع تنشيط سياحي، يصدر القرار واحنا من بعد نعطوه رخصة مسؤولين على العقار. النشاط باش يبيع شنو باش يبيع وشنو باش يمارس فيه ياخذ بطبيعة، راهو الصحة تنجم تراقبه، راهو التجارة تنجم تراقبه، وإذا كان سلطة من سلطة ما راهو مطالب الشاغل نتاع الميكرو البحري بالاستظهار بالرخصة نتاعو لكل المصالح اللي تطلبه الإداري، سواء كانت تجارة سواء كانت صحة سواء أمنية حتى بعدم حضور لابال ينجم يطلبوا مطالب باش يستظهر بالترخيص نتاعو، والما يستظهرش بالترخيص هي في حد ذاتها مخالفة.
2: بالطبيعة فما الفصل 13 من الترخيص يقول لك تسهيل مهمة المكلفين بالمراقبة الكل معناتها في الأمر تابع الأمر القانون 73
1: تاع الميكرون البحري.
0: فما زاد إشكال آخر، ساعات يبدأ عامل كل حاجز هكا خيط ولا حاجة محوز على البقعة اللي مستغلة، هذاك قانوني أو غير قانوني سي بلال؟
1: بالنسبة لي نحن الموضوع هذايا فيه برشا نقاط وفيه برشا تدخلات. هو التحوز على الملك العام ممنوع موينو، احنا بارفوا نعطوا رخص نتاع اشغال وقتي، يجي المواطن يجي يحدد الواقيات نتاعو يحددهم يعمل ان كوردون حبل بجنبه، اما يجيش حتى نصف عرض الشط ما يفوتش الشط دونك يحمي روحه في الباراسوليت اللي واخوهم هما، خاصه ديما ذي تتعمل من المؤسسات السياحيه يقول لك احنا راهو نحمو في رواحنا وكذا. هو
0: اي طرق الحمايه كيفاش
1: الاصل في الشيء ممنوع، احنا البلاد اللي فما ناس قاعده واقف عليه، فما امن فما حرس فما مصالح امنيه بالضبط. فما ابال فما حمايه، راهو مش مسيب البلاد انت تحمي في روحك في الملك العام اي مواطن ولا اي نزل يحمي روحه في
0: يا اخي تحمي روحك من مصطاف جاب صغيرات وحب يتمتع بشط عمومي تحمي روحك معناه من مصطاف. هذا هو توسي محمد، هذا هو الاشكال وموجود الاخلالات
2: موجود
0: ترفع ولا ترفع؟
2: لا ترفع.
0: أي ما زالت موجودة في المنستير مثلا في القرعية؟ أي موجود
2: القرعية وين؟ نحنهم درنير ما هو نحنه
0: موجود أحبل هذيك الحوزة تنحى رفع معناها رفع. هذا هو احنا نحب نعرف ما له هو ما عليه معناه في نهاية الأمر
2: كإجراء هو غير قانوني،
0: إجراء غير قانوني
2: سكر ديليميتي زون سكر حوزة الرخصة أنه ممنوعة
0: ممنوعة قانونية
1: ممنوعة قانونية نرفع فيها مخالفات. راو شوف هي هو شوف احنا في كل الحالات احنا نرفع مخالفات راو الضوء الأحمر يبدأ موجود ولا بيتحرك الضوء الأحمر موجود ولا بيتحقوا، احنا نعاولوا ديما على المواطن ونعاولوا ديما على تواجدنا وتواجد المصالح الأمنية، وكي واحد يجي يهز تليفون ويطلب على ديزويت فان الجسر هذا احنا ندخلوا واحنا نقوموا بالحملات. ما نجمش نكونوا نقول لك راهو سي كل شيء مريقل وما فماش حتى شيء، ديما التجاوز القديمه موجود واحنا نبقوا ديما موجودين
0: وديما الحملات ورقابه
1: وديما الحملات وديما هذا هو العمل اليومي، هذا هو مهمتنا
0: بالضبط. وبين الكرسي والكرسي والباراسول باراسول فما مساحه حددها القانون ولا
1: فما
0: قديش تقريب سي بلال هكا نشوفوا بين
1: بتبعتنا
0: مترو مثلا بين الكرسي والكرسي
1: بين الباراسول بين الواقي والواقي فما 4 متر بين لاكس
0: 4 متر
1: دونك باش تسهل الولوج والباساج انت بين الباراسولات المواطن والأجهزة الرقابه كي تجي ولا المقاولات تاع التنظيف الخاصه باللابال لازم تتعدى، مش تحطهم لي شي الباراسولات هكا كان كبير برشا لانك تمع. هو راو في كل حال احنا كي قربهم البعض خير من انه حلهم برشا، علاش خاطرش كي يحل برشا باش يتوسع لك عشان
0: باهي. وبينك الاكل 4 متر ينجم مواطن يجي يقعد في 4 متر ولا
1: هو
0: لا؟
1: هو
0: ليه؟
1: شوف
0: ليه؟
1: هو مش
0: اللي كان يحترم العرض نتاع النصف عرض البحر
1: نصف عرض البحر وقت عندك قدام
0: عندك القدام بالضبط.
2: اما في وسط الترخيص جينيرالمون في الباراسولات شكل الباراسول
0: هو لا يتجرى هو قدام البحر ويلقى الاشكال معناه هذا هو معناه سي بلال. نحب ناكدوا المواطن انه راك قدام الباراسول قدام البحر عندك حق باش تقعد انت وصغيرات.
1: شوف احنا انا تبدا حريتي وانت وين تنتهي حريه غيري
0: بالضبط.
1: انا كي نجي للشط ما نحبش نقلق حتى حد وما نحبش حتى حد يقلقني، دونك احنا شنو نقولوا؟ انت عندك نصف عرض الشط تستغل فيه غادي وتكري فيه للمصطفين، كي يجي واحد يحط باراسولته ما تقلقوش سي سا معناها هذه العمليه
2: هو جينيرالمون بار نصف عرض الشط وكل رخصه تلقى يمين ويسار فضاء مع فضاء عمومي فضاء عمومي
0: بالضبط فضاء عمومي
1: احنا باراسول باش نباراسول
0: بالضبط. هذا هو خليني نحكي زاد نختم معاكم المقاهي اللي تبدا موجوده على الرصيف نتاع ميناء ترفيهي اللي ساعات تبدا مع التواول نتاعها مستغله طولها تبدا منتشره على كامل الرصيف مادام مطابقتها مثلا القانون هذه الوضعيات كيفاش يتم رفع الاخلالات سي بلال وسي محمد؟
1: احنا بك الرصيف الميناء الترفيهي نتاع سوسه هو ملك عمومي مينائي احنا كأبال ما نجموش ندخلوا فيه لأنه في
0: مش مجال تدخلكم سي بلال.
1: السلطة المائية هي توكل إلى وزارة السياحة، هي السلطة
0: مش الجنائية. ملك بحري هيك عمومي،
1: هو ملك عمومي مينائي.
0: مينائي
1: احنا محدد يعني تم تحديده ملك عمومي مينائي. الحال مش كيما الحال نتاع الميناء الترفيه نتاع المستير.
0: المستير سما سي محمد مستير ملك بحري عمومي،
2: ملك عمومي بحري
0: به. إذا كان فما تجاوزات وموجودة وجدت
2: أي مرفوعين فهم مخالفات وقرارات هدم
0: قديش
2: موجودين وبقدر باش نطبقوا شنفذوه مع
0: يعني رفع هيك يعني ربما يقعد مستغل كامل الرصيف يعني ولي حتى مشكل في تنقل حتى المستفيد اللي يحبوا يعملوا هكا لي تور دي بور يحبوا يعملوا جوله على الميناء مثلا معناها
2: هو شي قلق معناتها
0: يقلق
2: بالضبط يقلق ما تو فما قضيه منشوره ما بين المخالف و
0: يعني المهم ترفع هذه المخالفات حبينا نقول
2: بدينا في التنفيذ آخر حملة عملنا إزالة الكل نحينا الباراسولات وطواول الزايدين دونك بعد فما شوية محكمة إدارية وشياخذوا وقت شوية إجراءات وبعد تتفصل الأمور شنفذوا عليهم معناتها
0: واضح. هكا احنا وصلنا لختام هذه اللقاء، خلي سي بلال ناخذوا كلمة الختام معاك وسي محمد ونذكروا بربي بالموزع الصوتي.
1: مشكورين مدام على الدعوة وإحنا على ذمتكم، وبتبيعة أن نذكروا السادة المواطنين والمرتدين تاع الشواطئ أنه فما الرقم الأخضر 1820 ينجموا يبلغوا على كل تجاوزات تعترضهم، وإحنا بحول الله نكونوا متواجدين في كل بتبيعة الولايات الساحلية كل موجود، وأي مواطن يمشي البحر ينجم في المنطقة اللي هو فيها يطلب 1820 يبلغهم بالمخالفة ولا شنو اللي صار، وإحنا نتحاول ندخلوا
0: أوكي كما الوضعية شفناها عن مباشر سي محمد لك كلمة الختامة.
2: الله يبارك له فيكم على الاستضافة
0: استضافة
2: بالرغم معناتها برشا خدمة الحقيقة معناتها والمواطنين لازم يعاونونا شوية مش نقعدوا كل مرة
0: بالضبط
2: على النظافة
0: النظافة بالضبط أتو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موضوعنا القادم سي بلال تحضر معنا مشكل كبير النظافة على الشواطئ مشكل كبير
2: دونك حتى احنا كي ندخلوا ننظفوا كل شيء راه بعد نص ساعه ترجع وضعيه سبحان الله تقول جايب له سقف معاه ولا مش فاهم انا
0: خلينا نقول ساعات تكون وضعيه كارثيه الحقيقه للامانه. ان شاء الله هكا احنا حكينا على الاشغال الوقتي طبعا للشواطئ العموميه، ان شاء الله نرجعوا لموضوع النظافه وغيرها من المواضيع في الملك البحري العمومي. شكرا لك سي محمد شقير، شكرا لك سي بلال خالقي، ضيوفي الكرام، شكرا لكم زملائي علي المنصوري، محمد سيديه، حسام نوار، حسام قدرية التحق بنا الآن. شكرا لكم، أجمل تحيات كريمة بن يوسف غديرة، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد قادمة في أمان الله.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
0: حياة تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الكنام اليوم بدفع قسط من مستحقات الصيادلة في انتظار حل أزمة أصحاب المخابر، وبينت أن الصيدليات واصلت اليوم إزداء خدماتها خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الكنام. في الأثناء قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من هذا الشهر. صرح رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ للأخبار أن مسألة انهيار أسعار بيض الاستهلاك تعود إلى وفرة الإنتاج وقلة الاستهلاك، مشيرا إلى أن الفلاح أصبح يبيع بخسائر كبرى. وأكد الفخفاخ أنه سيتم تخزين 15 مليون بيضة خلال الفترة القادمة. كشفت دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسية إلى أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. شدد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج على أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني. وأوضح بالحاج أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ، خاصة وأن النصف الثاني يخصص للمواطنين، مشيرا إلى وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ، مبرزا أن التدخل سيكون فوريا ويوجد عقوبات جزرية ومالية في انتظار كل المخالفين، وتتراوح العقوبات بين 100 دينار و50,000 دينار، والعقوبة السجنية بين 16 يوم وسنة سجن. أفاد المكلف بالعلاقة مع الجمعية بوزارة البيئة محمد بن سعيد بأن الوزارة فتحت باب الترشح مرة أخرى للحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية ومكونات المجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ مبادرات ذات علاقة بالشأن البيئي، خاصة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن محادثة فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. من جانبها ذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا يعقد اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كيما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفوه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
4: دقيقة صحة.
6: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
2: ورا الموجة
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
3: مساء الورد. ما 3:07 على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في هذه الظهيرة اللي باش نرافقكم فيها على امتداد سويعتين إن شاء الله مع بعضنا حتىش للخمسة متاع العشية. إن شاء الله نكونوا رفقة خفيفة الظل على قلوبكم. كما العادة نرافقكم في الفضاء هذية اللي هو الموجة ورا الموجة. البرنامج هذية اللي يرافقكم يوميا في الموعد وبطبيعة مجموعة من الفقرات المتنوعة، مجموعة من الأغاني المختارة إن شاء الله تنال إعجابكم. باش نحاولوا مع بعضنا نقدموا الإفادة والإمتاع إن شاء الله ننجحوا في هذية. العدد الثالث أكيد رهان كبير على البرنامج هذية وإن شاء الله نحقوا بطبيعة الرهان هذية ونفوزوا فيه. اليوم باش نحاولوا نعطيكم فكرة على تقريبا البرمجة تاع سويعتين هذوما، لكن أكيد ثم برشا أفكار، ثم برشا معطيات تستحق أنكم تتابعوها. ثم فقرات متنوعة كما قلت. باش نبدأ بالفقرة الأولى اللي هي حل البيبان. اليوم حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد كما العادة تحاول أنها تقدم لكم باب من أبواب تونس العزيزة ونتعرفوا عليه. ثم أيضا عندنا فقرة حدث ولا حرج، هذا الكل في الساعة الأولى باش يكون مع الأستاذ محمد أحمد مخلوف، فقرة نقدية ساخرة. وأيضا الفقرة الثالثة باش تكون من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. هذوما 3 باش نحاولوا مع بعضنا نسمعوهم إن شاء الله ونتابعوهم وأيضا نتناقشوا فيهم. وانتم تنجموا تشاركونا أيضا آراءكم وملاحظاتكم على صفحة الإذاعة ولا عن طريق بالطبيعة صفحتنا على اليوتيوب. في الساعة الثانية باش تكون زادة ثم فقرات أخرى متنوعة، نبدأوها بديما القدام مع يسرى خلفلة من راديو المركب الشبابي بسوسة واستضافة جديدة تنشوفوا الموضوع بعد شوية. أيضا الفقرة الثانية اللي هي موجة صحيح باش تكون مع الأستاذ الصادق عمار، والفقرة الأخيرة باش تكون على الخط وباش نعرفوا فيها بمشروع ميت كمان ذي مع عازف الكمان زياد الزويري، هو مؤلف موسيقي كما تعرفوا. وفقرة إن شاء الله باش تلقى الأعجاب نتاعكم واثنين الأعجاب نتاعكم. هذا تقريبا معنا اليوم. أكيد أيضا عندنا أنغام باش تكون بين الظفرين ربما متنوعة ومختلفة، باش نحاولوا كل أسبوع أنها تكون كذلك باش ترضي الذائقة العامة الكل. والتحية هذه تنجم تكون من المجموعة المرافقة الكل موجهة لكم كل اللي يسمعوا فينا سواء كان داخل تراب الوطن أو خارج تراب الوطن. باش نبدأ بالإخراج الفني مع زميلنا حسام قدرية، الإخراج الرقمي حسام نوار، وفي تنسيق فقرة الحصة زميلة العزيزة عليا المنصوري، في الأعداد العام زميلنا محمد أمين الجموسي، محمد وليد الجموسي عفوا، وفي التقديم اليوم عواطف الجبالي. مرحبا بكم معنا. هذا النغم الأول هدية للجميع. مرحبا.

0: تتبع في برنامج الموجة ورا الموجة على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في الاستماع لقاء متواصل في البرنامج. باش نبداو بالفقرة الأولى اللي هي حل البيبان. اليوم الأستاذ جلال بن سعد باش يحل باب بحر بسوسة. نسمعوا مع بعض.
1: حل البيبان
2: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام مسيكم بالخير. الباب اللي باش نفتحوه اليوم وباش نحلوه هو باب بحر سوسة. المعلم هذا يذكر كلاما ولا يوجد فعلا، لكن توجد تاريخ الغالب ما عادش موجود، هو معناه في البقعة لا فيها تو ولا ساحة سيدي يحيى. هذا الباب تبنيه في عهد الأغالبة بين القرن الثامن والتاسع لإيجاد منافذ على البحر ومراقبة التجارة والاقتصاد عبر المنافذ البحرية، خاصة وأنه قريب من ميناء سوسة. الحقيقة الباب هذا وقع الحديث عليه برشا شفويا، وانطلاقا من وثيقة نادرة استخرجتها الحقيقة جمعية ذات أبحاث علمية أكاديمية صفحة سوسة زمان الموثوق بها، استخرجتها سنة 2023، وهي جمعية قلنا ذات مباحث تاريخية وحضارية. بالعودة إلى هذه الوثيقة النادرة اللي تم إبرازها في كتاب سوفينير دو سيت موا اون تونيزي دو كون، والكتاب هذا تكتب 1882 لكاتبه ديك ليونلي، والواقع هو هذا اسمه المستعار لأنه اسمه الحقيقي هو جورج هارداوي وهو رسام عسكري فرنسي. الكتاب هذا والوثيقة اللي أظهرتها الصفحة البحثية والأكاديمية صفحة سوسة زمان يتحدث على اندثار الأبواب البحرية ويقول نتج عن هدم برج المدفعية وتوسيعة الساحة إزالة هدم باب بحر أو باب البحرية، طبعا بالعودة إلى المستندات. وباب بحر فيه سقيفة بعشرين متر، والحقيقة القيمة لهذه الوثائق كما قلنا أبرزتها جمعية سوسة زمان هي الفصل بين باب بحر وباب البحرية بورت مارين وباب بحر، وهما معلمان حسب الوثيقة هذه متجاورين، أحدهما قديم وهو باب بحر والآخر حديث في عهد الحماية وهو باب البحرية، وتم هدمهما معا سنة 1892 بتعلة التوسعة. ونلقاو صورة نادرة على موقع هذا الموقع العلمي لسوسة زمان، وهي تقريبا أقدم صورة سنة 1860 التقطها المصور ألبير، وهي محفوظة بالأرشيف الوطني. ونحيي ببحر بهذه الأبيات الشعرية أو بهذه الكلمات الراقية: باب بحر كم حملت من ذكريات، من مدينة سكنت الفؤاد والمقلات، في سوسة الحسناء يا جوهرة تزيدها الأبواب حسنا وبهاء، وإلى اللقاء في باب جديد. مع تحية الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال.

0: أكودا برجلة سوسة عن موجة 99
1: إذاعة المنستير
2: 99
3: إذاعة المنستير
2: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج خليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: مضي 3:05 على موجة إذاعة المنستير اللي قام تواصل معاكم في الموجة وراء الموجة موجة أخرى تو باش نمشيو بها لفقرة جديدة فقرة حدث ولا حرج.
5: حدث ولا حرج.
4: حدث ولا حرج اليوم مع الأستاذ محمد أحمد مخلوف. مرحبا بك أستاذ.
6: مرحبا عواطف ومرحبا بكيف السادة المستمعين.
4: يعيشك ربي فضلك. اليوم الحديث باش يحلو ويظهر لي على موضوع عنا سنوات نحن في كل الحالات نبدأ نتذكر ونرجع شوية معنا بالذكريات متاعنا فنقولوا ياليت يرجع شوية كزمان اللي كنا نستهلكوا فيه بين ظفرين المنتوج التونسي. لكن ميسيرش ما نخليهمش برشا يتشوقوا نخلي لك الحديث دون حرج. تفضل.
6: مرحبا. اظهر لي البارح باش نعمل دورة في السوق الأسبوعية والحق كنت ناوي نشري شلاكة للصيف. تعديت بنصبة من نصبات الفريب حالة بالة جديدة اللي تلموا فيها برشا مواطنين من رجال ونساء كل واحد منهم يتصيد في شلاكة. ليه؟ ولا الواحد من أفراد العائلة والبايع يصيح ويبرح انت شلاكة ورجلك شلاكة يا مدام انت شلاكة ورجلك شلاكة يا مدام. بحيث ما فهمتش هل هو فن من فنون الماركتينج ولا سبان مغلف. فكلمة شلاكة في اللهجة التونسية عندها معنى تحقيري في المجمل ومتفق عليه عند الجميع. كان عند التومي ولد حومتنا واللي ما نديولو كان بشلاكة وهو فرحان وسعيد أيما سعادة بذلك. بل ساعات ما ينتبهلكش كيف تناديله باسمه الحقيقي هذا إذا ما تغشش منك. والحقيقة تسميته بشلاكة قصة يعرفوها كل أولاد الحومة. التومي خاطره وإحنا صغار ومع دخول الصيف كما تعرفوا يشريولنا باتنا شلاكة كانت على أيامنا من البلاستيك وبالصباع. كان التومي اللي بوه المركانتي شراله واحدة من الجلد فكان يتفخر بها ويقول لنا شلايكم نينو كانني شلاكتي شلاكة. ومن وقتها ولينا نعيطولو التومي شلاكة. وبمرور الوقت واقتصارا على المجهود الأدنى كما يقولوا في اللسانيات صرنا نكتفي بشلاكة فقط. فيسع خليت التومي وحكيت ورجعت اللوج وسط الكدس على شلاكة تناسبني. ما لقيت كان واحدة بالصباع من نينو كما يقول التومي. وكيف سألت على سومها قال البايع 25 دينار. رميتها من يدي ومشيت لبياعة الأحذية الجديدة وسألت واحد منهم على شلاكة فيها قطع ومقطوع من جلد الأكحل كما يظهر وهو في الحقيقة من الجلد الصناعي المعروف باسم السكاي. جاوبني بكل ثقة بالنفس 35 دينار. أباي خليته وتعديت. النوعية هذه كما تعرفوا ماشي حاجة باهية برشا وإلا كما نقولولها بالعربي كاملوت وأرضيتها من البلاستيك المرسكل والمذرح حشاكم وفيسع ما تتعرق الرجل فيه. هذا إذا ما يتسبلهاش في حساسية أو بوذبيح حشاكم وتقعدوا بسم الله عليكم تقاسيوا. وخيرت نمشي إلى أحد أشهر محلات بيع الأحذية اللي تلقى السلعة جارانتي والجلد طبيعي سواء في الفرشة أو في الأعلى وكل نوع منها عليها سومها وأرخص نوع ب75 دينار. ضربت خماسي فزداسي وقررت نشري واحدة ولكني سرعان ما تراجعت الحقيقة وقلت بيني وبين روحي بالك يتغشش التومي وياخذ في خاطره وإذا شريت شلاكة كيف شلاكته. وتصورت زادة إذا لبستها اللي راني بها الحقيقة باش يقول لي ديراكت ملاش لاكا، وكيما يقول الشاعر مشيانك حافي ولا تكركيرك في الشلايك.
4: يعطيك الصحة. الجانب ربما ما هو يتقال ما يعبرش أكثر من اللي الضمني اللي قاعد يتقال ما بين السطور واللي قاعد يوصل ما بين السطور. ثم برشا رسائل ويظهر لي موضوع التومية عقلية هذا في تونس، ثم برشا التوميات هذو
6: برشا برشا.
4: الحديث انتهاك يجرنا أنه نرجع شوية للواقع التونسي قبل. نحن كي كنا صغار حلينا ساقينا، حلينا عينينا على ساقين والدينا
6: وكسينا ساقينا
4: على ساقين والدينا، اليوم لابسين هذا هو معناها
6: بالضبط
4: أكل خف هذاك اللي هو من الصناعة التقليدية
6: بالضبط. البلغة الكونترا،
4: يعطيك صحة الكونترا،
6: الصندال، الكل من الصناعة التقليدية،
4: والكل كان يمشي بينا والدينا أو حتى جدودنا يمشيوا بينا لك الصناعات التقليدية ونبدأ نختاره ونلبسه والألوان هذيك حبيناها
6: مزيانة
4: الكاليتية والجودة زيادة متاع المنتوج
6: كانت طبيعي.
4: يعطيك صحة.
6: وتنجيو للموضوع الجلد، فما موضوع
4: آخر فيش مضرة كما اليوم، فكان بالحق هذية من الأشياء الجميلة اللي نتذكروها ونحن صغار. اليوم للأسف تحرموا منها أولادنا، لأنه ولا هذا نادرا تقريبا اشترى واحد هاز ولده مشي يشري له معناها
6: بالضبط
4: في بلغة ولا شليكة ولا حاجة من المدينة العربية والصناعة التقليدية للأسف.
6: فما سبب آخر

0: والتو مازالوا بعض الصناعيين اللي قاعدين الصغار اللي قاعدين يقاوموا في البلاد العربية في صفاقس.
1: ما ننسيوش لهنا اللي الضرر الكبير اللي سبت فيه السلع الموردة واللي هي غزيت السوق.
0: السلع الصينية خمسة من الأشياء بمسمياتها.
1: نعم الصينية وحتى غيره حتى بين
0: الفريب. الفريب اللي هو ممنوع راهو بالقانون معناه في قطاع الأحذية والخف والشلايك معناه حاشيكم خلقوا توا حاشيكم ممنوع راهو يسبب برشا أمراض. هيك علاش ممنوع هو معناه التوريد متاع الفريب. ولكن هنا فما سؤال يتطرح إذا كان هو ممنوع هالسلع على قاعدة تدخل منين قاعدة تدخل
1: بالضبط.
0: معناها في الأسواق الكل.
1: أيوة علاش هنا ما يتمش تشجيع الصناعة التونسية
0: بالضبط. باش
1: نرجعوا لهذا نرجعوا لأن نلبسوا المنتوج متاعنا وخاصة أنه يبدأ فيه جودة عالية وتحمينا من برشا أمراض لأنه هكترا النيلون كما قلت أنت النيلون
0: كما قلت توم
1: فيه برشا أضرار على صحة صغيراتنا وعلى صحتنا نحن
0: وخاصة زادت أنت ذكرت علاش ما نشجعوش أخويا دعمهم الحرفيين معناها متاع الأحذية دعمهم وتولي عنا معناها نوعية سيدي ما نقولوش احنا ممتازة جدا فما نوعية تكون مقبولة عند المواطن البسيط ينجم يشري ما هو إلا صباط جديد ما هوش فريب.
1: نعم.
0: نشري صباط جديد يعني مثلا ب 25 دينار ولا ب 30 دينار ما هو إلا صباط جديد خاطر تلقى السوم كيفه أكثر منه وساعات أكثر بثلاثة ولا أربع مرات في الفريب. نعم. علاش أني ما نشريش صباط تونسي
1: أيه.
0: وفي نفس الوقت ندعم المنتوج نتاع بلادي.
1: بالضبط بالضبط وهذا هو المطلوب اليوم وان شاء الله هي طول الجامعه كل مره تعاود تقول باللي شجعوا راهو ثم برشا ناس اغلقت برشا ناس فلست فيشجعونا ادعمونا خاصه انه كما قلت ربما هذا يستوجب انهم يستوردوا خاطر ثم برشا مواد ما عنديش المواد الاوليه نحكي لهنا
0: صحيح موجود
1: وهذا فيه كلفه كبيره فاليوم يلزم ثم تشجيع لليد العامله التونسيه الحرفيين هذوما باش يرجعوا من جديد ربما ينتعش السوق هذا
0: وتثمين. نعم. زاد حاجة أخرى تو احنا نلوجوا على الاستيراد وكلامك ماهوش غلط عواطف. نعم. تثمين الجلود يا أخي الجلود معناها متاع الأضحيات معناها كلها قاعدة تتلوح السنة باش رجعوا.
1: نعم.
0: بعض الجهات رجعوا لتثمين الجلود ولاو ياخذوا فيها يلموا فيها من عند المواطنين.
1: نعم.
0: ويعاودوا راسكلتها معناها يغسلوا وينحيوا الصوف على شيرة وكله مربوط ببعض راهو انت كي تنحي الصوف نتاع الجلود بخلاف الجلد اللي باش تاخذه نتاع الأضاحي الصوف باش تعاود ترجع قطاع النسيج وقطاع النسيج التقليدي اللي بتبيعته كيف كيف
1: وهنا
0: ماشي للاندثار
1: وزاد كيف كيف
0: بيسير.
1: بالنسبة للجلود يظهر لي من 2015 كانت آخر حملة وطنية لجمع معناها
0: الجلود بتاع الأضاحي.
1: الأضاحي وهذه بالحق مؤسف لأنه السنوات هذه كل كنا نستغنيوا عليهم وقت اللي ثم دول معناها محاذية لنا عندها تجارب معناها كبيرة برشا ومهمة برشا وراو هذه من القطاعات اللي تدر أموال كبيرة
0: بالطبيعة
1: على خاطر بالحق إذا كان نحن نستثمر في القطاع هذا راهو ثم منتوج كبير نجمو نستهلكو داخليا ونجمو زادا
0: نصدرو بالطبيعة
1: إن شاء الله يقعد
0: والمنتوج التونسي ديما يقعد معنا من, نعم. من أجود المنتوجات إذا كان يلقى التشجيع بالطبع.
1: أكيد نشكرك برشا
0: عايشك.
1: على الحوار هذا الشيق وأيضا على ما تفضلت به في المداخلة هذه في إطار فقرة حدث ولا حرج. شكرا لك أستاذ محمد أحمد مخلوف.
0: شكرا
1: زلنا مواصلين معكم ديما في موجة ورا الموجة بعد النغم هذه فقرة أخرى مهمة زي دقعدوا معنا مرحبا.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. زعم شنو الحكاية اللي خلت مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين يكتب اسمه في ذاكرة أجيال متعاقبة ويبقى لأكثر من 50 سنة واحد من أبرز المواعيد الثقافية في الساحل التونسي؟ الحكاية بدأت عام 1973 في المكنين، وقت اللي كانت المدينة تبني تدريجيا ملامح مشروع ثقافي جديد، وفي عهد رئيس البلدية الأسبق المرحوم البشير بوبكر تبلورت فكرة بعث مهرجان صيفي يكون فضاء للفن والإبداع ويعبر على هوية المدينة. بالطبيعة المبادرة ما كانتش فردية، وكانت ثمرة عمل جماعي قادته لجنة الثقافة المحلية بالتعاون مع البلدية وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية. بشتول التظاهرة تحمل اسم الشاعر والأديب سعيد بوبكر، وتتحول مع سنين الموعد سنوي راسخ في ذاكرة المكنينة وأهلها. المهرجان يحمل اسم واحد من أبرز أبناء المدينة، الشاعر والأديب والصحفي سعيد بوبكر، المولود عام 1899 والمتوفي سنة 1948، اللي تعرف قصائده الوطنية ومواقفه المدافع على الحرية والتعليم والعدالة الاجتماعية، ومن أهم مؤلفاته ديوان السعيديات وكتاب الرحلات الأندلس كأنك تراها. وبعد وفاته بقى اسمه حاضر في المدينة سواء من خلال المعهد الثانوي أو من خلال المهرجان، تكريما لمسيرته الفكرية والأدبية. ومن سنة 2011 تخلى المهرجان مرحلة جديدة مع تأسيس جمعية مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين، اللي تولت الإشراف القانوني والتنظيمي على التظاهرة في إطار التحولات اللي عرفتها تونس بعد الثورة، وقت ولت أغلب المهرجانات الثقافية تدار عن طريق جمعيات مستقلة في عوض اللجان المحلية. المهرجان ما كانتش مسيرته ديما سهلة، والدليل بين 2019 و2023 عاش فترة انقطاع بسبب الصعوبات المالية والتنظيمية، وزادت جائحة كورونا عمقت الأزمة. أما في صيفة 2024 رجع في دورته 33 معلن بداية مرحلة جديدة. وفي كل صيف ما يقتصرش المهرجان على السهرات فوق الركح، وتتحول المكنين الكرنفال شعبي حي، وين تنطلق الاحتفالات بخرجات وتتواصل مع عروض العيسوية والفرقة النحاسية والمجورات، وفي رق الفنون الشعبية واستعراضات اللباس التقليدي المكني. وزاد وللتدقيق لعبت دار الثقافة بالمكنين دور مهم في إثراء الحياة الثقافية في إطار المهرجان، خاصة فترة التسعينات من خلال ملتقى الشعر الحر بالمكنين اللي كان يتزامن مع فعاليات المهرجان، وشارك فيها عدد من الشعراء والأدباء، وصدرت عنه أعمال توثيقية من أبرزها كتابة باتجاه الشعر باتجاه النثر. أما على الركح استضاف المهرجان على امتداد سنواته أسماء كبيرة من تونس والعالم العربي. في الغناء مر عليه صابر الرباعي، لطيفة العرفاوي، محمد الجبالي، لطفي بوشناق، إلى جانب عروض الطرب. وفي المسرح احتضن أعمال الفاضل الجعايبي وجلال الدين السعدي ولامين النهدي وجيها الجندوبي، ومع ثنائيات الكوميديا التونسية اللي صنعت الفرجة في التسعينات وبداية الألفية، كما احتضن سهرات الفن الشعبي على ركح مثل توجه للتنوع الثقافي بين الموسيقى والمسرح والتراث. أما السؤال اللي يبقى مطروح، هل ينجح مهرجان سعيد بوبكر في كتابة فصول جديدة ويواصل يكون مرآة لمدينة المكنين وهويتها الثقافية، ويسترجع المكانة اللي صنعها على امتداد أكثر من نصف قرن؟
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: أسامة بالحاج محمد تحية ليه. اليوم حكينا من ذاكرة المهرجان على مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين. نحب نذكر أنه دورة 34 للمهرجان إن شاء الله قريبا يقع الإعلان على البرمجة متاحة، ونتمنى كل التوفيق للمهرجان هذايا. احنا مواصلين معكم ان شاء الله في نفس الاطار، مازلنا في برنامج موجة ورا موجة. بعد ان شاء الله الساعه الثانيه بعد موجز الاخبار باش نحكيوا على مجموعه اخرى من المواضيع الهامه. اولها باش نبدا في فقره ديما القدام مع يسرى خلف الله عن راديو المركب الشبابي بسوسه، استضافه ان شاء الله باش تكون هامه. ايضا ركن مش صحيح مع الاستاذ الصادق عمار، وعلى الخط باش نخطبوها بالتعريف بمشروع 100 كمان مع عازف الكمان والمؤلف الموسيقي زياد الزواري. هذي الكل تابعوه إن شاء الله بعد الأربع. اقعدوا معنا النغم هذي هدية للناس كل تسمع فينا.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي حب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. شدد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي على أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ، خاصة وأن النصف الثاني يخصص للمواطنين، وأشار إلى أنه تم وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ، وأبرز أن هذا التدخل ضد المخالفين سيكون فوريا، ويوجد عقوبات جزرية ومالية في انتظار كل مخالف تتراوح بين 100 دينار و 50 ألف دينار وبين 16 يوما وسنة سجن. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أن مخابر التحليل الطبي الخاصة تعيش وضعا ماليا صعب جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، وأعلنت عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من شهر جويلية. أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الكنام اليوم بدفع قسط من مستحقات الصيادلة في انتظار حل أزمة أصحاب المخابر، وبينت أن الصيدليات وصلت اليوم إزداء خدماتها خاصة بعد تلويح النقابة نقابة الصيدليات بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويلية. كرمت منظمة الصحة العالمية بتونس أمس خلال تظاهرة احتفالية مجموعة من مهني الصحة من أطباء وممرضين وباحثين وإطارات صحية وأعوان صحة وفرق ميدانية لانخراطهم في مسيرة مهنية توجت بالنجاح في القضاء على مرض الرمد في تونس لأكثر من قرن من الزمن. كشفت دراسة أعدها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي، كشفت أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، ودعت الدراسة إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال، أنفو المونديال.
4: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أنفو المونديال. أنفو المونديال نبدأ بمقابلات اليوم، واليوم باش تعرفوا على 3 منتخبات أخرى باش تترشح للدورة القادم. انطلاقا بالخمسة متاع العشية، منتخب الكونغو الديمقراطية باش يواجه المنتخب الإنجليزي، المنتخب السنغالي في 9 متاع الليل يواجه المنتخب البلجيكي. منتخب سنغالي بلجيكيا منتخب مباراة كسر العظام، لأنه زوز منتخبات قوية برشا، ونتمنى إن شاء الله أنه نشوف مقابلات في مستوى عالي. ثم في 1 صباحا الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة هرسك حتى التوى منتخب المكسيكي المنظم ترشح، منتخب الكندي المنظم ترشح، قاعد الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانه باش يترشح للدور القادم من خلال مقابلة الواحدة صباحا. ذكركم البارح كان تأهل كل من المنتخب المكسيكي لمنتخب فرنسي ومنتخب النرويجي، وريتوا منتخب الفرنسي منتخب في مستوى عالي جدا. ولهنا للأرقام، لاعب مبابي كليان مبابي سجل حتى التوى 18 هدف في كأس العالم في المشاركات على كأس العالم، وعنده 10 أهداف في 9 مباريات، أخرج أهداف البارح أمام منتخب السويدي، وبالتالي هو تفوق على بيلي وتفوق على فونتين، هذوما الزوز من أفضل لاعبي فرنسا في تاريخه. وبالتالي كليان مبابي قاعد يقدم برشا في كأفضل لاعب في فرنسا وفي تاريخ كرة القدم الفرنسية. نمشيوا لآخر أخبار الأندية التونسية، ولهنا نحكيوا على الاتحاد الرياضي المناسيري، الاتحاد المناسيري اللي كان أغلق النزاع مع سان بيدرو بقيمة 441 ألف دينار، تم تحويل عدد المبلغ لفريق سان بيدرو. قعدت بعض يمكن الأرقام اللي بتمشي الاتحاد الدولي لأنها هي خطايا مالية، وبالتالي الاتحاد المناسيري يفتح النزاع الثامن والأخير حسب الأخبار اللي عندي يخص عامر العمراني، مبلغ في حدود 70 ألف دينار، ومطالبين أحب الاتحاد المناسيري والناس اللي قراب من الفريق أن يوفروا المبلغ هذا من هنا حتى الموعد 10 جويلية، هو موعد أولي يمكن فما بعد باش يزيدوا في الديلي متاع النزاعات بالنسبة للاتحاد الدولي، لكن 10 جويلية مفروض أن تغلق كل نزاعات الاتحاد المناسيري وينطلق في العمل في المرحلة القادمة. آخر انتدابات الأندية العربية أو الملاعبية التوانسة في مختلف الأندية، البارح شباب الوزاد كان أعلن على انتداب حسام تقاء قادم من الترجي الرياضي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. حسام اللي كان لعب في الاتحاد المناسير، لعب في الترجي، ولعب في المنتخب الوطني التونسي. أيضا البارح شباب الإقبال الجزائري أعلن تعاقده مع توفيق الشريفي اللاعب السابق للنادي الإفريقي، وهو ملعب هذا جاء تقريبا 2022 للنادي الإفريقي من شباب الإقبال، ومن بعدها رجع حاليا لشباب الإقبال. ياسين مرياح أيضا أمضى رسميا مع النادي الإفريقي عقد لمدة 2 مواسم. ياسين مرياح في صفقة انتقال حر قادم من الترجي الرياضي التونسي. ياسين مرياح نذكركم بدأ مشواره الرياضي مع جمعية أريانا، ثم عمل تجربة في نجم متلوي، ثم النادي الصفاقسي، ثم تجارب أجنبية، ثم عاد للترجي الرياضي من بخلال بوابة الترجي الرياضي التونسي، وأيضا كان لاعب أساسي في المنتخب الوطني وكان قائد المنتخب الوطني التونسي. ايضا من الاسماء النادي الافريقي اللي رجع للتمارين، رجع منقوص من الزمزمي مشى في تجربه خارجيه خارج تونس في اوروبا، رجع بعد ما لعب في ستراسبور مرضيه في سياسكا صوفيا، وملاعبي عندهم كانت جيده. ايضا ملاعبي اخرين نجموا يغادروا فريق النادي الافريقي، منهم اسامه فرج اللي ينجم يغادر النادي الافريقي، عنده امكانيه، او اسامه سهيلي عنده امكانيه تعاقد مع فريق الخالدية البحريني في المرحلة القادمة، وأكيد ملاعبي أشول ممتاز إن شاء الله يعطي إضافة لفريقه، وملاعبي كان قريب برشا من المنتخب الوطني التونسي. نكمل بلجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي اللي قامت بتكذيب البلاغ اللي صار فيه أنه يمكن تم إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها مهمة، أكدت أن الأخبار هذه أخبار زائفة، ودعت من نشرها أنه معناه عنده سوء نية وبالتالي ما يحبش مصلحة النجم الرياضي الساحلي، وطلبت الكف على مثل هذه الأخبار اللي ضر بالجو العام لفريق النجم الساحلي. فريق النجم الساحلي تقريبا عنده عدد كبير من اللاعبين اللي في نهاية العقود متاعهم، نحكيه على كبو انتهى عقد متاعه، ونحكيه على محمد أمي بن عمر، نحكيه على نسيم هنيد، نحكيه على دكدوك، كلهم نهاية عقود، ومخلص الشين أيضا نهاية عقده مع فريق النجم الرياضي الساحلي. هذه كانت مصافحتنا الرياضية، نتلقاه إن شاء الله في موعد قادم، إلى اللقاء.

تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. جو الصيف. جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي. ورا الموجة. ورا الموجة. ورا الموجة. الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الموجة ورا الموجة، مواصلين معكم إلى حدود الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في الاستماع في متابعة الفقرات للجزء الثاني من هذا البرنامج. باش نبدأ بالفقرة الأولى وبعد إن شاء الله نكمل بقية الفقرات.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام إن شاء الله تونس ديما القدام. الفقرة هذه مع يسرى خلف الله اليوم عن راديو المركب الشبابي بسوسة. مرحبا يسرى.
3: عسلامة مدام عواطف. مرحبا.
0: شحويرك.
3: عيشك. تحياتي العطرة لإذاعة المنستير.
0: يفضلك. اليوم شنو اخترت لنا يا يسرى؟
3: ديما القدام. اليوم حبينا نحاول نسلط الضوء على أشخاص شعارهم الرئيسي الإصرار والإيمان على التقدم والنجاح مهما كانت التحديات. اليوم باش نحاول نكون قراب من قصص أشخاص ما يلوجوش على الشفقة بل عن الفرصة والاندماج في المجتمع. ذوي الاحتياجات الخصوصية هم أصحاب طاقات وأحلام ومواهب وحقوق كذلك، فقط يحتاجوا إلى بيئة تؤمن بقدراتهم وتمنحهم فرص متساوية. سعداء باش نسلطوا الضوء على هذا الملف الإنساني والاجتماعي. نرحب بالسيدة نسيمة عبد السلام رئيسة جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخصوصية. مرحبا بك مدام نسيمة، نورتنا.
4: مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعطيك الصحة.
3: قبل كل شيء كنت تحكي لنا على المسابقة اللي صارت يوم 25-26 جوان الفارط، تحدي بوزل لفائدة حاملي طيف التوحد، وبعد إن شاء الله باش نغوص في أهداف الجمعية.
4: تحدي البوزل مسابقة نظمتها جمعية ياسين بالشراكة مع الجامعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بمقرها بتونس. شارك في المسابقة هذه 8 مراكز للتربية المختصة ومنهم جمعيات ومراكز خاصة أيضا. شارك في المسابقة هذه 38 شخص من حاملي طيف التوحد والإعاقة الذهنية الخفيفة.
3: شعار هذه الجمعية بخط يعني أحمر أو بخطوط خضراء خلينا نقوله من أهم الأهداف اللي الجمعية تأسست على جالها.
4: المسابقة هذه هدفها إبراز قدرات ومواهب ذوي طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. حبينا من خلال المسابقة هذه تسليط الضوء على مواهبهم وإيصال صوتهم للمجتمع. في عديد العائلات اضطراب طيف التوحد، وهذا أمر معناها مهمش نسبيا في تونس، وحبينا من خلال هاللعبة البسيطة هذه نسلطوا عليهم الضوء وندمجوهم في المجتمع ويقولوا بدرجتنا رانا موجودين رانا لهنا.
3: أطفال طيف التوحد مدام نسيمة، من خلال هذا التحدي اللي صار قلت لي اللي أحيانا يعني البوزل من 60 قطعة إلى 500 قطعة، كيفاش تقيم الدور أو هذه اللعبة اللي عملتوها في التحدي هذية؟ أكيد ثم يعني كثير من الأهداف اللي تتبنيت عليها البوزل هذه، ممكن ربما حتى ناس كبار في العمر أو كهول ما ينجموش أو ما يقدروش إنهم يكملوا هذه اللعبة.
4: احنا هنا حبينا نشاركوا القائمين على المراكز التربية المختصة والجمعيات والمراكز الخاصة ان بعثنا لهم قاعدة بيانات يسجلوا فيها مستوى اللعب اللي يختاروه للوليدات اللي يختاروهم انهم يشاركوا في المسابقة هذه. لهنا هما معناها الفتنة انبيهم انهم يشوفوا الولاد هذوما كل واحد انتباههم انهم يشوفوا الولاد هذوما كل واحد حتى الفين توصل مهارات في اللعبة هذه. واكتشفوا ثم اللي لعب في 60 قطعة وثم اللي لعب في 100 قطعة و150 و500 قطعة. هي مش لعبة سهلة، هي لعبة تستحق تركيز وانتباه شديد. وذوي التوحد بارعين في اللعبة هذه وفي كل ما هو معناها حاجة تخليهم معناها يعبروا بها على اهتماماتهم وعلى الحاجة اللي يحبوها. هم
3: أذكياء يعني بالفطرة ما شاء الله.
4: نعم، بالطبيعة معروف أنه ذوي طيف التوحد عندهم نسبة منهم كبيرة عندهم ذكاء خارق، وهما معناها ما عندهم اهتمامات كبيرة، لكن للأسف مهمشة ومانيش نخدموا عليها لا الولي ولا المراكز اللي يتعاملوا معهم الوليدات هذوما.
3: كيفاش تقيموا اليوم مدام نسيمة باعتبارك رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الياسين للاحتياجات الخاصة، كيفاش تقيموا واقع أطفال ذوي الطيف اليوم في تونس من خلال ممارستهم العادية كل يوم في المجتمع واندماجهم في المجتمع؟ هل اليوم هما مندمجين بأكمل وجه داخل المجتمع التونسي؟
4: أنا نجم نحكي على تجربتي الخاصة.
3: نعم.
4: أنهم الوليدات هذوما مهمشين وما عندهم حتى دور في المجتمع. إذا كان ثم مراكز ما هيش خاصة بهم، احنا ماذا بينا ما تكونش ثم مراكز، لان نحبوا ندمجوهم في المجتمع، نحبوهم يكونوا في وسط الوليدات اللي ما عندهمش توحد باش يحفظوا العادات الجيده وما يحفظوش العادات اللي توخر بهم في مستواهم وتخلي حالتهم تتقهقر. الوليدات هذوما ما عندهم حتى حقوق. اذا كان ثم نجاح راهو معناها
5: اجتهاد شخصي،
4: اجتهاد الاولياء. نعم. اجتهاد الامهات بصفه خاصه.
5: صحيح.
4: يعني كل واحد من ناحيته وكل واحد يحاول يحل ثنيته وحده، كل واحد يحاول يتخبط في مشاكله وحده باش يلقى حل لولده.
3: نعم. حكينا على تجربتك أنت كالأم مدام نسيمة، الأم والإنسانة قبل كل شيء، علاش اخترت أنك تنشط في هذا المجال وتحل جمعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟ تحكينا شوية على قصتك كأم لطفل من ذوي الطيف الواحد.
4: أنا وقت اللي بديت الجمعية حبيت أنه المشاكل والصعوبات اللي تعديت بها ما يتعديش بها حد آخر معناها مستقبلا، حبيت أن نعمل التجربة ونوصلوا الحلول نوعا ما، الحلول إن وجدت. بدينا بالتشخيص، التشخيص جينا متأخر، يعني ياسين تعدى بمستشفيات جامعية بأطباء حتى حد ما قال له عنده توحد. إذا ما نيش نحكي على 20 سنة التالي، تو عمره 17، لكن هو من عام 2007.
5: نعم.
4: 2008
5: سمحني. يعني كان وقتها المرض هذا موجود ونجمه من علامات معينة ولا بالتشخيص الأولي نجمه على الأقل نوجهه الأولياء،
4: كنا ولحد اليوم راهو
5: وهذا ربحنا برشا وقت.
4: نعم. التشخيص معناه عنده دور كبير. ثم هو ثم تغييرات وثم حاجات مزيانة صارت في تونس من الجانب الطبي وفي المستشفى الطب النفسي بالرازي، ثم ثم معناها مجهودات كبيرة قاعدة تصير ونثمنوها هذايا. لكن بعد التشخيص تحب معناها المرافقة، لازم المرافقة لهنا تتطلب برشا إمكانيات مادية، وهنا يلقى الولي صعوبات كبيرة لأنه الطفل حامل طيف التوحد يلزم يتعدى بعديد المختصين، تقويم النطق، علاج وظيفي، عش بسيكومتريسيتي، البسيكولوج متاعو، البسيكياتر، معناها ثم برشا مختصين يلزم يتعاملوا معاه فرد وقت، وهذا مشط وهذا معناها يثقل كاهل العائلة. نعم. وغير متوفر في العمومي.
5: صحيح.
4: موجودين المختصين سمحني، لكن ما يعمل لكش معناها برنامج خاص بابنك.
5: نعم.
4: يعني تشخيص موجود ويعطيك الطبيب النفسي شنو اللي لازم يتعمل له، بعد يخليك انت في الطبيعة شنو.
3: شنو أكثر تحدي ربما يواجهه العائلة اللي عندها طفل أو حتى خلينا نقوله شاب من ذوي الطيف الواحد؟ شنو أكثر
4: هو
3: تحدي؟
4: كما قلت لك تبدأ بالأمور المادية في البداية، لأنه لازمه خدمة، خاطر إذا كان ما تخدمش معاه وهو صغير برشا حاجات تولي من بعد تولي غير ممكن أنك تصلحها. بعد العزلة اللي يعيشها الصغير هذايا، حتى كانت مدرس ما يطولش، وإذا كانت مدرس معناها ثم مرافقة كيف كيف، عبء مادي كبير على الأولياء. ثم توا بعض الإنجازات اللي صايرة من الدولة مشكورين، لكن غير كافي، لأنه هنا ثم العائلات محدودة الدخل يظهر لي هكا معناها. نعم. اللي هما معنيين بهذا، لكن حتى الموظف راهو معناها حتى هو ما يخلطش.
5: أي يتعب. نعم.
4: يعني يتعب، مش 500 و600 دينار كان مش أكثر معناها. أي. شهريا ما يوفرهاش معناها هو حتى يخلط. نعم. على قوته وعلى. نعم. مصاريف عيلته.
5: كان نسألك ومهم برشا فقط المعطى هذية. أول حاجة نحن حسب علمي ما فماش عدد، ما نعرفوش قديش عنا أطفال حاملي لطيف التوحد في تونس، وهذية مهم برشا. لو كان جينا نعرفوا العدد نتاعهم يمكن كنا نحطوا برامج ونحطوا استراتيجيه ونحطوا وندفعوا نحو ان معناها الناس هذوما نحسبوهم راهم موجودين في المجتمع، لانه اللي لاحظوه بالعين المجرده داخل المدارس وداخل المحاضن وغيره انه ثم عدد مهم. هذه حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للاحتياجات نتاعهم، وانت ذكرت انه الاحتياجات هذه والتكلفه كبيره، تقريبا قديش يكلف الصغير على العائله شهريا؟
4: انا وصلت 2 ملايين في الشهر.
5: 2 ملايين في الشهر اللي هذيا نجم نقول من بين المستحيلات، بين ظفرين يعني، مستحيل انه تكون عائله عاديه في مستوى متوسط او اقل انها تنجم توفر هذيا لولدها. في الحمل والعبء كبير برشا على الوالدين، وهيك علاش اليوم يلزم الدوله تهتم اكثر بالصغيرات هذوما. تقول لي ثم منحه 130 دينار تقريبا هكا؟
4: المنحه تحدد في قانون ميزانيه 2026،
5: نعم،
4: لكن ما تفعلتش
5: تو، ما تفعلتش
4: يحكيوا على اوامر ترتيبيه وكل، ما ثم حتى شيء. اللي حقها من جان في راهو بداوا يسامحوا، نعم، منها العائلات ما حبيت، نعم، تدخل، ولو معناها قيمتها البسيطه
5: جدا. لكن خير من بليش، نقولوا نحن خير من بليش،
4: هاكا بدينا،
5: نعم،
4: وان شاء الله خطوة. اللي جاي احسن،
5: نعم ان شاء الله هذه خطوه واللي جاي ان شاء الله احسن. حاجه اخرى مهمه برشا وماذا بيا في هاللقاء هذايا معناها من جوزوهاش، انه الصغيرات هذوما الى يوم الناس هذوما، هذا يعني بالنسبه للدوله هما من حاملي الاعاقه، ذوي الاعاقه، واللي هما حسب الاطباء يقولوا انه هذايا مش اعاقه ذهنيه او عضويه، هذا نوع اخر من الامراض اللي ربما تدخل تحت بند الامراض النفسيه. فانه الدوله تعترف بهذا، انها تعترف بالوليدات هذوما وتوفر لهم كل الظروف. فهذا مجالنا اليوم باش نحكيو فيه، ويلزمنا نحكيو فيه في كل لقاء دفاعا عنهم، لانه هما ما نجموش يدافعوا على رواحهم، ما نجموش يتكلموا، ما نجموش يقولوا. لكن نرجع للحاجه الباهيه، كيف نعملوا كيما هكا تحدي ويكونوا هما حاضرين ويحققوا انجازات باهره بالنسبه للوضعيه نتاعهم ويربحوا في مسابقات من نوع هذايا، فهذا دليل ان رانا موجودين، رانا فاعلين، رانا ناجحين، رانا متميزين، رانا عندنا قدرات كبيره. فقط يكفي انكم تهتموا بنا، انكم تعطيونا اكثر عنايه باش نجموا نخرجوها القدرات هذه. فمهم انه في لقاء كيما هذا نحكيوا عليهم. فقط ثم حاجه مهمه وبها يظهر لي انه هل المسابقه هذه مش باش تبقى فقط وطني هكا ولا؟
4: قول لنا. يفرحنا انه المسابقه هذه نجحت، احنا باقي نجربوا، لان معناها احنا اولياء اللي قمنا بالمبادره هذه، ماناش مختصين، كان اعمالنا من بدات الجمعيه هي معناها مبادرات شخصيه وبسيطه، هدفنا منها ادماج اولادنا ولفت الانتباه لهذه الفئه من المجتمع. لكن النجاح كان باهر للمسابقه هذه، فرحه الاولاد اللي كانت، وياليتكم كنتوا معانا، كنت شفتوا الضحكه والفرحه اللي كانت في على وجوه الاولاد هذوك، هذاك النجاح اللي روحنا فرحانين به وفخورين به. ومن هنا الحمد لله ربي كلل معناها مجهوداتنا بالنجاح، وتفاهمنا مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على رأسها الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام.
5: نعم.
4: تفاهمنا أنه تكون بطولة الأليكسو في البازل باش تكون على المستوى العربي بإذن الله.
5: ممتاز، هذا يحسب لكم كجمعية، يعطيكم الصحة، برافو.
3: أكيد طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة، وهذا نعم، يعني إنجاز يحتسب لجمعية ياسين، جمعيتكم. شنو رسالتك مدام نسيمة أنت كأم لطفل حامل طيفة واحد، رسالتك لأمهات اللي كيفك ربما يستنوا في لفتة كريمة منك أو من رسالة نبيلة؟
4: هذا هو، أنت قلتها، يستنوا، ما لازمش يستنوا.
5: أيوة.
4: خاطر نسيمة ما هيش معناها أنا كيفي كيفهم أم، هذا مجهود اللي نجم

0: هي من خلالك الكل أم مناضلة من أجل أبنائها. إن شاء الله ربي يشدكم بالصحة ثم تستحقوا كل تكريم، وإن شاء الله ربي يوفقكم فضلكم الأولاد. بعد النغم هذه الفقرة الموالية فقرة موش صحيح، ابقوا معنا.
1: شكرا.

0: الله.
1: إيش بك؟ لعلة إشراردة علموجة 97.3
2: 97.3
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي وقت.

0: موجة على إذاعة المنستير واستمتع بنسمتنا خير. إذاعة المنستير مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. هام قالوا علوش في ضيعة الشيخ عمار تولدوا على جلده مرسوم اسم الجلالة الله. وهك العام قالوا معزة، والعام اللي قبله قالوا بقرة، وممكن العام الجاي يطلعون نحنش. الحاصل برشا حيوانات خرجوا عليها هالكرامات، ولا بالأصح الخرافات، والهذيان هذا الكل ماهوش صحيح. المسألة مفسرة وما سلش منها علميا. النقوش هذه على جلد الحيوان طبيعية وتقع بفعل اختلاف لون الصوف والتصبغات في جلد الحيوان. بمعنى أوضح، وقت صبغة الميلانين المسؤولة على الألوان ما تتوزعش قد قدو بالتساوي على جلد الخروف من وقت هو جنين، يتولد وعنده بقع فاتحة وبقع داكنة ما تعرفش كيفاش تتوزع، تتباعد، تتقارب، تكون دوائر، خطوط، أشكال، حروف من باب الصدفة. وقت يكبر العلوش تتمدد هالخطوط وتكبر مع حجمه وتولي متطابقة مع بعض الحروف من قبيل الصدفة أيضا، وما عندها حتى علاقة بالمعجزات. لكن يتدخل العامل النفسي باش يتعسف على هالظاهرة ويخضعها لرغبته ويولي يفسر الأشكال العشوائية على أنها رموز وكلمات. وبربي عايش سيدي سمحني، هكا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه باش يقنعنا بوجوده، أعطى إذنه باش تكتب اسمه على صوف العلوش. الله سبحانه اللي كل شيء على الأرض ساكن ومتحرك، وكل شيء في السماء ثابت ومتحول، كل هك القوانين والسنن الكونية المقدرة والمحسوبة بدقة عجيبة والمترابطة في مسيرتها الأزلية رغم تباعدها على بعضها سنوات ضوئية، كل هالنظام الكوني المدهش والمذهل ما ينجمش يقنع العقل البشري بأن هالعالم عنده خالق عليم حكيم باش تقنع وسمة ولا رشمة ولا وشمة على الصوف علوش وعلى وبر معزة. زمن المعجزات المادية انتهى من اللي جاء القرآن يخاطب العقل. لكن اش ينجم يقول الإنسان العاقل وقت تنهار ثقافة الشعوب ويقوم بينها وبين العلم جدار سميك ويغرق أغلبها في ظلمات الخرافة والبلادة والتفاهة؟ اش ينجم يعمل الإنسان العاقل وقت تبدأ جحافل الجهل المقدس تتسابق شكون منها يوصل قبل باش يغيب عقل الإنسان وفكره ويعطل معرفته وعلمه؟ شنو تنجم تعمل سيدي خويا للا أختي وقت يهبط جراد الأمية الجديدة ويحاصرك من كل مكان؟ الأمية الجديدة ما هيش جهل القراءة والكتابة. الأمي المعاصر هو اللي يقرأ ويكتب وخذا حظه من الدراسة في جميع مراحلها، وعنده حتى شهايد جامعية في العلوم الصحيحة، وعنده خط مزيان ولغة سلسة وقدرة على استعراض الكتب اللي يحفظها عن ظهر قلب. لكن ينقص العقل. العقل هو اللي ميخليش الوهم يتلبس بالحقيقة. العقل هو الحصن المنيع اللي يمنع تفسير الوقائع بالأماني والأحلام، وما يخليش الإنسان يهبط إلى درجة تتفيه الدين وإثارة السخرية والتهكم على المؤمنين. ما نتذكروا عام 1969 قالونا أول إنسان يهبط على سطح القمر وقتها في أبولو 11 الأمريكي. الخبر هذا قسم المشايخ زوز فرق. الفرقة الأولى قالت يستحيل، هذا كفر، والفريق الثاني كان بصلها وحب يوهمنا اللي القرآن فيه الحكاية هذه. كيفاش؟ قالك ما وجاء في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. إيش معناه؟ كيفاش باش نأولوها؟ قال لك هاو ربي قال إذا نجمتوا تخرجوا من السماء والأرض أعملوا جهدكم، أما ما تنجموا تخرجوا كان بسلطان، والسلطان هو العلم حسب زعمهم. بعبارة أخرى، اجمع الواو عنق الآية وحبوا بالسيف بالقوة بالعنف باش يولي الطلوع للقمرة مذكور في القرآن، وقت اللي الآية واضحة لغة ومعنى وسياقا، اللي هي تحدي. ما تنجموا تهربوا كان للقدرة متاعي، هذيك هي السلطان المطلق، كيف ما تقول يفر من قدر الله إلى قدر الله. ونفس المعنى جاء في آيات أخرى، كيف ما يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أي إجاب الآيات هذه للصاروخ وطلوع للقمرة ولا الزحل. أما وقت نبدأ وين تظهر حقيقة علمية نحاول نولمها مع آية قرآنية بالعنف، رغم المفارقات اللغوية والموضوعية، يولي ازدراء لكلام ربي، خاصة إذا الحقيقة العلمية هذيك طلعت كذبة ولا فيلم هوليودي كيف ما يقولوا على أبولو 11. وقتها نعملوا الدمي تور ونطلعوا بفتوى أخرى مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح. زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7.
2: 95.7. ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
3: من صلب المجتمع.
2: ووقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل.
1: زلت ربع ساعة باش نوصلوها مع بعضنا في موجة ورا الموجة. نهار 22 جوان احتضنت مدينة سوسة تحديدا قصر الرباط بسوسة أول عرض لمئة عازف كمان. المشروع هذا مازال متواصل في معالم أو مختلف معالم الأثرية في تونس. وأيضا اليوم إذا كان مش نحكيه عليه زمنا نرجع للمؤلف الموسيقي والعازف زياد الزواري، هو من أهم العازفين اليوم الموسيقيين في تونس. هاو معنا على الخط.
2: على الخط.
1: المؤلف الموسيقي والعازف زياد الزواري، مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء الخير، مساء النور، الله يخليك، شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، شكر ليك. هذه يظهر لي سابقة تاريخية أنه يكون عنا عازف أو عازف يضم مئة عازف الكمان. تظاهرة ثقافية بامتياز، موسيقية أيضا بامتياز. فأول حاجة ربما تتبادر لذهني، كيفاش جات الفكرة، كيفاش تولدت الفكرة هذه سي زياد؟
3: والله الفكرة هي وفيت كانت حلمة في البداية. بدأت من نويو صغير جدا، بدأت من وقت الكورونا، كنت نتلمذ أنا وسلم من الطلبة ونعملوا يعني كما التجربة تجربة إبداعية جماعية، يعني نشتغلوا على برودكشن أرتستيك نوفيل مبنية على الإبداع الموسيقي. وفي نفس الوقت كان فيها عملية تاع يعني ترانسميسيون بيداغوجيك، أنه أنا نعدي لهم طريقة العزف، يعني العزف الآلي كمان نجاو نعطيهم تقنيات ونعطيهم يعني حاجات
1: تأثير يعني.
3: تأثير يعني بيداغوجي. دونك بديت الحكاية بعدد قليل. بعد كانت فما فكرة في دار سيباستيان أنه يصير ملتقى لعازفين كمان من تونس الكل.
1: ممتاز.
3: دونك اشتغلنا على الديمونسيون هذيك. وكيف كيف نفس الفكره، يعني انه لمدنا عارفين كمان من تونس كل تقريبا كانوا عددهم 25.
1: ايوه.
3: واشتغلنا على المنحة الاكاديمي في علاقه مع تعليم الاله، في نفس الوقت المنحة الابداعي في علاقه مع الخلق والتلحين الجماعي وكذا. وعملنا تقريبا 5 أيام يعني مع بعضنا، ونتيجة كانت إيجابية جدا. يعني نجيب المخرجات العملية هذه اللي كانت هي عبارة على إقامة فنية. كانت إيجابية للغاية، وكانوا مختلف نسميهم المجرات الموسيقية لكونستيلاسيون ميزيكال، كل واحدة منهم أعطت نتاج مهم جدا. موسيقيا وبيان سير معناتها فما عملية تأطيرية كاملة، وفما منطلقات ضبطهم أنا باش تكون فما يعني اون ليني كونديكتريس، تكون فما حاجة اللي هي لي كونستيلاسيون الكل مع بعضها.
1: أيوة.
3: عندها علاقة. من بعد مشينا للمهرجان الساقس، مهرجان كمان الساقس كان في مارس المنقضي، وقلت اوكي احنا تو نعملوا افتتاح مهرجان كبير مسرح بلدي الساقس.
1: أيوة.
3: هيت نزيد نجيش للمشروع.
1: نزيد تكبر المجموعة.
3: أبيل كانديتور، وأضفنا تقريبا 20 عنصر، دونك وصلنا لعدد 44.
1: أيوة.
3: ونشوف العاصفين في طريقة العمل الجماعي نتاعهم، نشوف الطاقة الإيجابية اللي موجودة على الركح، ونشوف اللحمة اللي تلمدت معناتها معناتها تجمعنا عليها، تقول علينا عائلة، تقول علينا ولينا عائلة موسيقية موسعة في تونس الكل.
1: من غادي
3: وليت نحلم أنه العائلة هذه تزيد تتوسع، وأنه نوصلوا للشيف هو سامبوليك في نالمان، معناتها رمزي أن نقول 100 كمان. احنا غيالمان في سوسة رباط سوسة طلعنا 144 عازف كمان،
1: يعني أكثر من 100 عازف. نعم على الكمان.
3: احنا فتنا طموحاتنا، يعني انا حتى الحلم تاع 100 انا قلت حتى كان نوصل ل 85 90 نكون ممتن ونكون فرحان. احنا وصلنا ل 144، ونجم نقول لك تو اليوم انا نحكي معاك وعندنا شبكه من العازفين على المستوى الوطني.
1: ايوه.
3: التغطيه نتاعها من بنزرت حتى البنقردان وتطاوين والتغطية متاعها وصلت اليوم إلى 289 عرش.
1: ممتاز 289، يعني باش نولي ونكبروا الحلمة أكثر اليوم ونحلموا حتى ب 500 وعلاش لا 1000، مادام ثم موسيقيين وثم عازفين وثم رغبة زادة أنه تكون ثم عرض أو يكون موجود عرض يكونوا مشاركين فيه. فالحمد لله هذه حاجة باهية، الحلمة متاعكم قاعدة تكبر. بعد ربما الناس اللي سمعت العرض متاع سوسة وقريت أن التفاعل متاعهم الحقيقة كان عرض ممتاز، تحية لكل عازف كان حاضر في الوقت هذاك، والعباد نقول بين الظفرين يعني عملوا جو شيخوا على الكمنجة هذية. الآلة هذية شنو الامتياز متاحة؟ علاش كي نسمعوها اني تو قاعدة نحكي معاك والعزف متاع اللي قاعد نسمع فيه هو عزف كمان زيدا ويدولي هذا ما وش خافي عليك سي زياد لأغنية معروفة، فما روح في الكمنجة، ثم احساس اخر تعطيه لك الكمنجة. شنو الامتياز هذية باش نجمو نفسروه؟ تعسي من روحك انت كي تعزف في الكمانجة، ما نعرفش ثم حاجة نقوليني معنيها سبيسيال بين ظفرين في الآلة هذه.
3: أكيد هي الكمانجة كآلة، يعني آلة قريبة برشة من وجدان الإنسان.
1: نعم.
3: كان نحكيه توا حتى على المستوى العلمي.
1: نعم.
3: هي الكمانجة لما مثل الفريكونس اللي تخرج من الآلة.
1: نعم.
3: أقرب فريكونس للصوت البشري.
1: أيوة يعطيك الصحة.
3: معنى كيف الكلارينات مثلاً، تلاحظ الكلارينات والناي والكمانجة. أيوة. هذوما دينستريمان وقت يسمعهم الإنسان يستصيغهم بسهولة ويدخلوا أسهل، معناتها دخولهم من
1: يعني هذا مثبت علمياً. نعم مثبت علمياً هذا.
3: لا هذا مثبت علمياً، نحكي فريكونس. أيوة. فريكونس. أيوة. فيزيك يعني بالهيرت يعني.
1: نعم.
3: دونك هي ديجا هذيك عامل مهم جداً.
1: صحيح.
3: ونضيفوا له العامل أنه الكمان كآلة على عكس الجيتار مثلا هي آلة نجمو نعملو بها الميكرو انترفال والكار دو طون، دونك نجم تعزف بها الموسيقى العربية.
1: أيوة.
3: من غير حتى مشكلة.
1: نعم.
3: دونك بالرغم الكمان هي من الغرب الأصل، يعني
1: أكيد نعم
3: الكمان احنا جبناها من الغرب.
1: نعم.
3: تقريبا
1: مش آلة موسيقية عربية،
3: العالم كله.
1: نعم.
3: خذوها الكمان وعملوا بها تقاليدهم، عملوا بها ثقافة متاعهم.
1: نعم.
3: ترجموا ثقافتهم من خلال آلة الكمان.
1: نعم.
3: دونك اليوم هو 100 كمان زاد من لي تشالنج، من لي ديفي.
1: أيه.
3: اللي طرحناهم فيه انه يوصل اليوم باش يعمل ريكونسيلياسيون تاع شباب مع هويته، خاطر
1: نحكوا
3: برشا على الهوية التونسية من عشق الماتشي لي سيكونس.
1: أيه.
3: تاع الخدمة ونوعية الموسيقى اللي تلحنت.
1: نعم. نعم.
3: كانت يعني مبوبة في إطار الموسيقى التونسية المعاصرة.
1: أيه.
3: ونحكي موسيقى الساعة التونسية بالأساس.
1: نعم. وهذا الأساس
3: الهوية. نعم. متجذرة.
1: أيوة.
3: وهوني حتى لكريز ديدونتيتير الموجودة لكريز دي كونفيونس الموجودة نحاولوا نذلوها، خاطر الشباب مش كله واعي راهو.
1: نعم أكيد أكيد. هذا من الرسائل الهامة اللي تخدم عليها. نعم.
3: ولا.
1: ثم حاجة أخرى زي دخدمتوا عليها وهي مزينة برشا ونحييكم على الفكرة هذه، أنه يكون العروض هذه تكون في إطار تاريخي، يعني ترجع بينا ربما لأمجاد معناها سابقة، والحمد لله ما زالت الأثار متاحة موجودة لليوم. فأنتم تعرضوا في يعني الرباط سوسة، يظهر لي زيدا كيف في صفاقس. نتصور أنه أيضا حتى العروض القادمة باش تكون زيدا في أماكن أثرية، يعني هذا زيدا فيه رسائل مهمة زيدا نوصلوها للناس واللي حضور اللي حضروا واللي يتفرجوا. فنشكركم زيدا على البدرة هذه. كيف جيتكم الفكرة هذه أنكم تتمهوا معناها ما بين الموسيقى والتراث والإرث هذي الثقافي الكبير اللي عنا والحضاري الكبير؟
3: هو جيستمون البدرة هذي.
1: نعم.
3: كما قلت أنت معناها تثمين التراث بتاعنا المادي. نعم. من خلال الموسيقى، من خلال الفن.
1: أيوة.
3: وهذي واجب حقيقة أنه نعرفه ببلادنا، خاطر فما تصويرها لازم تخرج.
1: نعم.
3: وتصويرة هذيك يعني من أهدافها الرئيسية أنه الناس يشوف البلاد من البر، ولحتى الناس راهو حتى التوانسة نفسها.
1: نعم.
3: يتعرفوا على حضارة بلادهم ويتعرفوا على تاريخ بلادهم من خلال العمل الفني هذيك.
1: أكيد أكيد.
3: أنا كان أعطيك معلومة توا صدقني مدهشة المعلومة.
1: تفضل.
3: يعني فما ناس عايشين في سوسة وعمرهم لا دخلوا له الرباط سوسة.
1: اي للاسف بالحق.
3: أي يعني يتعداو من السور المدينه.
1: صحيح.
3: ما وصل المدينه هو.
1: صحيح.
3: يتعداو
1: لكن ما دخلوش الداخل وشافوا المعلم من الداخل. اي
3: بالضبط.
1: اي وهذا يعني يفوتهم برشا الحقيقه الناس تسمع فينا.
3: لو احنا بون الناس دخلوا عملنا كومبلي وكنا اوبليجي نسكروا للاسف. ما بارتي من البوبليك يعني ما اللي جاوا مؤخر كل ما دخلوش للاسف يعني نعتذر لهم على المباشر. اما يعني الناس اللي في الديجيتال من بعد الاف يعني نقول لك فما سيكونس توا معناتها نمدوهم فما ملايين من نسب مشاهده كبيره.
1: نعم.
3: والناس يتعرفوا على رباط سوسه هما من سوسه يعني.
1: أيه.
3: حاجه مهمه جدا انه اليوم من واجب كل فنان انه يثمن تراث بلاده وانه هذايا باش يعطينا اكسبور مش كان نتاع
1: نعم.
3: مش كان نتاع الاثر الفني لكن اكسبور نتاع تصويره
1: اي نصدروا الصوره الجميله نتاع تونس وتاريخها الكبير والعظيم. نشكرك برشا. نتمنى إن شاء الله التظاهرات القادمة الموسيقية اللي باش تكون تحت إشرافكم تكون كلها ناجحة إن شاء الله. كل التوفيق نتمنه لكم. يعطيك الصحة زيادة زويري عازف الكمان والمؤلف الموسيقي على كل ما تفضلت به. نعم نعم.
3: آخر كلمة باش أقولها خاطر جيت تماما بليش إذاعة المنستير ما نجمش ما نقولهاش.
1: نعم.
3: الناس اللي ما سنالهمش الحظ باش يدخلوا نهار 22 مجموعة سوسة.
1: نعم.
3: موعدنا مع 100 كمان.
1: أيوة.
3: كي رونكونت الحضرة العوامرية اللي هي حضرة سيدي العامر.
1: نعم.
3: في افتتاح المهرجان الدولي للمنستير يوم 20 جويلية.
1: أيوة.
3: القادم إن شاء الله. دونك فريمون فرصة لكل مستيرية. أيوة. وكل مستيري
1: باش يحضروا العرض هذا.
3: نعم. أنه فريمون كان الفرصة هذه باش تفلتوها.
1: أيوة. إن شاء الله ليه
3: باش تدخلتوا علينا.
1: إذن نهار 20 جويلية موعدنا نهار 20 جويلية. شكرا ليك زيادة زويري يعطيك الصحة. تحياتي ليك ولكل الفريق اللي معاك. هكا وصلنا نحن الختام ونقدم زادة تحية للفريق اللي معايا على رأسهم في الأعداد العام محمد وليد الجموسي مشكور برشا، في التنسيق زميلتنا عليا المنصوري، في الإخراج الرقمي زميلنا رؤوف غديرة، وفي الإخراج الفني حسام قدري. يعني باش نخليكم مع عزف كمان أيضا تربينا عليه الحقيقة وسمعناها برشا المعزوفة هذية وعنا لها حنين وذكريات جميلة لرضا القلعي. نسمعهم بعضنا وإلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت شركة النقل بالساحل عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنستير والمهدية، وقد تم تخصيص عدة سفرات ذهاب وإياب لإقليم المهدية انطلاقا من الكساس باب وهلال مرورا ببومرداس ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معطلة إلى شواطئ المهدية، كما تم تخصيص خطوط نقل ذهاب وإياب من الرشارشة والبرادعة باتجاه شاطئ العالية يومي السبت والأحد، إضافة إلى تخصيص رحلات انطلاقا من واد باجة وسيدي علوان باتجاه شاطئ صلقتة، فضلا عن أحداث خطوط نقل ذهاب وإياب بين المهدية والبغدادي وقصر هلال وبالمنستير. وبالنسبة لإقليم المنستير، تم تخصيص عدة رحلات يومية بين قصر هلال والشاطئ أشرف وخطوط شاطئية باتجاه أشرف وتبسوس يوم الأحد انطلاقا من حي الزامرين وقصر هلال، إضافة إلى خطوط نقل باتجاه شاطئ أشرف انطلاقا من بمبلى المنارة وخطوط نقل باتجاه شواطئ المنستير انطلاقا من الوردانين أيام السبت والأحد والعطلة الوطنية والدينية. كما أعلنت شركة النقل بالساحل عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبرى باتجاه شط مريم ومن العلوج والسعايدة وشويشة ومن سيدي بوعلي وسطح ومنزل المحطة ونفيذة. شدد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج على أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ والنصف الثاني يخصص للمصطفين، وأشار إلى أنه تم وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها في الشواطئ، وأكد أن التدخل سيكون فوريا وبوجود عقوبات جزرية ومالية في انتظار كل مخالف تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار وبين 16 يوما وسنة سجن. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم على الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريختر، وذلك بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو المنطقة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2025 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضرية والإنسانية لديه وإزداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه شريطة ألا تتسم هذه الأعمال بالطبع التجاري. وقد تم تحديد أو يمكن تقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 31 من شهر أوت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة،
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
4: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما كنتم في اول عدد من زاهية حومتنا من توا حتى للسبعه متاع العشيه. ان شاء الله الساعه نحبوا نتمنوا عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكون هبه نسمه صيف هكا لطفت عليكم الاجواء اللي صراحه الحاره اللي عشناها على امتداد ايام. ان شاء الله باذن الله في قادم الايام تنخفض درجات الحراره، ثقتنا في ربي كبيره، ان شاء الله يلطف بينا في قادم اللحظات. مرحبا بكم في الاستماع، في المشاهده، وخاصه في المشاهدة على صفحتنا على الفيسبوك. الأجواء الجميلة المزيانة الصيفية اللي باش تلقاوها في عشوية كل أربعة بإذن الله، باش تكونوا حاضرين في حومة من حومنا الجميلة. كي نقولوا الحومة نحكيوا على بنت الحومة وولد الحومة والعرس في الحومة، ونحكيوا على كبير الحومة وجامع الحومة اللي لمنا، ونحكيوا على حومتنا اللي عندنا لها برشا حنين. زعما ولينا نحكيوا على ذكريات في حومتنا، نحكيوا على صغر ما عاشوش الجيل هذايا الصغير، ما عاشش الصغر والذكريات الجميله اللي عشناها نحنا في الحومه القديمه. على خاطر هذاك باش نرجعوكم الاجواء زمنيه قديمه في جونا في حومتنا في الصيف. حومتنا زاهيه، اخترت باش نبداها من مدينه من اجمل مدن الساحل. علاش؟ المساله مش جمال رباني، هذيك حاجه من عند ربي. اما المدينه هذه فيها روح خاصة واستثنائية. المدينة هذه كي ندخلها نحس إنها هي حس منيع بأبنائها اللي محافظين على تراثها، محافظين على ملامحها، وما خلوش التطور هذايا من جوهر ومن روح المدينة. محبة كبيرة لا تضاهيها أي محبة لمدينتهم. مرحبا بكم في الاستماع في المشاهدة الزاهية حومتنا في أول عدد، وسعيدة باش نكون في القلعة الكبيرة، وتحية الكل سكان القلعة، كل أحباء القلعة، الكل رواد الثقافة والكل النخبة المثقفة في القلعة، الكل قلع كبير يسمع فينا داخل وخارج حدود الوطن. نتواصلوا على صفحتنا على الفيسبوك، ومرحبا بكل ذكرياتكم الجميلة في الحومة. برشا حوم موجودة في القلعة الكبيرة، ما فينا حومة نحن موجودين. شكون باش يهزنا في جولة في الحومة هذه من حومة الحومة ماشي جول بينا؟ سعيدة بصراحة مش ضيف، هو أستاذ عزيز، هو شخصية ثقافية مميزة جدا، هو رجل العطاء الثقافي في القلعة والمحب للقلعة. وتقريبا القلعة كي باش نذكر اسمه برشا ناس باحترام كبير وبانحناء للظهر زادة يقابلوا اسمه، لأنه علامة من علامات الثقافة في القلعة الكبيرة. قبل ما نقول لكم على ضيف اللي حاضر بلباسه الأنيق جدا، هو أنيق في اختياره الكلمات، وأنيق في لبسته، وأنيق في حضوره. أما اليوم بالذات هكا حمدي النقبي ولا أناقة خاصة واستثنائية تماشيا مع الصيف مع عنوان الحصة، واحترام كبير لإذاعة المنستير. هذا هو الأهم واللي لمسناه من خلال تحضيرنا معه للحصة. شكرا ليك علي المنصوري، شكرا للعزيز حسام قدرية، مرحبا بيك، شكرا حمدي النقبي رفيقي في كل جولاتي، إن كانت في مشاغل تنموية وإلا في أجواء صيفية هكا جميلة. مرحبا شوقي الحمادي، ميساج خذيناه من أجواء المونديال باش يكون حاضر معنا في أجواء صيفية مميزة في حومة من حموم القلعة الكبيرة. مرحبا باستاذي سي جلال بن سعد، مساء الخير استاذ، اهلا وسهلا، مرحبا بك، شرفتنا بالحضور.
4: نورت القلعه،
3: منوره بنيس،
4: شكرا على الانطلاقه من القلعه.
3: شكرا،
4: واحنا نحييك بتحيه اخجلتنا الحقيقه، ان شاء الله تكونوا في المستوى
3: وانتم كذلك.
4: شكرا على الفكره الطيبه، والقلعه معناها ترالك بالجميل هذا انك انطلقت من مدينه القلعه الكبيره. احنا في المراح في عماد تجرابع،
3: نحن في حومة المراح،
4: المراح في عماد تجرابع في دار الشادلي المزوغي، دار بطراز معناها تقليدي معماري أندلسي.
3: هذه الدار نجم نحكيه على كبارات الحومة هذوما، الدار إيه؟ بالشكل هذا يجميل،
4: نعم.
3: ما تنجم تكون في الوقت هذاك كان لكبارات الحومة.
4: هي الوالد والله يرحمه سي عبد القادر المزوغي، إلا هو معناها فلاح ورجل صناعي معناها، وكان في اتحاد صناعة وتجارة وفي اتحاد فلاح، وكذلك من أعيان القلعة الكبيرة.
3: من أعيان القلعة.
4: لا حول هم برشا الحقيقة.
3: هذه الدار أكيد إذا كان نقوله الوقت إيش معنى هيك جولة للي شاهدوا فينا على الفيسبوك.
4: والله
3: جولة في تفاصيل المعمار الجميل والراقي، والأهم من هذا أستاذ إنه مالك المنزل هذايا حافظ على تفاصيله الدقيقة جدا.
4: هي جمعت بين ما هو أندلسي كما شبابك وكما معناها الفيانس، وجمعت بين ما هو عربي حفصي خاصة الجبو معناها والسدة، ففيها تناسق الحضارات خاصة الطراز العثماني التركي والأندلسي والحفصي وترجع حتى 1800 وحتى قبل
3: حاجة جميلة. وديما نقول المنازل هذية الخوف، كل الخوف أنه عملية الترميم لا تتماشى وإلا ما تحفظش على معمارها الأصيل، أما إن شاء الله حتى عملية الترميم تكون مدروسة، لأنه المنزل هذا يتحول من ملكية خاصة الملكية عامة ساعات على رمز رمز وعلى تراث وعلى معمار يمثل حقبة مهمة في القلعة، باش خاطر نحن نحب كل شبر في القلعة وباش نحييه كل حومة في القلعة، باش تمشي بينا الجولة في كل حومة وبالاسم زادة
4: بالاسم. وأنا سميتها ملزومة الأحياء القلعية ولا الحومة القلعية. الملزومة بطبيعة الحال مزجوعة، القلعة الكبيرة وحومها كثيرة، الحوم العربي حومتنا وفي الدار العربي سكنتنا، وفي الحوم القلعية عنا خاصيتنا وحكايتنا. وهات نبداو بأعرق حومة، أعرق حومة حومة القصر. يا حومتنا يا غالية يا ريحة الأجداد، في كل زاوية فيك العز والأمجاد. حومة القصر تاريخنا الغالي وأمجاد ترد الروح، الجار للجار سندة وريحة الشكشوكة الحمراء من كل دار تفوح. حومة القصر القديمة عربوة العالية، يا حسرة كيف كانت نكهة ومعمار. ونهبتوا للقصر الوطني حومة صامدة بجامع النويقس المشهور والمعلوم، وبمعمارها وبأزقتها وبناسها الطيبين، وحومة السوق بقهوتها العالية والجامع الكبير الله يرحمه بي محمد الزياني، والقمرك الله يرحمه بي محمد بن سعد وخوسي مبروك، وحانوت العربي بن عائشة وابو عبود وعجرود وبشير ذريوة وإلى خيره. يا حسرة على قهوة بن السرجان. ونهبتوا شوية نلقاو حومة باب الجامع شريان البلاد حركة وبركة، وفي المرشي يا حسرة على قهوة بن سمعية، وحومة شارع القصباية العريق وتحل على الجرف، حومة الجرف حركية تاريخ وشتي وصيف، والكياس الجديد والحصحاسية وحي النزهة معمار وازدهار. وهات نطلعوا شوية لحومة البطحة، حومة البطحة في الزعارنة الغربية مركز تجاري قديم ومعقل نضال عظيم خطب فيه بورقيبة الزعيم. ولا نهبتوا لحومة بير داود الله يرحم شيوخها علي بن عامر والناس بن عامر، ولا شارع بير زقام شارع النضال والشهيد العجمي بن منصور، وسيدي زايد حومة سيدي زايد حركة وبركة وتجارة، وسيدي دردور المحطة والولي صالح والناس الطيبة، والوسلتية حومة الجد والعمل، والدويرة الغالية والحبس وفي الدانعون ما أكثرها حوم القلعة، وسرع ويت وأولاد الحمد وقبوة بن عيسى المضوية، وشارع الوراجنة وشارع دار الأكحل والمراح اللي احنا فيه تو في الجرابعة، وشارع التواحن وحومة البوسطة والمنصورة البية، شارع دار عبودة والحي الجديد معمار والعصري، وتوا نتجه غربا للزعارنة الغربية الرميدة المشهورة بولاد شواري والنورين وبير الشمسي ومحلاك يا بير حلاوة. أما إذا توجهنا للزعارنة الشرقية يا حسرة على المندرة وحومة حشاد وبير مليح، وما ننساوش حضر الدار الصغير وبير الزيتون وحومة الظهرة والجرفان العزيزة. ونعتذر لبعض الحومات الأخرى لأنه عنا تقريبا 42 حومة
3: في القلعة،
4: يلقوها إن شاء الله في الكتاب القادم متاعي ملزومة الحومة القلعية. يا محوم على القلعة تسمات بالأبيار بير داود وبير ملاويح وبير حلاوة، وثم حومة تسمات بالأولياء الصالحين دردور وبن عيسى وإلى آخره. هذه معناها بإيجاز.
3: بإيجاز. شكرا لك. شكرا على الشهادة. لا لما طولتش تستحق القلعة أن نحكي على هذا التاريخ الكبير. ما زلنا مواصلين زادة فما مؤخرا برشة أحديث زادة قال وبرشة اكتشافات زادة ما زالت تثري التاريخ القلعي. إن شاء الله بعد شوية الدكتور محمد علي الخرش في مؤرخ وباحث مختص في التاريخ والآثار باش يحكي لنا على وثيقة مهمة صارت عليها ندوة علمية تحكي عليها برشا لأنها أضافت الكثير وإلا زاد نورت السبيل للباحثين باش يبحثوا أكثر في برشا معطيات تقدمت مؤخرا. كانت محمد علي موجود معنا ناخذوه في المباشر لأنه حبيناه يكون موجود معنا هو في الحقيقة سي محمد علي أما لظروف والالتزامات عملية هو موجود خارج سوسة. زملائنا يشيرون كان موجود سي محمد علي ناخذوه معنا ما زال ما حضرش موجود. سي دكتور محمد علي الخرج في مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا
3: أهلا وسهلا مرحبا بك دكتور. اليوم نحن موجودين في القلعة الكبيرة مؤخرا فما وثيقة تحكي فيها يعني حتى يعني علميا وتحكي فيها حتى الناس الدولة يعني الموضوع بشغف كبير واهتمام كبير بتاريخ القلعة الكبيرة. أهم النجم نعرفوه من معطيات على الوثيقة هذه وشنو اللي غيرت وإلا شنو الأضافت باش للباحثين باش يبحثوا أكثر في تاريخ القلعة الكبيرة وأنت المختص يعني في هذا المجال.
2: شكرا أخت حياة. أعتذر مجدد لأني عندي التزامات ما نجمش نكون حاضر معكم يعني في دار المزوغي وهي أحد أهم وأعرق المنازل يعني في بلدة القلعة الكبرى وما شاء الله هنتبع فيكم يعني على الفيسبوك وشكرا جزيلا للقصيدة المهمة اللي عدت العديد من لحوم القلعة الكبيرة واللي هي بحد ذاته يعني تعتبر مصدر تاريخي يعني نجم ونعود نرسم به الشكل متاع لحوم متاع القلعة الكبيرة. وفي جديد يعني هو في الحقيقة يعني قمت باكتشاف وثيقة جديدة حول وجود بلدة القلعة الكبرى خلال العصر الوسيط وفي الحقيقة الوثيقة هذه يعني أشرت إليها وقدمتها تقريبا منذ 26 جانفي 2025 وفي إطار الملتقى العلمي اللي قامت به جمعية علوم وتراث بالشراكة مع جمعية الاتحاد الثقافي بعنوان أضواء على حوادث جانفي 1956 وكنت قدمتها زيادة في مدينة القلعة الكبرى وأشرت اللي فما معطيات جديدة
3: أهمها أستاذ
2: مؤخرا يعني في إطار الملتقى العلمي المنسير للتاريخ والتراث الثقافي اللي انعقد في 2 جوان 2026 قدمت الوثيقة هذه يعني بالتفصيل والمعطيات متاحة الأثرية والتاريخية والتي يعني سبب فجوة علمية كبرى حول تاريخ بلدة القلعة الكبرى لأن احنا الحاجات اللي نعرفها حاجات متواضعة نوعا ما فخلال العصر القديم نعرفوا اللي بحثها تجمعات رومانية مدينة جرزة لكن يبقى هل أنها هي القلعة الكبيرة جرزة أو لا لكن من ثم يعني في الفترة الوسيطة ما عندناش حتى معطى هل نعرف أن كانت البلدة هذه موجودة خلال العصر الوسيط ما عندناش حتى وثيقة أو حتى مصدر تاريخي
3: حتى إثبات
2: آخر إشارة للبلدة هي يعني في أواخر القرن السادس عشر وذلك يعني سنة 1576 والتي أشار لها ابن عظوم اللي أشار لموجود عائلة موجودة بقلعة الزعارنة وهي القلعة الكبرى وذلك في صفر عام 1100 هجري ديسمبر 1592 هنا المعطى الأول اللي تأكدنا منه اللي قلعة الزعارنة هي نفسها القلعة الكبرى لكن شنية الإضافة اللي نجمنا نزيدها الإضافة هي في الحقيقة وثيقة تاريخية جديدة تشير إلى القلعة الكبرى وقلعة الزعارنة الموضوع متاحها هو رسم لجني كائن بظاهر القلعة محبس على سور مدينة سوسة حبسته شخصية تحمل لقب الواتي وذلك في عهد الأمير الحفصي أبو عمرو عثمان الذي حكم يعني من سنة 839 إلى سنة 1435 1435 إلى 1488. والوثيقة هذه هي محفوظة بالأرشيف الوطني، عدد الأسر متاحة 24 سطر، تذكر قلعة زعارنة ومحروس سوسة والقلعة الكبرى، وأفادتنا بالعديد من المعطيات التاريخية، أهمها إثبات التواصل الاستقرار البشري بمجال القلعة الكبرى. يعني بينت المعطيات هذه اللي مجال القلعة الكبرى هو مجال قديم التعمير وتواصل خلال على الأقل العصر الوسيط والعصر الحديث. لذلك يعني أكد أن وجود اسم القلعة وقلعة الزعارنة خلال العصر الوسيط. كذلك يعني دعمنا اللي الوثيقة هذه أثبتت اللي القلعة الكبيرة كانت أحد بلدات ظهير سوسة خلال العصر الوسيط، لأنه تقريبا عن إثباتات على عديد البلدات الأخرى إلا القلعة الكبرى. يعني وأخيرا يعني تمكننا من الحسم في وجودها. أيضا كشفت لنا على وجود
3: أكيد نتيجة بحثك
2: وجود نشاط فلاحة قديم والملكية العقارية بجهة، كذلك يعني اندماج القلعة الكبرى في المجال الحضري لمدينة سوسة وإدارة مجالها.
3: هذا أكيد دكتور كان نتيجة بحثك كبير، بحث على النصوص وبحث كذلك في كل المراجع التاريخية القديمة، هل كانت مخصصة للقلعة خصيصا وإلا كانت في إطار البحث في مدن الساحل وقرى الساحل عموما؟
2: هو في الحقيقة هذا يعتبر اكتشاف، لأن الوثيقة اللي اكتشفناها هي وثيقة وحيدة يعني كانت موجودة مال كلاسي، يعني في الأرشيف يسموها ماي كلاسي، يعني موجودة في سلسلة هذاك علاش يعني ناس ما قرتهاش وما اكتشفتهاش، يعني أنا وجدتها يعني بالمصادفة وكانت موضوع بحث، وإن شاء الله يعني بشتكون موضوع مقال علمي سينشر قريبا ويكون متاح للعموم.
3: شكرا لك دكتور محمد علي الخرشي، موفق إن شاء الله في البحث عن مكامن تاريخ هذه المدن عموما. تونس الكل الحمد لله عنا تاريخ عظيم، تاريخ ثري، والحمد لله زاد عنا رجالات وعنا العقول المفكرة في تونس اللي كل مرة رانا قاعدين نسمع جديد، وكل مرة نفتخروا انه الحمد لله نحن بلاد ما جاتش امس، نحن بلاد ما جاتش بوثيقة ولا جات بمعاهدة، نحن بلاد عندها تاريخ كبير. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله في حصص قادمة تكون حاضر معنا. تفضل
2: لجميع أصدقاء يعني في بلدة القلعة الكبرى، ونقول لهم إن شاء الله يعني فما برشا حاجات جديدة وبرشا أعمال علمية باش تكون موجودة في القلعة، وتحية خاصة لصديقي الصحفي محمد علي الصغير على ترتيبه ومساهمته لجميع الأنشطة الثقافية في المدينة.
3: شكرا لك على حضورك معنا، يعطيك الف صحه. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا، مواصلين بالوان القلعه الكبيره. تحيه كبيره للدكتور والموسيقي والفنان والراقي في اختياراته والراقي في اخلاقه، والدكتور سيف الدين معيوف اللي باش نسمعوا له اغنيه من احلى اغاني، فما اغاني اخذها من التراث وعطاها حاجه من روحه وجدد فيها، مش جدد ما نعرفش، فما برشا ناس ما تحبهاش الكلمه ذي، تيقول لك تراثنا ما يتجددش وتراثنا قعد بنغمته، أما هو غنى أغاني قلعية بطريقته هو. نسمع حسام قدرية، سيف الدين معيوف.

0: الفنان والموسيقي والدكتور في الموسيقى ابن القلعة الكبرى سيف الدين معيوف اللي نوجه له تحية من إذاعة المنسير. زاد سيف الدين معيوف عنده أغنية من مميزات الفرح في القلعة وعلى محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نسمعوها إن شاء الله بعد شوية. نحب نحيي ضيوف الكل الحاضرين، ما زاد حمدي سويلم شكرا لي لأنه تقريبا من اللي قتلوا على الحصة وافق دون تردد، رغم أنه كي نحكيه على الفرق التونسية نحكيه على ناس توا تسترزق توا وقت خدمتها، فإنه قال لي على عيني وراسي القلعة وإذاعة المنسير، وجاب حذانا باش نحكيه على السليمية في القلعة شنو تبقى منها، نعرف التجديد الكبير اللي صار مش كان في السليمية، فما حتى برشا فرق أخرى، هو الفن الشعبي ولا توا يتغنى بالطبال وزكار ومعناها والدربوكة، فما بالك يعني أنماط أخرى موسيقية باسم التجديد، باسم أنه الشباب يحب هذا، باسم أنه الفن هذا يلزم يعيش يلزم يتجدد ويعيش معناها الحداثة هذه. أكيد كل حد عنده رأيه في المجال هذا، يظهر لي حمدي من الناس اللي رافضين رفضا أنه تتمس النمط الإسلامية المعروف في القلعة الكبيرة. من ذاكرة المكان سي حسن بالحاج مبارك، مرحبا بك سي حسن، تقابلنا برشا مرات، مرحبا. ولاني نجي ديما للقلعة، واحدة من الاثنين، ولاني ديما نجي للقلعة ونختار ديما نجي للقلعة. بيه ميكرو، مرحبا بك سي حسن. ذاكرة القلعة، رجل ثقافة ناشط بالحق، ناشط ثقافي بامتياز.
1: احنا ذا الموضوع ذا احنا رو معناها بطبعه الإنسان، إحنا عشنا في الشبيبة الدستورية، عشنا في العمل التطوعي، عشنا معناها هدايا، وذاك اللي جاب عشت في المهرجان من يوم انطلق المهرجان من عام 82
0: المهرجان. هنقولوا لوليداتنا والعائلات خاصة اللي يسمعوا فينا، راهو صغيرك كيبداش من لول

0: شب. أنا قبل في شبيبة الهدف الوحيد هو لما الشباب الشارع ما تخلوش يمشي للقهوة
1: وإنه يعمل حاجة مفيدة في بلاد وإنه يفيد
0: تخليه معناها ديما مربوط بيك، مربوط بالمنظمة، مربوط بالواحد، وهو يجري يحب يدخل يحب يساهم يحب، فهمت معناها؟
1: هذيك راهي تجربة مهمة في
0: لليوم. هذوما لليوم معناها يقول لك يعني معناها حقيقة عشت في المنظمات والحمد لله رب العالمين لاني ما انحرفتش حتى البقعة.
1: الحمد لله.
0: هي لكن
1: صغرك في الحومة العربي شنو مازال في الذاكرة في الحومة العربي؟
0: مازال في الذاكرة هو لما حالة مازال بركة ربي والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: احنا حالة مازلنا في القلعة، خاصة في القلعة نعيشوا معناها الحومة بالرجل الكبير، الحومة بالمرأة الكبيرة.
1: مازالت التقاليد موجودة والحمد لله.
0: والحمد لله رب العالمين. بقى ما تعرف الهبات هذه بتاع النسمة بتاع الحرية وبتاع
1: تغيرت حاجات. شنو اللي قاعد ما تغيرش في الحومة؟
0: اللي قاعد ما تغيرش هو التواصل ما بين الجيران. هذه حاجة خاصة في المدن، في الحوم العتيقة القديمة معناها مش كما الحوم جدد. فهمت؟ يعرف جاره حتى كيف يخلي باب محلول يدق عليه يقول له راك خليت الباب محلول. فهمت؟ كي يخلي الضوء يشعل يقول له يدق عليه يقول له راك خليت الضوء يشعل. هذه معناها هذه حوايج.
1: مازال البعد التضامني كيما كان قبل. راه قبل صحيح كان أعمق، أما تو مازالت بعض مظاهر.
0: كيف يقدر عليه ربي ويمرض يزوره. فهمت؟ هذه معناها ميزة موجودة.
1: مازالت تتحل الديار في الأفراح وفي الأتراح.
0: مازال ما شاء الله تتحل الديار وتتحل معناها حتى في المئات. حتى في المئات يحلوا جراجاتهم، يحلوا يقولوا تفضل زوز معناها
1: محلي على ذمتك.
0: على ذمتك كل شيء. وتلقاه هو نول معناها ساعة يكون مش يخدم يمشي ما يخدمش يقول لك فلان جاري توفى نقعد معناها. فهمت هذه؟ وقل لك جاري عنده فرح يجب أن نقعد له ونسهر معاه وما يقلقش. والله عندنا ناس الله يرحمهم كبار،
1: الله يرحمهم،
0: معناها رغم السليمية ورغم الحس ورغم كل واحد وتقاه ما يحرك الساكن يسهر. يقعد حتى قاعد في داره ما يتقلقش.
1: ما هو كيما كيما كيما تعاملني نعاملك. أيوة. هو الناس تحب بعضها وتفرح مع بعضها. أيوة. مش كيما وكان مش كيما تو راهي تو الوضعيه ساعات تقلق شويه معناها
0: تو نقول لك الواقع تو كيضرب معناها نصف الليل من حكم لك احيانا يهز التليفون
1: الشرطه
0: ويقول له اخي شو احنا ما نرقدوش وتلقاه جار وتلقاه هو كان ساهر غاد. فهمتها؟
1: تبدلت برشا أمور. الإنسان
0: ما ينجبش يلوم. لأن ثم ناس ما تفهمش معنى الجيرة.
1: فما برشا حاجات زادة في الحقيقة تبدلت، مش كيما الفن اللي سمعناه نحن قبل، مش كيما توا اللي يوتر الأعصاب ويخليك على أعصابك. مش كيف فما برشا حاجات باش نعذروا برشا ناس.
0: الأكثرية معناها يراعي وجيرانهم ويراعي وأقاربهم ويراعي
1: الناس تفرح مع بعضها. خليني نحيي الجميلات اللي زينوا بالحق القاعدة هذه الصيفية جميلة باللبسة القلعية الأصيلة.
0: هذه اللبسة القلعية الأصيلة وتوا
1: مستمعينا تعرفوا بعد شوي إذا كان شاهدتونا راه فما ألوان والألوان ما هيش اعتباطية راه كل لون.
0: لا هذا
1: نعرف
0: تخليل الكموني قلعية. فهمت؟ وهذيك التخليل الحمراء قلعية.
1: والتخليل الزرقاء كانت توجيه.
0: التخليل الزرقاء
1: وراهي كلها عندهم أعمار عندهم مناسبات. طبعا ناخذوا مع الهام بغدير اللي حاضرة معنا توا بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل. سحسن كيفاش نحفظوا ذاكرة الحومة صراحة؟
0: تحفظ هو معناها الإنسان كيفاش تعلم كيفاش بدي كيفاش معناها خاطر تلقاه احنا قبل كنا نحترم الكبير. أي واحد من الناس معناها مش عندنا مشايخ الله يرحمهم اسمه شيخ معناها مش شيخ معناها شيخ إداري. هو معلم
1: كبيرنا هو
0: معلم وكبر ومعناه خذ التقاعد يسميه شيخ. فهمتها؟ عندنا الشيخ سلام الله يرحمه، عندنا سي محمد محجوب ولا إمام معناه خطيب. هذوما معناها ناس جد يعني برشا الأئمة يحترموهم، يحترموا الأئمة، يحترموا حفاظ القرآن، فهمت؟ هذوما الكل يحترموهم

0: ويراعيوهم مراعات خاصه.
1: احترام احترام للكبير.
0: قعدوا كل شيء هذاك معناه ماشيين به معناه من زمان لليوم. فهمت؟ هذه حوايج موجوده معناه نقول ربي يهدي معنا الشباب وتعرف الشباب.
1: فما حاجات تبدلت فما حاجات هك شوي أما إن شاء الله مازال الخير مازال الخير في الدنيا ومازال
0: محافظة
1: على ومازال بارشة شباب يعمل الكيف راه والله
0: خاصة في القلعة نقول لك الواقع أنا طول سنة مثلا يستدعاه صاحبه ولا قريبه في حومة أخرى يتعنى باش يمشيله ويحضر له في السلامية معناها يقول لك أنا فلان جاني عرض عليا نمشي فهمت
1: والسلامية تاريخ في القلعة
0: تاريخ احنا السلامية قبل سعد القادر بن ملاح الله يرحمه سعد القادر بن ملاح لأنه سعد القادر تذكر اسمه وموجود اسمه ما يندثرش
1: علامة من علامات
0: الموسيقى علامة لأنه هو أول حاجة هو مدرب جهوي مدرب جهوي مدرب في ولاية سوسة الكل معناه من المستير حتى للنفيضة فهمت قبل معناه يركب ويمشي معناه يحضر معناه كل شيء في أكودة في الكل وين تبعثوا معناها وزارة الثقافة اللي هي المندوبية بتاع الثقافة
1: يمشي يعلم ويدرب
0: يعلم ومكون فرقة في القلعة رسمية وكيف نقول لك فيها نادرة من النوادر ثم واحد مازال موجود تو إنسان أمي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب ولكن حفظه السليمية كما يلزم فهمتها
1: هي غرام هي فن هو
0: معناها إنسان طوعه معناها باش يكون يولي معناها
1: يولي يحفظ ويولي مش سهل
0: إنسان زاد خاطر مش كما السنة الأولى تعني ابتدائي معناها المعلم عنده بيداغوجيا معناها
1: صحيح
0: فهمتها ولهذا عشرتهم عن قرب مش ما نقول لك من بعيد
1: مش حديث سمعته هذا حاجات
0: لا لا هذو ما عشرتهم من قرب سعد القادر اللي توفى الله يرحمه معناها فهمتها
1: باش نحكيه بعد شوي على العرس القلعي سليمية وقتش تحضر زيادة فانا مناسبة باش نحكيه على عادات وتقاليد جميلة في الحومة باش نحكيه على اللبسة التقليدية باش نحكيه على تقاليدهم حتى في الحلويات مميزين ما زالت ناس محافظة على عاداتها محافظة على تقاليدها
0: أنا حضرت في عرس وماليها الله يرحمهم عنها الكلام هذا عام 60 سي علي البراق الله يرحمه احنا كانت عنا عادة في السليمية يهبطوا من الجامع الكبير صليوا العشية ومحن قبلك ويهبطوا للدار كيف يهبط معاه 150 رقبة في جرته
1: الناس الكل معنا
0: الدار. ما ثماش
1: يمشي ويهنيوا
0: هذوما يمشيوا يحضروا يصليوا معاهم العشاء ويعملك ويقصدوا ربي للدار من الجامع يمشيوا ماشيين على الأقدام حتى للدار بعيدة ولا قريبة سي عبد النجيب بن سعد بكل سي عبد القادر بن ملاح أظن الكل معناها كانت عادة موجودة.
1: شوف العادات هذه مجملها ومحلاها وروح التضامن والناس اللي تفرح لبعضها مش بعث له استدعاء وما بعث له وش وجاء وما جاش ومشى
0: احنا قبل أنا واحد من الناس مش نقول لك مش بعيد هذه واحد من الناس في فرح بتاع أولادي ربي هنيهم معناها كيف نقول لك اعتمدت الاستدعاء بالباب فهمتها
1: معناها الكل مشيت لهم
0: أودي كل شفاهي كل شفاهي عملت الطريقة التقليدية القديمة تعرض عليه يجيك
1: قبل يقولوا نساء قبل تعرض حتى الرجال كان تعرض قبل
0: كيف
1: يمشي
0: كيف كيف كيف كيف, كيف, كيف يعرض معناها هذه حاجة معناها معروفة قبل القلاع الكل يعرضوا على بعضهم معناها كل شيء ويتحملوا مشاق العرضة والمشي فهمت ولتو لليوم مازلت والحمد لله
1: شكرا لك حسن مازلنا مواصلين معك مازلنا كاين نوعين في الحديث فما غنية غناها سيف الدين معيوفية وعلى محمد سي جلال هذه الغنية اللي تتغنى في العروسات في القلعة تو بعد شوية حسام يحضر لنا الغنية
2: هي وعلى محمد منزار ويسعد طبيعة هي معناها تتغنى في الساحل ولكن عندها إيقاع معناها في القلعة آخر معناها سيف الدين معيوف في خاصية قلعية وتتغنى ليلة حنة المرأة
1: أي
2: معناها الحنة قبل المرأة كانت تحني معناها بالحضرة في الدار تتغنى معنا الغنية هذه وعلى محمد مزار ويسعد بالكلمات معناها المعروفة وبالوزن اللي خرجوا معناها وحياه ومشكور، وهي أغنية ذات خاصية قلعية دون سواه.
1: آه تبيك القلعة.
2: أيه. وعنا أغنية أخرى إن شاء الله حكيت عليها في الكتاب، هي مدي مينة ولات مدي سار.
1: أي
2: تبدأ المرأة تحني مدي مينة ولات مدي سار ويحميك العالي ستار. هي في حمام سوسة يقولوها لكن بطريقة سريعة، مدي مينة ولات مد، لكن في القلعة يقول مدي مينة ولا يعني تبدأ
1: بالرنة.
2: وتبدأ أم العروسة معناها تبكي وتبدأ معناها كده يعملون كالتوديع. فنعم الوزن متاعها واللي خليها معناها قلعية. وعنا الجلوة معناها اكتشوف اللباس الجلوة.
1: طولها بتحكينا
2: التخليلة تحكينا عليهم.
1: كيفاش التخليلة وين نلقوهم في الأفراح قداش يحضروا بيهم؟ ما زالت موجودة على حد علمي، ما زالت موجودة وما زالوا القلاع متمسكين بهاللبسة هذه التقليدية. التحية جينا من داخل ومن من من خارج تونس. نحب نحيي الأستاذ سفيان لفقي فرج صديق عزيز. كل من زور القلعة نقاه صحيح ماهوش موجود أما قلبه هكا وروحه لهنا في
2: نحيوه
1: على مقام بي. على خير ان شاء الله. تحيه للاستاذ سفيان لفقي فرج، تحيه لي ولعائلته في كندا. ما زلنا مواصلين مش نسمع اغنيه كما قلنا لسيف الدين معيوف اللي هو ابن القلعه. نحكي على دكتور على باحث في الموسيقى وخذ الاغاني هذه من التراث واخرجها اخراج جميل ورائع.

0: مواصلين معاكم الأجواء هذه في حومة المراح في القلعة الكبيرة. تابعوا فينا، تشاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك. مرحبا بكم، مرحبا بكل تعليقاتكم، مرحبا كذلك باستماعكم لإذاعة المنستير في عشوية صيف في حومة المراح في القلعة الكبيرة. عاداتها تقاليدها الجميلة المازالوا محافظين عليها. الهام بوغدي، أهلا وسهلا، مساء الخير الهام. مرحبا الهام،
1: أهلا وسهلا. مدام حياة، ومرحبا بإذاعة المنستير في القلعة الكبرى، شرفتونا ونورتونا.
0: شكرا، وشرف لينا زيدا. شكرا لك. سعيدة باش نبدأ من القلعة، مش هكاك بديت أولى المنوعات من القلعة، لأني نعرف الثراء الكبير الموجود في هذه المدينة الكبيرة. الهام، نبدأ باللبسة التقليدية، نبدأ بالحلو القلعي، نحب نبدأ بالعرس. شنو مميزات العرس القلعي؟
1: نبدأ باللبسة قبل اللبسة الحاضرة تو معنا هي تاريخ القلعة الكبرى. نبدأ بتخليلة الحمراء. تخليلة الحمراء هذه كنقولوا تخليلة حمراء يكون عنوان البهجة والفرحة والعروسات تلبسها العروسة عنا في القلعة يوم السابع متاع العرس. وتوا هذا قبل كانت هكا، كان يوم السابع والكل. توا ولات يلبسوها معناها الحضارة أقرب العروسة في المناسبات، في الحنة الصغيرة مثلا يلبسوا قربتها الكل كيف هكا تخليلة حمراء. والحمد لله اللي حتى الشباب ولا مقبل معناها
0: يلبسوها، صحيح.
1: يعني احنا كيما لبسة لبسة التخليلة الحمراء وكل قعدت معناها لبسة ما تندثرش بالكل.
0: هذه لبسة الأفراح،
1: هي لبسة الأفراح
0: به.
1: وعندنا اللبسة اللي هي تخليلة الكموني.
0: كموني
1: هذه تخليلة قديمة ترجع للجدود، الجدات قبل يلبسوها في الأيام العادية، في
0: الأيام متاع كل يوم،
1: متاع كل يوم يلبسوها الجدات. ومعناها قاعدة هذه كمايش متاع أفراح وكذا، قاعدة الأيام العادية لبسة الجدات.
0: ويحضروا بها في الأفراح وإلا لا؟
1: والله تو لو يعملوا فيها ريفيزيتي معناها، ولات في شكل لبساتك عربي معناها.
0: أيوه. شوفين حتى في حمام العروسة وفك الخرجات المزيانين تو البنات تو يحبوا كل الأجواء هذيك، التصوير وكل الحاجات المزيانة.
1: ولو يعملوها قلتك ريفيزيتي وبيان، ولو يلبسوها هكا. أنا شاركتي قداش من ديفيلي في برشا مهرجانات وإيفنمونات وكل شباب ولا مقبل عليها، يعجبهم حتى اللون ولا يعجبهم، ولات معناها هيك تشوف معناها بنيات شباب صغار يلبسوها معناها وكل. نتعدوا للتخليلة الزرقاء.
0: زرقاء
1: هذيك نقولوا لها احنا الزرقاء النيلة هكا ما عم حسن. الزرقاء النيلة هذه قبل ما كانتش لا متاع افراح لا متاع مسارات، الحق كانت تلبسها لجداتك الارامل.
0: يعني اللي توفى زوجها تولي تلبس كان الزرقاء، لا تلبس لا حمراء لا كموني،
1: ما عادش فما الوان في الحياه،
0: يعني علامه دلاله اجتماعيه بالاساس.
1: على الجده الارمله تلبس تخليله الزرقاء النيلان، هلونها مزيان ما نعرفش علاش.
0: لا وحاجات خايبه كانت تقبلها التصنيف هذايا، هو ابتلاء من المولى سبحانه وتعالى تكمل تعيش حياتها وتمارسها. اس احسن بالحق معناها كي نجوا هكا نغزروا لها بعين عقل هكا ولا كيفاش احترامنا لعاداتنا وتقاليدنا، علاش تصنف المراه هذه؟
2: لا التصنيف، علاش هو التصنيف يجي طبيعي. على خاطر المراه الارمله وش ممكن باش تلبس تخليله حمراء، مش ممكن تخليله كموني لان ما بين البناء
1: كانوا في ديل معناه.
2: بقى حاجه اخرى
0: لازم يتكتب عليها الحزن قبل يتوفى زوجها، معناها يتكتب عليها الحزن لاخر العمر وقت اللي هو من غد ما يسمح لهوش في مراه اذا كان مش ليلتها.
2: لا ثم حاجه اخرى،
0: فما ظلم اجتماعي. مسج ربي نسمع راي سي جلال. برشا ناس ربما يقولوا لي نحن متعسفين، اما نحكيوا على هذه عادات قبل يعني وقاعده متوارثه في الحقيقه.
3: هي العادات اللي معناها كل تخليلة عندها معناها مناسبة وعندها ظرف. مثلا التخليلة الحمراء أنا كي حكيت على خاصية القلعة، لبسان التخليلة الحمراء في النهار السابع وقبل النهار الثامن والراجل يلبس الجبة كان خاصية قلعية. معناها فيها شيء ما تلقاش حد في بلاد أخرى، لأنه مثلا كي ناخذ التخليلة الحمراء في حمصوصة لا هذا لا أخرى، لباس يومي يخرجوا به النساء للشارع معناه، ويختلف في قلعة صغيرة نوع آخر وهكذا. التخليل الكموني كما قلت الهام هي متاع كل يوم معناه
2: يومي،
3: لكن التخليل الزرقة اقترنت نوعا ما إما بالحزن إما بمعناه نوع نقوله احنا من الوفاء أو المرأة راجلها ميت تقعد لابسة هذيك، وكان معناها الحزن أحيانا يستمر لسنوات وما تخرجش حتى العروسات
0: ما تخرجش.
3: تقعد قولوا احنا بلو حزينة كزينة من عرش هذيك كزينة
0: كزينة من عرش شنية الكلمة
3: هي كلمة بربرية معناها
0: يذكرها بالخير فتحية جلاد حزينة كزينة به نكمل معك الهام هذه اللبسة الزرقاء تلبس يلبسوها الأرامل والناس اللي تتوفى المرأة اللي تتوفى زوجها وتغادر بوتقة الحياة والجمال وتقعد عايشة في حزنها اللي انتخلت عليه إن شاء الله ربي
1: يطول عمرك. عشت مع الجدات هكا جدتي زاد أرامل والكل الرفيهم لكن يعجبني الكولور برشا
0: ما يمحلين
1: الكولور حلو لكن توا وليت ما شاء الله وليت لبستنا التخليلة وليت تتصنف في لبسة تقليدية معناها تخديسيونيل غيفيزيتي وليت برشا لبسات بيسك الكولور مزيان على الأخر ويلبسوها توليوا معناها شابات يلبسوها كفي عروض أزياء في هذه تقليدية ولا تتلبس وبالنسبة نرجع للتخليل الحمراء التخليل الحمراء زادت تلبس في مناسبة أخرى اللي هي في الحنة الصغيرة متاع العروسة عنا حاجة اسمها العرادة تخرج في القائلة تخرج بنية التخليل الحمراء تتلف بها وتحط مثرد على رأسها بالحنة كعابر هكا متاع حنة يفرقوها على الجارات أي والمقرود وكل لكن الحنة هي بمعناها كل
0: علامة الفرح
1: يعني تمشي على بداية العرس
0: تمشي توزع عليهم الحنة
1: توزع على الجارات يخرجوا كان البنيات نقولوا نحن الصبية بنية بالتخليلة الحمراء والمثرد فوق راسها ومعها أربع بنيات ولا خمسة ولا حتى ثلاثة بالسفساري
0: مازلت موجودة
1: مازلوا فما مش الكل أما
0: فما عائلات مازلت تتبعها العادة دي
1: بالتقاليد متاعنا
0: وبالحلها العادة
1: مزيانة يعطيوها الحنة ويقولوا لها ليلة باش تجي تلقف على راس العروسة
0: والاستدعاء الآخر للعموم مازلوا يعرضوا
1: هذاك من قبل 20 يوم كيكا يخرجوا كما قال عم حسن يلزمهم يدقوا على الباب وهك باش تجي في اليوم الفلاني والفلاني والفلاني
0: ولابسين تقليدي يبداو لابسين تا ولا لا
1: لا يعرضوا هكاك للعرس معناها لبسه عادية اما عندنا العراضه هذه تخرج كان بهذه وقدمتها وقتها في اوسو في اوسو 2024 العراضه بالمثرد والكل معناها من تراث القلعه الكبير اللي ما يموتش
0: حاجه مزيانه
1: عاده من عاداتنا هذه
0: الحمد لله ما زالت موجود هكا الباهي معناها ما اندثرتش معناها
1: ما زالت برشا عائلات متشبثه بالتراث هذايا من الحمام حتىش للنهار الصباح اللي هو طبعا مش موجود لكن فما عائلات ما زلت تقول بيه يوم الصباح نهار الصباح اللي هي
2: نهار الصباح يعملوه خرق العادة
1: حاجة أخرى كانت قبل عندها تبدأ تنقص الحق
0: تنقص العادة شوي
1: لكن بالنسبة للحلو نرجع لك للحلو اللي في القلعة فما نهار يتلموا فيه قبل ما تبدأ مراسم العرس اسمه يوم الحلو كل شنو يعملوا فيه نهار المقروض هو اسمه نهار المقروض شنو يتعمل فيه يتعمل المقروض متاعنا العربي اللي بتمر الكل يتلموا معناها نسال أقارب نسال عائلة كل جارات الكل يتلموا نعملوا المقروض وباش ما نقولوش توا ولا الدبلة احنا نقولوا تركي اللي هو القراوش تركي فهمت قراوش تبدا كبيره هي حاجه تشبه باش تفهم اللي هي كيف الوذنين القاضي لكن هذه هكا احنا نقولوا تركي تبدا معناها مدوره طولت ملفوفه ويقولوا لها دبلة والكل ونعملوا الغريبه متاعنا تلقاها كان في القلعه الكبيره هك
0: هذه المقعده
1: شكل هذيك هي الوحيده
0: شكل الكبيره
1: نقولوا نحن وعندنا البشكوتو ذوما توا يتعملوا للمقروض والقراوش يتفرقوا على الديار يتعمل هو نهار كي من نهار المقروض والعشيه يتفرقوا معناها بكود كانوا قبل في اللسحنة البلار وكل القدم يتفرقوا يدقوا على الديار يفرقوا عليهم توليت في دي باكي معناها
0: المهم تقعد العاده حتى لو كان الشكل تبدل ولا
1: قعدت العاده اي معناها ولا في دي باكي لكن يفرقوا توا المقروض والقراوش نقولوا نحن
0: ومازالت النساء تخدم الحاجات هذه
1: مازالت كل دار
0: مش يشريوا ويفرقوا لا تصنع في
1: كل دار حتى لما عندش عرس ديما كل دار لازم تلقى الحلوة ذي كل دار قلعية
2: فرصة باش يتلموا الأقارب والكل باش معناها
1: باش يتلموا كل ويزيد يعملوا حتى يهزوا معناها حتى لجارهم مثلا مش يعملوا مش فرقوا المسيلش اعملوا هز لأولادك خاطرك البشكوت وكل الغريبة ديك تقعد فطور بتاع أيامات العرس
0: حاجة عادية حاجة مزيانة
1: وحاجة موفيتش وما تندثرش وإن شاء الله ما تندثرش
0: بإذن الله
1: بيقعد الشباب حافظ عليها
0: بالناس المحبة معناها للقلعة ومحبة لعاداتها وتقاليدها بشوق الحاجات هذه موجودة باش نرجع لاستوديوهاتنا المركزية عنا نشرة السادسة مساء ثم لنا عودة باش نرجع بفرقة السليمية للشاب حمدي سويلم نرجع بعد قليلة
4: شعب المنسير
5: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
6: إذاعة المنسير تبع الموجة
7: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
8: تبع الموجة
7: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ. شركة النقل بالساحل تعلن عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت. والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية تضم أكثر من 21 ألف مشروع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دينار. أهلا بكم من جديد. أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج على أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني، وأوضح في تصريح للإذاعة التونسية أن المتحصلين على تراخيص الاستغلال للملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ، وأن النصف الثاني يخصص للمصطافين. وأشار إلى أن وضع الرقم الأخضر 1820 أنه تم وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ.
1: ومن حق المواطن في الملك العمومي البحري بصفة متساوية ومجانية وحرة. عندنا شريط ساحلي طويل برشا شواطئ رملية وصخرية. السيد وزير الداخلية كان آذن باش الفرق الكل تتعامل معنا وندخلوا في الإبان، لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول على الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات. هذا مش معقول. دورنا باش نوعيه المواطن، ما نخليوش حتى حد يغلطوا. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون، بالأمر 1847 سنة 2014 لا يتجاوز نص عرض الشاطئ، نص العرض الآخر للمواطنين. وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه، فما عقوبات مالية من 100 دينار إلى 50,000 دينار تضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. أبار المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. المواطن يطلب الرقم الأخضر 1820، جي فرقة بالوقت ونحجزه ونعمله المحاضر اللي به الفايدة، نبعثه للنيابة العمومية، والسيد اللي يتجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤولية.
0: أعلنت شركة النقل بالساحل عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنسير والمهدية. وتم تخصيص سفرات ذهاب وإياب لإقليم المهدية انطلاقا من الكساس بابو هلال مرورا ببومرداس ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معطلة إلى شواطئ المهدية. كما تم تخصيص خطوط نقل ذهاب وإياب من الشارشة والبرادعة باتجاه شاطئ العالية يومي السبت والأحد، إضافة إلى رحلات انطلاقا من ودباجة وسيدي علوان باتجاه شاطئ صلقتة، فضلا عن أحداث خطوط نقل ذهاب وإياب بين المهدية والبغدادي وقصر هلال. وبالنسبة لإقليم المنستير تم تخصيص رحلات يومية بين قصر هلال وشاطئ الشرف وخطوط شاطئية باتجاه الشرف وتبسوس يوم الأحد انطلاقا من حي الزامرين وقصر هلال، إضافة إلى خطوط نقل باتجاه شاطئ الشرف انطلاقا من بملة المنارة وخطوط نقل باتجاه شواطئ المنستير انطلاقا من الوردانين أيام السبت والأحد والعطلة الوطنية والدينية. كما أعلنت الشركة عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبرى باتجاه شط مريم ومن العلوج وسعيدة وشويشة ومن سيدي بو علي ومن سيدي بو علي ومنزل محطة ونفيذة وإلى ولاية نابل. وفي إطار الاستعداد لفصل الصيف انطلقت بلدية المعمورة في تنظيم الانتصاب الفوضوي وتخصيص مآوي مجانية للمصطافين وإلغاء المآوي العشوائية، مع الحرص على النظافة وتوفير سباحين منقذين لضمان صائفة آمنة، وفق تصريح كاتب عام بلدية المعمورة جميل أنصيري في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
2: قمنا بعديد الإجراءات التحضيرية منها تنظيف الشطوط، تنظيم الانتصاب، إلغاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي. في الواقع هذه السنة قمنا بإجراءات صارمة وهي إلغاء كل استخلاص على المآوي وإلغاء كل المآوي العشوائية، وبالتالي يتم التنظيم. قمنا بتوفير عديد المآوي المجانية التي وضعت على ذمة المواطنين. نشهد اكتظاظ مدينة معمر اكتظاظ كبير. هذه أجواء الصيف، حاول بأقصى الطرق أن تكون المدينة منظمة. السهر على إزالة بمثابه كل مظاهر فضلات المنزليه في كل الاوقات يوجد لنا فريق استمرار يعمل 24 ساعه للحفاظ على مدينه جميله ونظيفه. نوفر الاضاءه بنسبه 100%. قمنا بتوفير عديد المناطق الخضراء في جميع المفترقات. في هذه السنه قمنا بتوفير عديد السباحين المنقذين العدد كافي، توفير كل المعدات. هناك مركز للامن السياحي تم توفيره هذه السنه، كما توجد عديد الشطوط العموميه التي لا تتطلب دفع اموال للاستجمام في بلديه المعموره.
0: احتضنت ولاية المهدية اليوم ملتقى تونيزيا جلوبال 2026 حول سبل دفع مناخ الاستثمار في تونس عبر التجديد والابتكار، ونادرة إسماعيل تابعت الموضوع في النقل التالي.
3: ملتقى تونيزيا جلوبال 2026 جمع ثلة من ممثلي المنظمات الدولية والوطنية وعدد من المستثمرين التونسيين. السيدة إيمان بالخوجة مدير مركز الأعمال بالمهدية منسقة التظاهرة.
4: في إطار تنظيم الملتقى هذه تونيزيا جلوبال 2026 اللي هو من تنظيم منظمة لاكاز قدرات إدينار شيفتون مع مؤسسة إكسيبيتي لاب بالشراكة مع مركز الأعمال بالمهدية، حبينا اليوم نجمع رؤساء المؤسسات، أصحاب المؤسسات الناشئة، أصحاب نوايا الاستثمار خاصة من الجالية متاعنا من التونسيين بالخارج، مع المؤسسات المهنية والمنظمات الوطنية والدولية وكذلك الهيكل العمومية، باش نحكيه على مناخ الاستثمار الداعم للابتكار والتجديد اللي يعاون المؤسسات للانفتاح للأسواق الخارجية. الحقيقة كانوا معنا ممثلين من غرف التجارة الدولية كما لا شامبر دو كوميرس تونيزو إيفواريان، كما معنا بريزيدون تاع الكونسي اليكسبور تاع لوتيكا، معنا كونيكت انترناسيونال، معنا المدير العام للبيا اللي قدموا مناخ الاستثمار العام في تونس، خاصة شنية الحوافز الجديدة والآليات اللي تشجع على الانفتاح الخارجي عن طريق التجديد والابتكار.
3: ملتقى مثل فرصة لطرح أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المستثمرين إدارية كانت أو مالية. السيد زكريا بن ضياء صاحب هيكل مرافقة للمؤسسات الناشئة.
5: الصعوبات اللي تواجهها المؤسسات الناشئة هو السيرتيفيكاسيون اللي ينجموا يعطلوا أي مؤسسة ناشئة، زاد التمويل في إشكال كبير، وأهم مشكلة نراه هو المعلومة. فما عدة برامج توفرها الدولة التونسية، أما المعلومة ماهيش قاعدة توصل للمؤسسات الناشئة. هذاك علاش الهدف متاعنا اليوم والهدف متاع عدة تظاهرات قاعدين نخدموا عليهم هو توصيل المعلومة للمؤسسات الناشئة والمتوسطة.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماعنا اليوم بمجلس نواب الشعب حول وثيقة السياسات التنموية لمخطط 2026-2030، قال أن التوجهات والمقترحات التنموية ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. وأضاف الوزير أن قائمة المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي الجديد تضم 21,100 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دينار.
6: عندنا 21,100 مشروع. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار. المشاريع هذه إن شاء الله بشيقة تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. المشاريع المخطط 21,100 هذوما فما مشاريع متواصلة، إذن هي مشاريع اللي اعتمدت المرصودة لها موجودة. العمل اللي باش يصير خاصة على المشاريع الجديدة اللي مازال ما فيهاش اعتمادات، واحنا راهو دينا من مدة في البحث عن اعتمادات، وعندنا اليوم عديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين. معطى آخر مهم لأنه وقت نقول مشاريع أيضا مبرمجة على طريق الميزانية، في الميزانية فما تمويلات خارجية وفما أيضا تمويلات ذاتية. التمويلات الذاتية هذه تكون أرفع وقت اللي نحسبه في نسبة النمو. نسبة النمو حطينا 4.2% على مدى 5 سنوات 2025-2030. أيضا نستهدف أنه نسبة البطالة تكون أقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
0: في إطار أسبوع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، تم اليوم افتتاح المعرض التجاري النسائي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. وافادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة ليلى بالخيرية في تصريح لمها الفرشيشي أفادت بأن التظاهرة تنتظم بمشاركة 21 دولة وتمثل فرصة لصاحبات الأعمال في تونس خاصة في مجال التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية. وأضافت أن الغرفة عقدت اجتماعا مع جميع الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة أفضى إلى الخروج بتوصيات لتسهيل الأداءات الجمركية والنقل وأساليب التمويل.
7: هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال خاصة في التبادل التجاري في تقاسم التجارب تبدأ الشراكات التبادل التجاري. طبعا سيقام توصيات وقع اجتماع مع الحكومة التونسية بجميع هياكلها في توصيات في تسهيل الأداءات الجمركية في تسهيل النقل كل ما هو أساليب تمويل ودفع كل ما هو شراكات لأن الشراكات تتطلب محيط ملائم وتونس فيها إرادة سياسية لكي يكون هذا المحيط خاص خاصة لإفريقيا. عملنا احنا منصة كل بلد عنده شراكات باش تمضي بين البلد وصاحبات المؤسسات التونسية. احنا في الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات سنؤطر هذه الشركات اللي باش تقيم الشراكات الموجودة.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: يوم العشية الزهو والترب والحفلة جميلة في حومة المراح في القلعة الكبيرة. مرحبا بكم في المشاهدة على صفحتنا على الفيسبوك، مرحبا بكم في الاستماع، وإن شاء الله يا ربي نخرج بحصة يكونوا راضين عليها مستمعينا وأهالينا في القلعة، وأوفيت بوعودها وحكيت على خصائص الحومة في القلعة الكبيرة. سعيدة جدا باستقبال صوت من أحلى الأصوات في تونس الكل، مش كان في القلعة، عنده حضوره الإعلامي، عنده حضوره الكبير في عديد التظاهرات الثقافية. الشاب حمدي سويلم، حمدي مساء الخير، بحق نحب نحييك من الأعماق، لأنه هات نحكي بكل صراحة نلقى صعوبة كبيرة، وزملائي يعرفوا في أنه يحضروا معنا في رق في عشويات كما هذه، خاصة في الصيف علاش الناس عندها التزامات، قولك راني مربوط عندي التزام بعيد يزمني نخرج، فنلقاه مشكل كبير. فكي تلقى شكون برحابة صدر معناها يكون حاضر معاك، فنكون سعيدة جدا أن نقدمه اللون المميز للجهة، خصوصية الجهة، يعني مقتنعة تماما أن الشعوب لا تنسجم إلا مع التراث. الناس تحب تسمع الحاجة اللي تمسها، وحاجة اللي عاشت معها في صغرها واللي ما زالت ترن في وذنها. حمدي، حكايتك مع الموسيقى أكيد أنها هي غرام، أما أنك تختص في لون قلعي كبير بالأساس، هذه فيه محبة للقلعة
4: بالطبيعة. نحب قبل كل شيء نشكر كيتي على الاستضافة، وما عندي حتى مزيه، وإن شاء الله نعديه حلقة ممتازة مع بعض
3: بإذن الله. من وقتش بديت؟
4: والله هو بالنسبة للبداية ما كانتش معناها في الإنشاد في الأغنية ولا في الإنشاد، ولا كانت في شوية دعاء شوية نحفظ. بعد سمعتني امرأة في القلعة هنا، سمعتني قالت لي هاو تحبش تمشي الفرقة،
3: هاو صوتك مزيان، تحبش تغني،
4: تحبش تمشي الفرقة.
3: ما عندكمش في العائلة حمدي شكون سابق قبل؟
4: عنا الوالد يغني، ما يغني وحده في الدار.
3: معناه فمش فمكون في العائلة عنده فرقة وإلا
4: العمي عنده فرقة. قالت لي تحب تمشي، هاو فما السلامية في القلعة الكبيرة وكذا، حمروني. بديت، كانت لي تجربة 5 سنين. بديت معاه باش ما نكونوا واضحين، بديت معاه 5 سنين، بعد مشيت نلقى روحي مع الزيارة في سوسة مع سامي الليجمي.
3: تجربة مهمة،
4: تجربة باهية وحلوة. بعد عملت عروض مع بلال رجب، رجعت للقلعة. بعد قلت علاش لا، يعني تو علاش ما نحلش فرقة على روحي ونخدم على روحي وحدي، ولا مش ننفع به العباد، ننفع به روحي.
3: طبيعي جدا،
4: قصدت ربي على روحي والحمد لله لباس، لقينا شعبية في القلعة، حتى البرة من القلعة له نخدمه، العباد شيخ على خدمتنا في سوسة، في تونس، في المهدية بالذات. زاد
3: صور الناس بصور، تحكي بغيرة كبيرة على الفن هذايا، لأنه بطريقة أو بأخرى تمست برشا حاجات في الفن هذايا. قبل هذايا سلامية تاريخ في القلعة،
4: والله هي سلامية تاريخ في القلعة. ونحب نقول حاجة قالها أخويا وصديقي كريم شعيب في برنامج مع مدام وفاء على قناة 9. هو اللي معناها اللي بدي كما نقولوا احنا عبد القادر بو ملاح، الله يرحمه، الناس كلها ترحموا عليه،
3: الله يرحمه،
4: استاذ في الدومين السلامية، والناس كل تشهد، كون أجيال وخرج برشا برشا أصوات، خرجت وبرشا عباد ما كانتش ظاهرة. هو معناه هو اللي حل، نقول وحلى حل ببال الناس اللي جاية بعده.
3: زرنا برشا مدن، كي نحكيه على سلامية في المسير حاجة أخرى، في دار شعبان الفهري حاجة، تسمع حاجة أخرى، صحيح الاسم واحد لكن فما الاختلافات. شنو هو الخصوصية في القلعة؟
4: في القلعة بالنسبة للسلامية فما عنا جو خاص. عنا احنا توك قلاع نخرج ونخدموا البرة، نجموا نخدموا نخدموا الانماط الكل
3: اللي المعروفة المعتادة الكل.
4: شنو
3: معناه الاغاني تتغنى في كل عرس؟
4: الاغاني لا تتغنى في القلعة، فما غني معين ساعة لا ساعة يجيبوا مثلا فرقة بالبرة يقول لك لا نحب جو الحنة، نحب تزوز دي الحنة، نحب فما غني يتغنى مثلا هاتوا الحنة ياخدوا قدموا له ما يلبس البرة مثلا يغنيوه، قدموا له ما يلبس
3: في القلعة كيفاش يغنيوه،
4: قدموا له لحن يتبدلوا برة،
3: غني هنا نبدأوا بها بتاع الأفراح،
4: نبدأوا بها هذه حاجة من القلعة. وعندنا زاد غنية تراث من القلعة اللي هي وعلى محمد منزار ويسار.
3: باه نبداو بالاثنين هذوما، نبداو نصليو على سيدنا محمد. صح، نحب نحيي زاده رفيقك اللي معاك العازف على الدف.
4: نحب بالحق نقدم تحيه لصديقي هو خويا بلال. بلال مثناني من اقوى العازفين في القلعه وفي سوسه، وبشهادة الأستاذ حاتم الفرشيشي وشارك معنا في المسابقة خذي الجائزة الأولى على آلة الرق.
3: ما شاء الله
4: عليك، نقدم التحية
3: لك بلال. شكرا على حضورك معنا بلال.
4: قبل هذا الكل بلال إنسان متربي ومتخلق برشا، يستاهل كل خير ويستاهل بالحق باش يمشي حتى أبعد من هك.
3: إن شاء الله ربي يعطيه على قد قلبه، ربي يعطيه إن شاء الله بالوقت الطيب. زيادة بننسي وشا ما كانش يطوي يقص علينا الخيوط الكل.
4: بالطبيعة
3: أنا نبهتك معناه.
4: بالطبيعة
3: ما فهمنيش. سمينا السيد اللي جانا وجاب الماتريال باش نجمو نخدمو به.
4: سي جميل زاد نقدمو له التحيه. سي محمد جميل،
3: محمد جميل
4: في المقر نتاعو في ياكودا، من اعز الناس.
3: شكرا
4: انسان
3: ليك
4: متربي
3: سي محمد
4: ومتخلق
3: جميل.
4: ما تسمعش منه كلمه تعوذ بالله ما تسمعهاش منه، انسان طيب
3: ليك.
4: على الاخر تكلمه ويقول لك الله يبارك. بالحق من الوقت بالله تعاملت مع عباد وشفت عباد وخالطت وريت، بالحق الانسان طيب، انسان بالحق تسمع كان كلمه الله يبارك.
3: شكرا لك سي محمد جميل.
4: سي محمد وربي يفضل ويفضل الاولاد.
3: مرحبا بك سي محمد جميل. معنا زاد هاللبسه الانيقه جميله. صح ما جاناش لبس لبسه عادي
4: اللبسه هذه. نحب نقدم التحيه زاد لصاحبه المحل بوتيك امال مبروك، بوتيك لبرنس شارع الجمهوريه، اللي يحب على لبسه مزيانه حاجه حلوه حاجه ذوق.
3: اي وين ماشيين هالتو؟ وين ماشيين هسي جاني؟
4: يمشي المدام.
3: شكون شخلص لقطيه؟
4: امال مبروك.
3: هاي سيدي بارك الله فيهم الناس الكل. شكرا على حضوركم المزيان. هات نبداو على محمد ونغني اغنيه الحنه، الاغنيه القلعيه المعروفه بها عروسات القلعه، ونرجو نحكيو على تراث كبير. تفضل حمد.

0: تك صحة. شكرا ليك. الأغنية الأخرى, الأغنية اللي هي على الحنة, أي ميكرو ميكرو ذي.
1: الأغنية هذه تتغنى في القلعة, جو خاص تغنى كان في القلعة الكبرى. البرة تتخدم حاجة وفي القلعة حاجة اللي هي قد يمول وما يلبس.
0: تتغنى في حنة العروسة,
1: في حنة العروس, وفي حنة العروس طبعا.
0: واضح.
2: ربي بالنسبة للغنية هذه كانت تتغنى, توه تتغنى في حنة العروس, أما كي بدأت قديما في السبعينات والستينات, أحسن يعرف كي يبدأ العروس يدخل يلبس الكسوة بتاع العروس, بتاع اللي باش يمشي معناها يجيب مرته واللي يستناها, خاطر قبل ما كان يجيب مرته يستناها ويمشي ويجيبوها في الستينات والسبعينات, يستنى مرته يمشي ويجيبوها له ويقعد يستنى, معناها
0: مش هو يمشي يجيبها,
2: يدخل كي يدخل يلبس الكسوة, سواء كسوة عربي جبة ولا معناها كوستيم, يبدا الطبال قدام البيت اللي هو يتكسي فيها يبدا قد يمول وما يلبس, وشاشية معناها بالذهب المطلية وإلى آخره, من عندي يعني كلماتها من بعد
0: عدتم حافظين على الكلمات اللي تغنيها في القلعة.
2: لا ويغنيها بالباي, أنا سمعت
1: طبعا
2: يغنيها بالباي, معناها إلا كانت تتغنى تراثيا وقت اللي العروس يدخل يتكسى
0: عندها وقتها, مش أي وقت تتغنى.
2: حتى بعد الموسيقى جاءت فرصة نترحم على سي صادق دوما, معناه لو زاد علم أنا موسيقي ومايسترو كبير, حتى الموسيقى وقت اللي يدخل العروس يتكسى هي تبدأ تغني فيه قدموا له ما يلبس, معناه الشاشية بالذهب, ويبدأ معناه أكل الجو القلعة
0: من علامات الفرح في القلعة. الأغنية هذه
2: وكانت خاصية قليب, خاصيتها في الإيقاع كما قال سي حمد, تو تبدلت ولات ليلة الحن تغيرت معنا,
0: تغيرت شوي. تكسح على الإيضاح سي جلال بن سعد. أي تفضل تحسن, تفضل الميكرو
3: أحيانا ميكرو. أحيانا معناها يناديو الكسوة الوليد مش يطهر, معناها يدخل في الفرحة, يدخل في الاحتفال, فهمت؟
0: أغنية رمز متاع فرحة في القلعة, وأحسن حمدي أدائها لأنه غناها بطريقة القلاع, مهيش بالطريقة اللي نسمعوا بها في أماكن أخرى.
1: نجمو نسمعوها بطريقة القلعة وطريقة البر,
0: البر
1: زاد نغنيوها فما حتى مشكل.
0: هاي نسمعوها حمدي الأغنية, تفضلي.

0: كما نقولوا إن شاء الله الغنية هذه في دار كل حبايب، وإن شاء الله نغنيوها جينا يا حمدي ونغنيوها لصديقي شوقي إن شاء الله بإذن الله. التزام دائرة
1: بالله. حبيت نحكي في موضوع مهم.
0: ما حبش يجاوب شوقي، ربي سهل.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يفرح كل
0: أمين يا ربي. بالحق من الغنيات المؤثرة جدا اللي يحبوها برشا معناها التوانسة.
1: فما حوايج راهي في القلعة راهي ما تنحاش، كما قدموا له ما يلبس، كما يا ليالي ملاح برشا غنية في القلعة ما يتنحاش. يحبوهم القلاعة وجوهم فهمت. تدخل للقلعة أنت حتى فرقة أي حتى الخمسة يجيب خمسة جروب الحمراء
0: جروب ما نسميناش بربي ربي كل ربي يعطيهم
1: ربي عين الناس كل. نحكي لك حتى كي يجيو لهنا القلعة ويخدموا يحبوا ديما يحبوا ماذا بيهم الجو الحنة فهمت، ماذا بيهم على جو الحنة نتاع القلعة قولوا احنا الجو القلعي
0: لأن مدينة مميزاتها عندها خصوصياتها. مش صحيح تسمع الأغاني كلها ما تحب الفرح بالأغاني متاعها. الهم مغدير كي نحكيه على التفاصيل الفرح في القلعة أكيد راهو الاستعداد من قبل ومش كان ليلتها قبل نعرفوا اللي مش كيما توا كل شيء بالجاهز. طولت حتى الوليمة تطيب خارج الدار مثلا في رستوران والكذا وتجي تتفرق وكو مع أكل البعد التضامني نستقضي مع بعضها والجو هذاك حسيته قل شوية في برشا مدن. شنو هو الحال في القلعة؟
2: هو في القلعة هو الحاجة الباهلة في القلعة قاعدة متشبثين بها الحاجة هذه اللي من قبل نتلم وتقاها مولات الفرح وقولوا نحن أم العروس ولا العروسة حتى تقاها هي عاملة كل شيء وعارفة وقولوا نحن وكل نادي معناها جاراتها أخواتها لوزاتها والكل تقول ما وقت كيفاش باش نعملوا وقتاش من قبل العرس يعني بمدة تحضرهم يعني حتى ولو تكون هي مثلا مش تعمل لك الحاجات وعارفة وعلى علم وكل لا يلزمها تستدعاهم ويتلموا معناها مع بعضهم ويطيبوا معناها توا ونولي وساعات يجيبوا طباخ وكل كانوا قبل مالي دار هما اللي يطيبوا هما اللي يطيبوا
0: ونسي الحومة اللي معروفة يقول لك هذيك عشا كما نحن كانت عندي خالتي سالمة طيبها بنين لأنه هو نفس الماكلة راه نفس
2: تلقى المرأة
0: تلقى شكون طيب بالكدا وهي تبدا حاضرة
2: وعندها نفس فك الماكلة هذيك وينجوها يعني بالذمة لك للمناسبة هذيك. وأي مات الفرح زاد كل نهار وش مش يطيبوا فيه عنا اليوم العرس ما نحن نقوله نهار المرويح اللي هو يوم الزفاف
0: بديت من الأخر أنت صحيح كملنا العرس
2: لا لا ما كملناهوش معناه حبيت نقولك اللي هذاك اللي تم فيه معناه جيس كامنت نو
0: العادة ذيك مزيد
2: هذيك يلزم أي نهار المرويحة يلزم معناها العشاء مش يكون بالحم والكل معناها ويستدعوا الناس الكل
0: مال الوليمة قبل باش
2: الوليمة أكيد في حنة العروس سهرة العروس نهارتها فما نقولوا نحن طعم الطعم هذايا يذبحوا فيه معناها يذبحوا فيه ويجيبوا طباخ خاطر بالحق مش تكون وليمة كبيرة
0: عدد يجيبوا كبيرة طباخ
2: وبالطبيعة معناها مش يتعاونوا معاهم يعني أهل معناها مالي الفرح والكل ويستدعوا الناس الكل الجيرين الحباب الأصحاب بريسك ساعات تحس قلعة كاملة معناها
0: مشيت تتعشى في العرس
2: هما يعملوا فطور يعني حتى ايش ما الثلاثة للأربعة تقعد كي فهمت وقعدوا إلى يومنا هذا معناها العادة هذه موجودة والعبيد الكل بريسك الناس الكل في القلعة الكبيرة تذبح ويعملوا لها زاد ليله ذبيحه يعملوا لها سهره وغنيه وكل ليله ذبيحه للصباح بعد ما يكملوا يقطعوا كل الحم والكل يجي الطباخ ويعاونوهم مال الدار يقطعوا معاه وكل وبعدها معناها يطيبوا حتى لين يجي وقت الطعام اللي هو من نص النهار تتحل البيبان معناها وساعات تلقاها في معناها الجيران دار الجيران دار الكل معناها فما فرح معناها تلقاها فرح الناس الكل
0: هذا عادي نجم يصير في برشا حوم ونجم يصير في برشا مدن اما نهار العرس زاد في القلعه الناس زاد
2: لازم باش تكون معناها فما عشاء يعشيوا الناس قبل ما يجيوا معناها مش يهزوا يجيبوا العروسه والكل تقعد عشيه كامله حتى من العشيه حتى الليل معناها يعشيوا الناس والضياف والعباد اللي جات والكل هذيك قعدنا متشبثين بها في القلعه الكبيره والديما معناها الماكلة ديما لازم تكون موجودة كيما لا عنده كيما لا ما عندوش
0: الناس كل سوا لأنه الوليمة من علامات الفرح من علامات الشهر والوليمة من
2: حتى
0: علامات
2: حتى لو ما عملش وليمة كبيرة ولا يذبح ولا حاجة
0: كل كبير وقدره
2: يذبح معناها عليه ليش والكل ويكون مثلا العشاء وبيان الفطور وكل معناها بالحم كالكسوة معناها وكسكسي باكل الحمص وزبيب والحم وبيان مرقة الحم ولا حاجة الفايدة الناس كل تاكل
0: وديما كسكسي الفرح حاجة أخرى
2: كسكسي الفرح احنا في القلعة الكبيرة بالحق اول حاجه اني يعني مش نحكي حاجه ونخلي السي جلال مع بحسني كمل. احنا ديما راهو عندنا كسكسي العلا ساعات كي تلقاه فما حتى العام جاي يقولون احنا العرس الصيف الجاي اول الصيف بار اكزومبل الصيف هذا يلزموا معناها سبيسيالمون لك العرس نتاع العام الجاي
0: يعاونوا له
2: يعاونوا ونستدعاو معناها الاحبه معناها ولا قارب والجيران ونعملوا نهار معناها نتاع عولا نتاع كسكسي. كسكسي يبدا من غادي ساعات من قبل بعام يبدا معناها بعام. العرس
0: يبدأ الفرح.
2: مجرد ما نبداو الكسكسي معناها نتاع العرس هذاك يبدا الفرح والجيران والكل وطاتي بون ديري معناها نهار هذاك ماك الفرح. كان الفرح مش يكون مثلا في اوت في اول سيزون تبدا معناها كالعولة هذيك وتشارك الجيران والاقارب والكل ونهار معناها مزيان يتعدى. هذا الكسكسي اللي معناها نتاع العرس. بالنسبة للباقي نخلي سجلات
0: عايشك. شكرا لك زادة سلمول دي ديفالة ما عاش عرس قاعد بعيد فضل للبلد بحذينا وهو ناشط في المجال السياحي. نكملوا في مجال الفروحات. فما
3: أنا مش باش نزيد حاجة لكن اش نعطي مصطلحات قلعية وحطيتها ديجا في الكتاب اللي يخص العادات والتقاليد قلعية. عن الملاك قبل كان عن الملاك اللي يتعمل قبل بعض والملاك جاي من ملك نصف ديني تم فيه صلاة معناها كان عن الملاك تم فيه حفلة
0: هو ويزدق. هو الملاك نورمالمون يكتبوا فيه صداق تو ما عادش تو اللي عامل الملاك هكاك من غير
3: هذا مصطلح قلعي. عندنا مصطلح قلعي اخر هو قبل نقولوا احنا نقولوا الحنه وحنه الوسخ ليله قبل الحنه الرسميه يتم فيها مصطلح قلعي. هذا الدفوع شنو الدفوع هذا يجيبوا معناها اسبابه والروب والكنوله والفحات تاع المراه واستعراضوا في كنيسة الروات ويدخلوا بيهم معناها في الليل هذا يتسمى والعلوش وسميد وشكر سميد وعلوش وبدون زيت. وعنا من العادي هي معناها أنا حكيت عليها في الخاصيات القلية باش نخرج القلعة ما شكشوكة الحمراء وحصروها بقت كان في شكشوكة

0: حكيت عليها زادة في خصوصيات القلعية، العشية العروس معناها يبدأ بالجبة ومعاه الوزرة متاعه ويلعبوا لعبة الزقارة. الزقارة اللي هي مصطلح بربري، وما زالت العادة هذه في تطاوين وفي القرى البربرية يلعبوها أنا خلطت عليها وصورتها. معناها هذه خاصيات العرس القلعي، والعرس القلعي كان شكل من أشكال التضامن. كيفاش يا سيدي؟ المقروضة مع بعض
1: نعملوا له لمة،
0: شيكسكسو لمة، وخاصة ها ومعناها الحاجة الباهي معناها كيفاش في الحطب. كان أنا نهار الحطب تحكي عليه سي حسن معناها باللذم. فكان العرس حتى قبل ما كناش نكريه معناها في العروسات الكراسي، نمشي للحومة ناخذوا الكراسي وكل واحد يكتب تحتك الكرسي. والله أخرى سينمائي كبير
1: يكتب اسمه،
0: يكتب تحت كل أكسي المولدي ما تذكروا وطاولة. ما كانش ثم حاجة اسمها معناها الصحونة الفراشة،
1: كانت أقل مصاريف، أقل مصاريف،
0: ما حبيت نزيدهم على
1: حاجات فيها البعد التضامني هذايا في العروسات. لا بتكلمش خارج الميكرو الله يخليك سحسن، وانت سيد العارفين.
2: بالنسبة لل
1: بيه سمحنا طو يوصلك الميكرو لحظة بركة. تفضل.
2: هو بالنسبة للعرس بالقلعة هو مهرجان بتم عن الكلمة
1: طوى كل اللي عنده كل ما عندوش كل كيف كيف. القادر
2: كيف كل كيف كيف تتصور انت اللي ما عندوش حطب ما عندوش زيتون، انسان تلقى ما عندوش زيتون يقول له اللي عنده زيتون يقول له انت مقتاش الحطب بتاعك، يقول له تمشي تلقى الحطب مقصوص عبيش تحب عبيش تحب مش عبي، ومعناها معناها تقول انت مثلا كميون ولا
1: طيبوا معناها
2: طيب يعبيه 7-8-10 كرارت. والاهم من هذاك الكل وانه كي يجيو مروحين من الغابه يعرضوهم في الثنية، قلت معناها قبل يوصل القلعة بزوز كيلومتر كاكا وتلقاه الطبال والزكار وتلقاه المنواض ومرحوك قبلك وكل كرار تلقاهم زينين بك المحارم بك الواحد وبالذهب.
1: كانت كل تفصيلة محلاها معناها كل تفصيلة فيها فرح.
2: كيف نقول لك
1: كانت الناس تفرح من قلوبها، كانت الناس تتصيد في الفرحة.
2: مشكون وتلقى متطوعين تلقى متطوعين معناها بالنسبة لك المشهد هذا كايع تلقى المتطوعين 70-80 مش شباب مش معناها برهليه تقول له ما يجيكش معناها ما غير برهليه يجي يقول له وني غد وني معاك
1: البعد التضامن اللي كان موجود اجواء جميله
2: كانوا هدايا يهزوه معناها شيء لدار العروسه من جمله الدفوع فهمت من جمله الدفوع هذه حاجه مباركه بالنسبه للسجره معناها الزيتونه بقدرها احنا كل وقت ذكايا مش نحكي لك اني ربما قناها ضيف في اخيرا ثم واحد توفى الله يرحمه وخلى عائله كي جاوا يشوفوا في الكونترات وفي الحجه بتاع يلقاو امهم عندها 50 زيتونه في الشعبه تكمله للمهر بتاعها. شوف ما نشوف هذه مش هذه تسمى جديدة معناها الشعب ممكن عندها 90 عام معناها
1: والمهر كي يبدا زيتون راهي حاجه عزيزه غالي الزيتون عزيزه وغالي راه عند مالكها.
2: هذاك علاش احنا قبل موجوده معناها 10 زواتن 20 زيتونه هذوما مهر فهمت مهر هذا معناها حاجه
1: في القلعه
2: موجوده معناها في التاريخ موجوده في
1: وهذا موثق نحكيه على وثائق رسميه راه
2: وثائق رسميه
1: في عقود في العقود نتاع الزواج
2: وثائق رسميه مش معنى واحد.
1: وخليني نقول هو سي جلال بدا يعطيكم في في في في بعض التفاصيل ما راهو ان شاء الله باذن الله القلعه الكل باش تكون على موعد مع مجلدات كبيره لحفظ الذاكره. هو على اساس سي جلال ما كانش باش يحكي فيه الموضوع لانه لسنوات خدمه كبيره فقط اليوم هو أعطاكم بعض الإشارات راهي باش تكون فما مجلدات إن شاء الله يكون تقديم هذايا وعد مني كان ربي أعطاني العمر باش يكون حاضرة لأنه فما فيه مجهود كبير فما جمع فما تمحيص مش بالسهل إنك تكتب وتدون حاجات
2: راهو
1: إن شاء الله باش يحفظ هذه الذاكرة
2: معروف بالنسبة للموضوع هذا قاعد
1: وانتظروا مجلدات كبيرة راهي فيها برشة تعب خدمة
2: يخدم في الخفاء
1: أي برشة خدمة
2: عمل عمل
1: وإن شاء الله تتقدم زادة في تظاهرة تعطيه حقه وتخليه ينسى

0: تعب الكبير راهي خدمة صادق. كبيرة. سي المولدي ضيف الله مرحبا بك صديقي إذاعة المنسير صديق الجميع. مرحبا بك سي المولدي أهلا وسهلا. وأنت ناشط في المجال السياحي اليوم هالثراء الكبير اللي قاعدين نشوفه فيه ديما نسألوا السؤال صحيح نحن متمتعين كتوانسة كيف أني نقول رانا نحن شعب مميز عنا عاداتنا عنا تقاليدنا أما زاد نحبوا نستثمره نحبوه يعيش نحبوا شبابنا المديرن هذايا الحاجات هذية يعيش منها ياخو منها الروح متاع التونس اللي فيه الروح متاع أنه هو ولد البلد هذية.
1: شكرا للاستضافة.
0: العفو.
1: يعطيك صحة مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك. حومتنا هو تسمية تعود بنا لزمن الجميل. نحكيه على القلعة يمكن هنا نحكيه على هو موطن العادات والتقاليد والثراء ويمكن اللي حكيته فيه شوية اليوم هو عبارة عن قطرة مبحر. لأن القلعة الكبرى كما قال سي جلال 42 حومة عبارة عن 42 صفحة تؤثث كتاب تاريخ القلعة الكبيرة. لأنه شئنا أم أبينا القلعة الكبرى تعتبر عاصمة الزيتين بولاية سوسة إن لم نقل بالساحل. وإذا نحكيه على القلعة نحكيه على الزيتونة وما يرافق الزيتونة من عادات وتقاليد تؤثث في مهرجان إن شاء الله مشي يعرف دورته 45 لأنه تحفة معمارية. أنا حقيقة فوجئت اليوم بحضوري لأول مرة شوف التحفة المعمارية هذه اللي هي عبارة عن دار ضيافة من الطراز الرفيع للأسف لا تزال تبحث عن موقع تحت الأضواء. نحكيه على القلعة نحكيه على باب الخوخة نحكيه على السقيفة نحكيه على المنسج والسدية نحكيه على بيت الخزين جرة الزيت والكسكسي القمح كسكسي الشعير الفلفل الشايح والثوم نحكيه على العريش نحكيه على الطابونة. السياحة في العصر الحديث هي اكتشاف لأنه مزاج السائح تغير بعد الكورونا والسائح يبحث عن اكتشاف الوجهة بكل تفاصيلها
0: بعاداتها
1: بتقاليدها. السائح يبحث عن تنمية ثقافته من خلال زيارة هذه الوجهة. ما هو موجود في القلعة يستجيب لتطلعات السائح الحديث الذي لم تغريه لا الشمس ولا البحر لأنه السائح يجي باش يكتشف تاريخ
0: خصوصيات
1: هذه الوجهة. لكن للأسف الشديد القلعة الكبرى بتاريخها هي جديرة بمسلك سياحي وخاصة كما قلت موسم جني الزيتون اللي تأثوا مهرجان الزيتونة بالقلعة الكبيرة. القلعة يمكن في حاجة مثلا إلى متحف للزيتونة كنا اسمع فهو مهرجان عمره 45 سنة القلعة الكبيرة أضحت في أي وقت توا المتحف خاص بها بعاداتها وتقاليدها. القلعة الكبيرة في حاجة إلى مسلك سياحي للتعريف بكل هذه الخصوصيات اللي حكيتوا لهم في هذه الحلقة. ليست فقط غابات زيتين ليست فقط ديار هي أيضا دور ضيافة هي عادات وتقاليد مش كشكشوكة حمراء فقط. لكن تبقى الإشكالية قبل ما نخمو في أحداث مسلك سياحي في القلعة الكبيرة لابد من تهيئة البنية التحتية طرقات مسالك أيضا إنارة وغيرها. أيضا احنا توا سائح الحديث يجوب العالم في بضع دقائق لأنه احنا توا نعيش في زمن الرقمنة كل شيء توا على ديجيتال. يريد بلاصة كي هذية هالعادات وتقاليد الديار القلعية العربي اللي حكاوا عليها الإخوان والأخوات يريد تتم رقمنة
0: تتصور تتبعث للعالم
1: هذا هو رقمنة هذه العادات وتقاليد من موسيقى من تراث من وخاصة الموروث الغذائي. الموروث الغذائي التونسي القلعة سمحني تعتبر خير مثال في ثراء الموروث الغذائي التونسي اللي ما فكت تتوارثوا الأجيال لقدم وتوا. حتى الجيل التو جديد كما هلا ما شاء الله الوجوه الجميلة هذه يأكلوا كسكي قمح يأكلوا كسكي بالبابوش يأكلوا شكشوكة الحمراء نأكلوا الفرفش احنا سي جلال هذا الكل موجود. يريد احنا تو يمكن في التوجه الجديد متاع السياحة البديلة كل المنشآت السياحية تخصص يوم تونسي قلوا احنا جوري تونسيان باش تعرف ولو بقليل من الموروث الغذائي التونسي لأنه السائح اللي جي تونس لا يبحث عن الرفاهية لأنه الرفاهية في بلاده يحب يكتشف حتى أنواع المأكولات. أكيد المأكولات التونسية ولات موجودة على قائمة أطباق المطاعم السياحية
0: صراحة. ونحن زادة سمحني سي المولدي من الدول اللي ما أحسنتش توظيف الموروث الكبير اللي عندنا
1: للأسف.
0: نحن تونس منات شمس وبحر وجمال في الصحراء
1: لا لا للأسف
0: عندنا ثراء رهيب جدا.
1: هذا ثراء هو يمكن
0: ثقافيا يعني على كل المستويات معماريا موسيقيا تقريبا في كل المجالات لكن للأسف السائح ما يشوف منه حد شيء.
1: القلعة الكبيرة كما قلت لك جديرة بموقع تحت الأضواء وشاءت الأقدار اللي يكون ماضيها أكثر إشراق من حاضرها. لكن يبقى الإشكال باش نطوروا احنا القلعة الكبيرة او حتى لخلق مسلك سياحي او للتعريف بمثل هذه التحفة المعمارية يبقى المشكل الوحيد هو في الإجراءات الإدارية. لابد من تليين الإجراءات الإدارية لابد من التشجيع في الاستثمار في القطاع الخاص حتى تصبح المدن لأن تونس من شمالها جنوبها حباها الله كما يقولوا بعادات وبتقاليد وكل شبر من هذا الوطن العزيز قادر هو باختلافه هو ثري وقادر أن نستثمر فيه في مجال السياحة وقادرين باش نستثمره في كل ما هو موجود شريطة إعادة أو النجاح في تقديمه بصورة معاصرة بصورة حدثية رقمية لابد من تعريف لابد من رقمنا
0: اليوم زاد سن مولدي زمنا قبل ما نلومه لابد زاد أنه نحكيه على برشا شاب نرجع للتطوع سحسن اللي خدم قبل هو شاب في ظروف بإمكانيات بسيطة اليوم الشباب في القلعة أتيحت لهم إمكانيات معناها كبيرة برشا اليوم نتمناو مؤثرين ونتمناو ناس تصور ونتمناو هذا كل يستغلوا التراث هذا كله ويحسنوا إخراجه للعالم زاد حتى الشباب يزموا زاد يقدم بصمته في وقته توا ويقدم من روحه معناها عندك إضافة لهم في المجال
2: عندي ده. إضافة نحب نعقب على كلام سي مولدي كيحكي على الماكلة معناها ماكلتنا التقليدية معناها القلعية سبق إني معناها عامين خدمت معناها برشا ايفنمونات في القنطاوي وعملت ديغوستاسيون بالماكله نتاعنا اللي هي مشكشوكه الحمراء للكسكسي القمح وكسكسي بالبابوش عندنا كسكسي معروفه به كالقلعه الكبيره اللي هو كسكسي الشعير نقولوا له كسكسي صيفي والخبيزه والكل معناها ماكلتنا التقليديه وكان عندها اقبال كبير من قبل السياح
0: ما نحبوش نحنا مناسباتيا نحبو روحنا ديما موجودين
2: لكن احنا هذيك المناسبات اللي باش تكون فيها السياح معناها حاضره خاطر السياح معناها يلزم فما جمعيات تستقطب معناها كالناس هذوك وكل اجانب وسياح اني هكا فما عامين خدمتهم كرئيس جمعيه ركزت على التراث وعملت معناها قدام سي المولدي معناها قدمت برشا في القنطاوي معناها قدام السياح وقدام زاد حتى معناها الجزيرية الأخوة معناها
0: الضيوف
2: معناها من الوطن العربي الكل عملت زاد شوتينج في ديار كيما هكا عربي بلبستنا التقليدية
0: وثق هذا
2: وثقنا واستدعيت مرة جمعية من البرتغال وكانت عندها مشاركة معنا قدمتها في قاعة الزيتونة بالقلعة الكبرى كما رئيسة الجمعية لبستها أقدم تخليلة في القلعة الكبيرة عمرها 300 سنة اللي هي تخليت لبنفسج عم حسن معناها وكان تبادل ثقافي بحضور مندوب السياحة وقعدت نخدم معناها عامين
0: تقولي رأي الاجتهادات موجودة نحن كشباب
2: اجتهادات لكن بصراحة نقولها وخليني نقولها ما فماش دعم
0: فماش دعم
2: لا فما لا دعم ولا فما لا تشجيع زادة حتى من قبل الاقلاع ونقولها وعلى مسؤوليتي حتى حد ما فماش تشجيع ما فماش حتى لا شكر ولا حتى شيء مع أننا نعملوا في تبادل ثقافي معناها كبير قاعدين معناها
0: معناها
2: لبستنا نحييه في تراثنا في لبستنا شوف أنت معناها توكي تلقى شاباتك متاع 18 سنة و 20 سنة ويلبسوا ويقبلوا معناها ونعملوا في عروض أزياء بلبستنا التقليدية القديمة
0: حاجة جميلة
2: إذن حاجة حاجة باهية
0: حاجة تحسب إليكم كما قالت استراتيجية واضحة في التعامل مع تراثنا ومع موروثنا هذا وبين المفروض
1: هو لابد من خلق استراتيجية تتماشى مع العصر الحديث بمعنى الرقمنة التعريف بثراء القلعة الكبرى وبتاريخها وما يوجد داخل القلعة الكبرى كما التحفة المعمارية أولا لابد من الرقمنة وتقديمها للسائح أو حتى للتونسي لأن التونسي ولا الحن الماضية
0: صحيح
1: التونسي ولا الحن الزمن الجميل بتاع أم وبوه وجده أولا هي الرقمنة ثانيا لابد من خلق تظاهرات لأن التظاهرات الثقافية أو الفنية من شأنها باش تساعد على تقديم كل هذا الإرث التاريخي وثالثا هو دعم المبادرات الفردية والتشجيع على الاستثمار
0: وذلك كل ما يكون كان دعم راهو دعم مادي ودعم معنوي وقبلها دعم مادي زاده باش نحكيوا على التظاهرات ونحكيوا على انشطه ونحكيوا على حفظ الذاكره
1: ايضا التليين الاجراءات الاداريه خاصه امام الجمعيات قد تاخذ في مبادره الجمعيات قاعده تنشط وتعرف ولو بقليل مما يوجد داخل المدينه لكن لابد من الدعم لانه شان ما بين توا سي جلال يمكن هو ولا سي حسن يمكن القلعه الكبيره تحفل كان في الشتاء القلعة الكبيرة عمرها ما تقتصر على مهرجان زيتونة 45 سنة أكيد هو جزء من تاريخ الجهة لكن هذا غير كافي صحيح. القلعة جديرة بحركية وبزخم ثقافي على مدار السنة
0: ثقافية
1: على مدار السنة
0: شكرا لك سي مولدي دي فلعتك صحة لحضورك معنا يا ليالي مليح نعرفها غنية الفنان المصري هكا ولا لغت ثقافتي الفنية ذكروني بالغنية يا ليالي مليح
3: بالله قبل ليالي مليح إيه؟ حكينا على القلعة وعلى الشكشوكة وعلى كل شيء على القلعة الكبيرة أما نحب نقول حاجة رأي القلعة فيها برشا أصوات وبرشا عازفين باهين وفيها لكن اغزر لي شقول لك حاجة احنا القلعة حبة من حبة وكريه من كريه ما نحبوش بعضنا
0: علاش
3: اغزر لي إذا كان مش نكذبوا على بعضنا نجاملوا احنا نوصلوا نجيبوا جروب من برا بثلاث من غير ما نسمي الاسامي خاطر اني خدمت البرة مع جروبات وباش نعملوا عرض تسمع فيها باش نعملوا احنا قلاع عرض عرض باسم القلعه كي تقول باسم القلعه مهرجان زيتون تعملوا قلاع لا اخويا ما فسدتهاش خاطر الضيا واقع نعيشوا فيه تقول لي انت فسدتها
0: اني راني
3: اني كيما نجم نحكي لنا كيما نجم نحكي في في في نحب
0: يا حمدي يا حمدي
3: فهمت
0: خلينا نكون
3: اما نحكي في واقع اني نحكي في حكايه واقع نجيب اني عرض ب 30 مليون باش نعمل في القلعه وما نقدرش باش نجيب فما اصوات في القلعه وفما عاشين باش نعمل بهم عرض باسم القلعه هذوك القلاع اللي مش يعمل العرض هذاك كانني غلط ميساج قولوا لي غلط
0: اولويه شباب الجهه في التظاهرات الثقافيه فما تعسف كبير عليهم صراحه كان ولد القلعه ما يغنيش في القلعه ولد المكنين ما يغنيش في المكنين مالش باش نعملوا صحيح مرحبا بهم
3: احنا تو نحكيوا على القلعه
0: رو. اي علاش ما يكونش في المهرجان حتى نحكيوا على المكنين راكي نعرف يا نحكي يا المكنين يا كركر يا قصيبه ما نجبدش ناس اخرى ما تخافش يعني نعرف اش نحكي في المهرجانات الثقافيه لابد ان تكون اولاد الجهه عندهم الاولويه في العروض علاش لا شنو اللي يمنع ان اولاد الجهه يكونوا هما في المقدمه ياخذوا قد شيء عرض والا اثنين كل سنه تكون تظاهره
3: بالله نحب نقول سامحوني كان كلامي يوجع ولا قلق حد ولا
0: الحقيقه ما نحبوهاش للاسف نحن الحقيقه تعودنا ما نحبوهاش ما نتمناو انه في التظاهرات الثقافيه تكون فما اولويه لاولاد الجهه وتشجيع زاد الالهام بغدير وغيرهم باش يخدموا للتراث ويخدموا لا بد من كلمه باهيه وتشجيع
4: حمدي نعرفه معناه وهو من الأصوات الزمردية معناها الصافية اللؤلؤية
0: من أحلى الأصوات
4: بطبيعة حاله وعنده مستقبل كبير جدا
0: وعنده شهادة رغم برشا ناس
4: وعنده حب
0: برشا فنانين
4: كبار احنا نقوله نقبله بكل دماء لكن القلعة نحبه بعضنا وانا نقول الزوزة بيت هذوم اللي نبينوا احنا القلعة نحبه بعضنا وهذوم تكتبوا توا 50 سنة يا قلعتي وعمري يا عزتي وفخري زيتونك الأخضر أصيل روماني يا قلعتي عمري يا عزتي وفخري عن القلعة معناها هي المحبة وعنا حتى جمعيات اسمها المحبة
0: ايه.
4: كل هو من حقه لأنه الفنان القلعة يزم يكون عنده الأولوية
0: هو مو مختار لأنه صار حتى كان توا هو تجلال صوت في العمر هذايا وتوا شباب وما يخدمش قدام أهله وناس
4: وقيت بشوص حتى العالمية
0: يحب يعمل عرض قدام ناس
4: صوته معناها من الأصوات القليلة معناها شهد فيه مش سهرة وتعرف كريم شعيب عنده أنني وشهدوا ليه صوته رسول العالمية إن شاء الله نتمنى أقوله معناها كل التوفيق
0: والخدمة الخدمة تجيب والخدمة هي اللي تفرضك على التظاهرات الثقافية
4: ربما كتال لكن نحن نقوله معناها رأي معناها
0: رأي نحترمه على خلانه مختار شوية أما الخدمة تجيب
4: قال عديما نحبوا بعضنا
0: الخدمة الخدمة تجيب
4: نحبوا بعض
3: بالمناسبة هذه قال كريم شعيب كريم شعيب نحب نقدم له التحية وكريم شعيد من الناس بالحق اللي بالرسمي وقفت معايا يعني من الاول ما نكذبش عليك بالاول عملت فيديو على الفيسبوك كيما الناس كل فيديو عمل زوزبلين زوزبلين وطريف طلع كلمتني ميسه زميلتك ميسه باديس صورت مع ميسه وكلمتني الانطلاقه ما غادي باش معناها زدت ظهرت اكثر واكثر في التلفزيون فهمت ومش راهو نحكي على حمدي سوء لما كهو في القلعه راهو في القلعه فيها اصوات وفيها عازفين فما عازفين تو تعزف البرة في كندا فما عازفين بالرسمي راهو فما فيها القلعه فيها اصوات وفيها
0: شويه
3: ولاده وفيها فيها فيها
0: برشا دعم لاولاد الجهه تقول انت
3: شويه دعم كي يجيو اولاد اولاد الجهه مش يحبوا هما مش يقولوا نحبوا نعملوا عرض للقلعه مو مش يطالبوا بحاجه كبيره ولا مش يطالبوا يحبوا يعملوا حاجه مزيانه بجو القلعة كي تقول مهرجان الزيتونة تقول فين في القلعة الكبيرة
0: يعني نحبوا فنانين القلعة
3: نحبوا قلاع عندنا القلاعة نسمي لك عندنا القلاعة عندنا السعبي الحمروني عندنا العجمي الجلاسي عندنا الأصوات أصوات عندنا سي حمادي فرادي عندنا الأصوات عندنا المنشدين عندنا راهو
0: يا سي حمدي المقترح مقبول على الاخر انه اولاد القلعه يشوفوا رواحهم في التظاهرات الثقافيه الخاصه في مهرجان زيتونه والا في غيرها من المهرجانات يا غني لنا يا ليالي
3: غنيو شويه خلينا نساو ليالي مليح بعد اللي قلناه الكل
0: ليالي مليح وقتاش تتغنى ليالي مليح
3: هذه تتغنى بعد الحنة بالضبط
0: بعد الحنة
3: بعد الحنة
0: نتاع الرجل ولا المراه
3: نغنيو من الاول هاتوا الحنة يا اختو وعلى اولادي زغرتو ونغنيو قدموا له ما يلبس حني ليديا حني ليديا قبل بعد قدموا له ما يلبس ندخلوا يا ليالي ملاح توش ولات تو ولات سلاميه في القلعه ولات داخله فيها شويه اغاني شعبيه فهمت حتى ساعات تسمع وحتى الآلات وليت تسمع حتى من بعيد سلامية مع قبل كي تسمع موشحات خاطر قبل كانوا ما كانوش على الكراسي هي الكراسي ما كانت كانوا على الجرار
0: الناس تقعد له
3: قبل كي تسمع من بعيد والله تسمع بالوذن انك تقول اه سلامية ذي ايه. سول تعرفها من الموشحات خاطر من نطق السلامية عندها قوالة خاصة تو كي تسمع من بعيد ما عادش تفرق
0: السلامية
3: ما بين ما بين سلامية وما بين كل شيء كما قلت
0: أعطات برشا على التجاري هذا ما يعنيش فما ناس قاعدة تغني بصحيح ما زالون في عمر البرنامج حكاية 6 دقائق نحب نحيي كل الفريق الضيوف الكل اللي حضروا معنا شكرا لكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة
3: شكرا شكرا
0: مش نختموا معاك ما خلنا ناخذ كلمة من عند جلال بن سعد
4: بربي نحب نعمل تحية لزوز مواقع في القلعة موقع كلنا نغير وموقع حومة السكة اللي معناها قاعدين ديما يحكيوا على القلعة نحب نحييهم معناه هما الموقع متسمي زاد حومة على حومة السكة
0: تحية لهم تحية لهم الناس الكل باش نختموا باش نختموا معاكم باش نختموا معاكم مستمعينا حصتنا لليوم حبيت نحيي الحضور شكرا ليك الهام بغدير الجميلات شكرا ليهم اللي جاوا لابسين اللبسة القلعية الجميلة سحسن شكرا ليك ذاكرة القلعة شكرا ليك سي المولدي الضيفة يعطيك الصحة بلال المثناني سي جميل شكرا ليك بارك الله في كل الفريق إن شاء الله باش نعطيكم موعد مع حومة أخرى وحكايات أخرى جميلة على على عشويات صيفية إن شاء الله باش تكون جميلة وإن شاء الله تكونوا راضين على حصة اليوم وتتابعونا إن شاء الله الأربعة الجاية من 5 حتى 7 شكرا لك حسام قدرية وعلي المنصوري باش نختموا مع الصوت الجميل حمدي سويلم في أغاني الأفراح من القلعة الكبرى وإن شاء الله دامت أفراحكم في القلعة
3: سمعونا الزغروتة اللي يعرف في زغرتي زغرت فماش زغرت قلعة ما يعرفش الزغرت هاتوا

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية حومتنا.
1: السابعة مساء من إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت الذي يحط كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالاشتراك مع وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل، تمكنوا من تفكيك عدد من شبكات ترويج المخدرات والإتاحة بعناصرها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الآفة. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم الأربعاء غرة جويلية حتى 31 من أوت في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداد للحرفاء. تسلمت الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس اليوم 4 حافلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية تناهز 2.5 مليون دينار، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أصولها من الحافلات وتطوير خدمات النقل العمومي بالجهة. افتتح خلال الموسم الفلاحي الحالي أول مركز خاص لتجميع الحبوب بمنطقة ملحواظة التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال و41 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر، وذلك بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو المنطقة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
4: المونديال. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد جديد على كأس العالم، على وقع الأحداث في كأس العالم، نبدأها معكم حتى للسبعة ونص، كل ما هو جديد من آخر الأخبار، آخر الهوامش، النتائج الفورية وبرشة مستجدات وقراءات فنية. يرافقني فيها كالعادة الكوتش ياب حاج عمر. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا بك أذيلي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعينا، مرحبا بخونا حسام في التنسيق.
4: حسين الكل في الكل، تنسيق، إخراج تقني، إخراج رقمي، هو الكل في الكل. نبدأ أول فقراتنا هي الجورنال.
6: الجورنال.
4: ما دامنا نحكيو على التنسيق ونحكيو على حسام، كنا على أعصابنا في الأوف ونشجعوا في منتخب الكونغو الديمقراطية. نحب نقول للسادة المستمعين الكرام، للأسف منتخب الكونغو الديمقراطية انهزم أمام المنتخب الإنجليزي في آخر الدقائق. هاري كين صاحب الهدف الثاني كما صاحب الهدف التعادل. منتخب الكونغو الديمقراطية قدم بطولة مميزة طيلة المرحلة الأولى وفي الدورة 32 أمام منتخب إنجليزي كبير، ضيع فرصة الهدف الثاني، كان قريب أنه يحسم المواجهة هذه، لكن للأسف منتخب الكونغو الديمقراطية في آخر الدقائق يخرج من كأس العالم. نبدأ معك كوتش، الكونغو الديمقراطية قدم مقابلة كبيرة برش، للأسف انهزم. كيف كيف منتخب الكوت ديفوار البارح ضد النرويج قدم مقابلة تكتيكية وفنية كبيرة برش. يبقى هالاند واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، بالمردود اللي عنده ينجم يحسم المقابلات من أنصاف الفرص. كيف كيف دولة جنوب أفريقيا اللي كانت قريبة برشا من التأهل للدور القادم وهزيمة أمام منتخب كندي. الحقيقة شنو هو اللي ينقص منتخبات الأفريقية؟ كانت ممكن ينقص منتخبات الأفريقية في الدورات السابقة عدم التأهل للدور القادم. اليوم على المقابلات اللي شفناهم، إن كان كوت ديفوار ضد النرويج، إن كان جنوب أفريقيا ضد كندا، وإلا اليوم منذ لحظات نهاية لقاء إنجلترا كونغو ديمقراطية، كونغو ديمقراطية ورات وأثبتت أن عندها فريق ممتاز تحت قيادة المدرب دوسابر. شنو اللي ينقص؟
5: سورتينا الحقيقة شفنا معنا في المباراة كل اللي كنت تحكي عليهم أنت، سورتو بالنسبة للزيكيب أفريكان تو في الدور 16 كنت فرجنا في الماتش وشفنا سورتينا، فما ندية كبيرة، كونكورنس كانت موجودة، ما كانش موجود معنا فوارق كبيرة، صحيح الكاليتي والإمكانيات الموجودة عند الفرق الأوروبية ممكن ككولكتيف توتال معناها نجم نقوله على الكولكتيف الكل نجم تلقى معناها إفكتيف أقوى من إفكتيف، لأنه شفنا كما قلنا تنافس كبير، ندية كبيرة، ممكن الفارق اللي نشوفه فيه فما سرتان مومون متاع اللي ماتش الكونسنتراسيون الانديرانس مونتال والكونسنتراسيون هي اللي قاعدة تعمل في الفارق، خاطر نشوفه على دي ديتاي صغار ولا غلطة صغيرة متاع بلاسمون ولا ريبلاسمون ولا ديشي تكنيك هي اللي قاعدة تعمل في الفارق. جنوب أفريقيا مثلا بونتو في الفتقية في الوقت الضائع دقيقة 92 هذه فما في الباز متاع الكورة نعرفوها معناها سيران سوندراج كورة باش ترجع لازم باش ترجع في اللاكس نحاولوا نرجعوا التالي للقدام ديتاي هذاك حكم جاب البونتو متاع الفيكتوار. منتخب الكوت ديفوار البارح شفناه زاد كيما كنت مغرب على التوتاليتي متاع الردات المقابلة، شفنا المنتخب الكوديفواري هو أحسن حتى من المنتخب النرويجي، بعد هدف التعادل صار شوية كالرولاشمون، كانت فما كونسنتراسيون توتال باش يعدل، كانت موجودة معنا الانفي والكوتي فيزيك، شفنا معنا القوة البدنية للمنتخب الكوديفواري حتى في الليديال كيف كيف الفترة الوقت الزيادة صغير هذاك اللي بعد هدف التعادل ممكن زاد الحقيقة البارح فهي زاد المدرب كان الحقيقة بعد التعادل تأخر شوية في التغيير خاطر هو أخذ الريسك معناه في الشوط الثاني وهبط شانجمون تاع ديالو ولا يلعب بأربعة مهاجمين ذو صبغة هجومية. بعد هدف التعادل جاء الوقت فما ظهرت بدأت النرويج تاخو شوية في اللعبة وصرتو في مليو التيران، كان وقت يقوم الحقيقة بالتغيير معناه متاع بيبي قبل ما يصير الهدف الثاني. وبالنسبة للمنتخب الكونغولي كيما رينا الحقيقة معناه شوط أول صرتو ممتاز للمنتخب الكونغولي وشفناه كان ينجم زادا يسجل الهدف الثاني ويصعب أكثر المباراة على المنتخب الإنجليزي. الشوط الثاني قبل أكثر ممكن اللعب ومع المنتخب الإنجليزي نعرفوه معنا مع الفورمة الموجودة عند ريكين شفنا زوز أهداف معنا بتاع مهاجم يقرأ اللعبة، مهاجم معنا فنيات كبيرة معنا كما شفنا الهدف الأول كيفاش جاء من دوزيام بوتو مش سجل بالراسية، والهدف الثاني معنا لونغل بريسك فرمية حتى
4: قال في وسط أربعة
5: كيف كيف بون. بالنسبة كما حكينا معناها هذوما اللي ينقص هو المنتخبات الإفريقية اللي ريناهم، ممكن كما قلت أنت معناها ما كانش موجود تأهل تو ولا موجود تأهل، ممكن شوية زادة فما ديزوموسيون بتاع الدور الثاني وتظاهرة كبيرة ما عاشوهاش قبل معناها لاعبين ما عاشوهاش قبل في الاكسبيريونس نتاعهم، هذيك تخلي زادة شوية فما شوية خوف أكثر منه معناها مجازفة أكثر خطر الماتشوات هذوما. إذا تحب تربح صحيح تنجم تسجل أنت الأول ولا تنجم تقعد في 0-0، أما لازمكش تخمم باش تقعد
6: في الحاله هذيك فلنزيرو تنجم تخم تلقى لوبورتونيتي باش تنجم تزيد الهدف الثاني تقعد كونسونتري في التعادل كيف كيف معناها فما الاوقات هذيك الحقيقه هما اللي نشوفوا فيهم قاعدين هما لا يعملوا في الفوارق بين بين الفرق الاوروبيه نعرفوا اللاعبين نتاعهم كل يلعبوا في الـ في الـ في النيفو معناها مستوى عالي وعالي جدا ممكن هذيك قاعده تعمل في شويه فارق بين الفرق كما قلت لك سورتو بالاكسبيريونس معناها عند الاكسبيريونس عند المنتخبات الاوروبيه والمنتخبات الافريقيه.
4: الحقيقه قدموا مردود كبير برشا لاعبي الكونغو الديمقراطيه في اول مشاركه اليوم في كاس العالم كيما جنوب افريقيا كيما الكوديفوار اللي وصلوا للامتار الاخيره من اجل التاهل امام منتخبات قويه. جنوب افريقيا معناتها كما قلت فما اغلاط صارت في الاخر. اليوم الكونغو الديمقراطيه كانت نجم تنهي الشوط الاول متقدمه 2 بلاش معناتها وسام معناتها على السيمتر يجيب على العارضه كيف كيف هاري كين ونحكيوا على جود بيلينغهام لقاو قدامهم حارس مميز راهو منتخب يبدا عندك حارس قوي تنجم تمشي لبعيد كان نجم ونجم حتى الاحصائيات وتو نحكيوا على مقابله المغرب ومقابله المنتخب الهولندي شفنا هولندا ما لعبتش كوره مع المغرب وشفنا التحضير والتجهيز التكتيكي والبدني والفني وخاصه التحضير مع عوامل المقابله شو معناتها معناتها كي نبدا متعادل شنو نتصرف كي نبدا خاسر شنو نتصرف وكي نبدا حاشي بهدف كيفاش نولي نلعب رجعنا للاحصائيات ولويس ريك حكى معناتها على مواجهه المغرب وقال وتذكر مواجهه المغرب في اخر تصريح ليه وكان عنده حكى على تالق الحارس ياسين بونو قال ياسين بونو ماهوش حارس نتاع ضربات جزاء اما ياسين بونو قوته في 8 من 10 ضربات جزاء يتوقع وين باش تمشي الكره قوته في التوقع بالنسبه للكره وين باش تمشي ماهيش قوته في التصدي لركلات الجزاء كي يبدا عندك حارس ينجم يتوقع الكره وين باش تمشي تبدا عنده بالنسبه لي نسب التصدي لها ترتفع اكثر قال هذه قوه ياسين بونو وهذه اللي قاعد يخدم عليها منذ سنوات هذا حسب جدول الاحصائيات والتحاليل اللي قاعدين يقوموا بها على بعض اللاعبين
6: هو ديجا لويس انريكي قال كنا بدلنا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعطيات باش ما الانفلونس ما تكونش كبيره على جوهرات المنتخب الاسباني قال بدلنا الحكايه الستاتستيك هذيك بدلوها عطاو الستاتستيك الصحيحه هذيك بتاع 8 على 10 ما بالنسبه للاعبين كانوا غيروا في المعطيات باش ما تصيرش الامباكت نيجاتيف وكما حكى هو الحقيقه شفنا معناها ياسين بونو حتى بالارقام تاعو هذلي هو اكثر حارس مرمى في تاريخ كاس العالم ضاعوا امام مضربه جزاء سواء تصدى لهم سواء جاوا لبرا هو ولا اكثر حارس ضاعوا ضربات جزاء بستة ضربات جزاء بين لا تصدى لهم وبين لا ضاعوا معناها خاطر غارديان زاد نعرفوا هذلي معناها ينجم حتى بالتحركات نتاعو على الـ الـ الـ على على خط المرمى ونشوفوا بونو ساعات يعطي سيني او على اليمين او على اليسار هذيك فزاد كيف كيف دور فعال للحارس المرة أثناء ضربات الجزاء وكما كنت تحكي أنت معناها الحراس بتنجمش معناها بتنجمش توصل في كومبيتيشن كما هكا معناها ما غير ما يكون عندك حارس مرمى ميم سي راه كيف كيف هذين معناها حتى الليكيبات اللي تلقاها تيوريكمون هي فافوريت باش تجي كورة تجي دوز اوكازيون تروح دوز اوكازيون كما كنت تحكي أنت البارح المنتخب المنتخب الهولندي مع المنتخب المغربي الحارس المرمى زوز زوز زوز كرة في الشوط الاول الكره نتاع العناية بالراس معناها كان ما تصدش هذوك كانت المباراه تنجم تمشي بالعكس معناها المنتخب المغربي يكون هو يسجل الاول في المباراه وتبدل السيناريو كامل المباراه الحقيقه منتخب مغربي شفنا متريز كبيره بالرغم شفنا معناها لونتام دي ماتش 10 15 مينوت الاولى شفنا المنتخب الهولندي هو اللي شدد اكثر كره لانه بعد شفنا منتخب مغربي معناها كما قلت لك متريز كبيره في وسط الميدان تعامل مع معناها السيتوياسيون الكل في وسط الملعب ديفونسيفمون اوفونسيفمون في لي ترانزيسيون وشفنا ديجا حتى التصريح نتاع الميديا الهولنديين والستاف تكنيك المنتخب الهولندي ما كانش محضر كومبليتمون سيناريو هذاك والخطه هذيك في وسط المباراه معناها قرروا باش يبدل الخطه التكتيكيه وباش يركن للوراء وباش يخلي البوزيسيون المنتخب المغربي خاطر حسوا فما خطر كبير ومعناها اذا باش يقعدوا يلعبوا بنفس ستيل دو جو اللي لعبوا به في الفاز الاولى ممكن يلقاوا روحهم وشفنا كيف معناها فما شيفر يعطيك رؤيه شامله برولونغاسيون 30 مينوت على البرولونغاسيون نسبه امتلاك الكره 81% للمنتخب المغربي أنا وديجا المغرب
4: والفرص كانت الأخطر ورحيمي كان ينجم يقتل المقابلة معناتها نحكي هو مقابلة الحقيقة باش تقعد واحدة من أهم المقابلات في تاريخ المشاركات بالنسبة للمنتخبات العربية والإفريقية
6: والمرة فريق إفريقي فريق عربي بوسيسيون فوق 70% في
4: وضد شكون ضد المنتخب الهولندي اللي من عام 2006 ما خسر حتى مقابلة في كأس العالم حتى كي يخرج من المونديال يخرج ديما يا تعادل يا إما ركلات جزاء معناتها واحد من المنتخبات اللي القوية وقوية برشا نزيدو نذكروا الكونغو ديمقراطية للأسف انسحبت منذ قليل أمام المنتخب الإنجليزي هدفين مقابل هدف ثنائية لهاري كين خلت المنتخب الإنجليزي يمر للدور القادم في مواجهة ضد المنتخب المكسيكي اللي ربح البارح منتخب الإكوادور هدفين مقابل صفر ويبقى منتخب المكسيكي هو المنتخب الوحيد الذي لم يقبل أهداف في هذه المشاركة عنده منظومة دفاعية قوية برشا عنده حارس فائق مش نقوله حارس فائق معناتها على مستوى المنظومة الدفاعية إنه حارس أو كيجوك ثلاثة أربعة كور في المقابلة لازم تكون فائق باش تنحيهم لازمكش تكون حارس كبير برشا أما ضروري اليوم مثلا بيكفورد ما عاونش المنتخب الإنجليزي أول كرة تسجلت كانت خطأ ينجم نقوله ينجم يتلافى خلى المنتخب الإنجليزي يجري وراء المقابلة وصعب المأمورية على أصحابه نرجع للمقابلة البارح من أهم ما صار نحكيه على المنتخب الفرنسي اللي بارح قدم واحدة من أفضل المواجهات حقيقة المنتخب الفرنسي ثلاثة أهداف معناتها وشفنا ثنائية متاع كيليان مبابي شفنا المردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه مايكل أوليزي واللي يعتبر أفضل ممرر في هذه الدورة بخمسة تمريرات حاسمة شفنا عثمان ديمبيلي والأداء متاعه منتخب فرنسي الحقيقة قاعد يقدم فيه مردود كبير وحتى على مستوى القراءات ونحكيه على المستوى الإحصائيات يعتبر أفضل منتخب منذ البرازيل 2002 معناته أفضل منتخب ثاني أفضل منتخب بعد البرازيل 2002 نحكيه على القرن 21 اللي نلقاه ثلاثة لاعبين سجلوا ومروا وكانوا حاسمين بأكثر من خمسة أهداف معناته هذا ما صارش منذ عام 2002 والحقيقة منتخب فرنسي قوي وقوي جدا تيري أونري معناته قال راهو مايكل أوليزي قاعد يشوف في حاجات على الملعب احنا مش قاعدين نشوفه فيها عنده تسيم كبير برشا عنده تمريرات حاسمة دقيقة للغاية قاعد يعاون برشا في المنتخب الفرنسي وكان يكمل هكا ممكن يكون من الأسماء اللامعة في الكرة العالمية وعلاش لا يفوز بالكرة الذهبية
6: نبدأ منين كملت أنت كنا شفنا التصريح متاع تيري أونري بحكم أوليزي كان عنده وشارك معاه في الألعاب الأولمبية الأخيرة
4: هو على فكرة باش نزيد نقوله كان لولا تيري أونري كان باش يمشي المنتخب الإنجليزي
6: معناتها
4: دي ديشان معناتها ما اختاروش باش يلعب لورو 2024 مع المنتخب الفرنسي وقتها الساوث جيت وقتها كان باش يمشي يحكي معاه وباش يتم تحويل وتغيير جنسيته اللي يحق له انه يلعب في المنتخب الانجليزي نظرا انه مولود في انجلترا تيري أونري اقنعوا خاطر كان مغروم بتيري أونري من اللي هو صغير اقنعوا انه باش يكون يشارك مع المنتخب الفرنسي في الالعاب الاولمبيه وهيك علاش تيري أونري عنده فضل كبير برشا على تواجد حضور مايكل أوليزي في المنتخب الفرنسي
6: هوش سهل كما كنت أحكي أنت وقتها معناه في البريود هذيك كان معناه عنده دو بوسيبيليتي يمشي مع المنتخب الإنجليزي ويشارك في كأس أوروبا للأمم ولا يمشي مع المنتخب الفرنسي ويشارك في الألعاب الأولمبية أحكي على الكوتي هذا تيري أونري صحيح كما قلت أنت معناه أحكي معه هو ديركتومون كان دور كبير في إقناع أوليزي كيف كيف هو زاد كان نحكي على اللاعب قال كونه هو كان يفضل كونه يمثل المنتخب الفرنسي ويلعب المنتخب الفرنسي
4: وتعرف اللي هو عنده ينجم يلعب مع المنتخب الجزائري تواصل معه وقت المدرب منتخب الجزائري جمال بالماضي وحب يقنعه لتمثيل الجزائر خاطر أمه جزائرية وأمه جزائرية فرنسية باش نكونوا واضحين وابوه نيجيري مولود في انجلترا معناته ينجم يمثل نيجيريا وانجلترا وفرنسا والجزائر وكان حتى فما مفاوضات تقريبا من اللي هو صغير معناته من اللي عمره 17 18 عام وقت حبت الجزائر تم تجنيسه ويكون موجود في المنتخب الجزائري لان باش نحكي لك على لاعب امام الضغوط هذه كل كانت عنده نظره واحده وكان عنده هدف واحد انه يمثل المنتخب الفرنسي خاطر كان مغروم برشا تيري أونري وزين الدين زيدان وحبه لامه هو اللي خلاه يمشي للمنتخب الفرنسي
6: ما لهو جينيتيك مو لا من هذوما الكل هذاك علاش معناها عنده لي كاليتي هذوما موجودين عنده خمسة ولا كات ناسيون معناها لمهم كيف كيف كما قلت هذه بالنسبة للمنتخب الفرنسي راه حقيقة كما حكينا سابقا منتخب الافكتيف اللي موجود في منتخب الفرنسي يسمح له باش يكون عنده زوز فرق ممكن موجودين في شاك بوست موجود دوبلور وكيف كيف معناها ما تحسش معناها جوار خير من جوار في نفس البوست مع ده بون مبابي وليزي هما وديمبلي هذوما ثلاثه اللي نشوفوا فيهم اكثر معناها هما اللي موجودين ديما سورتو في الجانب الهجومي ديما موجودين لاعبين تيتولير. شفنا معناها منتخب فرنسي تحولات السريعه شفنا برشا معناها تشوف منتخب فرنسي على ردهات 90 دقيقة تلقى لي سيل دو جو ديفيرون سا ديبون من وقت المباراة سا ديبون من السكور سا ديبون من الادفيرسير. البارح الحقيقة شفنا تقول رينج متاع بوكس معناها شادد سياد لين في الاخر معناها شفنا عدد الفرص سورتو في الشوط الأول عدد فرص رهيب معناها مع تعلق حارس مرمى السياد بعد تمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل الهدف على مبابي معناها شفنا معناها السرعه
4: الاول كان خايب معناتها في توقيت خايب برشا للسويد في الدقيقه 43 قبل نهايه الشوط الاول هو ممكن اللي يمس معنوي. رغم هذا فانه جراهام بوتر مدرب المنتخب السويدي قدم مقابله تكتيكيه ممتازه. ياسين العياري الحقيقه قدم مقابله كبيره. كيوريش ايزاك عنده مجموعه من اللاعبين لكن كما قلت انت معناتها فما فوارق كبيره برشا بين المنتخب فرنسي واي منتخب ينجم يهاجم في كاس العالم.
6: شفنا هما شوف البونتولول يعطيك صوره على الشوط الاول مبابي الفانت ما شكون عملها مع جوكيريس شوف انا زون في 18 متر منتخب سويدي كان يدافع بكل لاعبيه في وسط مناطق 18 متر وشوفنا معناها الانشينمون والاكسبلوزيفيتي والسرعه نتاع كيليان مبابي معناها نتاع الهدف الاول. ومن بعد كما حكينا معنا تغييرات في المنتخب الفرنسي قاعدين نشوفه من مباراة الى اخرى مثلا لارير جوش شفنا كل ماتش فما سوا ارنانديز سوا لوكاديني الكوتي دروا شفنا بون الاكثريه كوندي قاعد يلعب وجوسو قاعد ياخو في شويه وقت. ممكن التغييرات الوحيدين لما ناس قاعدين اللاعبين اللي قاعدين ياخذوا في اكثر وقت ما مش قاعدين ياخذوا في برشا طون دو ريكوبيراسيون وسط الميدان معنا تشاوميني ورابيو وليزي ومبابي يحير هو الحقيقه ديدي ديشامب الافكتيف هذاك اللي موجود عنده. شفنا ممكن شويه رياكسيون بعد المباراه كان ريت هذه الفيديو مع ريان شرقي تحس فما شويه كورون مش متعدي ومشالو ديشامب باش يحكي معه وشفنا رياكسيون تاع شرقي تاع هو الحقيقه مش باش يكون معناه موجود تيتولير ما كان ينجم ياخو اكثر طون جو واكثر وقت في مباراه كيما البارح.
4: ريان شرقي من المواهب الحقيقه اللي اثبتت وعطت بصمه كبيره برشا نحكيو في البطوله الانجليزيه مع مانشستر سيتي الموسم هذا راهو ملاعب رجع من بعيد ملاعب عنده فنيات كبيره مش باش تهبطوا في الدقيقه 87 و88 معناتها كامل
6: كنت سورتو سكور معناها انت 3-0 اي سورتو سكور 3-0 لا و اون بليس معناها قبل الكوب دي موند ران شرق في ماتش اميكو فما دو ماتش يدور لعب تيتولير معناها لي سيركونسونس اللي موجودين كان الماتش سيتي سيري ولا سكور مازال ولا ممكن اما البارح كنت نجم الحقيقه ياخو اكثر وقت ونشوفوه اكثر وقت. المنتخب الفرنسي كما قلت هذه اللي معناها أربعة مباريات توا الاهداف فوق كل مباراة فوق ثلاثة اهداف كيف ريكور يدور لي المنتخب الفرنسي الفريق الوحيد اللي في كأس العالم انتصر على سبعة منتخبات أوروبية دون هزيمة. هذا يكون يعطينا صورة فعلية على قوة المنتخب الفرنسي. ممكن مازلنا ما شفناش معناه ماتش مرسو كبير للمنتخب الفرنسي باش نجمو نشوفو أكثر معناه المنتخب الفرنسي مع فريق أقوى ونجم ينافسو أكثر سورتيرا.
4: هذا خاصة لأنه مع تقدم الأدوار الجاية باش يواجه منتخبات قوية المنتخب الفرنسي. المنتخب النرويجي حكينا عليه معناتها انتصار معناتها كان صعب أمام منتخب كوت ديفوار اللي قدم أداء محترم. منتخب النرويجي اللي الحقيقة يعتبر المنتخبات اللي عاملة جو كبير في كأس العالم جماهيريا واللاعبين وكيفاش الملك والملكة والناس كل موجودين وحاضرين وقاعدين يقدموا في أجواء مميزة معناتها حتى التعاطف عاطفة على مستوى الجماهير في العالم حتى ما يحبوش المنتخب النرويجي يشجعوه، معناتها نظرا انهم الناس محلاه الناس قداش جوهم والامبيونس دي جروب قداش قراب ياسر لبعضهم. كي تشوف اوديغارد تشوف هالاند اغلبيه اللاعبين معناتها في جمعيات صنف ثاني نجم نقول على مستوى الاوروبي، لكن فما لحمه كبيره برشا وفما هدف انهم يقدموا مونديال كبير وفي الفورمه نتاع ايرلينغ هالاند فانه باش تكون فما مواجهه كان كبيره.
6: عادي باش نشوفوا الامبيونس هذيك الكل. عندنا مده ما شفناش نورفيج من كاس العالم 98 وكما قلنا سابقا جيل هذا يحمل معاه احلام تاع منتخب نرويجي وجماهير معناها عنده ثقه في الجروب هذه. منتخب قاعد يخدم منذ مده طويله، الافكتيف زاد موجود كما كنت تحكي انت اوديغارد هالاند سورلوت شفنا اللاعب زاد نوسا امكانيات كبيره فنيه، هدف الاول البارح معنا ممتاز جدا. فما كيب معنا فما جروب فما كل السوليداريتي تحسها بين اللاعبين، ناس كل مع بعضها، الامبيونس هذيك زاد اللي راهو فيها الاحتفالات بعد المباراه طريقة الفرحة نتاع التجديف نتاع الفايكينج ترمز الفايكينج امبيونس كاملة قاعدة تمشي بالمنتخب النرويجي خطوة وتسمت وعمل بالترشح للدور الثمانية هي ريزولتا بوزيتيف.
4: قدام البرازيل مقابلة بشكون كبيرة برشا ضد نظيره البرازيلي فرنسا بشلعب ضد الباراغواي. ونمشي وتول الأهم الأخبار من خلال فقرة الزابينغ. زابينغ نجم نقوله سقوط المدربين، نحكيه على رونالد كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي بعد عدم التأهل أمام المنتخب المغربي وهزيمته بركلات الترجيح. ممكن برشا اعتبروا في هولندا وشفنا احنا حتى الأجواء الاحتفالية متاع الجالي المغربي في هولندا معناتها في أمستردام فما حتى التعامل كان أمني صعيب برشا من قبل قوات الأمن الهولندية ضد الأشقاء المغاربة اللي خرجوا يحتفلوا بهذا التأهل. في برشا حركات استفزازية لنا باش تعرف معناتها لنا قداش تأثير كأس العالم. كيف نقعدوا مع هولندا جاستن كليفيرت ونحكيه على كوينتين تامبر ونحكيه على سامرفيل فإنهم تعرضوا لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ثلاثة لاعبين هما اللي فشلوا في تسجيل ركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي وتم فتح تحقيق جراء هذا من قبل السلطات الهولندية. إلي ما دام معناتها توصل حتى كأس العالم إنها تمس من وتقدح في الأشخاص، نحكي على ذوات بشرية مهما بشكون كرة قدم ومهما بشكون معناتها أخلاقيين لا يجوز ذلك، وأنه فما تعامل زاد وتحلي بالمسؤولية من قبل زاد المشرفين. كي تسمع أنت رئيس جامعة متاع المملكة السعودية قدم استقالته، كي تسمع أنه مدرب يلقى روحه فشل وأنه ما تعاملش كما يجب مع المقابلة يقدم استقالته، إن شاء الله فما عباد أخرين يفهموا رواحهم وكي يبدأ فاشل ويبدأ ما هوش ناجح يقدم استقالته وما يستناش ضغط الجماهير وضغط الشعب اللي هو الحقيقة. نحكي رئيس كوريا الجنوبية معناتها باسمه باسم الحكومة والدولة قدم اعتذارات للشعب الكوري الجنوبي على إثر المشاركة مخيبة الأمال الكوريا الجنوبية وقال سيتم فتح تحقيق وتم معناتها إقالة عديد المسؤولين في كوريا الجنوبية نظرا قالوا هذه فلوس الشعب فلوس الناس اللي تم اقتطاعهم من الضرائب باش نقدموا مردود أفضل من هذا ما نشوفوش الوجه هذاك متاع كوريا الجنوبية. لنا نفهموا برشا تحلي بالمسؤولية بالنسبة للناس اللي تفهم الروح.
6: شوف نشوفوا في انفستيسمون نتاع برشا دول معناها في الكوتي سبورتيف وخاصه في كره القدم، ونشوفوا ديما كره القدم هي ممكن وخاصه كاس العالم اكبر تظاهره عالميه للعبه هذه وتلم الناس الكل تلم العالم الكل تلم الجماهير الكل وكل الجماهير تحب تكون هي الأفضل وتكون موجودة وتكون فخورة بالمنتخبات متاعها وتكون فخورة بالصورة متاع البلد متاعها. خطر الناس كل نعرفه شفنا ديجا البارح برك معناه الرقم القياسي متاع الجماهير في وسط الملعب برك وصل 5 ملايين معناه باش نعرفه الانفلونس الكبيرة متاع والامباكت الكبير متاع كرة القدم في العالم. دونك سي نورمال بعد كيبدا فما إشاك بارابور بارابور لوبجيكتيف المحطوط ولا بارابور ليزومبيسيون ولا محطوط على المنتخب هذاك ولا على البلاد هذاك، سي نورمال باش نشوفوا معنا دي رياكسيون. فما ديراكسيون اللي يتعداو الليميت نتاعهم كما شفنا بارابور المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي، ممكن ما عندناش احنا الديتاي نتاع تكون غلط تكون صحيح، اما موجود الفاناتيزم في كره القدم وينجم اللي باس الليميت نتاعو. بالنسبه للمسؤوليات كما حكيت انت معنا بعد فما اوبجيكتيف شك منتخب كما كنت تحكي على المنتخب الكوري ولا المنتخب الهولندي هذوما
4: ولا المنتخب الالماني
6: المنتخب الالماني كيف كيف صحيح هذوما سيرتينمون الاوبجيكتيف معناها كان على الاقل باش يكون كارت فينال ديمي فينال بارابول للفلوس المحطوطه والبيجي كما قلنا الاوبجيكتيف نتاع الفيدراسيون. اما كما قلت انت معناها شفنا فما ديريكسيون ديريكتومون جات ما تستناش كما استقالة كومان رئيس الجامعة السعودية كيف كيف كنا شفنا زاد الاستقبال للمنتخب الكوري والمدرب المدرب الكوري شفت الفيديو نتاع في التلفزة حطوله وجهه معناه ما يظهرش كم كونتستاسيون معناه كاحتجاج على المدرب. ان شاء الله كما قلت انت هذه اللي نرجع واحنا نقوله بالنسبة لنا احنا ان شاء الله كل واحد يعرف المسؤوليه نتاعه وان شاء الله وقت الفشل نقولوا رانا فشلنا ونستقيلوا زادة ولما لا تغيير نخليوا بلايصنا لغيرنا مش رئيس ولا نائب رئيس ونائب رئيس ولا رئيس ونقلبوا
4: تغيير الكراسي نعملوا حركه كراسي. بالنسبه للاتحاد الالماني هناك مفاوضات معناتها بدات تفتح قنوات المفاوضات مع المدرب يورغن كلوب انه سيكون خليفه جوليان ناجلزمان المدرب اللي فشل مع المنتخب الالماني في التاهل امام الباراغواي في الدوره 32 رغم انه جوليان ناجلزمان قال انه طموحه يكمل العقد نتاعو حتى 2028 وانه العمل مازال موجود وانه هناك مشروع، لكن على المستوى القراءة الصحفية وآخر الأخبار وعلى مستوى الشارع والضغوط الكبيرة فإنه هناك إمكانية أنك يورغن كلوب موجود ما هوش قاعد يدرب وهو حلم يورغن كلوب أنه يدرب المنتخب الألماني في يوم من الأيام قالها في عديد المرات عندما كان يدرب نادي ليفربول أنه حلمه يدرب المنتخب الألماني. علاش لا تم هذه العلاقة التعاقدية اللي تعتبر مع واحد من أفضل المدربين في القرن 21 يورغن كلوب مع منتخب ألماني لازم نفس جديد وروح جديدة خاصة وأفضل من اللي شفناها في النسخة هذه من كأس العالم من اللي بدأت المونديال مع رغم البداية القوية 7-1 ضد كاراساو كان المنتخب الألماني ما هوش جاهز كما يجب للمونديال. به نمشي لآخر فقرات
6: يورغن كلوب ممكن كما قلت أنت معنا المنتخب ممكن حاجة تساعده خاطر كنا شفناه في تصاريحه وما يحبش يولي برشا وقت لكرة القدم مش كما الفريق المنتخب ممكن النجم يلقى حياة باراليل نتاعه يلقى كرة القدم. والمنتخب الألماني كما قلت أنت معنا منتخب بالنسبة اللي هو كان حلم ولما لا منتخب الماني قاعد يعاود الحقيقه هذه اللي في المنتخب نتاعه لاعبين ممكن مازالوا جدد مازالوا كيبداو يلعبوا مع بعضهم فما لاعبين حتى معدل الاعمار موش كبير
4: اما كنشوفوا احنا الفورم نتاع لوروا ساني ماهوش نتاع ملاعب اساسي منتخب الالماني وبرشا انتقادات لوروا ساني وقداش دافع علينا جلزمان حتى هو مع فريق جالات السراي التركي ماهوش يلعب اساسي معناتها يلقى روحه في مونديال ويلقى روحه انه يلعب اساسي ما فبرش انتقادات صارت. نحكي على المردود نتاع جمال مزيلة اليوم ما هوش حاضر بدنيا باش يلعب كاس العالم رغم الموهبه الكبيره جمال مزيلة فانه حتى على مستوى بايرن ميونخ مازال كرجع شويه شويه شويه شويه ما هوش متعبش يلعب اساسي. للاسف منتخب الماني ضيع مشاركته في كاس العالم نظرا على مستوى بعض الاختيارات الفنيه اللي يتحمل معناتها المسؤوليه نتاعها جون نيجلزمان وقال معناتها هو مستعد انه غادر لكن يطمح انه يكمل ويواصل في العقد نتاعو ل 2028 الى نهايه كاس أمم أوروبا. نختم مع البرونوستيك ومقابلات اليوم.
7: برونوستيك.
4: نذكر السادة المستمعين وكل ما التحق بنا الآن للأسف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. بالحق للأسف خطر واحد يشجع

0: على المرمى، معناتها نحكيوا لنا على منظومة دفاعية قوية وقوية برشا لمنتخب المكسيكي. نمشيوا للمقابلات اليوم في قراءة فنية معاك. المقابلة الأبرز بعد شوية في 9 متاع الليل، منتخب بلجيكيا ضد السنغال.
1: منتخب السنغال شفناه معنا ديبو متاع الكومبيتيشن هذه كونتر المنتخب الفرنسي، كان قام بمقابلة محترمة كيف كيف كما كنا حكينا نفس المشكل المنتخبات الإفريقية وكورد نتاع 90 دقيقة معناها مباراة كاملة ديما فما ديما موت حس الكونسنتراسيون تنقص تقل ممكن ساعات زاد تأخر في التغييرات. منتخب السنغال يمنك من الإمكانيات اللي تخليه نجم ينجم يكون موجود في التيران ويفرض يفرض النسق نتاعو. شفنا زاد مع المنتخب النرويجي في المباراة الثانية كيف كيف فرض لعبه، فرض الاحترام في الميدان. ممكن جاكسون مش قاعد مش افيكاس معناه موجود يتحرك يعمل في الموفمو يخلق في الفرص، ما قدام المرمى شفناه قاعد الحقيقه مش يكونكريتيزي في ليزوكازيون على قاعده جي
0: نجاعة نتاعو تي دي في ضيفه برشا. نحكيو على جاكسون لاعب نادي تشيلسي الانجليزي اللي كان الموسم هذا في اعاره لنادي بايرن ميونخ الالماني. بايرن ميونخ اللي اعلن اليوم عن انتداب صفقه انتداب المهاجم المغربي صابيري يبلغ بقيمة 55 مليون يورو من فريق بي اس في اندهوفن. صفقة كبيرة برشا ومردود كبير برشا للمهاجم المغربي، ممكن تعتبر من الصفقات الناجحة لبايرن ميونخ.
1: بشكونه إضافة صابيري شفناه توا في كأس العالم مردود كبير بالرغم اللي موش قاعد يلعب في البوست متاعه ونعرفوه جور دو كلوار. إضافة بشكون الترسانة الهجومية للبايرن مع وجود إليزي أريكين، إضافة موجودة نصورها كيف كيف معنا صابيري نصور التعاقل نتاعو نجم يصير بسرعة مع البايرن بعد المردود الكبير اللي شفناه في كأس العالم.
0: أعطيني البرونستيك نتاعك. بلجيكيا دوكو ضد السنغال ساديو ماني، وضد خاصة خليدو كوليبالي قائد منتخب السنغالي اللي الحقيقة حكيت انت على مقابلة النرويج اللي أخطاء دفاعية كبيرة برشا يقوم بها، عدم استقرار دفاعي ممكن هي نقطة الضعف بالنسبة للمنتخب السنغالي، هو الضعف الكبير في محور الدفاع.
1: هو كما قلت لك هذه اللي ترجع لهم البونتويت، حتى هو كوليبالي بيدو كيجيب وتقول له عودة ما يعودهاش. هذاك علاش قلت لك معناها فما دي مومون تاع جوست كونسنتراسيون، فهمت؟ ثلاثة أهداف كان مساهم فيهم مومون، ما حبش يخسر الكرة، حبي يرجعها يربحها ما يرجعهاش قبل على أثر الأهداف.
0: بلجيكيا السنغال النتيجة احنا كلنا نتمنى السنغال، نحكي واقعيا
1: السنغال
0: حتى نرشح المنتخب السنغالي. معناتها بالنسبة للمقابلة الماضية ساعة الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، واحنا كنا باش نشجع البوسنة والهرسك بقيادة المخرج متاعنا يمن الشابي نجول له تحية التحق بينا، لين كنا نشجع البوسنة والهرسك.
1: صحيح ما البوسنة تقدم تشوفناها في المباريات، فريق
0: تزيكو مازال عنده زعما سوفل ينجم يأهل
1: فريق البوسنة. الحقيقة مجموعة معنا معامل على المجموعة نشوفه فيه يوقف البي في التيران بلوكي كيب سوليداريتي يعرف يقف يعرف يتحرك مع مدرب هذي اللي تعرف اللي هو أنسيان جوار وعمره مرنة. جاءوا في مارس قالوا له تحبش تراني المنتخب البوسني، قبل هو لاعب كبير لعب في البايرن نسيت الاسم تاعو، حقق نتائج في في في ظرف وجيز معناه كان تأهل على مع بلاد الغال وبعد مع المنتخب الإيطالي وحقق ترشح لكأس العالم. أما نتصور الحقيقة المنتخب الأمريكي شفناه معناه هو الفريق المنظم وبالحضور الجماهيري وبالضغط الجماهيري يقدم في كرة متميزة زادة الحقيقة، نصور الانتصار بشكون من نصيب
0: إن شاء الله. سيرج باغبيز هو المدرب المنتخب البوسنة والهرسك. نحب نشكر شكر جزيل كوتشي بحاج عمر من الشابي معاذ الحداد. أتمنى لكم في الأخير مستمعين الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المسيرة، لكم زينة بسمع.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، علموجة 95.7
1: 95.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج على أن القانون ينص على استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني، موضحا أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ وأن النصف الثاني يخصص للمواطنين. هذا وقد تم وضع الرقم الأخضر 1820 لتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ. انطلق اليوم نشاط مركز النجدة والإسعاف بالمنشية بحمام سوسة في نشاطه في دورة جديدة تحتفي بالفقيد الحقوقي جمال مسلم على أن يتواصل عمله إلى غاية سبتمبر القادم. وقد أنجز المركز خلال الصائفة الماضية أكثر من 500 تدخلا في أمنه نحو 120 متطوعا من أطباء ومسعفين وإطار شبه طبي في عدد من حوادث المرور والحوادث المنزلية وحالات الغرق. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 26 و2027 ستشهد إحداثات وأحداث مسارات جديدة في الإجازات الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وضح عيادي أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85,000 طالبا في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويليا الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضويين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء. وأكدت النقابة استعدادها للحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.
3: معنا
2: ومعنا في سهرات إذاعة المنستير. وتبع الموجات.

0: ألفة جمالي.
1: يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد، اللقاء الأول في بلاي ليست، برنامج نصفحكم من خلاله كل أربعة من 8 إلى 10 متاع الليل. هذا طبعا في البرمجة الصيفية اللي انطلقت معكم أوليمس، وإن شاء الله نتلقاو فيها كل نهار أربعة مبدئيا، وغدوة إن شاء الله الخميس زدة من العشرة النصف الليل مع زميلي شكري السكلي، ومجلس إن شاء الله يجمعنا كل حد من العشرة ونص حتى الماضي ساعة. إن شاء الله نتلقاو من خلال هكا الغنية اللي تعجبكم، من خلال زد هكا من وقت لوقت المعلومة. هكا تعودتوا على امتداد البرمجة الشتوية بجولة الأرشيف، برنامجنا هذا مختلف، وهونا نحاولوا ننوعوا باش ما ندخلوا شوية في التكرار، تبديل السروج في راحة كيف ما نقولوا، نجدوا ونحاولوا نتجدوا، ما فيها بيس ما فيه مصلحة الجميع، أنتم وإحنا راهو المناشطين، مش هكا في بالي هكا. أنا بلي ليست الليلة متنوعة وتلقاو فيها

نقول لكم مرحبا مش تشاو مازال بكري راهو الاغاني الغربيه حاضره لكن العربي والتونسي زاده بين جديد والقديم هو زاده موجود واصوات واغاني من اجيال متنوعه.

سلامات عليكم الكل. أوكي شوية شوية وبرا نذوقوكم في بداية لقانا، فماشي ما تبقى معنا حتى للعشرة متاع الليل. الوقت تحيات أيمن الشابي في تكتيك التقني والفجمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت رغب علامة، يا ريت في خبيها. مرحبا.

تعرفوش قديش عمرها الأغنية هذي احنا اليوم في 2026؟ اي عمرها قدك انت معناها ايمن؟ 40 سنة. عمرها 40 سنة بالتمام والكمال. وبالحق عشنا كيف نسمعوها معناها برشا منا قولوا أغنية متاع اليوم بالحق كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة رغب علامة اللي غنيها ولحنها واللي اكتب الكلمات. هو شاعر تميز ببساطة وجمال كلماته وقربها قولوا احنا من الحياة القروية اللبنانية بالخصوص، وهذا نلمسوه في برشا من الأغاني اللي كتبهم سواء كان الصباح الصبوحة اكتب لها عضيعة، اكتب لها يا دلع يا دلع، اكتب الوديع الصافي واحدة من أجمل أغاني. الله يرضى عليك يا ابني حبينا الفريد الأطرش. نحكيه على صاحب الأكثر من 6000 أغنية الشاعر اللبناني توفيق بركات. ما هوش خو ملحم بركات، ما هوش خو. علاش؟ خاطر في مرحلة ما برشا كانوا يجمعوا بيناتهم الاثنين. باش نواصل معكم لقانا إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في بلاي ليست شوي آخر، باش تكون الوجهة كولومبيا مع صوت اللي باش تسمعوه بعد غارو مراد سافاليون. الاسم هكا اكيد ما يعنيش برشا، ما كيف نقول الفنان السوري من اصول ارمينيه واللي برشا يتفكروه مليح في اغاني كيف ما امر الزمان والا ساكت وغيرهم من الاغاني. تو بعد على الفن لمحاله اللي باش تسمعوه في طل القمر هو وديع مراد.

بلاي ليست.

0: الله.
1: أغنية كاملة، كلمات ولحن وتوزيع لسوريا كحلة. إذا كش معناها راهو الكاميتزا نيجرا. ورجعنا مع ستار بوب الكولومبي خوانيس. خوانيس اللي من الحاجات اللي ميزته أنه نجم مزج بين موسيقى البوب وبين دي ريتم تيبيك متاع كولومبيا. لهنا نجمو نحكيو على الكومبيا، الريتم المعروف ياسر في كولومبيا واللي انتشر في القرن 17 واللي اقترن برقصة الكومبا. وأول ما بدأت الموسيقى هذية بدأت مرافقة لمراسم العبيد الأفارقة في كولومبيا، ومن وقتها اتطورت وخرجت الموسيقى هذية حتى من حدود كولومبيا. نلقاو زادة موسيقى الفاليناتو، الموسيقى هذية اللي تم إدراجها ضمن من التراث الثقافي الغير مادي للبشرية من قبل اليونسكو. والموسيقى هذية تستمد الأصول متاحة من الثقافات الموسيقية الأوروبية والإفريقية، وطلعت هكا توليفة اسمها موسيقى الفاليناتو. نقول وحنا ميتيساج كولتوريل ميوزيكال بالتأثيرات اللي فيها، بالسونوريتي اللي فيها. وكلمة فاليناتو جاية من فالدوبار واللي هي المدينة اللي نشأت فيها ملول بالكل هالموسيقى هذية، موسيقى الفاليناتو. هكا كنت وقفتنا في كولومبيا. تو تشوفوا احنا راهو من غير لا باسبور لا فيزا نمشيو لكولومبيا، نرجعوا لتونس، نمشيو لفرنسا. حاسيلو اذا هو لقانا في بلاي ليست معاكم من اذاعه المنستير، وان شاء الله متونسين معانا وين ما اخترتوا باش تسمعونا، سواء كان على الفريكونس المتنوعه على اذاعه المنستير والا على راديو مونستير بوينت ان. نبدلوا الوجهه، يلا نبدلوا الوجهه. وجهتنا الموسيقيه بعد شويه باش تكون جنوب اوروبا، بلاد ياسر ياسر مزيانه مش انا كهو نحبها. أتنقلكم شنية البلاد، تقولوا حتى انا نحبها البلاد هذية، بلاد سياحية، بلاد متسمية على الجمال، على الماكلة البنينة، حب الحياة، بلاد تشترك في حدودها الشمالية مع فرنسا، سويسرا، نمسا، سلوفينيا. وفي البلاد هذية ثم زوز دول مستقلة، نعم دولة تضم في حد ذاتها زوز دول مستقلة، عاش عرفتوها وإلا لا بسيش نسهل لكم. الفاتيكان وسان مارينو هي سادس دولة من حيث السكان في أوروبا، وعالميا على مستوى أيضا الكثافة السكانية نلقاوها في المرتبة 23. وكانت أراضيها مهد لعدة ثقافات، وكانت عاصمتها لقرون المركز السياسي للحضارة الغربية باعتبارها عاصمة الإمبراطورية الرومانية. باختصار الوجهة باش تكون إيطاليا.
2: موسيقى من العالم.

إيطاليانو فيرو صحيح الطلياني صحيح، وأنا نعتبر الغنية هذية إيمن موسيقي رسمي لإيطاليا. اليوم غنية توتو كوتونيو عمرها 43 سنة بالتمام والكمال، ولليوم معناها واحد كيف يسمعها مجرد يسمعها مشي وجاي لإيطاليا، معناها وقعت في بلاستو. اليوم برنامجنا موسيقي في العدد الأول متاعه بلاي ليست، ومدام اخترنا الوجهة إيطاليا حبينا نتوقفوا مع أغاني تنجم تسافر بينا لإيطاليا وتخلينا نحلموا هكا كان ما مشيناش، باش نمشيو لروما، لفينيز، لفلورنس، الكابري، البلايص اخرين ياسر ياسر حلوين في ايطاليا. كل بلاصه تمشي لها فيها سحر خاص، الموسيقى الايطاليه هي بيدها فيها سحر خاص، تتميز بارث ثقافي وتاريخي غني برشا، خليها كيفها كيف السباغيتي، سباغيتي آل دينتي، ولا البيتزا، ولا الكابوتشينو، ولا البارميجانو، وبرشا حاجات اخرين في ايطاليا، حاجات هكا تيبيك مميزه لايطاليا، وكيف واحد يمشي لايطاليا ماذا بيه يجربها. لذلك حتى الموسيقى الإيطالية كيف تسمعها في عقر دارها حاجة أخرى. عبر التاريخ وقت لا نحكيه على الموسيقى الإيطالية، أول ما نقوله الموسيقى الكلاسيكية في أجواء الأوبرا والسيمفوني والكونشيرتو. أول ما بدأت الأوبرا بدأت في مدينة فلورنس، من أجمل المدن. أنا من المنبر هذية أقولكم إن شاء الله تمشيوا نهار لفلورنس المزيانة. الأوبرا بدأت من غاديكا أواخر القرن 16، والأوبرا مهدها الأول إيطاليا. ومن الأجواء الكلاسيكية جات تأثيرات ثقافية عديدة خليت تظهر من ثم برشا ألوان موسيقية أخرى، كيف ما الفول، كيف ما البوب، كيف ما الجاز. وعلى مستوى الآلات، ثم آلات أول ما ظهرت ظهرت في إيطاليا، نجم نسميه مثلا الزامبونيا، واللي هو مزمار تقليدي يعزف عليه في المناسبات الدينية قبل ما يتم اعتماده في العروض الموسيقية. نسميه زادا التومبوريلو، عنا فيها كلمة طنبور معناها الآلة هذية، أداة إيقاعية كيفها كيف الدف، وعادة ما تصاحب الموسيقى هذية رقصة شعبية اسمها التراتنتلا هكا تتسمى. وثم أبحاث تقول أنه آلة الكمانجا وتشيلو أول ما ظهروا في إيطاليا، وثم عائلة مشهورة كانت تصنعهم وهي عائلة ستراديفاروس. أكيد نحيروا برشا مش شوية باش نختاروا لكم من الأغاني المعروفة الإيطالية، ولا باش نختاروا لكم الأصوات الإيطالية سواء كان في الموسيقى الكلاسيكية، في الأوبرا، في البوب. نحيروا الحق متاع ربي، اخترنا لكم ثلاثة برك، مؤكد ظلمنا اختيارات أخرى، ما هانا مع بعضنا في برمجة صيفية أكيد من جملة ما فيها الأغاني والأصوات الإيطالية. موسيقى من العالم.

واحنا معكم من إذاعة المنستير بلاي ليست في أول عدد في البرمجة الصيفية. صحيح في البرمجة الشتوية رفقتكم من خلال برنامج من الأرشيف المرة هذية موعد مختلف إن شاء الله هو زيدا يحظى بمتابعتكم رغم اختلاف زوز برامج. ممكن اللي كان يحل الراديو ويسمعني في جو الأرشيف يقول فاش قاعدة تعمل ألفة شوية هكا نوع في الاختيارات ونوعية البرامج وإن شاء الله لبيو كل الأذواق. دخلت معاكم لل 38 دقيقة في إذاعة المنستير وقت الغبريس في بلاي ليست.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

نعرف والله نعرف برشا منكم باش يقولوا توا شكون اللي باش تخيروه على الصوت الاصلي مش في الاغنيه ذي كهو. ديما توصلني الملاحظه ذي، علاش تعديوا في اغاني الاعادات؟ والله عندكم حق، لكن الحكايه مش باش نخيروكم معناها على شكون ولا شكون خير، لا خاطر ديما الاداء الاصلي فيه نكهه خاصه. ما ساعات فما تلامذه يتفوقوا على الاساتذه نتاعهم، ما يفش نقول معناها ونعطي بعض الأمثلة، لكن ثم أمثلة. على كل حال فقط اقتراح لأصوات عودة أغاني وقدمت بإحساسها الخاص معناها أغاني معروفة وروائع، وانتم لكم حرية التقييم، حرين شنو تقولوا وتوافقوا على الأداء تحبوه إلا لا. في الأخير الدنيا أذواق والأذواق لا تناقش كما قولوا. لا مش أنا اللي بكي، الكلمات لحسين السيد، اللحن الموسيقار الأجيل محمد عبد الوهاب. الغنية خرجت عام 58 وترجع حكايتها لحكاية انفصال عبد الوهاب من زوجته الثانية إقبال نصار اللي تزوجها عام 44 بعد قصة حب طويلة، زواج أثمر على 5 أبناء من بعد انفصلوا. وحسب رواية الشاعر حسين السيد، كان عبد الوهاب يمر بأزمة نفسية، أزمة الطلاق بتبيعة، وكان في تواصل معه عبر الهاتف، فألهموا عبد الوهاب الكلمات اللي من اللي سمعها موسيقار الأجيال حسها أنه تعكس الكبرياء متاعه وعزة النفس متاعه كرد على الفراق. معناها ما هوش هكا حزين، فما عزة نفس معناها في الغنية هذية. ونهار اللي سمع فيها الكلمات قام بتلحينها مباشرة. لا مش أنا اللبكي ولا أنا اللشكي، لو جر علي هواك ومش أنا اللجري، وأقول عشان خطري وأنا لي حق معك. فهمتش معناها كبرياء؟ هذا هو غبخيز بصوت من أجمل الأصوات اللبنانية والعربية، صوت ميستو الإحساس. سمعت أنه بش يكون حاضر في المهرجانات، توقعت أنه بش يكون في الحمامات، ما هوش في الحمامات، بالك شي في قرطاج، خطر حضورها كان جميل جدا في مدينة الثقافة، معناها في عرضها في شهر سيدي رمضان. برشا إحساس، برشا دفء وفينة ورقة في صوت عبير نعمة. والتوزيع الموسيقي الأوركسترالي في الغنية أعطى الأغنية أبعاد أخرى.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الراحة والسلامة للمواطنين والزوار خلال فصل الصيف وتزامنا مع انطلاق فترة العطلة الآمنة الصيفية، تقرر تعديل مسلك المرور بشارع القرعية بالمنستير ليصبح طريقا في اتجاه واحد، وذلك بصفة يومية مؤقتة تبدأ من 6 مساء وحتى 1 صباحا طوال فترة العطلة الآمنة. وأفادت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنستير روضة جويرو بأن هذا الإجراء يمتد من مفترق مارينا وصولا إلى مفترق ساحة 3 من أوت، ويهدف إلى تخفيف حدة الاكتظاظ المروري وضمان سيولة حركة السير في أحد أبرز الشوارع السياحية والشاطئية بالمدينة، مشددة على الالتزام بالقرار وتجنب الدخول إلى شارع القرعية انطلاقا من مفترق 3 من أوت. نفى الديوان الوطني لتطهير صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود تسرب لمياه الصرف الصحي إلى شاطئ ياسمين الحمامات، مؤكدا أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. وأوضح الديوان في بلاغ توضيحي أن هذه المياه نتجت عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا تمت بأي إلى شبكات التطهير. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. عرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، عرض وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة. وخلال النقاش دعا النواب إلى توفير الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ مخطط التنمية والتسريع في الإصلاحات الإدارية والتشريعية. نعود ونلقاكم في تمام 10 ليلا، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defus.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم، حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الانتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان. ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية وبرشة ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو رونالدينيو والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو. نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم. كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

يا معاذ بتني بزينك، رجعنا بتونسي وهذا اختيار من اختياراتنا الليلة في البلاي ليست في أول عدد معاكم من إذاعة المنستير، وهذا موعد تتابعوه كل أربعة من 8 للعشرة متاع الليل. اخترنا الأصل اللي نرجعوا به، الأصل مع بابا الهادي هادي جوني الله يرحمه وينعمه، مجدد زمانه والمنفتح على كل ما هو لمسة لاتينية وظفها كأجمل ما يكون في جزء كبير من أغانيه. قلت رجعنا بالأصل في إشارة أنه بالذكاء الاصطناعي اليوم ولينا نسمعوا بأغاني بثوب جديد، بأصوات ارتيفيسيل، بتوزيع جديد. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يحدث الحقيقة في ثورة في عالم الموسيقى، كيف برشا مجالات أخرين لكن في عالم الموسيقى ثورة بالليزوتي اللي في بالمؤثرات وغيره. واليوم مازال الجدل قائم حول هالذكاء الاصطناعي ومجالات الإبداع. هل ترى باش ينجم يقتل الإبداع؟ ما عادش ثم روح حكا إنسانية بشرية. ثم دراسات اليوم تظهر أنه نسبة توصل ل 97% من المستمعين واللي عاجزين على التمييز بين الأغاني اللي بأصوات فنانين حقيقيين وبين أصوات وأغاني وفنانين مصنوعين هما بيدهم بالذكاء الاصطناعي. معناها والله ضعت عليا الأسماء، ما ثم فنانة إيرانية بالذكاء الاصطناعي معناها تراند، معناها بالأغاني اللي قاعدة تخرج فيهم وتغني فيهم وهي أصلا معناها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي الأغاني. وهي اليوم ولا ثم حظر حتى من قبل بعض المنصات المحتوى الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تقوم هالمنصات هذية بحجب هذا المحتوى لحماية حقوق الفنانين. هذا صاير معناه الموضوع حاسيله كبير، نفتحوه إن شاء الله في أطر أخرى. أما مديم رجعنا بغنية الهدي جوين يا معذ بتني بزينك، هابش نسمعوكم النسخة بالذكاء الاصطناعي ولكم الحكم. Playlist.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

من لي ستاندار بوب روك ومن لي سوكسي الكبار نتاع فرانشيسكو لوتشيو ولا باختصار فرانكي فالي لو ليدر نتاع واحده من اشهر مجموعات البوب في الستينات في امريكا The Four Seasons Can Take My Eyes Off You من الغنيات العالميه اللي تعاودت تغنيت بعده اصوات عالميه ربما من بين الاشهر كان اندي ويليامز لورين هيل زيدا واللي الغبريز نتاعها كانت نومي للغرامي اووردز ما ربحتش لكن كانت مرشحه للجائزه هذه نرجو لكم نوصلوا معكم مع فقراتنا مع اختياراتنا في بلاي ليست الليله اختيارات متنوعه حتى العشره نتاع الليل ويسال على الوقت تويكا 9:32 دقيقه في اذاعه المنستير ان شاء الله منسين خرجتكم ان شاء الله منسين طريقكم ان شاء الله منسين قعدتكم في الدار خدمتكم اذا كان مسموح باش تسمعونا حاسين ونسلموا عليكم وين ما انتم موجودين وان شاء الله كل واحد وذوق نتاعو يسمع اختيارات يحبها ومن جمله فقراتنا الفقره الجايه اللي باش تكون كل مره مع تاريخ نوع موسيقي معين مع الخصوصيات الموسيقيه اللي ميزت لون بعينه واللي تطورت عبر الازمان الخصوصيات اللي تطورت من خلال تجارب واصوات واليوم مثلا باش نحكي وباش نسمعوكم موسيقى جاز

موسيقى جاز وعلى موسيقى جاز عالم خاص جدا حتى بطقوس الاستماع حتى بالفضاءات اللي موجودة في العالم واللي تتعزف فيها ولا تتغنى فيها الموسيقى هذية. موسيقى تجاوزت كل الحدود ووصلت لقلوب المستمعين في العالم. وكيف نقولوا جاز نقولوا قصة موسيقى بدأت في المجتمعات الإفريقية الأمريكية في منطقة نيو أورليانز بالتحديد في أواخر القرن 19، وللمجتمعات هذية الإفريقية تشكلت لغة موسيقية في ميناء

مات ترانيم الكنائس، الموسيقى النحاسية اللي كانت مع الفرق النحاسية اللي تجوب الاحتفالات ولا حتى الجنائز في وقت ما. وذلك علاش من الآلات اللي تسميت عليها موسيقى جاز كانت آلات موجودة في الفرق النحاسية كيف ما الترومبيت، الكلارينيت وإلا الطبل. أوائل القرن العشرين تكونت أول فرق موسيقى جاز، وفي الفترة هذه أشعت الموسيقى حتى أنه تسمى بعصر الجاز The Age of Jazz موسيقيا، ولا بالأحرى تقنيا الموسيقى هذية تمردت على قوالب الموسيقى الكلاسيكية. علاش؟ لأنه على أول ما نجبدو وقولوا موسيقى جاز نقولوا ميزة أولى لها واللي هي الارتجال الامبروفيزاسيون، دي حاجة يسر معروفة في الموسيقى هذية، وشي هذية خلى الجاز ينتشر برشا ملول بالكل عند الشباب اللي بطبيعته غبال، معناها يتميز بثورته على كل ما هو قديم وتقليد. وفي الفترة هذية بدأت تبرز أول الأسماء لرواد الجاز كيف ما لويس أرمسترونغ وإلا ديوك إيلينغتون. ومن المفارقات اللي ممكن نحكيوا عليهم أنه من لول بالكل الجاز في حد ذاته كان ثورة على القمع والعنصرية، قمع البيض للسود، لكن البيض كان جزء كبير منهم يحتقروا السود، لكن في نفس الوقت كانوا يحضروا للحفلات اللي يجيوها السود باش يغني وباش يعزفوا، وبالعكس كانوا يحضروا ويستمتعوا ويعرفوا قيمة الفنانين هذوما. بلغة أخرى الأمريكان البيض عرفوا بطريقة راقية أنه اللي يجيوا يتفرجوا عليهم ويسمعوا الموسيقى متاعهم ما همش بالهمج، إنما عباقرة صنعوا موسيقى يطرب لها الجميع بغض النظر عن العرق ولا الدين ولا اللون وغيره. موسيقى جاز الليلة من جملة اختياراتنا في البلاي ليست، ونحيروا زادة كيف كيف شكون باش نختار ولا شنو باش نختار. اخترنا لكم لويس أرمسترونغ، اخترنا لكم فرانك سيناترا، وصوت نسائي يعتبر مع كل من سارة فوغان، نينا سيمون وبيلي هوليداي، الليدي متاع موسيقى جاز The First Lady of Song إلا فيتجيرالد بعد شوية. ريترو

لنا الموسيقى جاز إن شاء الله المتعة برشا منكم مستمعينا. أهلا وسهلا في إذاعة المنسية اللي قنا معكم في البلايليست باختيارات متنوعة. إن شاء الله تعجبكم, إن شاء الله عجبتكم, إن شاء الله حبيتوها. ولكل الأذواق كنحاولوا ننوعوا من أسبوع إلى آخر ونربحوا استماعكم لنا. تحية لخديجة بن نصر. ليلي ما نحكيش على جوجوش قبيلة شوية كيف جبت الفنانة الإيرانية, حكيت على فنانة إيرانية معناها صنعوها بالذكاء الاصطناعي حقيقية, ذيك روح ودم وجمال إيراني وحلاوة صوت وحضور. تنرجعوا نعديوها في حصص جايين شوية آخر. هذه موسيقى الأغنية اللي باش تسمعوها معنا.

0: تصور سهل مش واحد يطلع الأغنية هذية اللي من مميزات هالموسيقى متاحة لحنها اللي بإمضاء عبقري زمانه بليغ حمدي على حسب وداد كلمات الصحفي والشاعر الغنائي صالح أبو سالم. الأغنية هذية اللي غنيها حليم عام 63 وتعد من أشهر روائع الغناء الشعبي اللي على قد ما فيه ريتم وإيقاع على قد ما فيه شجن مفارقة. هذية غنية تستمد الجذور متاحة من حكاية حب الباشا الراقصة صعيدية ولا كيف ما تتسمى بالغزية. من الرواية هذية استوحى الكلمات أبو سالم وغنى عبد الحليم على حسب وداد قلبي يا بوي رح أقول للزين سلامات. وخلي نقول أنه الغنية تم تغيير كلماتها وقت اللي تغنيت في فيلم حكاية حب باش تتماشى مع الجو العاطفي اللي جمع في الفيلم حليم مريم فخر الدين بعيدا بطبيعة على الحكاية الأصلانية للغنية. خرجت نسخة أخرى خاصة بالفيلم على الغنية هذه شو اسمه حكايتها بعد شوية بصوت العندليب. باش أقول لكم شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير. إن شاء الله إنسنيكم في أول موعد وإن شاء الله يا ربي كان مازال في العمر بقية نتلقاو في أعداد جايين على امتداد البرمجة الصيفية. غدوة الموعد مع زميلي شكري السكلي في برنامج مع الأيام أما من 10:30 الليل. تحياتي ليك أيمن الشابي اليوم في التكتيك التقني ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبح على خير الناس الكل.
1: الكل غناية حكاية
2: هي بتروي قصة قصة كانت معمولة عن واحدة اسمها وداد الغزية.
3: أيوة
2: وداد الغزية. وداد الغزية دي كانت راقصة من أشهر الراقصات اللي بتجوب الصعيد. فوقع في غرامها أحد البشوات في ذاك العصر وما كانت هي بتحب ابن ابن يعني واحد زيها فلاح زيها
3: شعبي
2: وكان هو يمشي يقول لها على حسب وداد قلبي يا ابوي وانا اقول للزين سلامات. وداد جايه من اسمها وفي نفس الوقت جايه من الود.
3: اي بالفعل.

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: تزامنا مع انطلاق فترة العطلة الآمنة الصيفية، بلدية المنستير تقرر تعديل مسلك المرور بشارع القراعية بالمنستير ليصبح طريقا في اتجاه واحد. ديوان التطهير ينفي صحة ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجاري. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. في إطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الراحة والسلامة للمواطنين والزوار خلال فصل الصيف وتزامنا مع انطلاق فترة العطلة الآمنة الصيفية، تقرر تعديل مسلك المرور بشارع القراعية بالمنستير ليصبح طريقا في اتجاه واحد، وذلك بصفة يومية مؤقتة تبدأ من 6 مساء وتنتهي إلى حدود 1 صباحا طوال فترة العطلة الآمنة. وأفادت المكلفة تسير شؤون بلدية المنستير روضة جويرو بأن هذا الإجراء يمتد من مفترق مارينا وصولا إلى مفترق ساحة 3 من أوت، ويهدف إلى تخفيف حدة الاكتظاظ المروري وضمان سيولة حركة السير في أحد أبرز الشوارع السياحية والشاطئية بالمدينة، مشددة على الالتزام بالقرار وتجنب الدخول إلى الشارع القراعية انطلاقا من مفترق 3 أوت خلال فترة العطلة الآمنة. وفي السياق ذاته، أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي الحاج، أكد على أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني، وأوضح بالحاج أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ، وأن النصف الثاني يخصص للمواطنين، مشيرا إلى أن تم وضع رقم أخضر 18-20 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ.
1: ومن حق المواطن في الملك العمومي البحري بصفة متساوية ومجانية وحرة. عندنا شريط ساحلي طويل، برشا شواطئ رملية وصخرية. السيد وزير الداخلية كان آذن باش الفرق الكل تتعامل معنا وندخلوا في الإبان، لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول على الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول. دورنا باش نوعيه المواطن، ما نخليوش حتى حد يغلطوا. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص، راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون، بالأمر 1847 سنة 2014 لا يتجاوز نص عرض الشاطئ، نص العرض الآخر للمواطنين، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه. فما عقوبات مالية من 100 دينار إلى 50,000 دينار، تتضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. أبار المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. المواطن يطلب الرقم الأخضر 18-20، جي فرقة بالوقت ونحجزه ونعمله المحاضر اللي بها الفايدة، نبعثه للنيابة العمومية، والسيد اللي يتجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤوليات.
0: نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق المياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، مؤكدا في بلاغ توضيحي أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. وأوضح الديوان في البلاغ ذاته أن هذه المياه نتجت عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا تمت بأي صلة إلى شبكات التطهير. وأضاف أنها ذاتها في البلاغ أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل أفادت بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. إلى ولاية نابل في إطار الاستعدادات لفصل الصيف، انطلقت بلدية المعمورة في تنظيم الانتصاب الفوضوي وتخصيص مأوى مجانية للمصطفين وإلغاء المأوى العشوائية، مع الحرص على نظافة وتوفير سباحين منقذين لضمان صائفة آمنة، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيري للزميلة فاطمة بن عثمان.
2: قمنا بعديد الإجراءات التحضيرية، منها تنظيف الشطوط، تنظيم الانتصاب، إلغاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي. في الواقع هذه السنة قمنا بإجراءات صارمة، وهي إلغاء كل استخلاص على المأوى وإلغاء كل المأوي العشوائية، وبالتالي يتم التنظيم. قمنا بتوفير عديد المأوي المجانية التي أوضعت على ذمة المواطنين. نشهد اكتظاظ مدينة معمر اكتظاظ كبير، هذه أجواء الصيف. حاول بأقصى الطرق أن تكون المدينة منظمة، السهر على إزالة كل مظاهر فضلات المنزلية في كل الأوقات. يوجد لنا فريق استمرار يعمل 24 ساعة للحفاظ على مدينة جميلة ونظيفة. نوفر الإضاءة بنسبة 100%. قمنا بتوفير عديد المناطق الخضراء في جميع المفترقات. في هذه السنة قمنا بتوفير عديد سباحين منقذين، العدد كافي، توفير كل المعدات. هناك مركز للأمن السياحي تم توفيره هذه السنة، كما توجد عديد الشطوط العمومية التي لا تتطلب دفع أموال للاستجمام في بلدية المعمورة.
0: إلى موضوع آخر الآن، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج أثر تعهد الصندوق اليوم بدفع قسط من مستحقات الصيادلة، وبينت أن الصيدليات وصلت اليوم إزداء خدماتها، خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الإكنام بداية من اليوم. غرة جويلية.
3: على أثر الأزمة والبلاغات اللي صارت من طرف النقابة الصيادلة الخواص والبيولوجيين، صار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باش ينعقد معاهم ويلقاو حل باش الأزمة دي ما تتسقمش. الدواء والأمن الدوائي مهم ياسر، ويلزم المواطن معناها يلقى دواء ويلقى العلاج نتاعو. في المقابل كيف التوازن المالي للصيدليات واللابوراتوار مهم برشا. الحمد لله اليوم الصيدليات ما قصوش باش يعطيو الدواء للمواطنين، قعدوا يخدموا. الكلام تفاعلت، سلطة الإشراف فعلت باش تدفع قسط من مستحق الصيدلة في انتظار الأزمة تتحل عند اللابوغاتوار إن شاء الله. البيولوجيين تصور بعد اللي فارماسيان تتحل الأزمة نتاعهم إن شاء الله.
0: في المقابل قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الترف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضويين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعدادها للحوار النظري في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع اليوم بمجلس نواب الشعب حول وثيقة السياسات التنموية لمخطط التنمية 26 و2030 و2000، قال إن التوجهات والمقترحات التنموية ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. وأكد وزير الاقتصاد أن قائمة المشاريع المدرجة ضمن المخطط تضم 21,100 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 من مليار دينار.
4: عندنا 21,100 مشروع. المشاريع هذه مقسمة بمشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار. المشاريع هذه إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. المشاريع مخطط 21,100 هذوما فما مشاريع متواصلة، إذن هي مشاريع اللي اعتمدت المرصودة لها موجودة. العمل اللي باش يصير خاصة على المشاريع الجديدة اللي لازم فيهاش اعتمادات، واحنا راهو دينا من مدة في البحث عن اعتمادات، وعندنا اليوم عديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين. معطي آخر مهم، لأنه وقت يقولوا مشاريع أيضا مبرمجة على طريق الميزانية، في الميزانية فما تمويلات خارجية وفما أيضا تمويلات ذاتية. التمويلات الذاتية هذه تكون أرفع وقت اللي نحسن في نسبة النمو. نسبة النمو حطينا 4.2% على مدى 5 سنوات 2025-2030. أيضا نستهدف أنه نسبة البطالة تكون أقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
0: دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية لتنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع مؤسسات التربوية دون استثناء. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن حفلة الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعار للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما دعت الوزارة إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الإعداد لهذه التظاهرات، بما يكرس انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تزامنا مع انطلاق فترة العطلة الآمنة الصيفية، بلدية المنستير تقرر تعديل مسلك المرور بشارع القراعية بالمنستير ليصبح طريقا في اتجاه واحد. ديوان التطهير ينفي صحة ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات. نعود نلقاكم في 11 ليلا. إلى اللقاء.

0: انتم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة.
0: مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء.
1: آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر صفحة

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. برشا من أحبة كرة قدم يأكدوا أن مونديال 82 في إسبانيا كان الأفضل فنيا وكرويا وفرجويا، لكنه تزامن مع تألق لافت للانتباه للمهاجم الإيطالي باولو روسي صاحب لقب أفضل هداف في كأس العالم، وكان وراء تتويج الإيطاليين باللقب. الملاعبي هذا باولو روسي كان في السجن أيامات قبل المونديال بسبب تلاعبه بالنتائج مع فريقه بتأثير من المافيا الإيطالية، وتحكم بثلاث سنوات سجن نافذة. لكن صارت تدخلات كبيرة لحاجة الفريق لخدماته، تم تخفيض العقوبة ل 24 شهر. الملاعب يوجه له دعوة المدرب الإيطالي إنزو بيرزوت، وسجل 6 أهداف في المونديال منهم 3 ضد البرازيل 2 ضد بولونيا، وخرج بلقب بطل العالم وكأس أحسن هداف بعد ما كان في السجن.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: حب قبل كل شيء تحية كبيرة للجمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. حب تحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي باش تكون معنا الليلة، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو والأستاذ محمد الأسود في سهرية الليلة، تكريم وتكريم خاص في عرض أميرات الطرب، السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، السيدة إسمهان، وسيدة كل الأجيال وكل الأوقات السيدة فيروز. عرض أميرات الطرب تقدموا الليلة فنانة بصوت عالي وبإحساس رائع، أداء كبير، الفنانة درصاف الحمداني. سهرة رائعة لنا كل، شكراً.

شكرا لكم، صحة شريبتكم الكل. مرحبا بكم ومرحبا بكل من حب يسمع أميرات الطرب الليلة، ومرحبا بنا احنا عندكم زادة. يعيشك. ميرسي. شكرا، شكرا لكم الكل. سعيدة جدا بوجودكم معايا، وانا ديما نقول شخص واحد من الناس السميعة يعتبر بمئة شخص، والله الحقيقة يعني بصراحة نفرح برشا بوجود الناس اللي تحب تسمع الأغاني الطربية والأغاني الجميلة القادمة من الزمن الجميل. بطبيعة جديد عنده جمهوره والقديم عنده جمهوره، وأنا اليوم اخترت باش نقدم لكم باقة من أجمل ما غنت ثلاث أميرات من الطرب العربي، أم كلثوم، أسمهان وفيروز. سهرة طيبة.

يعطيكم الصحة. ما زلنا مع اسمهين بتبيع ذي قهوة، هي كلمة قهوة من الهوى وقهوة، هذه من حبي أنا للقهوة حبيت نقدم لكم أغنية. هذه الأغنية الجاية ليالي الأنس في فيينا، إن شاء الله تعجبكم من صوتي أنا. ليلة الأنس في سيدي الظاهر هذه.

Merci, Aishko. لما غنت أم كلثوم وأطربت وغنت للعشق العشق الإلهي، كانت كلماتها: القلب يعشق كل جميل، هكا ولا لا؟

شكرا لكم. أيوة. فيروز خليكم تتعرفوا على الغنية وحدكم.

تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الديوان الوطني للتطهير أن مياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكات التطهير، موضحا في بلاغ له اليوم أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر رافد شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. كما لفت الديوان الوطني للتطهير إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بشكل كامل أو تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي بأن المجلس القطاعي الذي انتهت أشغاله اليوم دعا إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. كما قرر المجلس القطاعي اليوم مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق مع الجامعة العامة والمركزية النقابية وفق ما أورده موقع شعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل. أبرزت إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدد الحوادث بلغ منذ بداية السنة وإلى غاية 29 من جوان المنقضي 2238 حادث، وخلفت هذه الحوادث 626 قتيلا إلى جانب 2945 جريحا، فيما تسببت الدراجات النارية في أعلى عدد من الضحايا وأغلبهم من فئة الشباب. في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء، أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية وذلك خلال الفترة المسائية بداية من اليوم غرة جويلية وإلى غاية 31 من أوت القادم. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي بأن السنة الجامعية 26 و2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح العيادي أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85,000 طالب في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. نعود نلقاكم مجددا عند منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم منكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

شكرا لكم.

شكرا. ميرسي. برافو لكم انتم زاده، اصوات الحلوه هذه والوجوه النيره. ميرسي.

ميرسي. شكرا. تفضلكم. Une dernière, hein. حبيت نقدم الفرقة الموسيقية واحد واحد اللي نشكرهم. تحية ليهم فرقة محمد الأسود. إيقاعات لاتينية وكل الماكينة العجيبة هذيك نتاعو اللي حاجة غريبة معناها ما شاء الله شنو اللي صنعوا. لطفي سوا دف ورق وأرق ما فما منظر الوافي الناي نبيل عبد المولى على القانون محمد أمين العايدي هني جيتك كلافي رمزي المبروك وتحية خاصة للمدير الفني وقائد الفرقة الأستاذ محمد الأسود

0: شكرا شكرا لإدارة المهرجان. كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله تونس حيا بخير. ميرسي بوكو.
1: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الاستعدادات لتأمين الراحة والسلامة للمواطنين والزوار خلال فصل الصيف وتزامنا مع انطلاق فترة العطلة الآمنة الصيفية، تقرر تعديل مسلك المرور بشارع القرعية بالمنستير ليصبح طريقا في اتجاه واحد يمتد من مفترق مارينا وصولا إلى مفترق ساحة 3 أوت، وذلك بصفة يومية مؤقتة تبدأ من 6 مساء وحتى 1 صباحا طوال فترة العطلة الآمنة. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، مؤكدا في بلاغ توضيحي أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي بأن المجلس القطاعي دعا إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. كما قرر المجلس مبدأ الإضراب العام وفق ما أورده الشعب موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، مؤكدة في بلاغ صادر عنها أمس أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي. وفي العالم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات سويسرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. هيا هيا هيا هيا، ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي.